0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة اليوم الاثنين من برنامج هوا بلادي. مثل ما عودناكم طيلة أيام الأسبوع لدينا العديد من الموضوعات اللي راح تكون مع زملائنا المراسلين وضيوفهم، بالإضافة إلى أخبارنا، بالإضافة إلى ضيوف حلقة برنامج هوا بلادي. في كل يوم لدينا موضوعات نناقشها من مختلف مناطق المملكة. ربما في أوقات كثيرة نتحدث عن بعض المناطق تحديدا بإسهاب، خصوصا يعني في فصل الصيف نتكلم عن كثير من المناطق اللي تتناسب مع أجواء الصيف، ممكن الواحد يروح يصيف فيها ويبعد شوي عن الحر وعن الزحمات والأشياء هذه. أيضا نتكلم عن الفعاليات للناس اللي مداومة وجالسة بمكانها وما تستطيع أنها تتوجه أو تتواجد في مناطق أخرى لتستمتع بالأجواء الجميلة، فنحط لهم أو نقول لهم الفعاليات اللي موجودة في المنطقة علشان يعني يستمتعون بإجازاتهم. في إجازة جاية، إجازة اليوم الوطني، وأعتقد أنه الكثير يعني مستعد لهذه الإجازة ولقضاء هذه الإجازة، وكيف راح تكون تفاصيلها ووين والفعاليات التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، حتى أن فيه كثير من الأسر يعني ديارهم قريبة فيروحون للديرة يقضون معهم الوقت هذا، يستمتعون معهم بالأجواء في بعض القرى خصوصا أيام اليوم الوطني، بعيدا عن خلينا نقول المدن واكتظاظ المدن بكثير من الأشخاص اللي يحتفلون بهذا اليوم. في كل الأحوال الجميع راح يحتفل إن شاء الله بهذا اليوم ويحتفي فيه ويستمتع فيه، أما بإجازة أو حتى بدوام زينا يعني.

يا مساء النور والسرور لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في برنامج هوا بلادي، البرنامج اليومي اللي تستمعون له من الأحد وحتى الخميس في متابعة دائمة لأخبار بلادنا المملكة العربية السعودية ومناطقها ومحافظاتها، ونتنقل ما بين هذه المحافظات وأخبارها والتعرف على الجديد في مدن مملكتنا الحبيبة. نقول الله يمسيكم بالخير، 3 ساعات من الآن إن شاء الله على الهواء مباشرة من 5 وحتى تمام 8. حنا معكم فريق عمل يقدم لكم 3 ساعات مليئة بالأخبار بالمعلومات بالفقرات اللي نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتستفيدون منها. كل اللي يستمعون لنا الآن، اللي طالع من دوامه ورايح بيته متوجه الله يحفظه إن شاء الله، واللي صحيح. طالع في

0: مشوار لقضاء أشغاله، نقول الله ييسر أمرك إن شاء الله، والجميع إن شاء الله يصلون بسلامة إلى أماكنهم اللي هم متوجهين لها، ويستمتعون إن شاء الله ويستفيدون بالاستماع لنا في أثير إذاعة الرياض عبر هوا بلادي. نرحب فيكم مخرجنا اليوم محمد الحميضي، نقول له مساء الخير منورنا، وأيضا طاقم الإعداد عائشة الزير ونوفر الخيم، وزميلتي تهاني عطيف معي في التقديم. مساء الخير تهاني.
1: مساء الخير علي.
0: من طبعًا الحين بديت تحلطمين أنت دوام ومدري إيش.
1: لا شو بقولك على شيء، أنا ما عندي مشكلة أن أنا دوم في اليوم الوطني، تعرف ليه؟ لأنه دائما يكون عندنا كده فعاليات، ويكون عندنا ضيوف، يكون عندنا ابدا ما عندي مشكله،
0: وتعودنا يعني خلاص
1: بالضبط انه احنا اصلا عملنا يعني في الاجازات. بس انا عندي مشكله مع تكفيل الطرق بس. هذه فقط.
0: وهذه دائما احنا نصيحه نقولها،
1: بس لقيت لي واحد بديل
0: كويس. لا تعلمين فيه ولا
1: اي، خليني ساكته،
0: خليك ساكته
1: واجي فيه ان شاء الله.
0: ما يمديك تقولين الا يوم الاربعاء وانت طالعه الشارع فل. في ناس طبعا لانه اجازه هذا امر طبيعي، صح، واحتفالات وفي ناس تطلع تتمشى هي وأسرها ويطلعون يروحون، فشيء طبيعي يعني. الرياض فيها 8 مليون نسمة يعني، فبالتالي أكيد حيكون في زحمة،
1: صحيح.
0: لكن حنا نقول لا، يعني اللي ما عنده شيء وما عنده التزام، في ناس ترى تحتفل باليوم الوطني في بيتها، يعني مع عائلاتها،
1: صحيح،
0: ومع أسرها يجلسون، يعني هي الحمد لله الاحتفال بالحب الوطن في القلب يعني، ونحتفل، واحتفالك دائما بمثالية وعقل دائما يجسد شخصية المواطن السعودي. فحنا لما نقول لا تقولون والله طلوع إلى الشارع والجمهرة والحوسة إنه هذا نوع من أنواع الاحتفال، لا بالعكس، هذا حتى تشغلون المرور وتشغلون،
1: صحيح،
0: الشرطة وتشغلون.
1: المسيرة معروف خطها ترى علي، ويعني تعرف
0: وفي
1: من وين تبدأ
0: محددة.
1: بالضبط تعرف من وين تبدأ ومن وين تنتهي، حتى أنك تتلافى يعني الطرق اللي يكون فيها المسيرة، لأنها راح تكون مغلقة جميع المخارج.
0: ترى في ناس مداومين يعني رحموهم
1: اضطراري
0: يعني. فتكفون لا والله اليوم أنا طالع شايف زحمة يعني، وأنا جاي فعلا في زحمة، قلت لها يكون اليوم الأربعاء ولا قربنا
1: اليوم المدارس محتفلين على الفكرة، فعشان كذا يمكن الموضوع شوية
0: الله يوفقهم إن شاء الله. وحنا إن شاء الله يعني نقدم لكم مادة مريحة ممتعة في هذا المساء، مساء الاثنين، مع مخرجنا الجميل والرائع محمد الحميضي. ثلاث ساعات يتحملنا، الله يعينك ويقويك. نروح فاصل بسيط، نستمتع بطرب جميل رائع من مخرجنا، ونرجع نكمل فقرات هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ونسعد بتواصلكم وسماعكم للبرنامج. اليوم من الأخبار الحلوة تهاني، وأنا أتصفح الأخبار قريت خبر جميل جدا، يعني صراحة يثلج الصدر. الحمد لله إنجازات كثيرة وتقدم لبلادي، يا ربي لك الحمد، ونمو وعطاء فيها، الله يحفظ ولاة أمرنا إن شاء الله. سمو ولي العهد يطلق أول سيارة لشركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. اليوم طبعا انطلقت أول سيارة سعودية في التصنيع تحت مسمى إكزوبوت، اللي طبعا يأتي تجسيد للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع الصناعة أو تطوير قطاع الصناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية. طبعا يمثل إطلاق سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركز إقليمي وعالمي رائد في هذا القطاع. يعني في فرص وظيفية إن شاء الله
1: بإذن الله
0: في السنوات القادمة، هي لخمس سنوات قادمة بدأت الخطوة اليوم. وطبعا هذا الشيء شرف لنا أن يكون في سيارة سعودية. كان في سيارة اسمها لوسيد، يعني حنا موجودة هي موجود. بس ما ودي طبعا حنا نقول ماركات، لكن هي صناعة سعودية بأيدي سعودية، هي تجميع سعودي، هي شركة أمريكية، لكن هذه السيارة شركة سير صناعة سعودية
1: كاملة متكاملة. ترى على فكرة شباب يحبون السيارة
0: كهربائية، لكن هذه حتكون ربما تكون هجين ما بين الكهربائي والتنفس الطبيعي، فهذه خطوة رائدة بصراحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابط.
1: ترى عيالنا يحبون السيارات، يعني أنت لو تلاحظ حتى قبل يكون صناعة السيارات أو حتى تجميعها هنا أو المصانع مثل لوسيد وغيرها، طبعا كانوا يحتلون ويجيبون القطع ويفكرون ويغيرون ودائما كذا، يعني مخهم شغال في هذا المجال. حتى أذكر في بعض الألعاب الإلكترونية يصمم لك سيارة كاملة بمحرك ويغير ويعدل فيها. ترى هذا يعني هذه الشرارة الأولى أو هذه هي البداية بالضبط، يعني استثمار العقليات في صناعة سعودية كاملة. نبارك لهم طبعا هذا الشيء.
0: وأيضا من الأشياء الجميلة انعكاسها على الاقتصاد المحلي، صح. يعني يقول لك أنه ست سهم هذه الشركة بنحو 30 مليار ريال سعودي، يعني 8 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتحسين أو تحسن الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار ريال سعودي، 21 مليار دولار أمريكي، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034. هذا يعني أمر مهم جدا في هذا الجانب، النواحي الاقتصادية مواكبة الرؤية. فنقول ألف مبروك ويا ربي لك الحمد من تقدم إلى تقدم لبلادنا العزيزة، والله يديم عليها الرخاء والأمن والأمان والعز اللي احنا نعيشه إن شاء الله. والأيام هذه طبعا أيام جميلة،
1: صحيح.
0: يعني قرب احتفائنا باليوم الوطني السعودي، ومع هذه الإنجازات ما زالت مستمرة يا ربي لك الحمد في جميع المجالات، ونقول الله يحفظ بلادنا ولا تأمرنا.
1: مستمعي الكرام، مثل ما عودناكم نتنقل من مدينة إلى أخرى، واليوم انطلاقتنا راح تكون مع المنطقة الشرقية وزميلتنا عرفات الماجد. حياك الله يا عرفات.
2: حياك الله يا تهاني، وتحية أيضا للزميل علي. يعني أنا بطلع معاكم عن التقنية ونطلع بسيارتكم اللي تكلمتوا عنها الآن، وبنتجه إلى مكان شوي غريب.
1: اي انا قريت العنوان بس ابي اخذ منك تفاصيل اكثر ما افهم شو السالفه.
2: لا خليني ابهركم الان بحاله من يعني الحيوانات المحنطه اللي قاعدين نشوفها الان، وكانك تدخل غابه،
1: صح.
2: فيها اشكال من الزواحف ومن الطيور ومن الحيوانات اللي فعلا الشخص المسؤول عنها مبدع ومميز ويشتغل عليها من قلبه بصراحه.
0: يا سلام، شاء
1: الله تبارك الله. يعني نبغى نعرف كل التفاصيل، عرفات تكفين كل الأسئلة اللي في راسي، أنا أعرف في راسك، قوليها كلها.
2: ولا يهمك، الحين نستلم حسن آل عيد، واحد من شباب الوطن المميزين، ولك أن تتخيل يا تهاني أنه ترك الهندسة المعمارية وبعدها ترك دراسة الطب البشري عشان يتخصص في هواية هو يحبها وهي هواية التحنيط، اللي الحين هي فعليا وظيفته اللي قاعد يشتغل فيها، صحيح حسن؟
3: وظيفة ثانوية. أنا شغلي الأساسي في بيع الحيوانات، أنا صاحب محلات حيوانات، فشغلي الأساسي بيع حيوانات، تحنيط حيوانات خاص
2: سايد كذا على صوت. زين خلينا نتكلم عن شغفك في أنك تحنط الحيوانات، متى بدأ وكيف؟
3: تقريبا بدأ من 2013، أول حيوان حنطه تمساح صغيرون.
2: يعني أنت بديت بكبير يعني صراحة، يعني الناس تبتدي مثلا بكتكوت، تبتدي بشيء يعني تجرب، أنت على طول دخلت في التمساح. طيب كيف بديت بالهواية وطبقتها؟ لأنه التحنيط مو شيء مألوف، وعلم له إصراره صراحة.
3: التحنيط شيء ترى مميز مرة، يعني زي ما نقول تحافظ على الحيوان بشكله بدون يعني تاريخ انتهاء.
2: نعم،
3: بدون تاريخ انتهاء،
2: تحفظها لكل الزمن.
3: لكل الزمن أهم شيء، تحفظها لكل الزمن، تحفظ له العوامل الرئيسية، يعني ما تصيد لا رطوبة، يعني لا ماء لا شم، اللي يتعرض للشمس على طول دايركت، فهذا تحفظ الحيوان.
2: طيب استلمت أنت الآن أي حيوان يعني ميت أكيد، وكيف تبتدي تحنطه؟ إيش خلينا أقول المراحل اللي تشتغل عليها أنت واللي بعدين تطلع لي أنا الصورة النهائية وكأنه حيوان حي؟
3: أنا زي ما رويتك للصور قبل شوي، أرويك أقول لك هذا حيوان حي أو ميت، تقولي لا حي. أول ما أستلم أي حيوان، مثلا صقر، أستلمت الصقر اليوم بديت فيه أشيل كل أحشاء، جميع أحشاء مرة، ما أخلي أي شيء داخله، ما فيها الجمجمة والمنقار وكل حاجة، فقط الجلد يبقى.
2: أوكي.
3: بعد تنظيف الجلد، بعد غسالة،
2: تشيل كل العظام مو بس الجمجمة ولا حتى
3: كامل كل
2: شيء، أنت تخليه بس جلد،
3: جلد فاضي.
2: أوكي.
3: جلد فاضي فقط. بعد ما نشيل الأعضاء بعد ما نشيل الأعضاء كاملة، نغسله، ننظفه، نهيئ له هيكل، نهيئ له مكان يوقف فيه حق نثبت عليه. بعدها نروح لمرحلة الحشو. الحشو من قبل كنت أسوي الحشو قطن وهيكل حديد، لا الآن

0: شوي رحنا ليفل اعلى الحين نسوي له مجسم بالجبس او بالفلين
1: حلو
0: او بماده الفوم. هذا الهيكل اللي الحين قاعد استخدمه بإضافة إلى الصياخ الحديد حق مثلا تثبيت الجناح شكل الرأس الحنة الرقبة تثبيت الأرجل.
1: طيب هذا كل كم يأخذ من عندك مثلا يوم يومين عشرة
0: على حسب شنو الحيوان؟
1: أوكي يعني أنت وريتني صقر وريتني فلامينكو مثلا وريتني تمساح فيعني تقريبا الفترة التقريبية كم؟
0: ما أقدر أقول لك الفترة التقريبية لكل حيوان.
1: طيب.
0: إيه مثلا الصقر أول يوم بنفضيه كامل، ثاني يوم بنغسله، ثالث يوم نهيئ له الشكل المجسم لداخل الهيكل، بعد الهيكل بتخيطه وبتحشيه بتوقفه بالثبتة، بعدها بيوم بتعطيه عبر عشان التثبيت عشان تجفف باقي الجلد.
1: نعم.
0: بعدها يظل ثابت يوم يومين ثلاثة أيام نفس الشيء تعطيه عبر في الجلد عشان يخفف.
1: لازم تتأكد إنه خلاص يعني ناشف مظبوط.
0: أكيد.
1: طيب أنا لاحظت إنه في بعض الحيوانات اللي أنت تشتغل عليها مش من بيئتنا يعني.
0: في شيء مستورد وفي شيء مهاجر يعني مثلا رويتك أنا الصقر الأقرع النسر الأقرع. هذا مهاجر مو مستوطن عندنا في داخل السعودية.
1: أوكي.
0: يعني حنط حيوانات من الحيوانات اللي انقرضت.
1: نعم.
0: عندي النمس مهدد بالانقراض وانقرض من المنطقة الشرقية كاملة.
1: نعم.
0: كان موجود عندنا وانقرض.
1: فيعني هي مجموعة من الهوايات الغريبة اللي عندك إضافة إلى تربية الزواحف.
0: أيوة.
1: الزواحف.
0: أنا مختص في تربية الزواحف. يعني ومعروف في المنطقة الشرقية كاملة وفي المملكة ونقول في دول الخليج.
1: ما شاء الله كل التوفيق لك حسن على هذه يعني الهوايات المتنوعة وتهاني يعني لك أن تتخيلي أنه الصورة اللي حاطها على جواله حوله حية كبرها كان أنا كنت يعني
2: هذه محنطة ولا حقيقية بس عشان نتفاهم؟
1: لا هذا حقيقية تخيلي يعني.
2: أنت قاعدة تتفرجين عليها عادي؟
1: أحسن من معهم بس قاعدة أشوف صورة يعني صراحة فعلا هواية جميلة لكن فعليا غريبة.
2: هي غريبة ونوعا ما مخيفة للي قلوبهم شوي ضعيفة وممتعة للناس اللي متعودة.
1: صحيح طبعا.
0: بس أنا ما أصور الحين كل شيء بالتفاصيل لأنه ممنوع.
1: لا. أكيد طبعا أي لأنه صحيح. غير طبعا صح. كل التوفيق لك وشكرا لكم طبعا.
3: يعطيك العافية عرفات ويعطيك العافية لضيفك الكريم وهذه الهواية يعني هواية جميلة ورائعة لكن لها محبين لها
2: صح.
3: محبين
2: لها جمهورها يعني
3: والتحنيط ولابد أنه يكون فاهم في الأمور هذه. فيعطيك العافية عرفات على هذه الرسالة المميزة والرائعة. شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: بس قبل نروح الفاصل بس عندي تعقيب على موضوع الهوايات. هو الأصل في الهواية أنها تكون نوعا ما فيها غرابة عفوا يكون فيها نوعا ما غرابة لأن إذا هوايتك مثل كل الناس
3: تقليدية
2: بالضبط يعني هنا وش الشيء اللي بتضيف عليها بيصير عليك حمل أكبر أن أنت لازم تضيف شيء عشان تكون هذه الهواية مميزة. لكن إذا كانت هي أصلا من الأساس متميزة فأعتقد أنك تختصر على نفسك سنين من الجهد وتسخر كل يعني إمكاناتك وخبراتك وعقليتك وتفكيرك لخدمة هذه الهواية وتبدأ فيها.
3: حلو حلو فعلا لابد تكون مميز في هوايتك وأحيانا تبتعد عن التقليدية صح. يعني تحاول دائما حتى شوف اللي عندهم هواية وتقليدية يحاول أنه يتميز شوي يشوف له فكرة أخرى.
2: عادي بعد أقول شغلة ترى لما تقول أحد تسأله وش هوايتك يقول القراءة هذه مو هواية يعني لا تفهمون غلط هذه طريقة للمعرفة هذه مو هواية لا هواية متى لما تصير مثلا قراءة ناقدة مثلا تحليلية تكتب عنها
3: ما هي مطلوبة منك يعني
2: لكن القراءة مطلوبة من الجميع فهذه ميب هواية مو بشيء أنت تحبه وما تحبه هذا شيء ينمي قدراتك. فبس قلت لأن موضوع القراءة الآن قاعدين الناس يتكلمون فيه على أساس أنه هواية وهواية
3: والجميع يمارسه يعني
2: صح
3: الجميع يمارسه ممكن يكون لغرض دراسة لغرض تثقيف النفس تطوير النفس وهي معك دا

0: دائما. فما يعني ما أعتقد إنه الهواية هذه، الهواية هي لما تستثمرها في وقت فراغك، وتحس إن لما تلجأ لهذه الهواية أنت تحس إنك مرتاح،
1: صح.
0: يعني أبعدت عن الأشياء اللي تضغطك ورحت الأشياء اللي تفضلها. عموما مارسوا هواياتكم، طوروها، اكتشفوا، ترى في بعضهم ما يعرف
1: صح إيش هوايته أصلا
0: ولا يقدر يكتشفها، فيعني فرصة إن الواحد يكتشف هواياته. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ومع انطلاقتنا الأولى في جولتنا اللي كانت من المنطقة الشرقية، إن شاء الله في جولات أخرى متنوعة من مناطق المملكة، لكن نروح إلى فاصل ونواصل من بعده.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطي

0: يعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ونرحب بالجميع ونقول لهم يا مساء الخير ويا مساء السعادة في يوم جديد. يلا يجعل أيامكم كلها سعادة وهنا إن شاء الله. وما زلنا معكم في هوا بلادي وفي تنقلاتنا ما بين جولة المراسلين الأعزاء من مناطق المملكة اللي جهزوا لنا مواضيع جميلة ورائعة، وحنا نقدمها لكم عبر برنامج هوا بلادي. اليوم كنا في الشرقية والحين في
1: الشمال،
0: نروح الشمال منطقة حائل إلى الزميل العزيز مرزوق العردان. مساء الخير يا أبو صفوق.
2: مساء الخير أخوي علي وأيضا الأخت هاني وكافة الزملاء. بعد السلام والله حييكم جميعا، ومحمد الحميضي وعائشة وطاقم كامل يعني
0: كله أبو صفوق. الله يرضى عليك.
2: الله يحييكم، حي المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا، حي الله أبو صفوق. اليوم أنت عندك موضوع جميل جميل عن السعودية الخضراء وعن الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فحنا اليوم نبغى نستمتع معك في هذه الجولة يعني نكسب معلومات جميلة. نعم. منكم من ضيفك الكريم في هذه الجولة.
2: نعم، حياكم فضل. الله وحيا الله مستمعين الكرام مرة ثانية. وأخوي علي طبعا أنت تعرف أنه من برامج رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مكافحة التصحر وأيضا التشجير والسعودية الخضراء، وهذا كل هذا يصب فعلا هذا التحول في هذا المركز الذي طبعا المراكز انتشرت في عموم مناطق المملكة لتنمية الغطاء النباتي وأيضا مكافحة التصحر. وحقيقة أخوي علي هناك رجال كفاء يعملون في هذه المراكز خدمة لهذا الوطن وخدمة لهذه الرؤية لتصبح المملكة العربية السعودية واحة خضراء غناء، بعد ما كانت صحاري قاحلة الآن ما شاء الله تبارك الله احنا رأيناها بأم العين.
0: صحيح،
2: واحنا مسافرين ما بين مناطق المملكة نشاهد يعني هذه الجهود الجبارة التي على هي موجودة الآن على أرض الواقع.
0: يا سلام.
2: نعم، فأنا معي الآن ضيف وهو سعادة الدكتور عبد الله البريتي، مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونرحب فيه الآن. وحياك الله يا دكتور معنا.
3: الله يحييكم ومسي عليكم جميعا بالخير من حائل.
2: الله يحييك يا دكتور. طبعا يا دكتور ما شاء الله احنا في الوسم على قولتها ما بدأ لكنه باقي ايام ويبدأ الوسم، وانت ما شاء الله السباقين رزنامتكم شغالة على مدار العام جزاكم الله خير، وهذه جهود مباركة واحنا شاهدناها في مقابلاتكم مع سمو سيد الامير عبد العزيز بن سعد امير المنطقة وسمو نائبه، دائما انتم تطلعون سموه وايضا يتابع سمو الامير هذه المشاريع ويدعمكم، احنا شاهدنا هذا الدعم يعني واضحا ما شاء الله تبارك الله. لذلك احنا نبي نعرف المستمعين الكرام على المركز بشكل مختصر وبعد كذا ننتقل الى المشاريع اللي عندكم.
3: صحيح، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حائل الحقيقة من الفروع التي تعمل على تنمية الغطاء النباتي في منطقة حائل، لأنها منطقة أولا تتمتع بأجواء مثالية، لديها تربة خصبة، لديها تنوع جغرافي ونباتي عالي جدا، وبالتالي لدينا أوساط النباتات التي تنبت في الرمال في النفود، ولدينا أوساط النباتات الجبلية، ولدينا نباتات الأودية والمنطقة المفتوحة. لذلك هذا التنوع نجد أنفسنا غنيين في البنى التحتية لزيادة الغطاء النباتي في هذا الجانب. ونفذ المركز الحقيقة أكثر من 1,500,000 شجرة تم زراعتها في مجموعة مشاريع في منطقة حائل، واليوم الحقيقة لدينا أعمال بتمكين الجمعيات من خلال الدعم المباشر ومن خلال منصة
2: منصة اللي هي خاصة في الجمعيات مثلا.
3: نعم نعم،
2: هذا خبر مسبق واحنا فزنا فيه يا دكتور، ما كان عندنا او ما كان هذا الخبر موجود مسبقا يعني.
3: صحيح، الحقيقة الآن اليوم المواطن مساهم، إما مساهمة مباشرة وإما مساهمة من خلال الوعي الذي يستطيع أن يؤثر فيه في البيئة، وهذا الوعي الحقيقة هو الداعم لنا في أننا نستمر في ضخ أعداد أكبر من النباتات، سواء عن طريق الزراعة المباشرة أو عن طريق الحمى الرعوية أو عن طريق نثر البذور. هذه البرامج تجعل من المواطن شريك مباشر في هذا الأمر. لدينا أيضا الدعم من خلال منصة إحسان. هذه المنصة كان دائما الشخص المتبرع أو الجهات المتبرعة لديها شكوك في مصداقية تنفيذ الأعمال التي يطلب الدعم لها أو يطلب لها المشاركة. اليوم المركز يحوكم هذا الدعم من خلال منصة إحسان، والتنفيذ يكون من خلال الجمعيات، والمراقب والمنفذ والمحوكم للعمل الفني هو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الصحراء.
2: جميل دكتور، كان لكم تقريبا قبل أسبوع تقريبا أو قبل 10 أيام وقعتم اتفاقية تفاهم مع أمانة المنطقة لتشجير أو زراعة تقريبا 4 ملايين شجرة. يعني لماذا هذا الرقم مثلا؟
3: صحيح،
2: أو
3: حقيقة هذا
2: يعني تفضل.
3: المذكرة الحقيقة إلى الآن هي الأكبر على مستوى مناطق المملكة كمذكرة شراكة عملية تتم بين فروع المركز أو مع جهة حكومية مستقلة. والأمانة الحقيقة تعمل في حائل بعد حصولها على جائزة المدينة الخضراء على استدامة مثل هذا النجاح. وكما تعلم نباتاتنا المستهدفة في مركز الغطاء النباتي كلها هي النباتات المحلية البرية في المملكة، والتي تقارب 2500 نوع نباتي. فكل منطقة تعمل على تأصيل هذه النباتات وإكثارها وإضافتها إلى المكون الحيوي المباشر الذي يجود الحياة لدى المواطن. فالأمانة لديها في المدن أودية كما هي لم تعبث بها، ولديها جبال أو تكونات صخرية داخل النطاق العمراني لم تعبث بها، وبالتالي بقائها كما هي لا يضيف شيء، وإنما تطويرها من خلال النباتات البرية التي تحتاج إلى مياه قليلة وتستطيع أن تعتمد على نفسها بعد فترة. هناك نباتات تصلح للمناطق الصخرية مثل نبات العرن، وسمو سيدي أمير المنطقة الحقيقة جعل مننا من اليوم الأول أن نكاثر هذه النبتة ونجعلها سمة برية لمنطقة حائل، لأنها أيضا تعتبر شبه حصرية في جبال أجا وسلمة. تنبت هذه الشجر الخضراء الجميلة والتي كانت تستخدم سابقا في استخدامات طبية واستخدامات الدباغة، لأن لها جذور حمراء يمكن استخدامها في دباغة الجلود، ولكنها شجرة قاسية جدا تنبت على الصخور مباشرة وبأي تجاويف صخرية جميلة. فسمو سيد الأمير عبد العزيز أمير منطقة حائل ألهمنا إكثار هذه النبتة التي أصبحت سمة برية. هذه المذكرة تستهدف أن تكون منطقة حائل لا يوجد فيها استثناء غير أخضر. هذه الشراكة بيننا وبين الأمانة هي شراكة حقيقية تنعكس على تشجير الأودية والجبال المحيطة أو الجبال القريبة أو داخل النطاق العمراني لتضفي حياة أجمل

0: وتحقق لنا مستهدفا في السعودية الخضراء
1: بإذن الله. مشروع جميل جدا، وخصوصا في مدينة حائل، لأنه مدينة حائل ما شاء الله تبارك الله تكثر فيها خلنا نقول الحزوم، الحزيمات، التلال، يعني في وسط الأحياء نجد أنا حزم وهناك حزم، فتشكيره بهذه الشجرة بيطلع شكل آخر ومنظر جميل جدا. دكتور، سؤال أخير عن، طبعا هناك مستثمرين وقدمتمهم لسمو الأمير مؤخرا، نتحدث عن هذه المشاريع الاستثمارية السياحية؟
0: نعم صحيح. حقيقة احنا لا نستخدم كلمة مستثمر في مجال المتنزهات الوطنية، لأن الغرض الأساسي لدينا هو تنمية الغطاء النباتي وتعزيز واستدامة هذا المجموعة والمكون الحيوي الذي حصل على عناية على مر السنوات السابقة. ولكن شركاءنا في هذا الجانب هما شركاء تنمية غطاء نباتي من خلال تحويل هذا الموقع أو هذا المتنزه إلى خدمة مجتمعية، استطيع أن نقدم خدمة مجتمعية للسائح وللزائر ولمن يحتاج إلى النقاهة الصحية أو الاستشفاء في الطبيعة. يرافق هذا تخصيص نسبة ضئيلة جدا من مساحة المتنزه ليقام عليها بعض المكونات التي تستحق أن تكون خدمة فندقية أو خدمة سياحية أو خدمة بيئية على مساحة عشرية لا تتجاوز يعني رقم بسيط من المكون ككل، لكن ملتزم هذا الشريك بأن يطور المتنزهات إلى مفاهيم حيوية جديدة. أولا الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص من أن يكون شريك في التنمية في مجال البيئة، وأيضا لإعطاء الفرصة لتطوير هذه الأماكن لتقدم خدمات بيئية وخدمات سياحية. اليوم حائل قبلة للسياحة ووجهة، خصوصا من شهر أكتوبر إلى شهر نهاية شهر 5 شهر 8، فبالتالي هذه الأشهر وهذا الزوار سواء الداخليين من داخل المملكة أو من خارج المملكة لابد أن توفر لهم الخدمات التي تزيد من إقبالهم على المنطقة. فهذا الهدف بتوجيه سمو أمير المنطقة وكذلك الرئيس التنفيذي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مهندس أحمد العيادة بأن نكيف هذه المكونات لتكون إضافة حيوية صحية بيئية لمنطقة حائل بتطوير مع القطاع الخاص أو مع الاستثمار حتى الأجنبي. لدينا الآن شراكات مع وإن كانت يعني في طور الاستكمال مستثمرين من خارج المملكة رأوا في بيئة حائل بيئة جاذبة وبيئة ممكنة وبيئة تدعم هذا التوجه، فاليوم حائل فعلا قبلة سياحية استثمارية بيئية في هذا الجانب.
1: نعم، شكرا دكتور عبدالله البرايتي، وأنت مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بحائل، شكرا لك، وإن شاء الله نستكمل مثل هذه الأحاديث وأيضا لقاءات ونحن معكم خطوة بخطوة لهذه المشاريع إن شاء الله في المستقبل. يعطيك العافية.
0: الشكر لكم.
1: شكرا للمستمعين الكرام على طيب المتابعة. الآن الكلمة للزميل علي وتهاني، تفضل.
2: يعطيك العافية مرزوق العردان، زميلنا الرائع والجميل. شكرا لضيفك الدكتور عبدالله البريسي على المعلومات، وفعلا رؤية المملكة العربية السعودية بمشيئة الله ستتحقق بسواعد أبناء هذا الوطن ورفعه إلى أفاق عليا إن شاء الله. شكرا لك يا مرزوق، ويعطيك ألف عافية أنت ضيفك الكريم على هذا الحوار الجميل.
0: يا هلا
2: ودائما نقول يا بلادي واصلي، ويا بلادي إن شاء الله ترتقي بهمم أبنائها المجد دائما، وتعتلي وتحقق مبتغاها إن شاء الله من خلال هذه الأهداف والرؤى المستقبلية لتطوير المملكة العربية السعودية في جميع المجالات. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل وراجعين.

حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى من هذا البرنامج، ونروح إلى فقرة مهمة من فقرات برنامج هوا بلادي، فقرة استكشف السعودية. اليوم التراث لا تحفظ المقتنيات وحدها، بل تحفظ الحكايات اللي تقف خلف أدوات كانت جزء من تفاصيل الحياة، وقطع تختصر ملامح زمن عاشه الآباء والأجداد. اليوم نروح البلجرشي، حيث تمتد جذور المكان وتبقى الأسواق والقرى شاهدة على ما مضى من المنطقة. يأتي المتحف ليجمع جانبا من هذا الإرث في مساحة تتيح للزوار أن يروا تفاصيل الحياة القديمة ويتعرفون على ما تحمله من قيم وعادات وحرف وملامح ثقافية. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة، فقرة تستكشف السعودية، الأستاذ منصور

0: مصبح مالك متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله. حياك الله أستاذ منصور.
1: يا هلا وسهلا وحياكم الله، واتشرف بوجودي معاكم.
0: يا مرحبا، حياك الله. خلينا في البداية نتكلم عن الفكرة اللي انطلق منها تأسيس هذا المتحف.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نهنئ حكومتنا الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله تدوم لنا الأفراح إن شاء الله، ويحفظ لنا هذا الوطن ويحفظه من كل شر بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب.
1: طبعا المتحف، فكرة المتحف هذا أسس والدي رحمة الله عليه، شيخ قبيلة الجرشي الشيخ محمد بن مصبح، بدأ في تجميع القطع هذه عام 1416. افتتح المتحف يعني 1416. كان اي نعم، كان يجمع في القطع هذه تقريبا لمدة 30 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: المتحف عندنا يتكون من 8 صالات.
0: معلش، قبل ما المكونات المتحف،
1: أي
0: انت
1: نعم.
0: تقول من كان يجمع هذه القطع الأثرية؟
1: أي نعم. نعم.
0: في شيء كان متوفر عندكم وحط يعني وحطه في المتحف هذا، ولا كلها جمعتوها؟
1: تمام. اول شيء القطع اللي كانت موجوده عندنا اللي هي من البيوت القديمه الخاصه فينا، يعني هذا الكلام اكثر من 80 سنه
0: ما شاء الله،
1: كانت موجوده بعض القطع التراثيه اللي كانت تستخدم داخل البيوت او تستخدم في الزراعه، اخذنا بعضها ونزلناها على موقع موجود عندنا.
0: حلو.
1: تقريبا كان يمكن 10 في 5 فقط.
0: حلو.
1: فمن هذا الوقت بدأ الوالد رحمة الله عليه يبدأ في زيادة الأقسام الخاصة بالمتحف.
0: توسع.
1: نعم، التوسع هذا. طبعا المتحف على مساحة 1700 متر تقريبا
0: مربع. ما شاء الله ما شاء الله. وش المقتنيات يا أستاذ منصور
1: الموجودة؟ أوكي، نتكلم عن المقتنيات الموجودة في المتحف الآن.
0: هل هي خاصة بس في ثقافة أهالي بلجرشي ولا لا، متنوعة؟
1: لا، المتحف الحاجات اللي موجودة في المتحف هنا تراث منطقة الباحة بصفة عامة.
0: ممتاز ما شاء
1: الله. طبعا تأسيس المتحف عام 1416، الافتتاح الرسمي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه، أمير منطقة الباحة، عام 1425.
0: ما شاء الله.
1: طبعا نعم، طبعا عندنا عدد الصالات الموجودة في المتحف 8 صالات، كل صالة لها مكونات محددة غير عن الصالة الثانية.
0: المقتنيات اللي فيها تختلف عن الصالة الثانية.
1: نعم نعم. فعندنا مثلا نبدأ بالصالة الأولى، عندنا اللي هي الأدوات الخشبية اللي هي مثلا الأبواب، الشبابيك، القواعد الخاصة في البيوت. طبعا هذه كلها تقريبا لها أكثر من 100 سنة
0: ما شاء الله. يا سلام.
1: الصالة الثانية عندنا تختص بأدوات الزراعة والري والحرث والحبوب الزراعية اللي كانت تزرع في المنطقة، المكاييل، الموازين، الأدوات الخاصة أكرمكم الله للحيوانات.
0: تكرم. صحيح.
1: عندنا الصالة الثالثة صالة متنوعة ما لها تصنيف محدد. عندنا الصالة الرابعة، الصالة الرابعة موجود فيها اللي هي البيت القديم، يتكون من المطبخ حق البيت القديم، غرفة العروس القديمة، أنواع الخصفيات اللي كانت موجودة عندنا. عندنا الصالة اللي بعدها اللي هي صالة مختصة بصور الأسرة المالكة من الإمام عبد الرحمن والملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد إلى الملك سلمان حاليا، كلها صور قديمة ونادرة لها أكثر من تقريبا 50 سنة. عندنا صالة مختصة اللي هي الإلكترونية، التلفزيونات القديمة، الروادي القديمة،
0: الأجهزة الكهربائية،
1: الكهربائية وكهربائية،
0: الأجهزة
1: القديمة، التلفزيونات، التليفونات. عندنا الصالة اللي قبل الأخيرة اللي هي صالة الضيافة اللي موجود فيها الدلال، القدور الفخار، الأقداح الخشبية. عندنا الصالة الأخيرة فيها الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية اللي هي
0: القديمة
1: مثلا. أيوة نعم، القديمة اللي هي الجنابي، السيوف، الخناجر، الأسلحة بأنواعها واختلاف مسمياتها.
0: يا سلام يا سلام، والله يعطيكم العافية على
1: آمين
0: هذا الجهد الجميل والرائع. الآن من اللي قائم على المتحف يا أستاذ منصور؟
1: قائم أنا الآن، قائم على المتحف طبعا، وهذا رحمة الله عليه هو اللي أسس المتحف. اشتغلت معاه أنا شوية، تعرف إحنا الشباب يعني ما لنا اهتمام في الموروثات الشعبية، بس لما بدينا نشتغل وبدأت أشتغل يعني شوية شوية خلاص صرت أنا الآن بعد وفاته طبعا متوفى له 15 سنة
0: رحمه.
1: الآن صرت أنا أشتري، انا صرت انا الحين ادور، بدل ما اني كنت اول اقول لا ما ابغى، لا الان صرت انا ادور على الحاجات، انا ادور الحاجات النادره اللي ناقصه عندنا في المتحف، ولله الحمد الكمال لله كل شيء متوفر، ولكن احيانا تلاقي شيء كذا نادر لا نفسك فيه تدفع عليه فلوس.
0: حلو. طيب كلمنا عن المتحف، المتحف كيف الزوار اللي ياتون للمتحف، وهل هو مفتوح بشكل دائم ولا
1: نعم بالنسبة معين. للزوار، بالنسبة للزوار طبعا المتحف أساسا في وقت الصيف أو في إجازة الصيف بيكون مفتوح في الصباح، يعني من تقريبا من الساعة 8:30 إلى الساعة 12، وبعدين الفترة اللي هي المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 7.
0: ما شاء الله، حلو.
1: هذه في وقت الصيف باستمرار. طبعا الأوقات الثانية احنا بما اننا يعني في منطقة الباحة، تعرف ايام الاجواء الباردة ما يكون في زيارات
0: صحيح
1: كثير،
0: ما يكون فيه صحيح،
1: فتكون اغلبها وفود، اللي هي وفود خارجية، عندك الوفود اللي هي من المدارس من الجامعات من الكليات، احيانا تكون وفود خارجية من خارج السعودية من الخليج او الدول الثانية،
0: زوار يعني صحيح.
1: أي سياح، أي السياح اللي هم بيجون في اوقات يكون الأجواء عندنا هنا باردة، ففي بعضهم يحبون الأجواء هذه، غير طبعا الزيارات اللي هي الرسمية سواء من أصحاب سمو قناصلة من وفود يعني تكون قادمة إلى مثلا منطقة الباحة أو ضيوف عند الأمارة، فالحمد لله يعني زوار كويسين اللهم لك الحمد.
0: الله يعطيك العافية أستاذ منصور، يوفقكم إن شاء الله لحفظ هذا التراث الجميل وعلى هواية الوالد، وهذا نوع من أنواع البر ترى.
1: أنك نعم الحمد لله، الله الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله يكون لنا بإذن الله يعني تحديثات أكبر في المتحف، وإن شاء الله نحافظ على هذا التراث سواء مني أنا سواء من أي شخص عنده بس حاجات قديمة ينتبه عليها يحافظ عليها، لأنه والله كان
0: صحيح
1: وهي أساس الشخص.
0: صحيح، وأيضا هي ثقافة تعكس ثقافتنا وتراثنا. نعم. ننقله إلى الأجيال القادمة، فالله يعطيكم العافية أستاذ منصور المصبح، وشكرا لتواجدك معنا الجميل والرائع.
1: أنا والله سعيد بتواجدي معكم ومشاركتي معكم، الله يحفظكم.
0: حياك الله، الله يحييك، شكرا لك أستاذ منصور المصبح مالك متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله،
1: الله
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله.

0: طيب ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي إن شاء الله، فاصل قصير وراجعين إن شاء الله نستكمل ما تبقى من فقرات في برنامج هوا بلادي.
1: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سلمان
3: يا قبلة الإسلام والعز والجود، يطهر وطن في الكون، يا تاج الأوطان من زود، يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان، للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان، كنا الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود، مرجان مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قال ابشروا ورقة وسنود، أنا أشهد راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وفي ساعتنا الثانية لدينا العديد من الأخبار، ونبدأها من الرياض الخضراء لينجز 48% من مشروع حديقة العروبة. هذا طبعا اللي تم الإعلان عنه من الرياض الخضراء، بلوغ نسبة الإنجاز في مشروع حديقة العروبة إلى 48%، إحدى الحدائق الكبرى ضمن برنامج الرياض الخضراء الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض في إطار التحول الحضري وتعزيز البيئة الحضرية المستدامة في المدينة.
1: طبعا الموضوع هذا مهم جدا، الرياض الخضراء، وكنا نتكلم قبل شوي مع زميلنا مرزوق العردان في جولته، كان يتكلم عن المركز الوطني للغطاء النباتي وأهميته وأيضا المنجزات اللي قاموا بها في هذا الجانب. ففي حرص كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن الرياض تصبح الرياض الخضراء، وهذه أحد مستهدفات الرؤية. لكن هذا المشروع الجبار يقع على مسافة أو مساحة 754 ألف متر مربع عند تقاطع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق العروبة، ويشمل زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة تغطي نحو 65% من مساحته، إلى جانب مسطحات مائية دائمة جرى توظيفها في التصميم مع وادي الليسن الذي يمر عبر الحديقة.
0: طبعا تتضمن الحديقة 14 كيلومتر من مسارات المشي، مدرجات خضراء، ساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات، إضافة إلى مرافق رياضية لمختلف الفئات العمرية. يأتي المشروع ضمن الرياض الخضراء الذي يتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، ويشمل تنفيذ شبكات مياه للري بإجمالي 1.350 كيلومتر، وإنتاج 3 ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات طبعا تربة سنويا عبر مشاتل الرياض الخضراء.

0: بما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء والحد من أثار التلوث والغبار.
1: يا سلام، يعني لها أهداف هذه جودة الحياة للمواطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، تحديدا الرياض. يعني هذه المشاريع نشاهدها في الأحياء منتشرة الآن. صحيح. أصبحت الحدائق متنفس لأهل الحي، لسكان الحي، وبصراحة يعني تساهم في تخفيض نسبة الحرارة
0: صحيح، والغبار،
1: نشر الأكسجين، أيضا الغبار، ولاحظناها يعني بشكل كبير في مناطق، يعني أحياء كثيرة في مدينة الرياض، وفعلا يعطيك اللون الأخضر، سبحان الله،
0: راحة،
1: يعني راحة نفسية. صحيح. وشعور بالارتياح. فأنت لما تشاهد يعني حتى هذه الحدائق، ليست حدائق فقط مثل ما ذكرنا، فيها مسارات للمشي، مدرجات خضراء. صحيح. فيها شلالات، فيها ينابيع مياه جارية، فبالتالي تعطيك راحة حتى في الصباح الباكر. يعني اللي يستفيد من هذه الأشياء ويطلع الصباح ويجرب هذه الحدائق يشعر براحة نفسية، انطلاقة يوم جميل ورائع.
0: صحيح.
1: فنقول والله يعني شكرا لحكومتنا على هذه الجهود الرائعة والجميلة وتحويل الرياض إلى
0: خضراء،
1: مساحة شاسعة. صحيح. من الأشجار والخضرة الدائمة، وإن شاء الله طبعا في منجزات إلى الآن لم يصلوا إلى المبتغى والأرقام يعني كاملة، ولكن هم في طور.
0: الهدف أنهم يصلون يعني إلى تغطية يعني كل المشاريع ب100% بإذن الله. يمكن علي من الأشياء اللي يعني أصبحت جميلة لمرأة العيون هالفترة، انك صرت تشوف الاشجار الخضراء. اول صحيح. كنا نشوف فصل الصيف ايش نشوف.
1: صحيح.
0: يعني ما في اللون الاخضر. صحيح. ما تشوفه، مو موجود. صحيح انه الطقس ودرجات الحراره وهذه الاشياء كلها لها تاثير مباشر، لكن الاهتمام ايضا.
1: صحيح.
0: يكون واضح، يكون يعطي هذا اللون.
1: ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل. يعني
0: الري والاماكن المناسبه، ايضا يعني المحميات بالنسبه لكثير من انواع الاشجار اللي نوعا ما هذا الطقس ما يناسبها. بالاضافه الى يعني استمرار التشجير اساسا. صحيح. يعني هذا يجعل المنطقه مؤهله للزراعه بشكل اكبر.
1: حتى الشوارع، يعني احنا لما نشوف الان في الشوارع الرئيسيه في الدائريه وفي الاماكن في شوارع الرياض، لما نشوف التشجير يعطيك راحه نفسيه.
0: صحيح.
1: سبحان الله، شعور حتى الالوان وانت
0: والاعمال 24 ساعه
1: لما تشوفها يعني ترتاح نفسيا. صحيح. مشوارك يهون شوي وانت قاعد تشوف من حولك الزرع والاشجار. صحيح. هذه واشجار النخيل واشجار مناسبه لبيئتنا في مدينه الرياض وفي المملكه يعني عموما. فالتشجير شيء مهم ضروري، لابد ان نحافظ عليه. ايضا منع الاحتطاب احد الاجزاء
0: بالضبط، العنايه بالبيئه، اشعال النار، يعني في اماكن مخصصه للشواء او الاستفاده منها.
1: والحمد لله الوعي اصبح يعني كبير جدا. صحيح. باهميه هذه المتطلبات للحفاظ على الرياض الخضراء، وان شاء الله من تطور الى تطور ومزيد من العمل ان شاء الله لتحقيق هذه المستهدفات والرؤيه الجميله لمملكتنا الحبيبه.

0: طبعا مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي وما زال لدينا العديد من الموضوعات والأخبار اللي راح نغطيها في ساعتنا الثانية والثالثة بإذن الله. بس خلينا نروح الفاصل وراجعين لكم إن شاء الله.
1: هوا بلادي. اليوم الدولي للسلام.
2: اختارت المملكة السلام نهجا راسخا لا شعارا عابرا، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
1: اليوم الدولي للسلام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة،

0: ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي ساعتنا الثانية. نرحب بالجميع ونقول لهم حياكم الله معنا في هذه الحلقة. هيئة تطوير منطقة حائل تطلق مسابقة جميلة ورائعة اسمها الوطن بعيون حائل احتفاء باليوم الوطني السعودي. طبعا تطلق هذه المسابقة بالشراكة مع شركة سليم المتحدة. هذه المسابقة مثل ما قلنا اسمها العيون الوطن بعيون حائل احتفاء باليوم الوطني السعودي وإبراز لجمال المنطقة وتنوع فعالياتها ومعالمها من خلال عدسات المصورين. يعني تطلق المصورين والمصورات تطلق لمحبي هذه الهواية الفرصة لإبراز إبداعاتهم من خلال هذه المسابقة، مسابقة الوطن بعيون حائل. المسابقة هذه تتضمن ثلاث مسارات. المسارات هذه تضم التصوير الثابت ومحترفي التصوير الثابت وتصوير الفيديو، فيما تشمل موضوعاتها الفعاليات الرسمية والميادين والطرق المزينة وهوية حائل والأطفال والمجتمع، وأكيد فيها جائزة رائعة وجميلة تبلغ قيمة جواز المسابقة 15,000 ريال، وتستقبل المشاركات خلال الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر 2026 عبر منصة هيئة تطوير منطقة حائل. يعني اللي حاب يشارك في هذه المسابقة يدخل منصة هيئة تطوير منطقة حائل ويقدم ويشارك في هذه المسابقة، وطبعا لابد أن يكون محب للتصوير سواء من الشباب أو من الفتيات. هذه المسابقة يا تهاني تتيح للمصورين والمصورات مساحة إبداعية فعلا لتوثيق مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في المنطقة وإبراز ما تزخر به حائل من مواقع فعاليات ومشاهد تعكس الهوية الوطنية وروح المناسبة اللي تسهم في إثراء المحتوى البصري المحلي وتعزيز حضور المنطقة في المشهد الوطني، وأيضا منها تجسيد للروح الوطنية في هذا المحفل الجميل الرائع اللي هو الاحتفاء باليوم الوطني السعودي. فاحنا قاعدين يعني نقول للمبدعين والمبدعات في مجال التصوير
1: انه في مجال يعني لهواياتهم والمشاركات.
0: يا سلام، في منصة هيئة تطوير منطقة حائل شاركوا في هذه المسابقة وجائزتها المركز الأول 15,000 ريال. وأحيانا الجائزة المادية ترى يعني في بعضهم ما يرى أنها الهدف، لكن الهدف هو مشاركة
1: صح.
0: الحضور، يعني حتى الصور اللي يلتقطها ضمن المسارات لهذه المسابقة في التصوير
1: وحتى أين تعرض تسهم في شهرته وأنه يكون معروف
0: صحيح.
1: أيضا نشوف أصلا مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذا أو مثل هذه المناسبة دائما يقدرون موضوع الصور أو التصوير في اليوم الوطني، سواء كان للأشخاص أثناء احتفالاتهم أو للاحتفالات نفسها أو حتى لمظاهر الاحتفال اللي عادة تكون موجودة في المواقع العامة ففرصة
0: شوارع.
1: بس أنا ودي يعني أقول شغلة يعني في موضوع الصور معلش لا تسوي للناس أزمة عشان تقعد تصور، لأن من جد يعني أحيانا تسوي زحمة في الشارع كامل.
0: لا شوف اللي يصور بالسيارة توقعين يعني واحد يصور بالسيارة هذا ما أعتقد أنه محترف. لا المحترفين عندهم زوايا معينة ولا بد
1: أنا عارف أنه مو محترف بس أنه أسوي لنا أزمة.
0: أي لا أتركيهم هذا ما أعتقد أنه هو يعني يصور لمجرد تصوير، لكن يشارك في المسابقات أنا أقول لك من الحين يعني ما راح يأخذ جائزة ولا حي ينظرون في تصويره، لكن في أشخاص محترفين شوفوا ما شاء الله يكون في كورنر أو في مكان معين ويختار زوايا معينة والشوارع وما تتزين بين الأعلام واحتفالية الناس بطريقة حلوة وجميلة، فيختار زوايا حلوة. لأن أنت داخل مسابقة أكيد كل واحد بيهتم في اللقطات اللي بيختارها، ومثل ما قلنا المسارات تضم تصوير ثابت
1: صح.
0: محترفي التصوير الثابت والتصوير الفيديو، فعندك منافسة، عندك مسارات كثيرة في هذه المسابقة.
1: وننتقل بكم إلى منطقة من مناطق المملكة وتغطية مع زميلتنا سامية الشريف من مكة. حياك الله يا سامية.
2: أهلا تهاني، حياك الله وسعد الله مسائك وعلي وجميع متابعينا على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سامية. وين متواجدة اليوم؟
2: اليوم هوانا بنفحات من رحاب الحرم المكي. نحن بالقرب من الحرم المكي ونحتفي مع جمعية البر بهذا الجمال وبهذا الوطن الغالي الذي ندعو الله قياما وقعودا على يعني هذا الأمن الذي نعيشه كسعوديون. اليوم مثل ما ذكرت، نعم مثل ما ذكرت، اليوم احنا في رحاب مكة المكرمة وبالقرب من الحرم، يعني تقدم جمعية البر بمكة بركم ملتقى نوعي أثر بركم. هذا الملتقى يعني سبق وغطيناه وهو يجسد استراتيجيات أبعاد الشراكات المجتمعية وتكامل الجهات في العمل الخيري. واليوم على ضوء هذا الملتقى نحضر ورشة عمل لاستعراض الخطط الاستراتيجية لهذا العام، والتي تزامنت هذه المناسبة مع الذكرى 96 لتوحيد المملكة العربية السعودية. معي سعادة المدير العام للجمعية جمعية البر الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي. حياك الله معنا دكتور عبد الرحمن على أثير إذاعة الرياض، أنت ضيف دائم وصديق للإذاعة.
3: الله يحييك ويبقيك، أهلا وسهلا بكم جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله أن يجمعنا دائما والوطن بخير وعافية. وكما تفضلتي ونحن نرفل في هذا الأمن وفي هذا البلد الطيب المبارك بجوار البيت الحرام، نحمد الله ونشكر ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. ونحن نحتفل اليوم بيوم الوطن ولله الحمد كجمعية البر بمكة المكرمة، وهي أول جمعية بر بالمملكة وعمرها 76 عاما، فنستثمر هذه الفرصة بيوم الوطن ونجعل معه أثر ملتقى أثر بركم.
2: دكتور في البداية نبارك لكم هذه النجاحات الجمعية، هذه الأعمال وهذه الجهود في خدمة المجتمع سواء المكي أو ضيوف الرحمن. برأيك كيف يعني تجسد منظومة العمل الخيري في مكة قيم الانتماء والترابط اللي هي طبعا راسخة أكيد في الهوية السعودية؟
3: صحيح، كلام جميل فعلا. نحن لو استعرضنا تاريخ المملكة العربية السعودية وقيمها، قيم المملكة العربية السعودية، القيم الراسخة عزنا بأصالتنا بكرمنا بجودنا، نجدها تتمثل في هذه الجمعيات، وهي عبارة عن بوابة تمثل هذا العز الذي نفخر به يوما ليلا ونهارا ولله الحمد. فهذه الجمعيات وهذه الكيانات هي أدوات تمثل هذا البلد العظيم، تقدم الجود والكرم والعطاء. فمثلا في جمعية البر بمكة المكرمة ثلاث مسارات: مسار إعانة بركم وهو يمثل الجود، ومسار تنمية بركم وهنا يمثل ما تسعى إليه رؤية المملكة العربية السعودية من تجويد العمل، ومسار ضيافة بركم أيضا يمثل الكرم السعودي لضيوف الرحمن في هذا البلد الطيب المبارك.
2: طيب خلينا نعمل كده قراءة لأبرز مخرجات وأهداف ورشة العمل اليوم، وكيف تحول الأثر المستدام إلى واقع؟
3: جميل. هو اليوم الملتقى بعنوان أثر بركم، ونحن قلنا نحتفل بيوم الوطن ونظهر أثر هذا الوطن على المواطن وأثر هذه الجمعية أيضا. فاليوم ولله الحمد يتضمن الملتقى ثلاث فعاليات: المعرض وورشة العمل الاستراتيجية جمعية البر بمكة المكرمة. وهذه الاستراتيجية التي بفضل الله جل وعلا تنطلق من مكة المكرمة كعمق استراتيجي كبير جدا، وبقيم السعودية القائمة على الجود والكرم والعطاء، وأيضا ترتبط ارتباط كبير جدا برؤية المملكة العربية السعودية 2030. بهذه

0: ورشة سنناقش اليوم صياغة رؤية ورسالة الجمعية بحكم أن في مجلس إدارة جديد كون خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى أفكار استثمارية للاستدامة المالية لإعانة المحتاجين وضيوف الرحمن في هذا البلد الطيب المبارك. بعد ذلك الحفل الذي سنحتفل فيه بالوطن، خصصنا هذا الحفل للاحتفال بهذا الوطن بحيث نبرز ما قامت به من القربية السعودية في خدمة مكة المكرمة منذ نشأتها إلى اليوم وإن شاء الله إلى الأبد.
1: أكيد أكيد لا شك. أختم معك دكتور عبد الرحمن بكيف تواكب جمعية البر بمكة مستهدفات الرؤية الوطنية في تمكين القطاع الغير ربحي اليوم؟
0: صحيح، رؤية المملكة العربية السعودية تركز بشكل كبير جدا على تمكين، وكما نعلم أنه لابد أن تصل إلى 10,000 مؤسسة غير ربحية، فالجمعية لها دور كبير جدا في ذلك، والله الحمد والمنة من خلال برنامجها تنمية بركم، وهي محاولة نقل المحتاج من الاحتياج إلى الإنتاج، فيها تسهم والله الحمد في تحسين جودة الحياة، أيضا تسهم والله الحمد في تعزيز القيم التواصل والمحبة والجود والكرم، فهي لها دور كبير جدا كغيرها من الكيانات في هذا المجال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية. نسأل الله يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يجعلنا في هذا البلد دائما مترابطين متحابين متأخين.
1: بارك الله فيكم. الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي، وأنت المدير العام لجمعية البر بمكة المكرمة، كنت معنا للحديث عن مخرجات هذا الملتقى الضخم، الملتقى النوعي أثر بركم، وإن شاء الله تكون مخرجات في خدمة الوطن والمواطن وكذلك الزائر للمملكة العربية السعودية. شكرا لك.
0: شكرا اللهم من شكر أستاذ سامي، شكرا لفريق العمل، ودائما إذاعة الرياض هي خلينا نقول مثال يحتذى به في خدمة هذا الوطن، فشكرا لكم، ونسأل الله نلتقي بكم وأنتم بخير وعافية، جزاكم الله خير.
1: يا رب. تهاني وعلي، إحنا اليوم لما نتكلم عن رؤية قيادة،
2: نعم،
1: ونجد إنسان يصنع هذه الرؤية على أرض الواقع، ووطن تثمر فيه هذه الصناعة، إن أحسن الوصف صناعة الإنسان،
2: نعم،
1: ويعني هذا الأثر في أرض الواقع في هذا الوطن الغالي.
2: أكيد سامية، الجهود في تطوير جودة الحياة بالنسبة للإنسان في كل الجوانب هو هدف من مستهدفات رؤية المملكة 2030. أنا أشكرك اليوم، شكرا لك، وأيضا شكرا لضيفك الكريم كذلك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وأيضا من أخبارنا اليوم نتحدث عن مركز القلب بالقصيم اللي ينفذ حملة قلبك حياتك لتعزيز الوعي بصحة القلب. تنفذ أو نفذ تجمع القصيم الصحي ممثلا مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حملة قلبك حياتك أحمي شباب قلبك. طبعا هذا الشعار في الأكاديمية الوطنية للبناء بمحافظة البكيرية بالتعاون طبعا مع جمعية قلبنا حياتنا الأهلية. استفاد من هذه الحملة 178 شخص بهدف تعزيز الوعي بصحة القلب والأوعية الدموية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب. واستهدفت الحملة طبعا الشباب وطلاب المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع من خلال تقديم التوعية الصحية بأبرز عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب ومنها السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية وإجراء الفحوصات المجانية اللي شملت قياس ضغط الدم، مستوى السكر في الدم، الوزن والطول، كذلك حساب مؤشر كتلة الجسم وتقييم عوامل الخطورة المحتملة للإصابة بأمراض القلب. وكذلك تضمنت الحملة ركنا للرعاية الصيدلية قدم من خلال المختصون إرشادات حول الاستخدام الآمن لأدوية أمراض القلب وأهمية الالتزام بالجرعات الموصوفة، وكذلك تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المعالج. يعني سالفة الدواء مش معي فلان يستخدمه علاني

0: قربة، هذا الكلام ما يمشي. إضافة إلى ورشة عمل تطبيقية للإنعاش القلبي الرئوي بمشاركة الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين في الرعاية الصيدلية والمتطوعين من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب القصيم، كذلك لتعزيز الوعي بمهارات التعامل الأولي مع حالات توقف القلب وأهمية التدخل المبكر في إنقاذ الأرواح. وتأتي كذلك الحملة امتداداً لبرامج نظام الرعاية الوقائية ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي الهادف إلى تعزيز الوقاية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية تسهم في تحسين جودة الحياة. طبعا احنا اليوم لما نتحدث عن مثل هذا النوع من الحملات التوعوية لابد انه احنا نذكر انه في كثير من الدورات التي تقدم للموظفين والموظفات في الجهة الحكومية او الجهات الحكومية، وكذلك في الجهات الخاصة، وكذلك حتى للأسر في منازلهم. إيش الهدف منها؟ الهدف منها أنه يكون عندهم أساسيات الرعاية الصحية الأولية، أو أيضاً الأساليب اللي ممكن إحنا نستخدمها في حالة أنه شخص أصيب عندنا طبعاً بوعكة صحية. لابد، ومن أهم الورش أو ورش العمل أو الدورات اللي تقدم اللي هي ورشة عمل الإنعاش القلبي الرئوي، قدمت في أكثر من جهة وفي أكثر من محفل، وما زالوا يقدمون العديد من الدورات في هذا المجال تحديدا لطبعا الاستفادة مثل هذا النوع من الدورات. لو حصل لا قدر الله يعني حالة أمامك أو شيء، تستطيع أنك أنت تتلافى الموضوع أو على الأقل تقدم الرعاية البسيطة حتى يصل الأشخاص المختصين في هذا المجال.
1: صحيح صحيح،
0: فضروري أنه إحنا يكون عندنا خلفية عن هذا الموضوع، بالإضافة طبعا أنك أنت كمان تهتم بصحتك.
1: صحيح.
0: وتسوي فحص لنفسك.
1: صحيح.
0: الفحوصات الدورية ضرورية جدا أنه إحنا نقوم بها يعني كل فترة. المستشفيات ما قصرت الحقيقة، يرسلوا لك رسائل، يرسلوا لك دعوات، تعال.
1: صحيح.
0: نسوي لك فحص وتأكد أنك طيب.
1: حلو العنوان، احمي شباب قلبك، يعني فعلا خلي قلبك دائما شباب. وهذه يعني تتطوع، يعني نقدر نقيسها على مجالات أخرى. يعني حنا لا قدر الله وشفنا حادث أمامنا، حادث سير، نشوف في ناس يتطوعون ويعتقدون أنه هو قاعد يساعد.
0: أحيانا يكون العكس.
1: في أشياء لا، اترك المختصين في هذا المجال حتى لا تضر المصاب وتسبب له أزمة كبيرة. صح. أو أزمة جديدة هو كان في غنى عن هذا الموضوع. فأحيانا بعض المساعدة تكون ما هي في مكانها، لكن لما تثقف نفسك وتطور من مهاراتك في حضور مثل هذه الدورات أو الالتحاق بها والتعرف عليها، ممكن تنقذ حياة آخر بحركة بسيطة. يعني في أحيانا بعضهم لا قدر الله يقول لك جاء حالة إغماء، حالة غيبوبة، مرض سريع كذا، حالة عارضة، فأنت تعرف كيف تتصرف معها، خاصة لو كان عندك في البيت. وأحيانا يقول لك في بعض الأشخاص اكتسب هذه المهارات لأنه عنده مصاب في البيت.
0: صح.
1: فطور من نفسه.
0: بالضبط.
1: وفي متابعة مثل هذا المرض وكيف ممكن يحتويه وكيف ممكن يقلل من أثاره الجانبية. فحنا نقول الله يحمي الجميع إن شاء الله ويحفظهم، ودوام إن شاء الله الصحة والعافية للجميع، ويشفي كل المرضى وأن يتمتعوا بصحة وعافية. وحنا في هوا بلادي دائما ننقل لكم الأخبار والفقرات المنوعة، ونحاول نوعي المستمع العزيز ونقدم له الأخبار اللي تهتم بالتوعية سواء الصحية الجسدية.
0: صحيح.
1: في جميع المجالات نتنوع في الحديث عنها في هوا بلادي.

0: ونروح إلى ملتقى آخر، ملتقى جسور، يجمع ممارسي التطوير المهني التعليمي واستعرض أمثل الممارسات في تطوير القيادات المدرسية. طبعا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم الملتقى الأول لممارسي التطوير المهني للقيادات المدرسية سفراء القيادة. والله صراحة هاني يعني في مسميات جميلة ورائعة، يعني حتى اللي يلتحق بمثل هذه الدورات أو مثل هذه الملتقيات صراحة يعني تفتح نفسه فعلاً لما يطلق عليك سفير قيادي سفراء القيادة تحت عنوان جسور بمشاركة ممارسي التطوير المهني من مختلف مناطق المملكة، وهذا يهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أمثل الممارسات التيسيرية وتعزيز جاهزية المدربين المركزيين للمرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات المدرسية.
1: طبعا يأتي الملتقى امتدادا للزيارات الميدانية اللي نفذها المعهد خلال المرحلة الأولى من البرنامج للإشراف على تنفيذ البرامج في إدارات التعليم، وما أسفرت عنه من رصد ممارسات نوعية وتجارب مهنية لدى المدربين المركزيين، وأسهمت كذلك في تحسين جودة التنفيذ وتعزيز تجربة التعلم لدى القيادات المدرسية المشاركة. شهد الملتقى عرض 9 ممارسات تيسيرية مختارة ضمن 3 جلسات مهنية تناولت التوظيف، الحوار في تعميق التفكير في القيادة، وتهيئة الظروف الداعمة للتعلم، كذلك دعم القيادات المدرسية لتبني نهج قائم على الاستقصاء في قيادة التغيير. وكذلك أتاح الملتقى للمشاركين مساحة للحوار والتأمل المهني وتحليل الممارسات واستخلاص الدروس المستفادة منها، بما يعزز التعلم بين الأقران، وكذلك يسهم في تحويل الخبرات الفردية المتراكمة إلى معرفة مؤسسية قابلة للنقل والمشاركة والتطوير وتوسيع أثر الممارسات الناجحة في مختلف إدارات التعليم.
0: إذا ملتقى جميل ورائع، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ملتقى جسور اللي يجمع ممارسي التطوير المهني التعليمي ويستعرض أمثل الممارسات في تطوير القيادات المدرسية. وفعلا القيادة يعني مو
1: ترى هي الأساس على فكرة،
0: أي واحد يكون قائد لابد أنه يكون عنده خبرة،
1: هي الأساس القيادات المدرسية،
0: وعنده فكر
1: بالضبط
0: لاحتواء الأزمات وحلول دائما إيجاد الحلول، ما يخلق أزمة يحاول إيجاد الحل دائما للأزمة. فأكيد مثل هذه الملتقيات فيها تبادل الخبرات بين الأشخاص والاستفادة والتنوع وتوعية المشارك في هذا الملتقى بأهمية أنك تكون قائد في ميدان تعليمي مهم جدا، لأنك ستخرج أجيال وتخرج كوادر لهذا البلد. يعني يعطيهم العافية على هذا الملتقى، ودعوتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

قائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: حرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
4: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جدا إني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.
5: في جانب عميق مغفول عنه بموضوع تقدير الذات هو التصالح مع النقص. إن نحن بشر نتقبل فكرة إن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وأن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وأن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي أن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها اتجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا، مثل الحضور الصادق، التعاطف، والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
6: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، وما نقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
3: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
7: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
3: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
7: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، بالذات لما يكون في مراحل الطفولة. ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل، فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال مثلا الكلام الاستهزاء بالشكل بالمظهر، مثلا الطفل ما يكون شوية بديل فيكون في تعليقات، وللأسف أحيانا يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع الإعلام، كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
3: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
7: نعم أكيد، يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي، فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي هنا يؤثر علي لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهر الخارجي أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
3: نعم.
7: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
3: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
7: أكيد، قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي يمنح، دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن الشكل الخارجي يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراء والانفتاح، بالذات لمن تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقاته، بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
3: نعم.
7: فهنا المشكلة كيف؟ إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبطوا هذا الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل الخارجي هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي، هنا يكون تقدير الذات هش، أي كلمة أي تعليق من اللي حولي أنا أتأثر.
3: خلينا ناخذ العكس، هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
7: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، ربطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي، فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
3: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
7: صح، وتلاقي له راضي عن نفسه
3: جدا
7: من جوته.
3: نعم.
7: من جوته ترى يمكن فيه شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمراية، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
3: نعم.
7: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
3: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلا، إيش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
7: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب إيش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة. صح. أنا لو ما كنت موجودة فيها إذا أنا ماني بالصورة الجيدة ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير، الإعلام له تأثير جدا كبير.
3: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام، يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا،
7: صحيح.
3: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى صحيح. عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
7: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء للواجب ينشره الإعلام، صورة أنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على أنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، أكثرها أطفال مراهقين،
3: صح.
7: لأنه وقت كبير من أنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات فيشوفوا هذه الأشياء، فتبنى عندهم معايير معينة وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
3: أنا لو حاب أنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
7: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
3: أيوة.
7: الأفضل دائما أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائما أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيدا عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
3: نعم.
7: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحديات فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا اطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة توجيه لا يعني لا تتراجع، اطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
3: تكلمتي أنت قبل شوي عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، حين شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا في دعم الصورة الإيجابية؟
7: بالنسبة للأسرة أنا أشوف دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها، المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير. يعني فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه الإنسان ناقص.
3: نعم.
7: أنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
3: في الختام لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
7: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
3: نعم. هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنين هم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
7: لا، اثنين هم.
3: نعم.
7: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
3: نعم. يمكن تأثر البنات أقوى،
7: التأثير ممكن أكيد أقوى. أكيد أكيد صحيح. لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي، لكن موضوع نقطة التأثير هذه ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
3: نعم. أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
7: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذة عرفات،
3: حياك الله. إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يوميا، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماما، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق. أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية؟ لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
8: أهلاً، الله يحييكم.
9: اشرحها ونورنا.
3: دكتور اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
8: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
3: كذا دكتور كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
8: بالضبط، وهذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال،

0: إنما ننظر إلى عوامل مختلفة مثل وجود التسوس السابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
1: الفحص يا دكتور، هل يقتصر بس على التسوس ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
0: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
0: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
0: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان. يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
0: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
0: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
1: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا رح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
0: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
1: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير، لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
0: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا منح

0: شرط حفظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني. القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
1: فكرة غلط.
2: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلاً خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة، جيناتهم واحدة، أسنانهم متشابهة، بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
0: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أن كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، فقد تختلف من طفل إلى آخر.
2: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً، مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
0: بالضبط. طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
2: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم. هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني. فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة. فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
1: طبقها صح.
2: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
0: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم.
2: هذه أهم شيء.
0: صحيح.
2: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
0: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء، ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
2: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا. احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
0: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، وما ننتظر لين تصير المشكلة. حط في بالنا انه مهم جدا استحاب الطفل من باب الوقاية، وإحنا طبعاً راح نكتشف عوامل الخطورة مبكر، ونراقب نمو الأسنان والفكين، ونستخدم وسائل الوقاية المناسبة مثل الفلورايد والحشوات الوقائية لما تكون مناسبة للطفل، ونحدد برنامج متابعة يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط أن نعالج السن لما يتسوس، وإنما أن نساعد الطفل أنه يكبر بأسنان صحية ويحتاج إلى علاج أقل.
2: نعم، نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي، وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
3: عيشها صح.
4: أرض الحكاية.

أنا جدة، لست مدينة عابرة على شاطئ البحر، أنا صفحة من ملح وريح وذاكرة. أنا المرفأ الذي فتحت له الأمواج أبوابها، فصار طريقاً للحكايات القادمة من أقاصي الأرض. منذ قرون طويلة وأنا أقف هنا أراقب السفن وهي تقترب محملة بالتوابل والعطور والأقمشة، وأستقبل وجوهاً لا أعرف أسماءها لكنني أعرف مقصدها، بيت الله الحرام. كم حاج عبر أزقتي وهو يردد التلبية، وكم تاجر ترك أثر خطواته على حجارتي، وكم قصة خبأتها خلف نوافذ الخشبية المزخرفة. أنا جدة التاريخية، حين كان البحر كتاباً مفتوحاً كنت إحدى أجمل صفحاته، وحين كانت القوافل تبحث عن طريقها إلى مكة كنت البوابة التي تعانق القادمين قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو المشاعر المقدسة. شهدت عصوراً تتعاقب ودولاً تمر وأزمنة تتبدل، لكنني بقيت أحرس ذاكرة الحجاز، فكل حجر فيا يحفظ قصة، وكل زقاق يحمل صدى أقدام مضت، وكل بيت من بيوتي القديمة يخفي خلف جدرانه عمراً من الحكايات. أنا جدة، بوابة الحجاز وحارسة البحر.

على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، تقف جدة التاريخية كواحدة من أهم المدن التي ارتبط اسمها بتاريخ الجزيرة العربية والحج والتجارة. مدينة لم تكن مجرد ميناء بحري، بل كانت بوابة تعبر منها الأمم والثقافات واللغات، ومن هنا بدأت حكايتها الكبرى.

تذكر المصادر التاريخية أن جدة اكتسبت مكانتها الاستراتيجية منذ القرون الأولى للإسلام، حين أصبحت الميناء الرئيس لمكة المكرمة، فكل من أراد الحج بحراً كان يمر من هنا، وكل سفينة تحمل الحجاج أو البضائع كانت ترى أولاً مآذن جدة وأسوارها قبل أن تتابع طريقها نحو الداخل.

تخيل نفسك الآن تسير في أحد أزقة البلد قبل مئات السنين. هنا تاجر من الهند، وهناك بحار من اليمن، وفي الطرف الآخر قادم من مصر أو من الشام. لغات مختلفة وأزياء متنوعة، لكن المكان يجمع الجميع. كانت جدة سوقاً عالمياً قبل أن تعرف العولمة بقرون، فمن موانئها عبرت البضائع القادمة من الشرق والغرب، ومن أسواقها انتشرت الروائح الزكية للتوابل والبن والعطور، حتى أصبح

أصبحت المدينة مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في المنطقة. لكن جدة التاريخية لم تكن ميناءً فقط، بل كانت تحفة معمارية فريدة، فبيوتها القديمة شيدت من أحجار المرجان المستخرجة من أعماق البحر الأحمر. أما الرواشين الخشبية الشهيرة فقد منحت المدينة هويتها البصرية الخاصة. كانت تلك النوافذ الكبيرة أكثر من مجرد عنصر جمالي، لقد كانت وسيلة ذكية للتكيف مع المناخ، تسمح بدخول الهواء والضوء وتحفظ خصوصية السكان. ولهذا أصبحت الرواشين رمزاً خالداً لجدة التاريخية.

مع مرور الزمن بقيت جدة على صلة وثيقة بالحرمين الشريفين، فهي أول محطة يستقبل فيها الحجاج القادمون من وراء البحار. ومن موانئها كانت تبدأ رحلة الشوق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا ارتبط تاريخ جدة بتاريخ الحج ارتباطاً لا ينفصل. كانت المدينة تستقبل ضيوف الرحمن وتوفر لهم الراحة والمؤن والمساكن قبل أن يكملوا رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

ثم جاءت مرحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ودخلت جدة فصلا جديدا من تاريخها. فبعد توحيد البلاد أصبحت المدينة إحدى أهم بوابات المملكة العربية السعودية على العالم، وتتابعت مشاريع

لم تكتفي بحماية هذا الإرث التاريخي بل أعادت إليه الحياة. ففي إطار العناية بالتراث الوطني شهدت جدة التاريخية مشاريع ترميم وتأهيل واسعة أعادت للبيوت والأسواق والأزقة القديمة رونقها، وأصبحت المنطقة نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التراث العمراني. لم يعد الماضي مجرد ذكرى بل صار حاضراً يرى ويعاش، يزوره الناس من أنحاء العالم ليتعرفوا على قصة مدينة حملت البحر على كتفيها وفتحت أبوابها للحجاج والتجار والمسافرين عبر

أنا جدة، ما زلت أقف على شاطئ البحر ذاته، أسمع الأمواج نفسها وأحفظ الحكايات ذاتها. لكنني اليوم أرى أبناء الوطن وهم يعيدون الحياة إلى حجارة القديمة، أرى الماضي يعود أكثر إشراقا، وأرى التاريخ يمشي جنبا إلى جنب مع المستقبل. أنا لست مجرد أزقة وبيوت، أنا ذاكرة وطن، وأنا البوابة التي عبرت منها قوافل الإيمان والتجارة والحضارة.

حين ننظر إلى جدة التاريخية لا نرى مباني قديمة فقط، بل نرى قصة وطن عرف قيمة تاريخه فحفظه، وقصة مدينة كانت بوابة الحجاز بالأمس وما تزال نافذة المملكة على العالم اليوم. ومن بين أمواج البحر الأحمر وأصوات الحجاج وأزقة البلد العتيقة تبقى الحكاية مستمرة، وتبقى الشواهد ناطقة بأن الأمم العظيمة لا تبني مستقبلها إلا حين تحفظ ذاكرتها. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائي، مع نسائم هذه الأمسية الرائعة الجميلة يطل عليكم طائر المساء محملا بالورود والريحان وأعذب الألحان.
1: كالعادة جدول رحلتنا مليون بالجديد وبالمفيد إن شاء الله.
0: معكم هذا المساء إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: عزيزي صديق طائر المساء، بعد يوم مرهق من العمل لا تندهش إذا شعرت بألم في قدميك. ربما خطر بذهنك أن السبب يعود إلى الوقوف لفترة طويلة أو لارتدائك أحذية ضيقة،
1: لكن في الواقع هناك علم يطلق عليه اسم مبحث المنعكسات. يؤكد المتخصصون في أن ألم القدمين ليس بسبب القدمين نفسيهما، بل بسبب اضطرابات في القلب والرئتين وبسبب جحيم الضوضاء في المدن.
0: وما عليك أخي صديق طائر المساء إلا أن تدلك باطن القدم، وستشعر فورا براحة عميقة، ليس لأن التدليك قد أراح أطرافك السفلى، ولكن لأنه نشط القلب والرئتين ومدهما بمزيد من الحيوية والنشاط.
1: وعموما فإن نظرية مبحث المنعكسات ناتج عن ملاحظة بسيطة، هي أنه عندما يظهر الألم فإن رد الفعل اللا إرادي هو بتدليك مكان الألم. وهذا استنتاج لم يخفى على الأطباء الصينيين، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة لتبين النقاط الحساسة في أثناء الشعور بالألم، وبالتالي تبين المناطق الحيوية من الجسم، ثم تحديد محاور النشاط والحيوية في جسم الإنسان.
0: وبالنسبة لأنصار هذه الوسيلة العلاجية، فإن القدم تعد مقر مناطق عديدة لها رد فعل انعكاسي على اتصال مباشر بأعضاء الجسم ووظائفها،
1: وبالتالي فإن عملية تنشيطها قد تسهم في معالجة اضطرابات الأعضاء ووظائفها.
0: وهكذا يؤكد هذا العلم الجديد أن بإمكانه تقديم تفسير ملموس وفعال لبعض الآلام المفصلية والعضلية ولمشكلات التنفس والمشكلات الهضمية والعصبية.
1: والممارسون لهذا العلم الجديد يستخدمون خريطة للقدم توضح الأماكن والنقاط الحيوية. مثلا أصابع القدم تعكس آلام الرأس، وأعلى باطن القدم تعكس آلام البطن.
0: وبناء على ذلك، لكي تقضي على الصداع النصفي لابد من تدليك الجزء الممتلئ من الوجه الداخلي للإصبع الأكبر من القدم.
1: طير المساء يقول بالرغم من أن هذا الأسلوب الجديد يمارس منذ آلاف السنين في بعض الدول مثل الصين، إلا أن تدريسه في كلية الطب ما زال يفتقر إلى قواعد وأسس علمية.

0: أعزائنا، نحن الآن في بريطانيا، حيث اضطرت إحدى شركات الأحذية إلى التخلص من 1500 حذاء لعدم التوافق بين كل زوجه أحذية.
1: فقد لجأ لصوص المحلات إلى سرقة أعداد كبيرة من الأحذية بطريقة عشوائية من الأرفف والواجهات.
0: وأثناء السرقة لم يستطيعوا التدقيق في أن يكون زوج الحذاء مكونا من يمنى ويسرى، ونتج عن ذلك وجود 1000 فردة حذاء يمنى و500 فردة حذاء يسرى.
1: السيد رايان ويليامز مدير محلات الأحذية قال لطير المساء: إننا نشك على الجنون، فالزبائن يدخلون محلتنا ويسرقون بضائعنا المعروضة، وأحيانا يدخل الزبون فيسرق فردة يسرى ثم يتوجه إلى محل آخر تابع للشركة نفسها ويسرق فردة يمنى ليكتمل زوج الأحذية.
0: وقد أدت هذه العملية إلى خسارة الشركة 80,000 جنيه استرليني خلال أيام قليلة، وليس باستطاعة الشركة أن تفعل شيئا لاسترداد ما خسرته من بضائع أو مال.
1: وكل الذي تستطيع أن تفعله الآن هو التخلص من الأحذية التي لم تتوافق مع بعضها.
0: مدير الشركة أبلغ طائر المساء أن شركة الأحذية باتت توزع بعض إنتاجها مجانا، لأن هناك قسما كبيرا من الأحذية بات لا يصلح للبيع.
1: ومن يدري، فربما استطاع اللصوص أن يكملوا الأزواج الناقصة بهذه الطريقة على حساب الشركة. وصدق من قال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

0: أعزائي، نحن الآن في الولايات المتحدة، حيث يبحث الأطباء في الوقت الحاضر عن طريقة جديدة لتعاطي الأدوية بصورة تحقق أكبر قدر من الفاعلية في علاج الأمراض التي تتطلب تعاطي العقاقير الطبية.
1: ويأتي هذا البحث أصدقائنا بعد أن أثبتت الطرق السائدة في تعاطي الأدوية فشلها في تحقيق العلاج المطلوب.
0: فالحقن كانت وما زالت مكروهة من الناس في كل فئات العمر، أما طريقة تناول الأدوية عن طريق الفم فإنها تفقد العقاقير نسبة كبيرة من فاعليتها بسبب الإنزيمات الهاضمة التي تغير من مكونات الأدوية قبل وصولها إلى المناطق المريضة.
1: هذا بالإضافة إلى أن بعض العقاقير تترك أثارا سيئة على أجهزة الجسم الداخلية مثل الكبد والكليتين والمعدة في أثناء عملية الهضم.
0: ولكن إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الأدوية في كاليفورنيا استطاعت إنتاج رقعة دوائية يتم لصقها على الجلد، فيتسرب العقار منها إلى الجسم عن طريق المسام الجلدية.
1: وتتميز الرقاع المنتجة حاليا باحتوائها على العقاقير ذات الجزئيات الكيميائية صغيرة الحجم من الهرمونات.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: اتق الله اتق الله يا الماخوذ، اتق الله يا ابو صنت. ما يصير بنتك ما هي بسلعة يوم انك تشترط يا 50,000 ولا ما تزوج. وش هالحكي هذا؟
1: اسمع الله يهديك يا ابو جرف، هذه اشياء شخصية واشياء من شؤوني لا تتدخل فيها. انت ايش يدريك انت؟ هي 40,000 اللي دفعها الرجال، انت حسبها كثيرة، هذه شوية. وترى بعدين الرجال اللي دفع لي هالمهر هذا مهم ما اخذها الا بثوبها اللي عليها بس، وغير ما ذكرت ما عندي كلام.
0: اسمع يا اناني، تراجع اتق الله. الزواج يا ابن الحلال ما هو قروش، الزواج انك تشتري رجال انت من دينه يريح بنتك.
1: اسمع الله يهديك، انت رجال لا تحسب ولا تناظر ولا مير تفكر ابد، لا تجادل في شيء ما تعرف له. هالحين بنتك كم صرفت عليها من يوم ان الله خلقها؟
0: عسى الله لا يعطيك عافية ان شاء الله، يوم انك تبي تبيع وتشتري في بنتك الله لا يعطيك عافية.
1: اسمع عاد الله يهديك، لا تزود ولا بكلمة، اللي بيعطيني اكثر هو اللي بياخذ بنتي. وعليكم السلام يا هلا.
2: هذا
0: الرجال دخل وحنا ما ندري.
1: اي والله
3: ما شاء الله، هجل المشألة عودت سذا. المشألة وصلت ان الرجال يقف على روسكم يسلم على تمام منكم اللي يطن.
0: والله وش تبينا نسوي يا ربا؟
3: ثم انا ملهاني عن المجلس واخرني الا ربي.

0: ايدك جارك، وش سالفتك مع الرجال ابن الاجواد الخير اللي جاي يطلب بنتك على سنة الله ورسوله، والمفروض انك تعون وتعاون، وانت رجلا حرمته من البنت وحرمت البنت منه وحرمت شيء بيتم على سنة الله ورسوله بسبب طمعك، وش المسألة هذه؟
1: الله يهديك.
0: هي بنتك سلعة هي.
1: حتى انت يا ابو خالد مثل ابو جرف تبوا تحسدوني يوم ان الله بعث لي هالرزق هالكم قرش بعثها الله لي من وراء هالبنية؟
0: هلا حسبي الله على ابليس، يرب على القرش هذا ما يطح من ذمه.
2: شفتوا يا ناس، شفتوا هذا النموذج من البشر؟ امثال ابو سند يبيع ويشتري يوم يزوج بنته.
1: بعد انت بعد وش يخصك؟ انت وش يخصك انت يوم تقول للناس؟ انت وش يخصك يا ابو جرف؟
3: ابعد عنها بس لا يذبحك، ابعد عنها لا يتغصك، اعوذ بالله.
0: يا لجودي حن
3: سهل القرش اللي ياكله.
0: الله ان ابن الحلال، انا اليوم راسي موجعني والظاهر معي لي طرف زكمه، والله نودي بالمجلس اللي سوالف، لكن هل اجودي ومصايبه وبلاوي ما خلانا نروق. انت يا ابن الحلال، انت وين انت غادي؟ انت الناس يجوزونهم يعاونون، الناس يجوزون يكدون عليها وعلى زوجها الا ما شاء الله، وانت تبيها سلعه. يا لجودي تعوذ من الشيطان، اتق الله في نفسك.
3: يا ابو خالد ابن الحلال، لا تتعب نفسك مع هالادمي هذا. هالادمي هذا ما في فايدة معه ابد، مثل ما يقولون غير طبع ولا تغير طبيعة، القروش مسيطرة عليه، مقفلة مخه.
1: اي القروش صحيح انها زينة، لكن البنت ان شاء الله نبي نزوجها. انتم الحين تقولون لي من بنتي خطبها هالرجال الطيب ورديته، وجا الثاني والثالث ورديته، اظن ما عاد جاي احد.
0: مهم جلت يا ابن الحلال، ما هو بجايين احد، ولا المساله هذه امانه في عنقك يا رجال. المساله هذه شيء انت مسؤول عنه تجاه الله وتجاهها وتجاه ذريتك واخوانها وتجاه ذريتها في المستقبل، الله رزقها ذريه. يا ابن الحلال ما يجب منك هذا، يا ابن الحلال تعوذ من الشيطان. يا ابن الحلال الى جاك الرجل اللي ترضى دينه عطه اياه وقل روح الله يستر عليكم، مو بكذا شغل هذا يا ابن الحلال. تعوذ من الشيطان.
1: جزاك الله خير يا ابو خالد، والله العظيم ان علمك هذا انه علم وكاد. انا ان شاء الله بزوجها وبسعدها، أخاف أني ما أرد عنها هاللي خطبونها وتقوم تحقد علي البنت.
2: إلا تبي تحقد عليك وزود.
0: إي بالله بتحقد عليك، وأنت رجال بتعقدها وتعقد نفسها وأخاتمتها، بتعود المسألة سوء عليك وعليها. فهمت ولا لا؟
2: ما في شك، ومثل ما يقولون يسرها وربنا يسر.
0: هو صادق يقول يسرها وربنا يسر، لكن يرب عندهم ما زالتون وجبل راسي وجعني وهزك ما موذيتني. ما سألتوني أبدا عن مصيبتي.
1: عسى ما شر يا أبو خالد.
2: خير إن شاء الله.
0: والله يا جماعة الخير الراجع بخير، وما يجيك ما في من أول. وريد الله ولا رايح لنا الخرج اليوم. نجي لنا عرب إن هنا يوم والعين كفرات دخنتها عاجة. والله يا أخي ياسر الكفرات، وحنا جالسين عندها عوذ بالله. ثم يا جماعة الخير ذيك الأيام يقرون عند العيال هذول اللي جايين خبر في جريدة معهم ان الناس يكافحون اهلها والوسخ اللي هذا المسلمين، ويكافحونه وخففوا منه ويدوروا له ادوية تعالجه، وهذول يحرقون الكفرات، خيسوا الديرة ووسخوا هواها. هم تعوذوا من الشيطان، هم حلو ما حد ينهاهم، الله بس يكافينا الشر ان شاء الله. سمعونا الربابة يا الربع، وخلنا نوسع الصدر بس.

خليل الفزاع. يا صديق الليل، أهلا بك في الليل إذا سجى.

هل يكفي العتاب لتجاوز محنة الهجر؟ سؤال يطرح دائما، هل يكفي العتاب لتجاوز محنة الهجر؟ إن قواميس كل اللغات لا يمكن أن تترجم مشاعر الصب المستهام عندما يهيم في وادي الصد دون أن يلمح قبسا من نور الوعود الجميلة، وعلى البعد يلمح واحة الأمل حتى إذا دنا منها وجدها سرابا. ولا يطفئ رضا القلوب المقلومة بجراح اليأس تنشد أملا لا يستجيب لها وحلما لا يدنو

يداهمني صوتك في وحدتي، يشاركني فرحي وحزني، ويباغتني صدودك في يقظتي، فيشاركني صمتي وصخبي. فلا أملك إلا أن أعانق صوتك وأخشى صدودك، حتى إذا أرهقني الركض في متاهات القلق أجد أن نفاذ الصبر أقسى من انتظار الآتي.

الصبر ينقص والسقام يزيد، الصبر ينقص والسقام يزيد، والداء دانية وأنت بعيد. أشكوك أشكوك أم أشكو إليك، فإنه لا يستطيع سواهما المجهود.

أنوح إذا الحادي بذكركم غنى، وأبكي إذا ما البرق من نحوكم عنا. أنوح إذا الحادي بذكركم غنى، وأبكي إذا ما البرق من نحوكم عنا. يلذ لي الليل الطويل بذكركم، فما أطيب الليل الطويل إذا جنى. ظنناكم للعمر ذخرا وعدة، فيا قرب ما خيبتم بكم الظنى. تغيرتم عنا بصحبة غيرنا، وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا. وأقسمتم ألا تحولوا عن الوفا، فحلتم عن العهد القديم وما حلنا. أحبابنا، ما كان أهنأ عيشنا، ولكنه ولا كطيف بدا وهنا. سلام على العيش الذي بكم مضى، فما كان أشهاه لديها.

ألم يكفني شوق إليه وأدموع عليه إذا ما جادت الغيث أمسك؟ فيا نازحا أودى بقلبي ولم يزل، فيا نازحا أودى بقلبي ولم يزل بإخلاصه في حبه متمسكا. وحقك وحقك لو عانيت ما في جوانحي لساءك أو ما في ضميري لسرك.

0: ارفق بصب لا يريد سواك. قد صار من فرط السقام سواك. ارفق بصب لا يريد سواك. قد صار من فرط السقام سواك. أسكنته ربع الغرام فيا له من ساكن لا يستطيع حراك. ارفق بصب لا يريد سواك. قد صار من فرط السقام سواك. أسكنته ربع الغرام فيا له من ساكن لا يستطيع حراك. كم صامت بالهجر ينطق حاله هذا، وكم شاك فؤادي شاك. ضرب الغرام على النفوس سرادقا، والحسن مد على العقول شباكا. قالوا هلكت بحبه، فرحمت من من جهله عند النجاة هلاكا. كفوا فما أحلى شقائي في الهوى عندي إذا كان المحب ذاك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها توما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

عزنا بطبعنا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. قهوة الصباح. صباح الخير، صباح الحكمة التي لا تشترى بالمال ولا تنال بالوراثة، بل تدفع أثمانها باهظة من سنوات العمر ومن تجاعيد الجبين ومن نبضات القلوب التي تعلمت كيف تهدأ بعد الضجيج. في كل صباح نفتح فيه أعيننا، نحن لا نفتح صفحة جديدة في سجل الزمن فحسب، بل ندخل فصلا جديدا في مدرسة الحياة، تلك المدرسة العجيبة والوحيدة في هذا الكون التي تعطيك الاختبار أولا، ثم تتركك وحيدا لتتعلم الدرس من بين ركام التجربة. وفي ممرات هذه المدرسة الطويلة نلتقي بأشخاص استثنائيين، أشخاص قد لا يحملون شهادات أكاديمية معلقة في براويز مذهبة على الجدران، ولا يتباهون بالألقاب الرسمية في المحافل، لكنهم يحملون في نظراتهم الهادئة وفي نبرات أصواتهم الرزينة وفي انحناءات ظهورهم التي قاومت الرياح خلاصة الحياة المقدرة. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، هذا المثل الشعبي الذي تناقلته الأجيال جيلا عن جيل، قد يبدو للوهلة الأولى وفي نظر العقل المنطقي الصرف تقليلا من شأن العلم الأكاديمي أو التخصص الدقيق، لكنه في جوهره وقفة احترام للخبرة الميدانية. فالطبيب أو العالم قد يعطيك أدوات العلم وقوانينه الجافة، لكن المجرب يعطيك خلاصة الشعور وحقيقة الواقع. حين نستشير هؤلاء المجربين، نحن في الحقيقة لا نطلب منهم حلولا سحرية أو خرائط نجاح جاهزة، بل نطلب منهم أن يعيرون عيونهم للحظات لنرى تلك الزوايا المظلمة التي غابت عن أبصارنا الفتية المتعجلة. فالمجرب يرى ما وراء الأفق، ليس لأنه يملك بصرا أقوى، بل لأنه وقف هناك يوما ما واصطدم بالصخر وابتل بماء العاصفة حتى وصل أخيرا إلى ضفاف المعرفة الحقيقية التي لا تتزعزع. العلم هو النور الباهر الذي نسترشد به، والخبرة هي المصباح الذي يحمل هذا النور ويحميه من رياح الواقع ليوجه خطانا بسلام. لا تستهينوا أبدا بكلمة من صاحب شيبة، ولا تنظروا بزهو إلى طاقتكم أمام هدوئهم، فهدوءهم هو نتيجة معارك انتصروا فيها على أنفسهم قبل أن ينتصروا على ظروفهم. ابحثوا عن المجربين، جالسوهم، استنطقوا صمتهم واستخلصوا من حكاياتهم تلك الدروس التي لا تكتب في المناهج. دمتم بعقول نيرة وقلوب متفتحة للتعلم وحكمة تنير لكم الدروب المظلمة. غدا نلتقي إن شاء الله، فإلى اللقاء.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول: هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر بـ74 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
0: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي شهدها دوما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
1: صوت الأماكن،
0: صوت الأماكن.
1: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر، كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ، لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوما مجرد أرض وحدود، بل كانت قلبا نابضا بالإنسانية ويدا تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة، وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثرى، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء

ألا وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا، فزعتنا، وقوتنا في إنسانيتنا وفي فلسطين. سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر، وعطاء لا ينقطع، وراية لا تنقطع.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
2: شغف واحد وصوت واحد،
4: بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: صوت الأماكن.
5: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر، كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك

0: المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ. لا ينطفئ.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز إخباري، أهلا بكم. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة. الأمم المتحدة تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة. وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث مع وزيرة المناخ والبيئة النرويجية جهود المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي. الدكتور الربيعة يؤكد أن المملكة اطلعت بدور الريادي في الجهود الإنسانية والتنموية عالمية. الرياض وجدة والخبر تشهد عروض جوية وبحرية وعسكرية احتفالا باليوم الوطني السعودي. تقني مكة يقدم 21,000 فرصة تدريبية مجانية ضمن مبادرة عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا اثنين. انطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. افتتاح المركز الإعلامي بجدة. منتخبنا الوطني يواصل استعداداته لمواجهة الكويت غدا في افتتاح كأس الخليج. البرلمان العربي يدين اقتحامات المسجد الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس. أكثر من 5 ملايين نازح سوداني يعودون إلى مناطقهم. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالقذائف والرشاشات على مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي في سوريا. مقتل شخص إثر انفجار قنبلة بريف حلب في سوريا. اضطراب الرحلات الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أعطال تقنية. الأمم المتحدة تعلن وفاة أحد أفراد حفظ السلام متأثراً بإصابته في جنوب السودان. خبرنا الأخير في هذا الموجز: مصرع شخصين وفقدان 4 جراء إعصار داجوان في اليابان. نهاية الموجز، أنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة لشيخ القهوة يا سادة. صباحكم يلا شاي ما يضر، وخميس تميس وتغميسة الأمور طيبة.
1: صباحكم لا بس نبي شاي بس تغميسة.
0: صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات الطائرات الغوصات والسفن والقطارات والمترو كذلك، حياكم الله مستمعينا في برنامج صباح المملكة، وحياكم في يوم الثلاثاء الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك، لكنك متحضر كذا ومستعد لشغلة.
1: والله أنه مختلف ثلاثاء الأسبوع ذا.
0: أنا أقول لك مستعد ومتحضر لإيش؟
1: عطني فاجئني
0: لبكرة
1: بعد اليوم في حركات
0: إيه من اليوم فعاليات وتبدأ تجهز وهذا لاحظة بعد إيش السالفة، الشوارع فاضية اليوم.
1: إيه
0: سويتوها
1: قلت لك إجازة الأباء ما صدقت
0: سويتوها. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد، وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها الغربها من شمالها الجنوبها. نصبح عليكم بهذا الصباح الثلاثاء الرائع المختلف كذا، صباح تحس إنه تصحي كذا تتنفس لون أخضر كذا، تصحي وانت مبسوط، تصحي وانت غير كذا، حتى النفس غير اليوم مختلف. اليوم في حماسات كذا، نبدأ نتجهز، نبدأ نمر المكتبة نشتري أعلام، نحلق في العيال ونضبط أمورنا، نكوي الثياب واللبس، عرفت؟ اليوم يوم التحضيرات. يوم التحضيرات، وطلع كذا شوف في أحد مسوي عروض، في أحد مسوي شيء، تحس إنه يوم فلة يعني خميس بس إنه بنكهة أخرى.
0: يا سلام.
1: أي ولا ما تحس انت؟
0: ما
1: انت شاري شاشه جديده انت وانت فاضي؟
0: لا لا في دوام. لكن ما شاء الله اللي تبارك الله اللي عندهم خميس، اللي فعلا ما عندهم يعني ما شاء الله تبارك الله فعلا يعني ما شاء الله استعداد الناس، وتحس الاستقبال كذا مختلف تماما فعلا.
1: ليس مثل اي ثلاثاء في السنه كلها.
0: لا لا لا
1: بكره مو زي اي يوم اربعه في السنه كلها،
0: يعني كل ايام الثلاثاء اللي راحت لن مقيد ولا مفكوك، لكن هذا لا،
1: أنت حر
0: حر طليق تفعل ما تشاء. نعم بقوة ما هم طليقين الناس، الشوارع فاضية.
1: يا سلام، احنا بصراحة سعيدين هنا في صباح المملكة ومن هذا البرنامج اللي نصبح عليكم في كل يوم، ويعد فقراته هناء الصباغ وعمر العتيبي وسعد الشهري، وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعكم اليوم وحوش المكسر إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، معكم من الآن وحتى العاشرة صباحاً.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

كشف المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء محذرا من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأيضا أشار المركز إلى احتمال تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق فضلا عن أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

0: وعدنا لكم مجددا، وزي ما عودناكم مستمعينا انه كل يوم عندنا موضوع نتناقش فيه، لكن موضوع اليوم حكايه. الله الله، اليوم في سوالي في الموضوع.
1: أيوة.
0: بياخذوا عطاء والله، يا فيه تنتف ويا فيه رمي بالكلام ويا فيه تفسيرات وجهات نظر كثيره، يعني حرفيا هالكلام او الموضوع هذا الكلام فيه ما يخلص. احيانا الاشخاص يقول لك يا اخي هذا تزوج وتغير علينا ما صرنا نشوفه، ولا تقول لصاحب، ولا تقول، يقولون البنات إيه تزوجت صاحبة على صديقاتها
1: إيه،
0: ولا يقولون والله شوف ابن حلال هذا الشخص من تغير حاله كان ذيك الأيام، يلا يلا كان ذكر ذيك الأيام كان يطلب سلف الحين ربي أعطاه ما عاد نشوفه
1: إيه ريش
0: إيش في، أيوة والله طلع لك ريش يا زين صرت تطير.
1: أيوة.
0: تغني له.
1: نعم.
0: أنت الطالة تقول يا ولد شو اللي صار، شو اللي تغير، شو اللي تحول. هل يقول لك فعلا أنه تشوف أنه الزواج أو الثراء يأثر على العلاقة، سواء أنت تتغير الأشخاص أو الأشخاص يتغيرون عليك وفجأة تنقطع العلاقات أو تتغيرون أو يقلون نسبة أصدقائك بسبب هذا التغير المفاجئ في حياتك؟ طبعا نتكلم مفاجئ، فجأة أنت تزوج، فجأة أنت صرت غني، فجأة أنت صرت كذا. هل تشوفون أنه فعلا أسباب، هل في سبب مقنع أنه الشخص يخليه يقطع، الشخص اللي مثلا تزوج أو صار غني أو صار تغيرت حياته للأفضل؟ يعني نكون أكثر شمولية، بس إحنا ودنا نركز على هذه النقطتين، ولا نقول ولا لا يا جماعة الخير في ناس أصلا ما يصدق على الله، يدور عليك الزلة ويدور عليك إنه يبيع العشرة في أي لحظة،
1: يا ساتر،
0: ويترك في أي يعني أو الاتجاه نحو المخرج الرابع.
1: أي والله
0: ليه والله تزوج، طيب إيش دخل،
1: خلاص تركناه،
0: ايش دخل، إيه
1: خلاص ما انا خلاص متزوج، ما عاد طالع، ما عاد بتمشي معنا، ما عاد مسافر، ما يعني وشو ولا اصلا يقولون لك من يعني من قبل، يعني انت داخل على مشروع يقول لك ترى الفلوس تغير النفوس، بتغير علينا اذا جينا نتسلف منك بما انت معطينا، يلمحون لك وانت لسه توك تجهز المشروع،
0: عينهم في الرزق ما جاء.
1: اي والله
0: ايش هذا،
1: إيه فهم اصلا يجهزون، ولا يقولون مثلا ما ادري اذا عندكم انتم يا شباب كذا ولا لا، يقولون ها هو يتجهز الزواج، ها إذا تزوجتي بتنسينا خوياتك، ما عاد أنت بجاياتنا بتنشغلين وما أدري، يعني بتدون ولا شوي شوي تحسهم انسحاب تكتيكي.
0: إيه عندنا حتى عندنا يصبغ أشقر. لا لا أمزح. حركات البنات
1: تتغير.
0: كومبليتلي. إنه يتغير، فهمت كيف تغير؟
1: هل هو صدق هذا الطبع في الواحد إنه إذا تجر يسحب على الناس ويغير؟ الأشخاص يمكن يصادق الأغنياء، ما عاد يصادق المطفرين عشان ما يتسلفون، إيه ويصير يتحول، يصير يعرف يتكلم في الفلوس، ما عاد يعجبهم.
0: إيه
1: جلساتك صرها يفهم في كل شيء، صير جلساتك كلها
0: إيه
1: فلوس.
0: إيه ويعطيك الوضعية. أعتقد بأن هذه العولمة أصبحت مليئة في بوتقة الأفكار. يا أخي
1: يا ساتر،
0: اسمعني
1: يا ساتر،
0: اسمعني، تتذكر تذكر فطيره مشلتت اللي كانت كنا ناخذها بالحاره؟
1: اي والله
0: هاي روق
1: متقطين في الدجاج،
0: صلى على الحبيب ابن حلال وهديلي كذا وضعك، امورنا طيبه، خلنا حبايب وخلنا حياك الله من غير خلك زي ما انت تكفى.
1: يعني يقولون لنا صدق صدق، يعني الفلوس اللي تغير النفوس ولا الناس اللي تتغير؟ هل صدق يعني الواحد يتغير اذا صار من وضع الى وضع اخر، خاص اجتماعي ولا مالي؟ ولا هل اذا تزوج يعني خلاص تغير؟ هل اذا اخذ الشهادة الدكتوراه مثلا تغير صار ما ما ياش غير
0: لو سمحت قول دكتور قبل ما تنادي
1: حرف الدال لو سمحت
0: حتى اذا ما تحط دال
1: قول دكتور اي هو تبي صراحه انا في ذي يحق له والله يحق له يطالب بحرف الدال تعب واجتهد يحق له نجاح
0: حط
1: اي بس لا يتغير علينا
0: حاط في العزاء الدكتور فلان
1: لا
0: طيب ما تبي الحلال وايش الدكتور ايش بيته ما ادري في عنده عياده في البرزخ
1: هو يحب
0: ماني فاهم
1: ايش تبي
0: والله العظيم قسم بالله جنون ترى حتى المسمى ياخذ الى ما بعد الممات مصيبه يا جماعه خلاص
1: المركز
0: والله العظيم
1: اذا شاركونا على 011 زعلان اليوم شاري شاشه جديده
0: يلا العظيم شفت نفسي من شاشه
1: ما عاد انت مكلمنا 011 40 53 شاركونا فعلا قولوا لنا هل فعلا تغير المركز تغير المادي يغير من نفسية الإنسان على ربعه
0: نعم.
1: نقول يسعد صباحك يمين
0: سليمان
1: سليمان
2: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة
1: يا هلا بك والله
0: صباحك يا رب
2: صباح وصباح الفخامة اللي اكتست فيها المملكة العربية السعودية براية لا إله إلا الله، وهذه الأعلام اللي ترفرف هذه الأجواء الجميلة وهذا الشعور الممتلئ بالفخر والعزة. صباح جميل حقيقة يعطر كل شيء جميل. شكرا لكل مدرسة اليوم سوت تجربة للعيد وطني لأبناء الصغار قبل اليوم الوطني عشان ما يحجون ولا يسحبون. يعني صراحة المدارس اليوم السنة هذه والسنة اللي قبلها بدأت تتخذ إجراءات كويسة على أساس الناس تحافظ على الدراسة.
1: إيه الاحتفالات اليوم
2: يعلمونهم بعد خاصة الابتدائية
1: وحتى بعد الرجعة، ترى بعد الرجعة برضو يحتفلون باليوم الوطني كمان.
2: صحيح عجبتني يا بدرية تجر. لا تجر سحب. بس وين يا فهد الله يهديك تقول لي فطير مشلتت؟ حدك عريكة يا حبيبي.
0: العريكة أفخم، فطيرة مشلتة ترخص.
2: ما عمرك شفت فطيرة مشلتة صغير، خلنا من اللف والدوران عنك. ما أدري وين جت معك، شكلك في جوعان.
0: لا في أوف بالعكس والله فطير وشاي حليب هذه جوا
1: والله تبي سفول وخلاص.
2: بس ترى حقيقة يعني شوف يعني كل مرحلة في العمر لازم لها تغير، ولكن تغير في الطباع يا أخي. بس أنا ملاحظ شيء واحد على قولة تدري لا تجر، ليش ضحكته تتغير وصوته يتغير؟
1: يصير كذا حاط كرافته صوته.
0: إيه ضحكته متقطعة شريرة.
2: يعني فعلا يتغير، لكن أنا أقول أنا مع التغير لكن مو مع أصدقائك. أصدقائك هذول هم اللي بقول لك مردك لهم، أنت زوجت وسحبت ترجع لهم بعد فترة هم ما تبلاقيهم. تذكر يوم ندورك تقول والله أنا عائلي أنا مدري إيش، تذكر بيقدر يحسسونك. فانتبه تفرق على خاصة الأصدقاء القريبين اللي مسمين أصدقاء، يعني ما يحتاج ندخل موضوع الأصدقاء. ولكن هذا الطبع طبيعي جدا، يعني الواحد لما يتغير في حياته شيء زواج، يا أخي دخلت في حياته شريكة 24 ساعة قدام وجهها لازم يتغير. أيضا إذا جاه فلوس الرصيد من 16,000 15,000 14,000 زين طنق مئات ولا ملايين طبيعي يتغير، ما لازم نضحك على بعض. لازم يتغير حتى أسلوبه، حتى الناس اللي معه انكثرت فلوسه بدأ يدور التجار، بدأ يدور في العقارات، بدأ يدور كل شيء. فهذه سنة في الحياة. ولكن أقول لا تتغير على أصدقائك.
0: يا سلام. إيه
1: أنت لا تتغير. طب إذا كان الشخص محافظ على أصدقاء بس أصدقاء هم اللي تغيروا عليه، صاروا يسمعونه مثلا أنت بتتغير علينا خلاص أنت صرت، صاروا يسمعونه من ذا الكلام في كل مجلس.
2: أقول لك لا تقول أحداث، نشوف البيضة نحمدها.
1: يلا إن شاء الله عقبال المليون يجينا نشوف يتغيرون أصحابنا.
2: الله يجعلكم ترزقون مليارات.
0: آمين.
2: مليارات. أنتم ما دام في هالبلد المعطاء وتشتغلون وتستهون وتكتحون حتحصلون بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: الله يحفظكم.
1: يسعد صباحك لنا. هلا والله.
0: يا سلام سلام. طيب جميل جميل شغل مرتب
1: والله
0: حلو والله العظيم بداية موفقة.
1: أنا ما أقدر
0: كذا ورب الكعبة
1: ما لا أستطيع أن أعارضك. تم تجر وشاري شاشة تبع معك
0: تنحرق اليوم
1: ما بقى حد.
0: طيب معانا مراد.
3: هلا وسهلا صباح

0: خير.
1: هلا والله، صباح النور. حيا.
0: هلا وهلا. شو الاخبار؟
1: شو الاخبار؟ كيف الامور؟ مش
0: النعم. تقولي فطيره جبن بيض من عند رشيد؟ ها
1: اوه مشل اوف يا لطيف. يا لطيف. شغل جنان ايام الشماليه، ومشيت من صبحي ويلا خلني ساكت بس.
0: الحمد لله، الله لا يغير علينا
2: الا الاحسن ان شاء الله.
0: اي والله.
1: ها حيا الله مراد.
0: شلونك؟ البلا مو في الصاحب اللي تغير، البلا في القريب اللي يتغير
1: يا رجال.
3: والله البلا في القريب اللي
1: القريب يدخل جامعة يتغير.
0: يتغير صدمة صراحة.
1: أيوة.
0: يعني صديقك ممكن يعني أخذتها لمشاغل الأخبار، لكن في الأخير يعني في عتب على الصديق، لكن القريب يا أخي.
1: ليش فجأة يترك يا أخي؟ ليش فجأة الشخص يفقد أصدقاء الأشخاص اللي كانوا حوله إذا تغير وضعه؟ ليه؟
0: والله ما أدري.
1: هل تشوفه منه ولا من الأشخاص؟
0: ما أدري، أنا أحس إنه في فوبيا حساسية بتصير.
1: يا ساتر
0: يا أخي، جاور السعيد تسعد.
1: والله هذا الكلام. أيه. طب وإذا السعيد هذا شاف نفسه؟
0: لا ما يشوف نفسه، اللي متربي مع أخوياه في حارة وفي مكان.
2: يا سلام مستحيل يتغير. إيه؟
0: لكن إيه؟ لكن اللي من صغره مامي وبابي ولا يشبك سنة ما خلاص أساسا ما بير صعبة.
1: الله صادق، أحيانا فعلا الواحد
0: لأن هذا فقرة بلفة هيفك فيك.
2: صح،
1: ما خارج سريع عنده يتخلى عنك.
0: أي. لكن كنت تتسلفون الزنوبة مع بعض
1: الله،
0: وتكون على طرف الرصيف
1: اي على الدكه. يا لطيف،
0: جلسه عربي وتكوى وفله وونسه
1: يا
0: رجال، عشان تعرف ان صديقك من جد هو رايح يجيب عيش لاهله، يدق عليك الباب تتخاويه.
1: اي امشي بالله، بروح البقاله، بروح المخبز واجي. تعال بروح البقاله
0: وتروح وتخلص وترجع تاكل علقه وعادي طبيعي خلاص.
1: نعم، في رغيف تقاسمتوه في الخط.
2: أيوة.
1: طبيعي لانه حار.
0: أيوة. والله جد. لكن البلا مو في ذا، البلا اللي في قريب اللي يعني عشره وقرابه وكل شيء يا اخي اكثر من الصديق. فجاه له مو شاف نفسه،
1: تغير تماما.
0: خلنا
1: ساكت. هلا ساكتين مرات، صباحك سعيد.
0: اخذ ليفل اعلى من البوكيمونات.
1: يعطيك العافية مراد، وصباحك سعيد. تنا لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. حتى البوكيمون انصاد اصلا، بس ان هذا لا، هذا ما تقدر تجيبه.
2: ايوه، يعني قيل في المثل يعني لم تأتينا هزائمنا من اعدائنا، بل جاءتنا ممن كنا نظن بهم خيرا.
1: الله.
2: اي
1: الله،
2: بصراحة هذا يعني لسان حال مراد.
1: الله،
2: يعني الحقيقة فعلا ان لما تفكر انه ليش القريب يتغير علي وانا يعني قريبي نفس حالي نفس حاله.
1: والله شيء غريب.
2: ايه،
1: والله
2: فعلا. خاصة اللي كان قريب مرة
1: يصير متحفظ. ايه. معاك ويصير شيء غريب وما ادري كيف، وتحس
2: مشكلة. ايه
1: ما ادري،
2: لما تغير طبعك لانه هو تغير يقول لك انت اللي تغيرت.
1: انا اتوقع بتري انه بسبب فهم بعض المفاهيم بشكل خاطئ. لا تقولون لحد.
2: ايه.
1: لا تعلمون، سووا اشياءكم. طب اوكي، هذا اقضى حوايجكم بسلوك، بس ما له علاقه انك لا تعلم انك تنقطع معاه.
2: ايه. طب مثلا زي الزواج، لابد الزواج اساس الاعلان، الكل بيدري والكل بيحضر والكل.
1: ايه خلاص، عقد قران اعلن انتهى. ايه.
2: يعني ليه يتغيرون؟
1: ساكت فجأة كذا قبلها ثلاث سبيع. حياكم الله في زواجي يا ولد.
2: إيه؟
1: طيب ما شاء الله، الله يبلغ. طيب بس حط في بالك ان احنا نرتب الدنيا، نساعد نعين نعاون.
2: يلا الله يهديهم. نقول 0-1-1-40-5-3. ابو عبد الله يسعد صباحك.
1: يلا
4: يسعد صباحك اختي العزيزه والاخ العزيز فهد.
2: يا هلا.
4: ونحن الان نفرح ونعيش فرح باليوم الوطني، رغم أن أيامنا كلها أفراح وكلها الحمد لله تقدم ومشاريع.
1: نسلام.
4: الأمور الحمد لله في هذا البلد، كل يوم نعيش حياة سعيدة وأفراح، والله يديمها علينا.
2: آمين يا رب.
4: هذا عز هذا الوطن. أختي العزيزة سعد، خلص الموضوع صورت. الشخص اللي قبل أن يتزوج حياته غير، وبعد الزواج حياته غير. يتغير لأنه الآن وجد من يأخذه عن أصدقائه وعن زملائه، تغيرت حياته كليا. أول يطلع بزميله، وأي واحد يطلع وغترته على كتفه، الآن تتغير حتى شخص

0: تغير لما يطلع لابد زوجتك تقول اصبر البس ثوبك غطرك كيميك كذا البس. فتغيرت حياتك كلها، سيتغير عن زملائه، سيتغير عن حياتك كلها، تتغير ليس بس تغيره عن زملائه، تغيره في حياتك كلها. أول يظهر يدق عليه زميل يروح يتغدى ويا في مطعم ولا في أي شيء، الآن لا، لو بيقول له قال له والله هناك المدام تنتظرني بزواجي في الغداء. تغير الحياة قبل الزواج وبعد الزواج تغير كامل. لذلك لا نطلب ولا نستغرب تغيير الشخص حياته قبل الزواج أو بعد الزواج، تغير كليا في كل نمط الحياة ستغير بعد الزواج. يجد من تحتك فيه، يجد من زامله في الروح أو في الجية غير ما كان أول ما أخذ حريته في كل ما في ما يمنعه، ما أخذ حريته كاملة. الآن لا، تغيرت بعد زواجه، وهذا ما حببت أن أشارك فيه. شكرا لكم أختي.
1: كل الشكر لك يا أبو عبد الله، يعطيك العافية. حقيقة أبو عبد الله قال شيء مهم، إنه إحنا يتغير نمط حياتنا، يعني خاصة لما نتزوج. يعني الآن مثلا هي بتطلع مع صحباتها، لازم ترجع تتأكد هو بيطلع ولا بيبقى في البيت، عرفت؟ صار عندها ترتيب آخر.
2: يا سلام.
1: فنمط الحياة أصبح متغير، فإذا أنت نسخة جديدة.
2: يا سلام.
1: إيه. فهذه النسخة الجديدة اللي يتوافق معها من الأشخاص حيبقى، اللي ما يتوافق معها حيغادر هو من الواحد.
2: يا سلام.
1: فأنا أقول هذا هو التفسير.
2: شغل عدل.
1: يعني فكرت ترى كثير، يعني هذا تحليلي يعني.
2: شغل عدل.
1: مرة ترى أتعب أنا وأنا
2: فكر. الله العظيم، بسم الله، مستوديو تحليل.
1: إيه. مستوديو تحليل. 0-1-1-4-5-3 مين معنا؟
2: أسماء.
3: أهلين، صباح الخير.
2: صباح النور، هلا وسهلا.
3: ليه؟ يلا حيهم.
2: وإن شاء الله، ما شاء الله الابتسامة واضحة، في ناس في بالك جو.
1: كاتبتهم
2: عن شايف ما في.
3: أنا توافق، أنا توافق مع السالفة.
2: من غير ذكر اسماء، من غير ذكر اسماء للناس.
1: في وشه، في وشه، قولي لي.
3: وفعلا صحيح، ترى تتغير نمط الحياة، كل شيء
2: طبيعي،
3: كل شيء يتغير. أي وكل شيء جديد إحنا بالذات نحب نستكشفه ونعيش معه. أنا شو اللي أطلبه؟ أنا أطلبه من المقربين والأصدقاء يعطونهم فرصة. طبيعي.
2: أيوة.
3: لا تتشرهون عليهم. أي والله لا تتشرهون عليهم.
2: منهم؟ تتشره على مين؟
3: على مثلا العرسان الجداد.
2: ما حد يشره، ما حد يشره، ما حد يشره.
3: هم يشرون، يشرون، خلعني. يقول تغيرت
2: علينا. بالله.
1: لا هي يا أسمى قبل أنت في الملكة تقول لك إذا تزوجتي بتخلينا، ما أنت بعد أنت بكلمتني كل يوم، ما عاد أنت بطالعة معنا، يعني هي تحضر. هي تحضر.
3: هذه لا تحضرين. إذا أنت تفكيرك كذا فطبيعي أصلا، حطيها طبيعي. المفروض كذا، هي المفروض إذا جت تزوج تدور لصديقتها خطيب ثاني عشان تزوجها معه، فكلها فيه.
2: يا جماعة أشوف إنه عادي الواحد، أشوف إنه الواحد يعني طبيعي، الواحد أو الواحد ما يطلع واجد يعني أصدقاء واجد. إيه بس إنه مو يتغير، بمعناته لا، إنه
3: هو ما تغير،
2: أقطعهم تماما، إنه خلاص بلوكات دنيا كذا.
3: لا أستاذ فهد، هو ما تغير. هو مو بتغير، أنا أتكلم عن الناس اللي ما تتغير. بس فعلا نمط المعيش ونمط الأسري الجديد والحياة الجديدة هذه تفرض عليهم إن حياتهم تتغير، ما هو أسلوب الحياة اللي كنت أنا عازب أو كنت.
2: طيب يا اسمع،
3: هذا شيء بس نقطة ثانية.
2: أي يعني ولا أقطع كلامك، إحنا عذرنا المتزوج، أنا قاعدين نتكلم في المتزوج والمتزوجة من أول. طيب واللي يصير ثري فجأة؟ طيب
1: ثري
3: إيه عاد، شوف هو ثري هذا اللي ليش تقطع؟ إيش خايف من أي أنت؟ هذا يرجع لانتقائك أنت لأصدقائك. إذا هم من النوع اللي استغلاليين أو من النوع اللي فعلا يحبون لك الخير.
2: أيوة.
3: أي فهذا أنت اللي تقدر إذا أنت بعدت عنهم، إذا أنت محتك في ناس يرفعونك يسهلوا لك الطريق للثراء وهم اللي يساعدوك يعني بشكل غير مباشر بهالشيء، المفروض انك انت تتقرب منهم اكثر ما تبعد عنهم.
2: صح.
3: لكن اذا هم ناس سيئين يرجعونك لنقطه الصفر، او ناس احاول ان ما اقطعهم، ابتعد عنهم يعني شوي،
2: يعني عشان خلاص ما يصير يتاثر فكري بفكرهم. إيه إيه لانه بدات تتغير، اشوف الحياه بمنظور اخر بعد.
3: ايوه. بس في شيء، في نقطة ثانية مثلا للبنت أو كذا، أنا أعرفك وأنا معك وكل شيء وكذا، بس ما تجيني ما تقول

0: يعني ما تصفيني مع الناس اللي في السطر الأخير، يعني في أشياء اللي أنا كنت واقفة معك فيها تجي ما أدري لا من الناس أنك مثلا رزقتي بمولود أو مثلا كذا، أي أشوفها في السناب هذا يحق لي أشره وأشره وأشره، مع أن أنا ما عاد أشره على أحد، بس أنا ماشية معك موازنة أنا وياك وكل شيء، اتفاجئ بالشيء هذا شيء. طيب
1: لحظه معليش، بس سم الله عدوك يعني، بس انت ممكن يعني تشرهون على الشخص مثلا اذا ما اعطى خبر، يعني مثلا زي المراه مثلا كانت حامل وانجبت وبفجاه صرحت بعد الانجاب، تشرهون عليه اذا ما عرفتي انه حامل من اول؟
2: يعني 9 شهور ما كلمتني خير.
0: اذا انا قريبه منها مره يعني قريبه منها ولا ادري الا بسنابه ولا بكذا، والله ده بشوت هذه يعني، ولا انا اصلا حتى ماني معطتها، يعني شوف بتعامل نفس معاملتها يعني، ممكن ابارك ممكن ما ابارك، وراح ممكن اقوم بواجبها ممكن ما أجب، لاني ماني مجبره، لانك انت عطيتيني انسانه اي عادي. لا ليه؟ لاني شفت التعامل هذا للاسف يعني، حتى من الاقرباء من القرايب، يعني درجة انها تقطع العلاقه يعني الجمعات العائليه عشان طب ليه؟ ترى هذه الناس تفرح لك وتدعي لك، يعني ما هو شيء مستنكر جديد، ترى الف نبيو حمل يوري القطه تحمل سالك
1: ناس
0: والله العظيم.
2: شوفي انا بقول لك شيء
1: يا الله
2: بقول لك شيء،
1: شعر تنسى على الهواء وتعطيهم.
2: خليني أقول لك شيء يا أسماء، يعني وضعي الجديد أنا بستمر زي ما أنا أوكي، لكن أنا يا وضعي المادي تغير يا وضعي الاجتماعي تغير، أنا بستمر زي ما أنا. اللي بيطلع من حاله، اللي بيبقى معي حياه الله، اللي بيطلع من حاله الباب مطرف يطلع خلاص ما عاد هو ما يناسبني، فإذا أنا بسوي اللي علي، بتواصل معاه بسلم عليه من فترة لفترة بشوف وش وضعه كيف أخباره، إذا هو ما له نفس يعني أني أتصل عليها وهي تزمر في الكلام وترد علي رد ناشف، هذا وش أكمل معها؟
0: مع السلامة.
1: مرسي كتير عوائتك خلاص
2: راضيها الغلطة وشي اني تزوجت مثلا
1: الله العظيم
0: ادري يعني صرت غني يعني وتزوجتي وش هو هذه حسنة الحياة كلنا بيروح
1: صلى النبي يا جماعة يا بنات صلى
2: فضفضت بنات
1: يا بنات صلى النبي بنات
0: لأنها تصير مع البنات اكثر
1: من والله شوفي لانه صار نفس الموقف معي قبل كم يوم انا ما دريت انه صديقي يعني جاله بنت إلا من سناب واحد كذا سنابات كذا فجأة من أخوه الصغير كذا
0: هذه زينة
1: الحين يجيك العلم دقيت على فصلت عليه ومدري إيش وخلص صار انتهى وصرنا حب عادي زي ما إحنا نفس المعزة نفس الغلا ما فإنه والله إني شغلت وماني مستوعب أول يعني أول خلفة قسم بالأضاعة علومي ما أدري
2: إيش
1: إيه فجأة يقول ماني مستوعب يقول أنا قاعد في أسبوع كذا ما أدري وين أنا
0: يمكن رجالي لكن الحرمة أنا ما أعذر لأنها ما شاء الله كل شيء ما يمر مرور
2: يعني في الأسبوع مرة تكلم صديقاتها
1: معقولة 9 شهور صح 9 شهور يلا الله يعطيك العافية أسماء
2: شكرا لك يا أسماء
1: طلعت اللي بخاطرها قاسم بالله ولعت فيهم احفظ المقطع ودزي لهم
2: اي والله أنا بحفظه بعد نقول 011-45-33 تعال قل لنا إذا تغير وضعك الاجتماعي ولا المالي ولا حتى المركز الوظيفي هل يتغيرون الناس عليك كيف تصرفت يعني قل لنا تجاربك على 011-40-53 يسعد صباحك يا أبو فهد
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
3: الله يحفظكم إن شاء الله المحاضرة كانت رهيبة قبل أتكلم عن الموضوع تغيير الوضع للإنسان فلازم كل إنسان تم تغير وضعه كثير اختلاف حياته طبعا تركي انشغالات وأفكار يختلف طبعا فلازم أعرف الإنسان هل هو تغير عليه فعلا أو انشغل في حياته أميز بين الاثنين هذه في ناس سبحان الله تغير فعلا يعني شوف نفسه على الآخرين هو خلاص اللي أنا كنت أقعد مع دول الناس إن شاء الله أقعد معهم تغير هذا الإنسان أعوذ بالله ما تقول في شيء يعني أو في ناس كنت مشتغلين في حياتهم يعني أنا كنت مثلا أعزب قبل أتزوج فاضي ما عندي شيء لكن بعد ما أتزوج بدأت المسؤوليات بدأت الأفكار وبدأت ترتيب الأمور وبدأ يبدأ يشغل الإنسان في حياته تصير أفكار تختلف فالأمور الثانية الخرجات والجيات هذه تتغير تعتبر من السلوك أشياء ثانوية نوعا ما يعني

0: هذه الفكرة، فلازم ميز. لكن كيف أعرف الإنسان فعلا تغير علي ولا الشغل؟ لا أظلم الإنسان. أتغير إذا تغير علي مثلا أتصل بكم اتصال كل مثلا أسبوع ولا ما يرد علينا، أرسل واتسابات ما يرد، ويشوف يفتح يفتح الواتساب وما يرد وكذا، أعرف الإنسان تغير ما يبغى أنا. فقفل عليه نهائيا خلاص. متى ما فضيت صل فينا. لا كذا رد علي أو فتح أو قال مثلا أنا مشغول وكذا، أعذر هذا الشيء. فما أعرف إيش كان إيش اللي يعني ربطه اللي إنه ما اتصل علينا وكذا، هذه الفكرة كلها.
1: يا سلام. والله هذا عدل، هذا عدل واتزان يا أبو فهد، إنه تعطي وقته. إذا هو مشغول إذا فضى بيكلمكم، يعني عنده، يعني إحنا كلنا عارفين مرينا في، خاصة واحد إذا كان مع مجموعة يعني الشلة حقته يكون كلهم غير متزوجين، فلازم يراعون، يعني ينقال لهم هذا الكلام إنه تغيرت مسؤولياته، يعني هو مو قادر يطلع يشارك مسؤولياته في البيت. إيه أولادي يحتاجون،
0: بس ما أحكم على الوضع عليه يقولوا أوه تغير علينا. وأحيانا يكون ما تغير عليهم بس بإحساسا يقولوا أكيد حيتغير وأكيد حيكلمنا وشوف نفسه. صحيح. هو ما شاف عادي.
1: صحيح.
0: بس بدل ما أكلمكم مثلا كل كم يوم، كل أسبوع، يعني كل ثلاثة أربع أيام صار كل أسبوع أكلمكم، هذا طبيعي.
1: إيه؟
0: الإنسان شغل حياته وأفكار تختلف. الله. أما يقعد نفس مكان متزوج ما كان هو شباب يطلع مع الشباب كذا، لا حيخرب حياته في النهاية.
2: الله.
0: هذه الفكرة كلها. لا تصير عنده أطفال ومسؤولية ومدارس، أكيد يغير الإنسان.
1: صحيح صحيح.
0: أنا بالنسبة لي أنا صراحة أنا ما أعلق نفسي بأحد ولا أحد علق فيني أنا.
1: أيوه.
0: يعني ما أخلي نظام لازم أطلع كل يوم ولا كل أسبوع، متى ما فلان فاضيين تقابل أهلا سلام عليكم، أخليها
1: بأريحية
0: مفتوحة.
2: يا سلام.
0: أيوه، عشان لا أقول ليش بتصل وليه تغير علينا وليش بصار وليش، هذه فكرة. وأنا ما أتعلق بأحد، لازم أروح لفلان وأروح لفلان أزور فلان، لا مو ضروري يا أخي، غير دبر حالك بأي طريقة ثانية، سل نفسك بأي شيء، أشغل نفسك.
1: يعطيك العافية وشاكرين لك هذه المشاركة، شكرا لك، يسعدنا صباحك يا أبو فهد.
2: ما قصرت يا أبو فهد، ما قصرت.
1: كلام معقول، كلام منطقي.
2: والله سبحان الله، يا ترى أحيانا، يعني أنا أتذكر في عمر 28، أوكي؟
1: 28.
2: نعم، يوم وصلت العمر ذا فجأة تغيرت كذا تغير، هو ما ادري هو ايش صار، هو واعي ونضج ومدى، فجاه صرت
1: احب،
2: فجاه صرت كذا احب العزله.
1: تغير طبعك.
2: اي تغير طبعي تمام، اول كذا اروح واجتمع وحريص على الجمعات ولا اني انسق. لا الحين اذا في طلعه هلا وسهلا، واحيانا حتى اعتذر منها كثير، صرت احب العزله اكثر من الاجتماعات والطلعات. فانه يعني
1: طب الشله تغيرت ولا نفس
2: زي ما هي؟
1: شله
2: زي ما هي،
1: انت اللي تغيرت.
2: ولا لا حتى، لا الشباب زي ما هم، يعني حتى هم قلوا طلعاتهم صاروا مهتمين بالعمل اكثر الشغله، بس انه الغلا زي ما هو، زي ما هو، يعني
1: متفاهمين،
2: يعني نغيب 5-6 سنوات عن بعض، 4 سنوات نرجع كاننا جالسين امس مع بعض.
1: صح.
2: ما في تغيرت والله شت نفسك علينا ولا مدري، لا لا لا لا. احيانا فعلا في ناس اول ما يصير في انتقال نوعي سبحان الله، ما ادري ساعات انت تقول تدريجها، هل هو حسد؟ هل هو نفس؟
1: تحس يبين معادن الناس.
2: اي والله. اي والله
1: تعرف اذا هذا صاحب ولا انه بس ماخذك وقت وقاعد يستغل انه انت اللي تسليه وانت ما يبغاك تروح، يعني مستمتع في اجواءك.
2: الله.
1: إيه فتحس انه فعلا قاعد يستغلك، خلاص الباب مطرف، مع السلامه.
2: الحمد لله.
1: يلا في بشكات كثيره، يعني
2: والله العظيم
1: خلق الله واجد.
2: لا اقسم بالله.
1: ولا يا عبد العزيز
2: اقسم بالله،
1: موافقني يا عبد العزيز؟
2: لا كلام فاضي.
1: إيه اطلع فاصل.
2: لا يا اخوي اعتذر.
1: لا خليه يطلع فاصل،
2: تستاهلون.
1: يلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بكم مستمعينا وعودة لاتصالاتكم، ومعانا أمل. يسعد صباحك يا أمل.
1: أوبا.
2: أهلا، صباح الخير.
0: يا هلا بك والله.
2: هلا وسهلا.
0: هلا مرحبتين.
2: سمعت موضوعكم. وأحب أقول لكم أنا فعلي تتغير.
1: إيه؟

0: تنشغل يعني، مثلا خلينا نقول الزواج انت بتنشغلين في البيت الجديد وفي ترتيب الروتين وفي بتنشغلين بس في الثراء
1: في رجل بيدخل بحياتي بتغير
0: حياه جديده مختلفه.
1: جتني فلوس برضه نفس الشيء،
0: تشرين صديقاتك طيب تعال السفر علي.
2: بس وش العذر؟
1: لا
2: وش العذر؟
1: تقول العذر لا. اول ما تجيني فلوس اكيد اني بدلع نفسي بدلع اهلي، بعدين بحاول اسوي المشاريع. اعطوني فرصه يا اخي
0: خلوني استمتع فيها.
1: ايه
0: هذه انا معك فيها.
1: وبعدين انا صراحه في الاصدقاء انتقي اللي مشغوله لا تشوفين لك اللي فاضيه.
0: اوكي تريك عارفه ذا تريك عارفه ايه علشان انه على فضوتها يعني ما تبلشك دايم. ايه
1: لا تشوفينك وحده مشغوله تكاد والله طالت اظافيرك والله تغير شكلك. لا لا
0: ايه والله
1: مشغوله مش فاضيه لك. ما تنتبهون الا اذا فضيتوا اصلا، ما تتكلمون الا اذا فضيتوا.
0: ايه والله يا سلام والله انها عندها تركات مره حلوه.
2: اي تركات ايه
0: صديق فاهم الحياه يعطيك العافيه يا امل
2: صديق السحيبه.
0: يعطيك العافيه يا امل والله صح ترى والله معها حق.
2: قاعد اسحب على اخوياك اصدقائك عشان فلوس ولا لا؟
0: طيب انا بشوف نفسي انا فرقها الفلوس في حقتي. انا فرحانه
2: شوف نفسك بفلوسك ما نختلف.
0: بروح اغير
2: لا تتغير بس ايوه غير
0: بروح استانس.
2: بتغير يوم الثلاثاء شوف اصدقائك الخميس وش المشكله
0: بيقولون لي سفره شكرا.
2: إذا قطة حلوين
0: حلا.
2: طيب شوف العيان
1: كل يقول إن الصبح يشبه الليل.
2: الله.
1: وأنا أقول إن الصبح له طعم ثاني.
2: مسكين.
1: مع العود الأزرق يفوح والبن والهيل يطرد ضيق البال لو كنت عاني جو عليل. جو عليل وكايف ورايق حيل أنا أشهد أني عايش جو فناني.
2: الله
0: يا سلام
2: تكرفس الجمهور من فناني. الله الله الله ما فماش منه يا ليل. شنو هذا؟
1: توقعت تقول كذا.
2: توقعتي ما شاء الله يعني ملكة التوقعات.
1: اي صار لي شهرين توقعتي خطأ واليوم توقعت طلع صح.
2: اوكي قهر
0: شكل جايها فلوس ليان عشان كذا توقعاتها.
2: شري صاير شري تغير.
1: كيف حالكم؟
2: يلا بخير انتم شو اخباركم؟
1: الحمد لله بخير.
2: ما يدي ما شاء الله. ها وش رايك في الموضوع ليان؟
1: طبعا انا ما اتغير بس اكيد انشغل في حياتي. يعني الواحد غير لما يكون فاضي لما يكون مشغول.
2: حلو.
1: ما راح اكون فاضيه نفس الان.
2: حلو.
1: كانت عندي صديقه قديمه صراحه جاها ورث وصارت ما ترد.
2: وش صار؟
0: شكلها
1: صار ما ترد
0: محرز الورث.
2: اوف اوف اوف اوف
0: شو ورثت؟
2: هذه ورثة فلوس بصديقات جدد.
1: فلوس
2: مستحيل. هذا في باكج كذا ناس جو مع الورث ما شاء الله تبارك الله.
0: معها باكج اصدقاء جديدين
2: فلوس وغير طقم الاصدقاء. يلا
0: بدي اجرب.
1: اي في ناس هم يتغيرون كذا من الباب للطاقة بدون فلوس بدون شيء يشوفون انفسهم.
2: اوف وش السبب تتوقعين؟
1: يمكن قلة ثقة بالنفس.
2: ممكن
1: ليش شوف نفسه على الناس.
2: حلو
1: لأن اللي معدنا ذهب على ول الشاعر ما تغيرها الظروف والكفو يبقى كفو لو الزمن هد حيله.
0: يا سلام
2: شغل شغل. لا داخله
0: غير اليوم ليان.
2: حيل غوية والله ليان.
0: اليوم ليان غير
2: رب الكعبة يعني.
1: اي صباحك الثلاثاء.
2: اي لازم انت مقيد انت مفكوك. نشوفك على خير ليان صباحك سعيد.
1: العفو هلا
2: اتمنى لك يوم جميل. هلا وسهلا. لا شغل اليوم
0: اطلع
2: ما في ورث
0: ما في ورث.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وصلنا للفقرة التربوية، وكثير مستمعينا تتشكل هذه الصورة النمطية في عدة أساليب من أساليب التربية، من أبرزها أنه كل ما زاد عناد الطفل كل ما كانت شخصيته أقوى، وهذا الشيء يسمح له أنه يواجه الحياة مستقبلا. لكن متى نقدر نقول أنه هذا العناد في معدله الطبيعي، ومتى نقدر نقول أنه لا خرج عن السيطرة، لابد أنه يرجع ينضبط ويعني يتدخل هنا أساليب التربية، ويرجع الوالدين أنهم يسيطرون عليه أو يهذبون هذه الشخصية. خلونا نحاول أن نجاوب على هذه الأسئلة مع الأستاذة سمر عبد الله أبو عبات، مديرة مدارس وأيضا متخصصة في الإرشاد الاجتماعي والتربوي. نقولها يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا والله، صباح الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن يكون حديثنا اليوم خفيف مفيد، نقدم من خلال الأفكار والنصائح اللي تساعد الأمهات والآباء في التعامل مع أطفالهم بشكل أفضل.
0: اليوم يعني كذا كثير من الأشخاص يسندون زيادة العناد عند الأطفال إلى أنه يكون له شخصية قوية عند الطفل. إلى أي مدى نقول إن هذه العبارة أو هذا المبدأ يعني صحيح أم خاطئ؟ هل نعتمد عليه لا أنه غلط صحيحين؟
1: في الحقيقة أعتقد أن هذا يحتاج إلى توضيح، لأن هناك فرق بين العناد وقوة الشخصية. قوة الشخصية لا تعني أن الطفل يرفض كل شيء أو يتمسك برأيه دائما، وإنما نعني أن يكون لديه ثقة بنفسه.

0: يستطيع أن يعبر عن رأيه وأن يتخذ قرارات مناسبة لعمره. العناد في بعض المواقف قد يكون تعبيرا عن رغبة الطفل في الاستقلال أو يكون إثبات لذاته، وهنا يبدأ دور الأسرة في توجيه الرغبة، هل هو بيكون بشكل إيجابي وليس كسرها، وهذا لازم نأكد عليه للطفل، أني ما أكسر شخصيته أو أني أعتبرها دائما قوة شخصية.
1: متى أنا كأب أو كأم متى أقدر أقول أنه هذا الطفل يعني عناده طبيعي، يعني في المعدل الطبيعي، ومتى يتعدى المرحلة الطبيعية ويدخل في محيط التأثير على شخصيته مستقبلا، يعني بيتغير في المستقبل؟
0: العناد بدرجات معينة يعتبر أمر طبيعي في نمو الطفل، يعني خصوصا في المراحل اللي يبدأ فيها باكتشاف ذاته واستقلاليته. نسمع منه عبارات مثلا أنا أريد، أنا أقدر، أنا أقرر، لكن عندما يصبح العناد مبالغا فيه ومتكرر بشكل مستمر ويؤثر على علاقة الطفل بأسرته أو زملائه أو يصل إلى معلميه أو يؤثر على تعلمه وحياته اليومية، هنا نحتاج أن نتوقف ونسأل ما السبب وراء هذا السلوك، والأهم أن نضع على الطفل وصف عنيد، وهذا مهم جدا وكأن صفة ثابتة فيه، وإنما نتعامل مع السلوك ونبحث عن أسبابه.
1: كثير من الأطفال يربون وسط أسر ممتدة، يعني تكون الجدة موجودة، الأخوال، الأعمام أحيانا موجودين، أبناء الأبناء آخرين يتربون في نفس المنزل عنيدين فيأخذ منهم هذه الصفة، برضو يصير فيه نوع من الدلال يمكن المفرط. هل نقدر نقول أن الدلال المفرط يولد عندي شخصية طفل عنيدة، ولا أنه هذا الشيء يكتسبه من أفعال الأبوين إذا كانوا عنيدين، أو أي شخص محيطه ممكن يتأثر؟
0: أنا أعتقد أن الاثنين ممكن أن يكون لهم دور، سواء التدليل المفرط قد يعزز في العناد، خصوصا عندما يتعلم الطفل أن البكاء أو الصراخ أو الإصرار سيجعله يحصل في النهاية على ما يريد، في المقابل أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد، فإذا كان يرى أمامه أن الاختلاف في الرأي يكون بالصراخ أو مثلا رفع الصوت أو الإصرار، فمن الطبيعي أن يتعلم هالطريقة. لا، لذلك من المهم أن نراجع أنفسنا كوالدين، وأحيانا نسأل هل نعزز هذا السلوك دون أن نشعر أو لا.
1: برضو يعني في بعض الوالدين يمكن أجهد أو عنده أبناء كثير، يعني يتبع مبدأ التغافل عن الطفل إنه ما يجادله لما يكون يعني وصل لمرحلة العناد. هل نقدر نعتبر أن هذا الشيء صحيح، ولا إنه لابد أننا نتبع يعني نتمسك بموقفنا، خاصة إذا كان الطفل العنيد يعني في منطقة خارجية، يعني مثلا في المول طالعين يعند إلا يبغى هذه القطعة، فيبتدي العناد دائما يصير معاه ثورة غضب، فهل ينفع أن الأبوين يتغافلون عن هذا السلوك، سلوك العناد، أم أنه لازم يأخذوا ويجادلوا ويفهموا كيف الطريقة؟ يعني
0: صراحة التغافل أسلوب تربوي صحيح في بعض المواقف، لكن زي ما ذكرت في بعض المواقف، لكن ليس حل لكل أنواع العناد. إذا كان الطفل يقوم بسلوك بسيط يجذب انتباه والديه، قد يكون التغافل أفضل من الدخول معه في مواجهة، خاصة أنه طفل، وإعطاء السلوك يعني اهتمام أكبر. لكن التغافل لا يعني تجاهل، أن يتجاهل الطفل أو أترك السلوك الخاطئ دون توجيه، وكذلك أنا أقول ممكن كثرة الجدال قد تزيد حدة الموقف مع الطفل، لأن الطفل قد يشعر أن الموضوع أصبح تحديا بينه وبين والديه. لذلك الأفضل أن نكون هادين واضحين، نحدد المطلوب ونثبت على القرار دون الدخول في نقاش طويل مع الطفل.
1: خاصة أنه الأطفال يعني ما شاء الله، خاصة الجيل الجديد عندهم هذا الحس الاجتماعي الذكي، فهو يعرف أنه بهذه الطريقة أنا أسيطر على الوالدين لو أصريت أنا على رأيي. فإيش أبرز الأخطاء اللي ممكن يتبعونها الأهل بحيث تكون هذا الخطأ، السلوك هذا يكررونه الأهل أو الوالدين مع طفلهم العنيد، فيصير مصدر أنه الطفل العنيد يزيد بدل ما يتخلى عن هذه الصفة؟
0: من أبرز الأخطاء اللي ممكن يقوم فيها الوالدين ممكن الصراخ، رفع الصوت، كثرة الأوامر، التهديد المستمر للطفل، مقارنة الطفل مع إخوته في المنزل أو غيره من الأطفال. أيضا نضع قاعدة ثم نتراجع عنه، وهذه جدا مشكلة كبيرة ممكن يعني يقوم فيها بعض الوالدين، بمجرد أن يبكي الطفل أو يصر لأن يعني

0: ينفذ أوامره، لأن الطفل هنا يتعلم أن الإصرار وسيلة للوصول إلى ما يريد. من الأخطاء كذلك عدم اتفاق الأب والأم على أسلوب واحد في التعامل، وكذلك وصف الطفل يعني أمام الآخرين بأنه شخصية عنيدة أو عنادي، لأن الطفل مع تكرار هالوصف قد يبدأ في تكوين صورة عن نفسه على أن الطفل عنيد، وهو فعلا يعني ممكن ما يكون عنيد لكنه هو اتصف بهذه الصفة.
1: هل في يعني أساليب مجدية ممكن تنفع مع الطفل العنيد وتخفف لي من هذا التصرف؟
0: أنا دائما أقول أهم شيء هو الهدوء والثبات. نبدأ بإعطاء الطفل خيارات محدودة بدلا من كثرة الأوامر. بعض الأطفال لا يحب الأوامر نهائيا، مثلا أن نقول تحب تلبس القميص الأزرق أو القميص الأبيض، يعني نخليك يعني عبارة عن خيارات. نضع أمامه حدود واضحة نلتزم بها. نحرص على تعزيز السلوك الإيجابي للطفل، بمعنى أن يكون اهتمامنا بالطفل فقط، لا يكون عفوا اهتمامنا بالطفل عندما يخطئ، بل ننتبه له دائما عندما يتعاون، نشجعه مع في المنزل، أيضا نعطي الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية، لأن الطفل أحيانا يحتاج أن يشعر أن له رأي وأنه قادر على الاختيار. أهم نقطة أركز عليها أن نحاول أن نفهم ما وراء العناد، لأن السلوك أحيانا يكون رسالة موجهة من الطفل للوالدين. قد يكون متعب أو يكون يشعر بأنه غير مسموع أو يريد جذب الانتباه والديه.
1: نبي منك نصائح أخيرة يعني نختم فيها لقاء، لأن الحقيقة فيه معلومات جدا مهمة. أنا متأكدة أنه كثير من الأباء والأمهات يعني يمرون بهذا الموقف، وحابين يسمعون منك نصائح أخيرة بخصوص هذا الموضوع.
0: رسالتي لكل أب وأم، لا تجعلوا عناد الطفل معركة بينكم وبينه. الطفل لا يحتاج أن ينتصر عليه، وإنما يحتاج أن نعلمه كيف يعبر عن رأيه، كيف يتقبل الرفض، كيف يحترم الحدود. أقول لهم كونوا حازمين دون قسوة، حنونين دون تدليل زائد، استمعوا للطفل قبل أن تحكموا على سلوكه. وأحب دائما أقول نحن لا نريد أن نكسر شخصية الطفل ولا أن نترك العناد بلا حدود، وإنما نريد أن نوجهه. فالطفل الذي لديه رغبة في الاستقلال اليوم إذا وجد التوجيه الصحيح يمكن أن تتحول هذه الرغبة مستقبلا إلى ثقة بالنفس، طفل يتحمل مسؤولية قادر على اتخاذ القرار.
1: صحيح، الحقيقة التوازن دائما مطلوب في كل شيء، خاصة في التربية، في أساليب التربية. يعني ما نكسر شخصية الطفل، وفي الوقت نفسه ما نخليه يعتقد أنه العناد هو الطريقة الأسلم للحصول على الأشياء اللي هو يبغاها أو يريدها.
0: نعم.
1: أستاذة سمر عبد الله أبو عبات، مديرة مدارس وأيضا متخصصة في الإرشاد الاجتماعي والتربوي، كل الشكر لك على هذه الإضاءات التربوية وأيضا هذه المعلومات الثرية اللي أتحفتينا فيها في هذا اللقاء، وشكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم على هالاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وأتمنى أن يكون حديثنا قدم فائدة لو بسيطة لكل أب وأم، لأن تربية الأبناء مسؤولية جميلة وعظيمة، وأن كل ما نقدمه لهم اليوم ينعكس على شخصيتهم وحياتهم في المستقبل. وشكرا لكم ولجميع المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا من هذا اللقاء ومن المتخصصة في الإرشاد الاجتماعي والتربوي الأستاذة سمر، يعني يتضح لنا أنه كل طفل عنيد ما هو طفل سيء السلوك يا جماعة، وما هو كل عناد دليل على أنه الطفل قوي شخصية. لا، الأسلم أننا نفهم سبب هذا السلوك، يعني زي ما ذكرت أستاذة سمر أنه ممكن يكون مار الآن بنوبة غضب، ممكن أنه مرهق، ممكن أنه تعبان، يعني يعني ننتبه أيضا لعمر الطفل. يعني أحيانا الأطفال ما يقدرون يعبرون عن ما في نفوسهم إلا بطرق مختلفة، يعني بسلوك غير سوي ويزعج الآباء ويصيرون في حيرة. يعني فإذا نتعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا السلوك وما يعني هذا السلوك، يعني الدافع وراء السلوك، ولا نصير يعني نتحدى أبنائنا، لأنه دائما ما نربي أطفالنا نعلمهم كلمة لا. يعني تبتدي من عندنا كلمة لا، معناته الطفل راح نعلمه هذه الكلمة. فإذا دائما ما نحتاج أننا نقول لا، ممكن نجادل الطفل، نتكلم وناخذ ونعطي معاه، نفهمه في وقت آخر يكون ثورة الغضب عنده هدت، حالة العناد هذه نساها. فإذا إحنا نحاول دائما نعلم أطفالنا كيف يتعلم يتعلمون حدود، احترام حدود الآخرين. يعني مو دائما الأبوين في مزاج يعني مناسب إن الواحد يصر على رأيه، متى يأخذ الطفل ويتعلم الأسلوب في التعامل مع الآخرين وأيضا يتقبل التوجيه. وإحنا عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة، مكملين معكم في الصباحات الجميلة الرائعة اللي بنتكلم فيها الان عن ارض المملكة وما فيها من ثروات ومن تراث.
1: يا سلام،
0: وش فيها يا بدرية؟
1: يقول لك على ارض المملكة واللي تعاقبت عليها حضارات ومماليك عبر الاف السنين، يبرز موقع الحجر الأثري في محافظة العلا كشاهد على عمق الإرث الحضاري السعودي، إذ أدرج عام 2008 للميلاد ليكون أول موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
0: وتكشف واجهات الحجر الصخرية المنحوتة عن براعة الأنباط في الهندسة والنحت، فيما تحتفظ جدرانه بنقوش وكتابات بلغات قديمة متعددة، إلى جانب منشآت مائية وآبار تجسد أنماط الحياة وأساليب إدارة الموارد في المنطقة عبر مراحل تاريخية متعاقبة.
1: المملكة العربية السعودية تولي الموقع عناية خاصة من خلال الهيئة الملكية لمحافظة العلا، واللي تسير فرق أو تسير فرق متخصصة في مجالات الآثار وأيضا الحفظ والترميم والتوثيق وإدارة التراث، وتعمل على دراسة المعالم وأيضا رصد العوامل البيئية المؤثرة فيها، وأيضا تحديد أساليب الحفظ الملائمة لكل مكون أثري.
0: وتتكامل أعمال الصون مع مسوحات وأبحاث أثرية تنفذها الهيئة بالتعاون مع خبرات ومؤسسات وخبراء ومؤسسات علمية دولية، بما يسهم في توثيق تاريخ الموقع وتطوير ممارسات حمايته وإدارته على المدى البعيد.
1: كما تشمل جهود المحافظة تنظيم تجربة الزيارة بما يوازن بين إتاحة الموقع للزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وأيضا حماية مكوناته الأثرية والتعريف بقيمته التاريخية والثقافية ونشر الوعي بأهميته وأيضا صون مواقع التراث. فإذا هذا الخبر من الأخبار جدا الرائعة اللي تقول لك إن أرض مملكتنا الغالية فيها شواهد ما زالت تحكي قصص حضارات تعاقبت عبر آلاف السنين، وإنه كل نقش على صخرة وكل واجهة نحتت في جبل تحمل أيضا فصل من تاريخ هذه الأرض المباركة.
0: الله الله يسلمك. الله الله يا جمال بلادي. الله
1: أي والله.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مستمعين، هل تسألتم يوما كيف يصل السكر إلى الدماغ؟ هل فعلا كل ما ناكله من سكريات يتحول مباشرة إلى طاقة تساعدنا على التفكير والتركيز؟ طيب، طبعا متعارف علينا الدماغ من أكثر أعضاء الجسم استهلاك للطاقة، والجلوكوز يمثل مصدرا مهما لهذه الطاقة. لكن وش يصير عندما يرتفع سكر الدم أو ينخفض؟ وكيف يؤثر هذا على وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز؟ للحديث عن العلاقة بين السكر والدماغ وكيف يصل الجلوكوز إلى خلايا الدماغ، وأيضا ما الذي يحدث له داخل هذه الخلايا، نستضيف اليوم الأستاذة دينا عدنان سلامة، أخصائي أول تغذية ومثقفة سكري. حياك الله وبياك أستاذة دينا.
1: أهلا فيكم، صباح الخير.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم، نورتينا وشرفتينا في برنامج صباح المملكة أستاذة دينا.
1: الله يخليك.

0: ليك نوركم.
1: يطول لي عمرك. بداية أستاذة دينا، يعني يكمن تسأل أنه كيف يصل الجلوكوز من الطعام اللي إحنا بناكله إلى الدماغ؟
0: طيب طبعا إحنا عندنا عمليات الجسم كلها عمليات معقدة. خلينا نبدأ نتخيل الرحلة من الطبق لداخل الخلايا.
1: ممتاز.
0: لما نجي ناكل الكربوهيدرات يبدأ الجهاز الهضمي يكسرها لسكريات بسيطة اللي هي الجلوكوز، يمتص من الأمعاء من ثم للدم وينتقل عبر الدورة الدموية للدماغ. الدماغ مو أي حاجة حيستقبلها، عندنا حاجز نسميه الحاجز الدموي الدماغي لا يسمح بدخول أي شيء. حتى الجلوكوز عشان يدخل لازم تأخذ نواقل بروتينية اللي هي GLUT1، بعد كده يدخل الجلوكوز للمخ، وكمان من هناك من غير ما ندخل في تفاصيل أكثر في نواقل عصبية أخرى تأخذه لما يوصل لداخل الخلية عشان ينتج الـ ATP اللي هي الطاقة. العمليات الحيوية كلها هذه بتغذي الخلايا، خلايا الدماغ وبالتالي الجسم. طبعا الدماغ زي ما ذكرت يستهلك تقريبا خلينا نقول 20% من الأكسجين والجلوكوز في وقت الراحة. الدماغ عندنا يمثل تقريبا 2% من وزن الجسم، فهو بالتالي بيستهلك بالنسبة لحجمه كمية تعتبر كبيرة.
1: كبيرة فعلا، يعني وفعلا رحلة طويلة للأمانة، التفاصيل الأكل إلى الأمعاء إلى الدورة الدموية، ناهيك عن أنه لازم يأخذ تصريح وأكسس عن طريق الجي إي عشان يدخل إلى الدماغ. طيب هل فعلا أستاذة دينا الدماغ يعتمد على الجلوكوز فقط بشكل أساسي كمصدر للطاقة؟
0: طيب هو الوقود خلينا نقول الأولي والإجباري في الحالات الطبيعية.
1: ممتاز.
0: الجلوكوز، لكن طبعا الدماغ أو سبحان الله جسم الإنسان أذكى من ما نتصور سبحان الله. إذا قل الجلوكوز لفترة طويلة زي ما نقول مثلا خلينا في وقت الصيام مثلا أو اتباع حميات قليلة في الكربوهيدرات، يبدأ الدماغ يحول الأحماض الدهنية في الكبد إلى أجسام كيتونية، وهذه الأجسام الكيتونية برضو حتمر عبر الحاجز الدموي الدماغي وتستخدم للطاقة. فعنده بدائل، ولكن الجلوكوز نعم هو الوقود خلينا نقول الأولي والإجباري في الحالات الطبيعية.
1: أيوة. طيب وش يصير للدماغ أستاذة دينا لما ينخفض السكر بالدم بشكل كبير؟
0: طيب أول حاجة الدماغ ما يخزن طاقة أبدا، يعني خلص السكر خلص السكر، ما عنده مخزن كبير للطاقة أو للجلوكوز زي ما في الجسم عندنا مخازن للجلوكوز. لما ينقص السكر في الدم طبعا تبدأ رسائل استغاثة، فتظهر الأعراض زي التعرق، الرشفة، الخفقان. لما ما يكون في تلبية ونعطي السكر أكيد حتزيد الأعراض، بالتالي حيصير في تشويش للدماغ، صعوبة في التركيز، اضطراب الرؤية، ممكن توصل لتشنجات وفقدان وعي وغيبوبة. عشان كذا دائما نقول غيبوبة انخفاض السكر وخاصة لمرضى السكر أخطر من ارتفاعه. لأنه الجسم سبحان الله عنده آليات دفاعية، يعني ممكن يدافع عن نفسه ضد الانخفاض، يبدأ يرفع أو يفرز الجلوكاجون والأدرينالين عشان يبدأوا يحاولوا يرفعوا مستوى السكر. لكن هذه الآليات أكيد إذا ما تم إعطاء الجسم سكر أكيد أنه هي ما حتصير تكفي، وبالتالي حيتضرر الدماغ.
1: يا ساتر. طيب لو على العكس على النقيض، لو صار في ارتفاع عالي في السكر إيش اللي ممكن يحصل؟
0: تمام. نفس الشيء سبحان الله الدماغ وجسم الإنسان والدماغ ما يحتاج لا زيادة ولا نقصان. لما يكون في زيادة برضو حيصير في عندنا زيادة إجهاد تأكسدي اللي هي يصير بزيادة السكر، حيصير في عندنا اللي هو زيادة الشقوق الحرة، بالتالي الجسم حيعمل لها مضاعفات كمان. يعني كمان الأوعية الدموية في الدماغ حتتأثر، أشياء كثير حتتأثر في الدماغ ونفس المشكلة، ولكن مو نفس الغيبوبة حقت نقص السكر.
1: يا ساتر يا ساتر، الله يكفينا الشر إن شاء الله. طيب
0: يا رب.
1: طيب أستاذة دينا، طيب في المصطلح أو في مفرد الدارجة، وما هذا شيء يعني ممكن متعارف عليه، طيب الشخص الطبيعي لما يأكل سكر ويجي يقول والله جاني شوغر رش، هذا وش أسبابه؟
0: هو يعتمد لما يكون أحيانا زيادة في بعض الأشخاص، يصير عندهم
1: فجأة يصير هايبر، فجأة يصير
0: متقلق، يعني أيوة زيادة نشاط وكذا، يعني مو كل الأشخاص بيصير معهم كذا، هو مرتبط فعلا، يعني حتى دائما نسمع لا تدوا الأطفال سكر، لا تدوا الأطفال كذا. وكمان أنا هنا حابة أفرق بين السكر والجليكوز. الدماغ يحتاج جليكوز وليس سكر. يعني إحنا الدماغ ما يحتاج حلويات أو سكريات مضافة عشان أقول أنه أنا دماغي يحتاج سكر فأقوم أعطيه بس سكر كذا مضاف. إحنا كل الكربوهيدرات اللي في الجسم عموما تتحول لسكريات، فأكيد الزيادة منها مضرة والتقليل منها مضر، عشان كده لازم نكون متوازنين.
1: أيوه. يعني طيب إيش اللي مثلا الأكل اللي ممكن الشخص يتناوله بيومه على أساس أنه فعلا يوفر هالجلوكوز الطبيعي في الدم، وفي نفس الوقت ما يضطر أنه يلجأ للسكريات والمحليات المصنعة، السكر الأبيض وما إلى ذلك؟
0: تمام، عندنا الفواكه بكل أنواعها، ولكن برضو حناخذ الفواكه ونحاول ننتبه على كميتها. نفس الشيء، الفواكه هي من الأغذية الصحية المفيدة، وحتى مرضى السكر مسموح أنهم يأخذوا فواكه ولكن بكميات محددة وبرضو في أوقات محددة.
1: أيوة.
0: عندنا كمان كل أنواع الكربوهيدرات، مثلا البطاطس، الشوفان، القمح، الرز، هذه كلها كربوهيدرات معقدة حتتحلل في الجسم، ومع هضمها حتتحول في نهاية المطاف إلى جلوكوز.
1: أيوة. طيب قبل ما نختم أستاذة دينا، طيب وش رأيك في النظام اللي يدخلون في دايت يقول لك أنا أقطع الكارب بشكل كامل من هذا النظام الغذائي اليومي؟
0: أوكي. هذه برضو من الأنظمة اللي زي ما قلنا هنا بتعتمد على، زي مثلا خلينا نقول الكيتو مثلا، بيعتمد على الأجسام الكيتونية اللي هو بيحول الدهون إلى أجسام كيتونية، بيعتمد على الدهون في الطاقة. هي تنفع لبعض الأشخاص، يعني في بعض الأشخاص اللي تكون عندهم مشاكل صحية زي مثلا الصرع، احنا نفضل انه يكون مصدر الطاقة عنده الكيتونات من الدهون، حتى ما يكون عنده زيادة في كهربة الدماغ. مو كل الأشخاص في الحالات الطبيعية يقدروا يستمروا على هذا النظام مدى الحياة، ما نعتبره نظام. في يعني أنا دائما ما أقول أنا ضد الحربان من الأشياء المفيدة، ماني مع أنه أنا أقطع الكربوهيدرات تماما. ليش؟ لأنه ما في أي إنسان، أو في مجتمعنا خلينا نقول ما في أي إنسان يقدر يتحمل أنه مدى الحياة ما يقدر يأكل من الكربوهيدرات، ولكن دائما أقول نتوازن ونعتدل، نأكل من كل شيء ولكن بكميات محددة مقننة، بحيث أني أنا أوازن وأسيطر على سكر الدم، أوازن الطاقة في الدماغ، طاقة الجسم أحافظ عليها. التوازن دائما سر جودة الحياة.
1: يا سلام. ختاما أستاذة دينا، ودنا بكلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: طيب الدماغ ما يحتاج حلويات أو سكريات، الدماغ يحتاج جلوكوز، هذه أذكر فيها، لأنه هو وقوده الأساسي في الظروف الطبيعية. ودائما نقول تناول الغذاء بذكاء تقي نفسك من كل داء.
1: يا سلام يا سلام، كل شكر لك أستاذة دينا من عدنان سلامة، أخصائية والتغذية ومثقفة سكري، شكرا للأمانة الإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يسعدكم،
1: يطول لي عمرك، في أمان الله. يعني مستمعين الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، هي قاعدة بسيطة بس خلها في بالك تماما، يعني ترى كل لتعيش لا لتعيش لتأكل. للأسف هناك ناس عايشين بس للأكل، وش ناكل وش نطلب، فطور بعدها سناك بعدها غدا بعدها سناك بعدها عشاء بعدها سناك بعدها على قولتهم تجزيرة آخر الليل بعدها خير، ويقول لك لا والله أنا وزني زايد، لا والله أحس أني جسمي مكسل، لا والله أحس عظامي توجعني، لا والله أحس أني ما فاقد تركيز، يا أخي أحس أنه ها صار عندي معدل تراكم السكر مرتفع، لا والله بديت أحس أن عندي الضغط متلخبط. يا أخوي حمد ربك جسمك ما انفجر، بسم الله عليك، الله يديم عليكم الصحة والعافية يا جماعة. لكن ثلث لطعامك، ثلث للماء، ثلث للشراب يا جماعة، فالواحد يقدر يوزن يمين يسار، يعني كميات مقننة. كل شوف قالتها قبل شوي استاذة دينا، لا تحرم نفسك من أي شيء أنت تشتهي أبدا، لكن خل النسبة بالجرامات، خل الجرام محسوب. 100 جرام، 150 جرام رز، مثلا 75 جرام إلى 60 جرام بروتين، سواء كان لحم دجاج سمك، سكريات إذا خاطرك بالحلا خذ الجرام المناسب بحيث أنه ما يزيد عن الكمية المطلوبة باليوم. ما أقول لك عقدها ولا أقول لك شدها يا ابن الحلال، لكن سدد وقارب، أيام تخرب النظام شوي، أيام ترجع تعود تتزن لصحتك أنت يا عزيزي المستمع. والله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، ولا يغير علينا إلا الأحسن حال. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم يعني إذا جينا نتكلم عن العمارة، يعني خاصة في مدينة جدة، في مباني ما تحكي فقط قصة العمارة، هي تحكي جزء من قصة المملكة العربية السعودية نفسها، ومن ضمنها قصر خزام. إيش يقول لنا الخبر؟
1: يقول لك يحتل قصر خزام في جدة مكانة استثنائية في تاريخ العمران السعودي، بوصفه أول مبنى يستخدم فيه الإسمنت والحديد في المملكة، واللي يجعل حلقة وصل بين العمارة الساحلية الحجازية التقليدية الممتدة لقرون وعصر البناء الحديث.
0: وبدأت قصة بناء القصر بأمر من المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه عام 1928، واكتمل تشييده عام 1932، انتقلت إقامة الملك عبد العزيز إليه بعد بيت نصيف.
1: تتجلى في تصميم القصر سمات العمارة الساحلية الحجازية بوضوح، إذ يعتمد على الشرفات الواسعة والدهاليز الداخلية المفتوحة لتخفيف الرطوبة والحرارة، تجسيدا لمبدأ التوجيه البيئي والتهوية المستدامة.
0: أما بوابة القصر الشهيرة فتتجسد سمة التقسيم الواضح والتماثيل في الواجهات بكتلتها المتماثلة وتقسيماتها الرأسية والهندسية المنتظمة، فيما تتكرر الزخارف والنقوش المستوحاة من الفنون الإسلامية على كامل بوابات القصر وحوافه العلوية، أيضا تجسد سمة الزخارف الهندسية المعقدة.
1: ولا يقتصر دور قصر خزام على قيمة المعمارية، بل يمتد إلى أهميته التاريخية البالغة، ففي داخل جرى توقيع أولى اتفاقيات الامتياز للتنقيب عن البترول عام 1933 بين الحكومة السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، في حدث غير مسار تاريخ المملكة.
0: كما استقبل القصر مراسم تسليم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وشهد توقيع مذكرات ومعاهدات واتفاقيات عديدة، مما يؤكد أنه كان يمثل الديوان الملكي في جدة في تلك الحقبة.

0: يمثل أحد المعالم التاريخية في مملكتنا الغالية ومرحلة انتقالية زي ما ذكرنا، كان فيه توقيع اتفاقيات يعني مهمة، وكان فيه أيضا توقيع أو تسليم اعتماد بعض دبلوماسيين سواء الدول العربية أو الأجنبية. فكان هذا القصر يعني يشبه الديوان الملكي في تلك الحقبة يعني، وغير العمارة اللي هي مثلت العمارة الساحلية الحجازية التقليدية، وأيضا عصر البناء الحديث، ويمكن كان من أوائل زي ما ذكر الخبر أنه من أوائل المباني في المملكة اللي استخدمت يعني المواد وتشييدها كان فيها الإسمنت والحديد. فإذا هذه القصة قصر خزام، يعني ما كان فقط مقر ملكي، كان خلفه أحداث محطات مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها الامتياز، امتياز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول، واللي غيرت أكيد تاريخ المملكة العربية السعودية، وأيضا استقبال زي ما ذكرنا سفراء بعض الدول العربية والأجنبية، وتوقيع اتفاقات ومعاهدات متعددة. إذن بين شرفات القصر ودهاليزه المفتوحة في برضو تجيك هذه العمارة والزخارف الإسلامية المختلفة، خاصة في بوابة القصر اللي هي البوابة المشهورة في هذا القصر، يمثل تاريخ وأيضا جمال هذه العمارة المتفردة لهذا القصر. شرايك نوقف فاصل بعد ما سمعنا هذه؟
1: أعتذر
0: لازم نوقف فيه.
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود، يطهر وطن في الكون، يا تاج الأوطان من زود، يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان، للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان، كن الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قال ابشروا ورقة وسنود، أنا أشهد راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ووصلنا لفقرة أنا ومهنتي. يعني دائما في كل مهنة وراها حكاية، وفي كل تخصص شغف يبدأ بسؤال ويتحول مع السنوات إلى معرفة واسعة وخبرة وأيضا رسالة. في فقرة أنا ومهنتي اليوم راح نسلط الضوء على مهنة يمكن تأخذنا إلى أعماق الأرض، وراح تساعدنا على فهم تاريخها وثرواتها وأيضا تكويناتها. راح تكشف لنا الكثير عن طبيعة المكان اللي نعيش فيه. ضيفنا الأستاذ الجيوفيزياء والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود، وأيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبد الله العمري. ونقول يسعد لنا صباحك دكتور.
1: يا مرحبا، الله يحييكم، فرصة طيبة ومباركة أشارك معكم في برنامج صباح السعودية. الله يبارك فيك.

0: حياك الله. بداية يعني نبي نعرف هذه الجيولوجيا أيضا الجيوفيزيا، يعني إيش أهميتها في حياتنا وإيش نقصد فيها؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجيولوجيا هي طبعا هذه كلمة، لكن هي جيولوجيا علم الأرض، العلم الذي يختص بدراسة الظواهر الطبيعية من جبال وصخور والتركيب الباطني للأرض، هذا يسمى علم الأرض الجيولوجيا. في فرق بين في جيولوجيا وفي جيومورفولوجيا. الجيومورفولوجيا اللي هو الأشكال اللي فوق الأودية وما الأودية ودراستها، هذا يسمى جيومورفولوجيا، ويدخل هذه تندرج تحت قسم الجغرافيا. لكن الجيولوجيا تدرس خصائص الأرض من الباطن، من داخل الأرض لين نصل مركز الأرض. ثم بعد كده أنت تكلمت في الأسبوع الماضي عن الفيزياء. الفيزياء نأخذ حقيقة الاستفادة من النظريات الفيزيائية والرياضية ونطبقها في باطن الأرض لاستكشاف الموارد المائية والبترولية والمعدنية في باطن الأرض من خلال تخصص يطلق عليه تخصص الجيوفيزياء أو الاستكشاف الجيوفيزيائي. هذه مهمتها فعلا الكشف عن الثروات. الآن شركة أرامكو وشركة شركة أخرى تعتمد اعتمادا كليا إلى حد كبير على الجيوفيزيائي كمرحلة أولى قبل ما يدور الكشف على البترول ولا شيء. يجيبون الجيوفيزيائي ويحدد الجيوفيزيائي نوعية الطبقات وسرعة الطبقات وأماكن تواجد البترول وتواجد الغاز. هذا بالنسبة لي. تروح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تأخذ الجيوفيزيائي في الكشف عن مناطق التعدين، وبالتالي تحدد فين أنسب مناطق للمناجم، الحفر المناجم فين تحديد الذهب والفضة والقبيل هذا.
0: هل نقدر نعرف مثلا عمر مثلا هذا الجبل او هذا يعني عمر الارض نفسها او قطعه الارض هذه؟ نقدر نكتشف عمر ايش يمكن العوامل الطبيعيه اللي مرت عليها، هل مر عليها انهار، هل مر عليها؟
1: نعم بالتاكيد نوعيه الصخور ونوعيه الجبال الموجوده على سطح الارض نقدر من خلالها نقدر نميزها ونحدد عمرها الجيولوجي. تعرفون الان المملكه العربية السعودية أو شبه الجزيرة العربية بالأدق كده عبارة عن ثلاثة النظام الأول نسميه الدرع العربي. الدرع العربي اللي هو يمثل غرب المملكة، هذا يمثل مساحة 660 ألف كيلو متر مربع. هذا عبارة عن صخور نارية ومتحولة. هذا أقدم أنواع الصخور، أقدم أنواع تصل عمرها إلى 800 مليون سنة. ثم من القويعية وحنا لين نصل المنطقة الشرقية، هذا نسميها الرف أو الرصيف العربي، ها بما فيها الربع الخالي. هذه تمثل ثلثين مساحة المملكة. هذه عبارة عن صخور رسوبية وتحتوي على الثروات المائية وتحتها الثروات البترولية. أما الدرع العربي التركيز كله فيه على الثروات المعدنية. هذا هو. نعم.
0: فإذا هي تساعدنا يا دكتور، معليش أنا باخذ هنا لأنه حابة فعلا أن نكتشف، يعني عندنا فضول في هذا الموضوع. يعني هي تساعدنا علم الجيولوجيا أن نكتشف ثروات الأرض، هل لها علاقة في الآثار الموجودة؟ هل نقدر نعرف اللي هو بالمسح الكربوني مثلا نعرف تاريخ هذه الآثار إلى أي كم سنة تعود؟ هل لها دخل لهذا العلم؟
1: سؤال جميل. نعم، اشتركنا في السنوات الماضية منذ 12 سنة تقريبا مع معهد ماكس بلانك الألماني في أجابة على سؤالك هذا، إنه لا أخذنا المناطق الأثرية مثل في العلا. العلا طبعا من هي تعتبر من أكبر مناطق أثرية في المملكة، وشفت الأشكال الموجودة في المملكة. الجيولوجي يأخذ هناك موضع وحده، الجيولوجي يروح هناك يدرس الظواهر السطحية وأنواع الصخور الموجودة هناك ويحدد عمرها. ثم بعد كده يجي عالم الآثار. عالم الآثار طبعا يجد حاجات أثرية ورسوم حيوانات ورسوم أشكال كده موجودة، وناخذ هذه مع بعضها ونحدد بالضبط البصمة حقتها ونحدد عمرها، ومن خلالها نحدد نوع الحضارة الموجودة. والله هذه كانت حضارة نبطية، هذه كانت حضارة تدمر، هذه حضارة حميرية، من خلال الرسوم الموجودة في الصخور. احنا رحنا المنطقة الجنوبية في نجران وشفنا كيف نوعية الصخور الموجودة وشفنا الآثار الموجودة في الجبال هناك فعرفنا أن هذه تعود إلى الحضارة القديمة الحميرية. رحنا في الشمال في حائل في جبة وما جبة والمناطق هذه في موقي والمناطق، وجدنا في حائل كذلك عدة حضارات ما شاء الله من تعود إلى 5000 سنة من خلال الرسوم الموجودة في الصخور. فبالتالي هناك تداخل حقيقة ما بين علم الآثار وعلم الجيولوجيا. عرف كيف؟ الآن الجوفيديا يستخدمون الجوفيديا، نستخدم الجوفيديا في الفاو في عملية دراسة المناطق الأثرية اللي كانت قبل 5000 سنة ودفنت في الربع الخالي. كيف عرفوا أنها مدفونة على عمق 20 و15 متر؟ من خلال الجوفيديا. بينت الجوفيديا أن في حاجات مدفونة في الباطن الأرض فعملوا حفر واستكشفوها في الفاو وغيرها. فبالتالي علم الجوفيديا علم استكشافي يساعد بالإضافة للبترول والمياه والمعادن اللي هو الأثار الموجودة. نعم
0: يعني دكتور بصراحة أخذتنا إلى عالم آخر. يعني أنت كانت لك هذه الرحلات هذه الجولات في ربوع مملكتنا الغالية، إيش اللي يميز جيولوجية المملكة العربية السعودية عن غيرها من مناطق العالم؟
1: جميل. المملكة العربية السعودية عبارة عن منظومة متكاملة من الجيولوجيا من العصر القديم اللي أكثر من 600 مليون سنة إلى العصر الحديث، في تتبع جيولوجي بدون انقطاع في المملكة العربية السعودية حقيقة. شوف الجزيرة العربية من الغرب إلى الشرق من الشمال إلى الجنوب، جميع المتكونات الجيولوجية والأحداث الجيولوجية يعني أحصلها موجودة في المملكة هذه. يعني إذا قارنتها مع دولتين متكاملة مثلنا عالميا، هذه كندا أمريكا وأستراليا، فيها تنوع مثل اللي عندنا. عندنا في المملكة في تنوع جيولوجي متكامل، لكن لو رحت عند بعض الدول ما نحصل التنوع الصخور القديمة جدا، نحصل فيها صخور صبية حديثة من 300-400 مليون سنة. لكن ميزة الجيولوجيا في المملكة إنها عبارة عن سلسلة حقيقة يعني منتظمة وبدون انقطاع. يعني مثلا المنطقة اللي احنا فيها الرياض كانت في العصر الجوراسي كانت عبارة عن بحر.
0: صحيح.
1: هذه احنا كنا على بحر، لدرجة انك في الرياض هذه اذا رحت على طويق وما طويق والجبال هذه تحصلين العديد من القواقع والهذه، معناها كانت منطقة بحرية ثم انحسر البحر وتشكلت هذه. أتكلم عن 150 إلى 200 مليون سنة هكذا. وبالتالي هذه نجدها موجودة في المملكة، ما هي موجودة مثلا في دول أخرى. هذه ما يميز المملكة من ناحية جيولوجية، عشان كذا نحط كل شيء موجود عندنا، الثروات البترولية والمعدنية والمائية موجودة ولكنها في مناطق مختلفة. أول شيء المملكة تمثل 2 مليون كيلو متر مربع مع تنوع جيولوجي متكامل والله الحمد.
0: يعني برضو سؤال فضولي معلش يا دكتور، يعني مرة يعني أنا أحب علم الجيولوجيا، يعني الآن إذا قطعة من الأرض مثلا خلينا نقول مثلا زي طويق، أنت ذكرت أنها كانت هذه المنطقة كلها بحر، هل يعني في قراءاتك للجيولوجيا القديمة هل تعيد الحقبة نفسها؟ يعني هل في المستقبل راح ترجع هذه خلنا نقول تغيرات مناخية، خلنا نقول تغيرات في الأرض نفسها، هل ممكن أنها ترجع مرة ثانية إلى بحار إلى أنهار؟
1: طبعا أنت عارفة قبل 10,000 سنة من الآن شبه الجزيرة العربية غطاها ما يسمى بالعصر الجليدي. العصر الجليدي الموجود الآن تكون على أثاره يعني الموجودة اللي هي الربع الخالي. الربع الخالي الآن إذا حفرنا في الربع الخالي في الأعماق نجد كل ما شاء الله عبارة عن كمية هائلة من المياه اللي عمر المياه 7,000 إلى 8,000 سنة. هذه عبارة عن مياه غير متجددة نتيجة التغيرات المناخية اللي حصلت قبل 10,000 سنة واستقرت في الموية والبترول يمشي في المناطق يمشي مع الميل. وعندنا ميل الطبقات عندنا في المملكة باتجاه الشرق واتجاه الجنوب الشرقي، فاستقرت كلها في منطقة اللي هو الربع الخالي مياه وبترول، وهذه كلها ليه؟ بسبب التغيرات

0: المناخية. طبعا التغيرات المناخية على ثلاث مراحل. التغير المناخي العادي هذا اللي كل 10 سنوات هذا مني. التغير المناخي المتوسط كل 25 إلى 30 سنة. التغير المناخي اللي كل 100 سنة هذه ما تشوفونها الآن. هذه يعتمد على ظواهر جيولوجية وظواهر مناخية تسمعونها اسمها النيني. النينو. النينو هذه الموجود ظواهر مناخية الموجودة في المحيط الهادي تعمل يعني تدفع البخار تدفع الجو وبالتالي يسبب ذلك إنه مناطق يحدث فيها احتباس حراري وتحدث فيها فيضانات وتحدث فيها بسبب التغيرات المناخية طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. فعلى مدى ملايين السنين بالتأكيد هترجع مثل ما كانت في السابق تتغيرت المناخية، لأن شبه الجزيرة أساسا الكرة الأرضية عندما تكونت كان عبارة عن قارة واحدة ثم جندوانا ثم الجندوانا هذه تشكلت إلى إلى جزيرتين لوراسيا ثم بعد كده تشكلت القارات الست. الآن لو شفت قارة أفريقيا الأفريقية وحطتيها مع أمريكا الجنوبية نزقتيها مع بعضها كانت كتلة واحدة محدة نفس الخارطة نفسها كانت عبارة عن قارة واحدة ولكن تشكلت عبر ملايين السنين وتشكلت بسبب الحركات البانية للجبال والقارات وتشكل وهكذا يحصل
1: لك. نعم سبحان الله. الآن دكتور يعني بعيدا خلينا نقول عن الجانب الأكاديمي إيش أكثر شيء دكتور تستمتع فيه في عملك كجيولوجي؟
0: أنا عملي كجيولوجي حقيقة شوفينا لا أخفي كمان أنا عملنا حقيقة أنا كجيولوجي أنا عملنا ومساعدة ممكن من خلال برنامج هذا الشيق عملت حاجة خارطة تفاعلية للمجتمع السعودي بالكامل للمتخصص والغير متخصص وسميت هذا ثرواتنا من أرضنا. هذه عبارة عن خارطة تفاعلية رقمية باللمس بس باللمس فقط ساعدت المجتمع كله للطلاب والباحثين بحيث أنه يضغط على أي مكان في الخارطة يطلع له 5000 موقع يطلع له 5000 موقع للمعادن الثمينة والمهمة في المملكة. إذا ضغطت الذهب يطلعت لك الآن 700 موقع للذهب في المملكة وكل مكان محدد فيه خط الطول وخط العرض. هذا مستفيد من المجتمع في وخاصة في تحقيق الرؤية 2030 بعملية إنه ما هي البدائل الأخرى للبترول إنك ممكن تساعدنا في عملية الاستثمار المستقبلي اللي عملية الطاقة البديلة منها طاقة الجيوثيرمال لاحظ ما تكلمت عنها دي الطاقة الحرارية الأرضية الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية في الحرات الموجودة في المدينة المنورة في عملية توليد الطاقة الكهربائية النظيفة بدلا من الطاقة الأحفورية اللي طاقة القديمة يعني نستخدم طاقة الشمس نستفيد منها نستخدم طاقة الرياح نستخدم طاقة الأرض في عملية إيجاد طاقة نظيفة عشان كده سميناها تكون السعودية الخضراء الخالية من الانبعاثات الكربونية.
1: يا سلام يا سلام والخارطة خارطة ثرواتنا
0: موجودة عندي بجامعة الملك سعود في الجمعية السعودية لعلوم الأرض موجودة الرابط يقدر أي واحد يحصل على هذه الخارطة ممتازة ومتاحة للجميع إنه يقدر يعرف بالضبط إيش ثروات البلد فين تتواجد بما فيها قسمتها إلى 6 أقسام الجزء الأول جيولوجية المملكة بالكامل تفصيل عن جيولوجية المملكة الفصل الثاني في الخارطة دي اللي هو عن المعادن والتعدين والثروات المعدنية في المملكة الفصل الثالث عن المياه السدود المملكة وأودية المملكة كلها حطيتها في هذه الخارطة الفصل الرابع عن الزلازل والبراكين وتواجدها في المملكة الفصل الخامس مهم جدا أذكر لك الآن المناطق السياحية والأثرية الموجودة في المملكة لأي سائح يدخل المملكة يضغط على الزر هذا طلعته أكثر من 70 موقع في المملكة في المناطق السياحية والأثرية في المملكة والفصل الأخير الموسوعات عملت موسوعات علمية وتثقيفية ومنها كذلك عملتها موسوعة زمزم موسوعة زمزم ما زمزم عملتها ب15 لغة وموجودة ومتاحة إن شاء الله للجميع.
1: ما شاء الله الحقيقة جهود تذكر فتشكر. إحنا نقول لك كل الشكر لك دكتور على هذه الجهود اللي تبذلونها لخدمة الوطن وأيضا لخدمة هذا العلم المهم اللي يرجع بالفائدة أكيد على وطننا الغالي. أستاذ الجيوفيزياء والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبد الله العمري، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الرائعة وعلى هذا اللقاء الجميل وقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك يا دكتور.
0: يعطيك العافية، وأنا سعيد جدا بتواجد معكم في برنامج صباح السعودية، وإن شاء الله يكون بين اتصال وتواصل، وإذا تحتاجون أي معلومة تفصيلي فيما بعد أنا جاهز معكم وأسلمكم.
1: يعطيك العافية وشكرين لك.
0: يعطيك العافية، مع السلامة.
1: حياك الله.
2: اركزوا البرق على صدر الفخر.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تستعد مناطق المملكة جميعها لاستكمال والانتهاء من تجهيز مواقع فعاليات اليوم الوطني، حيث نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 12 فعالية رئيسية، إضافة إلى حزمة من البرامج والأنشطة المصاحبة احتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، وذلك في مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة. وللحديث أكثر في التفاصيل معنا الأستاذ عمر بن محمد الغامدي، المتحدث الرسمي لأمانة الباحة. حياك الله وبياك أستاذ عمر.
1: أخوي فهد، صباحكم سعيد وصباح سادة المستمعين.
0: صباحك بكل خير. بداية أستاذ عمر، حدثنا عن أبرز استعدادات أمانة منطقة الباحة للاحتفاء باليوم الوطني.
1: نعم أخوي فهد، أمانة الباحة تعلن جاهزيتها التامة للاحتفاء باليوم الوطني، وذلك بإطلاق حزمة من الفعاليات كما ذكرت أخوي فهد، 12 فعالية رئيسية وأكثر من 65 نشاط وفعالية. أمانة الباحة استعداداتها شملت تهيئة أكثر من 140 منتزه وحديقة، أنهت تركيب أكثر من 50 ألف علم وطني، بالإضافة إلى تركيب 85 مجسم موزعة في المحاور والطرق الرئيسية والميادين وفي المنتزهات، أيضا تشغيل أكثر من 100 شاشة ولوحة رقمية تتضمن الهوية الوطنية وصور القادة حفظهم الله، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 10,000 هدية للمواطنين والمقيمين في مواقع الاحتفالات. إضافة إلى ذلك، كثفت الأمانة أعمال النظافة العامة وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة وتهيئة الميادين المرافق العامة، بما يعزز المشهد الحضري وبما يليق بهذه المناسبة الغالية، ويجسد مشاعر الاعتزاز بالوطن والقيادة والولاء للقيادة الرشيدة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب، على ذكر الفعاليات أستاذ عمر، ما أبرز الفعاليات التي ستنفذها الأمانة بهذه المناسبة الوطنية؟
1: أمانة الباحة كما ذكرت أخوي فهد ستنفذ 12 فعالية رئيسية، بالإضافة إلى 65 نشاط ومبادرة وبرنامج. هذه الفعاليات ستنفذ في مدينة الباحة في 4 مواقع، في منتزه رغدان، وفي بوليفارد الباحة ومول الباحة وممشى الحاوية، بالإضافة إلى بقية المحافظات والمراكز. هذه الفعاليات منوعة، تشمل حفل الأهالي، عروض شعبية فلكلورية وقصائد وطنية، فقرات مسرحية وبرامج تفاعلية مخصصة للأطفال للأسر، كما ذكرنا توزيع الجوائز والهدايا والأعلام. أيضا سيقام هنا يوم الأربعاء بإذن الله المسيرة الوطنية ومسيرة السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية وفعاليات المشي. أيضا سيقام معارض فنية وجداريات وأركان أسر منتجة، برامج تراثية، بالإضافة إلى إطلاق البالونات الهيليوم في عدد من المواقع.
0: جميل جدا. كيف أسهمت أستاذ عمر مشاركة المتطوعين في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية خلال هذه المناسبة الوطنية؟
1: قبل ذلك أحب أن أنوه أن الفعاليات عندنا في منطقة الباحة موزعة جغرافيا في مدن ومراكز ومحافظات المنطقة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأهالي والزوار المشاركة في فرحة الوطن. أما بالنسبة للتطوع المتطوعين، فقد يعني وكالة الشراكات المسؤولية المجتمعية في أمانة الباحة سيشارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة في تنظيم فعاليات اليوم الوطني وتوجيه الزوار، توزيع الأعلام والهدايا، دعم البرامج الميدانية والمشاركة في تحسين المواقع. أيضا تسهم الفرق التطوعية في تعزيز التعاون بين الأمانة والمجتمع ورفع مستوى التنظيم وإيصال الرسائل الوطنية بصورة مباشرة للأهالي والزوار.
0: لابد أن هناك مشاريع أستاذ عمر ساهمت في تحسين جودة الحياة في المنطقة، ما أبرز هذه المشاريع؟
1: أمانة الباحة ركزت على أنسنة المدن وتطوير المنتزهات، الحدائق والمماشي، أيضا تعزيز الغطاء النباتي ومبادرات التشجير، مبادرة الباحة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، رفع كفاءة الطرق والإنارة. كما يعني أعلنت الأمانة منذ يعني فترة ماضية حصولها على جائزة المدينة الصديقة لذوي الإعاقة، وأيضا من المشاريع التي نفذتها الأمانة مشاريع نوعية، مشروع ممشى اللافندر في منتزه رغدان وحديقة الأمير سلطان بن سلمان المطلة على سهول تهامة وحديقة الأمير فيصل بن محمد. الباحة تضم أكثر من 143 منتزه وحديقة بالإضافة إلى 45 ممشى. هذه المشاريع وفرت خيارات أوسع للتنزه وللرياضة وللترفيه وأيضا دعم الجذب السياحي وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة للأهالي والزوار.
0: جميل جدا. ختاما أستاذ عمر، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء وأيضا توجهها لهذه المناسبة.
1: حقيقة أنا أحب أن أنتزه هذه الفرصة لأرفع التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني العزيز. أسأل الله العظيم أن يديم على وطننا وأمننا والأمن والرخاء وأن يحمي جنودنا البواسل على الحدود. شاكر لكم هذا التواصل ويعطيكم العافية.
0: كل الشكر لك أستاذ عمر بن محمد الغامدي المتحدث الرسمي لأمانة الباحة، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا. في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة مستمعين الكرام من برنامج صباح المملكة ومن قلب متحف قصر المصمك، ووسط أيضا ما يحمله من تفاصيل تاريخية لا تزال عالقة على جدرانه، يقف شامخا في قلب العاصمة الرياض بمكانته التاريخية الخالدة اللي ارتبطت بالذاكرة الوطنية للمملكة العربية السعودية. يستعد متحف قصر المصمك للاستقبال في ذكرى اليوم الوطني السعودي ليحكي ما بداخله من قصص تروى للأجيال. خلونا نعرف تفاصيل أكثر حول هذه التحضيرات مع مدير متحف قصر المصمك الأستاذ جهاد الفرج، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، السلام عليكم وصباح الخير عليكم وعلى السادة المستمعين الكرام.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتكلم عن قصر المصمك، هذا الرمز الوطني والتاريخي اللي يمثل أكيد هذه الهوية المختلفة في تاريخ المملكة العربية السعودية. اليوم ما الذي يروي هذا الحصن العريق في مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية؟
1: طيب، بس بداية بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلب كل مواطن، أتقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد بأحر التبريكات وأجمل التهاني على ذكرى اليوم الوطني. طبعا متحف المصمك أو المصمك يروي الانطلاقة التاريخية الأولى للملك المؤسس الملك عبد العزيز لتوحيد الكيان العظيم المملكة العربية السعودية، واقتران حصن المصمك بمعركة استرداد أو ملحمة استرداد الرياض في الفجر الخامس من شوال 1319 الموافق 15 يناير 1902، ويمثل اقتحامه واستعادة مدينة الرياض.
0: يعني معلم تاريخي، رمز وطني، يعني من الرموز الوطنية التاريخية الكبرى أكيد في مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية.
1: نعم صحيح.
0: اليوم قصر المصمك، كيف استعداداتكم للاحتفال باليوم الوطني وأيضا استقبال الزوار والعائلات في هذه المناسبة الغالية على قلوب السعودية؟
1: طبعا استعدادات المصمك، طبعا تحظى إدارة متحف المصمك بدعم كبير من وزارة الثقافة وهيئة المتاحف برفع كفاءة الإرشاد المتحفي وتأهيل الكوادر سواء عن طريق البرامج والبرامج التطويرية، إلى جانب ابتكار برامج تعليمية وتثقيفية مخصصة للأجيال. طبعا استعدادات متحف قصر المصمك تأتي دائما باستقبال الزوار من كافة الشرائح سواء من المجتمع المحلي وأيضا من المقيمين وسياح المملكة، ويكون الاستقبال طبعا من كوادر مميزة ومؤهلة في الإرشاد المتحفي تعمل بطريقة جاذبة جدا ورائعة بتحويل زيارة متحف قصر المصمك من جولة، مو بس فقط من مجرد جولة عابرة، إلى تجربة معرفية ملهمة لتعمق الانتماء والوعي بالتاريخ العريق. هذا فيما يخص استحدافنا لأبنائنا وزوار المتحف، وأيضا نقل قصة ملحمة معركة استرداد الرياض الوطنية إلى العالم. وأيضا بعد ما نغفل حنا عن تسليط الضوء على الطراز المعماري للمبنى، هذا أمر مهم من ناحية مواد البناء الرئيسية وأيضا المعالم الواضحة في المبنى.
0: نعم، يعني أستاذ جهاد، يعني وأنت تقف يمكن كل يوم في هذا المكان اللي يحمل عبق التاريخ، تاريخ المملكة العربية السعودية، إيش الكلمة اللي حاب نختتم فيها حديثنا وتوجهها لأبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية في هذه الذكرى، ذكرى اليوم الوطني السعودي اللي هو يوافق 23 سبتمبر؟ يعني إيش حاب تقول، تضيف كلمة نختتم فيها حديثنا؟ تفضل.
1: اللقاء هذا الجميل، انه الاحتفاء باليوم الوطني السعودي هو تجسيد للملحمه والانطلاقه الاولى للملك المؤسس الملك عبد العزيز.
0: مدير متحف قصر المصمك الأستاذ جهاد الفرج، كل الشكر لك، وعلى أيضا الجهود اللي تبذلونها في إظهار هذا المعلم التاريخي اللي راح يبقى دائما مكان يحمل ذاكرة الوطن، وأيضا يربط الأجيال بقصة التأسيس والتوحيد ومسيرة المملكة العربية السعودية عبر السنين. كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الله يسعدكم كل الشكر. فقط بس من هذا المنبر لإذاعتكم الكريمة بس أوجه دعوة كريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة بزيارة متحف قصر المصمك في اليوم الوطني لمعرفة قصة الملك عبد العزيز وقصة كفاحه في انطلاقه لتوحيد البلاد العظيمة هذه. كل الشكر لكم على الاستضافة والمساحة الجميلة، الله يعافيكم.
0: شكرا لك، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في آخر وقفة من عمر البرنامج. وقبل ما نروح ونختم حلقتنا لهذا اليوم, وش عندنا بدرية؟
1: عندنا خبر مرة جميل يقول لك السنوات الطويلة كثيرة كذا انشغلت المؤسسات بصناعة صورتها أكثر من انشغالها يمكن بصناعة تجربتها. أنفقت يمكن على الهوية المؤسسية, دائما تنفق الشركات على الهويات المؤسسية وأيضا الرسائل الاتصالية والحملات الإعلامية وأيضا العلاقات العامة. تقول للناس منو إحنا وش اللي نصلح يعني وليش إحنا نستحق هذه الثقة.
0: يا سلام. ففي عصر شبكات التواصل الاجتماعي يستطيع شخص واحد أن يحكي

0: تجربته مع مؤسسة خلال ثواني بتعليق مكتوب أو مقطع مرئي أو قصة يشاركها مع الآخرين، وهنا لم تعد السمعة تبنى بما تقول المؤسسة عن نفسها، بل بقدر ما تتشكل من تجارب الناس معها وما يقولون عنها بعد انتهاء تعاملهم معها.
1: ومن هنا يبرز مفهوم يستحق يمكن أن نرجع نعيد التفكير فيه، اللي هو مفهوم سمعة التجربة. يعني سمعة التجربة هي الأثر اللي تتركه المؤسسة في العميل أو المستفيد بعد انتهاء تعامله معها. كيف استقبل؟ دائما ترى احنا كمان نركز على الأشياء دي، انه كيف تم الاستقبال، أصغوا لنا ولا ما أصغوا، استمعوا، المشكلة كيف عولجت، كيف تم تناولها وكيف عولجت، هل شعر انه مجرد رقم في نظام ولا انه انسان له قيمته، ولا كانت الوعود اللي سمعها هي ذاتها التجربه اللي عاشها.
0: يعني ممكن تنجح مؤسسه في صناعه صوره لامعه لكنها تعجز عن الصمود امام تجربه باهته، وقد لا تملك مؤسسه اخرى الحملات الاكثر صخبا والتسويق وما الى ذلك، لكنها تترك وراءها اشخاص يتحدثون عنها بثقه لان تجربتهم معها كانت ابلغ من اي رساله اعلاميه.
1: لهذا لم تعد السمعة المؤسسية تبدأ من سؤال ماذا نقول، بالعكس صار السؤال أكثر عمقا، ماذا سيقول الناس عنا بعد أن يجربوا منتجاتنا ويستفيدوا من خدماتنا.
0: قد تكون أفضل حملة علاقات عامة موظف، يعني موظفا أحسن للاستماع وخدمة أيضا احترمت وقت العميل، وقائدا أنصف موظفا، ومؤسسة أوفت بوعدها دون أن تطلب من أحد أن يصفها بالموثوقة.
1: السمعة الحقيقية ليست صورة تعلق على جدار المؤسسة، هي ذاكرة يحملها الناس معهم بعد التعامل معهم، وأيضا حين تصبح التجربة جديرة بأنه تروى، المؤسسة ما راح تحتاج إلى أنه تتحدث كثير عن سمعتها لأنه الناس الآخرين راح يتولون هذه المهمة.
0: خلاص خلاص اسمك فارض نفسه بخدماته بتقديمه بالاهتمام لذلك. والله العظيم في شركات ما تسوي إعلانات، ما في الناس،
1: من حديث الناس
0: خلاص انتهى.
1: يا سلام
0: والله يا اخي شغل، ركز على الشيء هذا، تخليك في اعلاناتك انت.
1: اصرف على الاعلانات، خلي الفلوس تفيدك.
0: طيب مستمعين، احنا وصلنا لنهايه حلقتنا هذا اليوم، شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، وايضا ضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وايضا فريق العمل اللي من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الاعداد هنا الصباغ سعد الشهري وعمر التيبي، واشراف عامل البرنامج فاتح الساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال يمضى بالحياة فهد الغامدي، وأيضا المحزن مليان الضرغامة.
1: نعم.
0: الجلمودة الصنديدة كجلمودي صخر حطه وسيلون علي،
1: هو ده
0: بادري يا خالد. إلى نلتقيكم غدا يوم الأربعاء
1: الأخضر،
0: يوم الفرح الأخضر،
1: الله.
0: يوم السعادة،
1: صباحنا أخضر بكرة إن شاء الله.
0: إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان
1: الله.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي.

شامخا كأنه يكتب سطورا من الفخر على وجه الزمن، ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسرا من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدودا، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم ومحمد الفلاج من الإخراج، ويسرنا أن يكون معنا كل اثنين ضيف الدائم الاقتصادي الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور محمد.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك استاذ خالد، تحيه لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: الله يحييكم دكتور محمد، ودعنا في البدايه نبدا بهذا الخبر اكيد المهم، وهو قرار البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%. هذا القرار كما يذكر البنك المركزي السعودي يأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي. لو ألقيت الضوء دكتور على هذا القرار، على أسبابه وأهدافه وآثاره على يعني علينا جميعا في المملكة العربية السعودية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك اليوم أسعار الفائدة بتلعب دور كبير جدا في حركة، خلينا نقول، الأسواق، في تعامل المستثمرين. بيتم انتظار الحقيقة القرارات المتعلقة بالبنوك المركزية، لأنه هي التي تعنى بمسألة التعامل مع أسعار الفائدة. وخليني بصراحة يعني كذا نبسط أولا إيش أهمية هذه الفائدة، ليش فعلا إحنا بننتظرها، ليش اليوم ارتفعت بنسبة 25 نقطة. أنا أعتقد أنه أولا الفائدة ما في شك هي ليس مجرد رقم والله يتم إعلانه من البنك المركزي، ولكن هي أحد أهم المؤشرات في الاقتصاد، لأنها ببساطة كأنها بتعطيك مؤشر على سعر المال اليوم. فعندما يتغير سعر الفائدة في كثير من القرارات بتتبع هذا التغير، سواء كانت القرارات المتعلقة بالاقتراض أو القرارات المتعلقة بالادخار أو القرارات المتعلقة بالاستثمار. حتى على المستوى الشخصي، الأشخاص سواء في شراء أمور حياتهم، شراء منزل، تقييم سهم والله أنا أحب أني أستثمر فيه، الشركات اليوم الشركات بتبني على أسعار الفائدة، هل أنا أتوسع عملية التوظيف وغيرها. فاليوم لما بنسمع أنه الفيدرالي، ولاحظ ما إحنا بنرتبط دائما بالفيدرالي الأمريكي هنا، وحشرح ليش إحنا أيضا بنرتبط بارتباط مباشر، فرفع أو خفض الفائدة سواء كان ربع نقطة، نصف نقطة، أو حتى نقطة كاملة، هو الحقيقة له تأثير ما في شك على الاقتصاد العالمي. ودائما نتكلم طبعا عن الفيدرالي الأمريكي، والفيدرالي الأمريكي ما في شك إذا كنا نتكلم على أمريكا فإحنا بنتكلم على الدولار. الدولار هي العملة الأكثر موثوقية في العالم، والدولار هي العملة اللي بيتم تسعير أغلب المنتجات اليوم العالمية مثل البترول، مثل الذهب وغيرها أو السلع بالدولار. فمن هنا احنا بنقول انه بالفعل اليوم الفائدة ما في شك هي ارتفاعها وانخفاضها بيلعب دور كبير جدا. فببساطة اليوم نقدر نقول انه يرتبط القوة الشرائية للمال، القوة الشرائية في حجم الاقتراض، القوة الشرائية للشركات أيضا في حجم التوسع، يعني انخفاض أو ارتفاع أسعار الفائدة. لماذا ترفع البنوك المركزية الفائدة؟ السبب الأشهر دائما، يعني اليوم ليش احنا رفعنا، ليش ما بقينا على نفس الفائدة، دائما التضخم. اليوم أي اقتصاد حتى يعالج مشكلة التضخم الموجودة فيه بيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة. ليش؟ لأنه ما في شك أنه اليوم حينما يتم رفع سعر الفائدة فهذا سيؤثر على

0: حجم الإقبال على التمويل. وإحنا بنعرف أنه الفيدرالي الأمريكي هو عنده هدف أنه يصل بأسعار التضخم إلى 2%، والحقيقة لا زال هو يعني لم يصل لهذا الهدف. اليوم معدلات التضخم في أمريكا أكثر من 3%، وبناء على ذلك فهو اليوم يحاول معالجة هذا الرقم من خلال إعادة رفع أسعار الفائدة. بنتذكر كانت أسعار الفائدة حتى أعلى من كذا في أيام يعني جائحة كورونا. فاليوم أنا حتى يكون عندي اقتصاد بمستويات تضخم معتدلة، أو خلنا نقول تضخم يعني مثالي، ممكن شخص يتساءل يوم يقول إيش معنى تضخم مثالي؟ بمعنى أنه تكون هذا أن يكون هذا التضخم في الاقتصاد لا يعيق التقدم الاقتصادي أو النشاط الاقتصادي، ولا يعيق التوسع. لأنه كثير من الأحيان لما يكون عندي تضخم غير مناسب بتجد أنه يعني كان يقول أنه هو طارد للاستثمار، طارد لتوسع الشركات، ولذلك بتلجأ البنوك المركزية بمعالجة التضخم برفع أسعار الفائدة. لأنك حينما ترفع زي ما قلنا أسعار الفائدة يبدأ الأشخاص يبتعدون عن اللجوء إلى التمويل لأنه مرتفع أسعارها، وهذا يؤدي إلى عدم الإنفاق. الناس بتبدأ تغير السلوك،
1: تدخر
0: الشركات. نعم الشركات أيضا تغير سلوكها، لا تصبح يعني اليوم ما أفكر في مسألة الاستثمار بقدر ما أفكر في الأساسيات. يعني أنا كنت أفكر والله أنه أستثمر كشخص، أقول لا اليوم انتبه، ترى أنا عندي الأسعار الفائدة مرتفعة، فمعناته خليني أفكر اليوم إلى أي مدى أنا أستطيع التعامل مع التضخم الموجود. فكأنك أنت بتحاول أنه تخفف من عمليات الإنفاق في الاقتصاد، دوران الأموال خلينا نقول بشكل آخر في الاقتصاد، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض التضخم ويعود إلى مستوياته. طيب في سؤال مهم، ليش قرار الفيدرالي يهم العالم كله؟ ليش اليوم والله إذا الفيدرالي الأمريكي قام بعملية تخفيض أو ارتفاع لأسعار الفائدة نجد أنه دائما خصوصا يعني خلينا نتكلم على منطقة الخليج باستثناء دولة الكويت، بحكم أنه كل دول الخليج مرتبطة بالدولار بشكل مباشر باستثناء دولة الكويت اللي مرتبطة بسلة عملات منها الدولار، وبالتالي يمكن حتى الكويت مش دائما تتبع الفيدرالي بشكل مباشر بسبب أنه هي ترتبط بسلة من العملات. طبعا زي ما ذكرنا الدولار هو عملة مهمة في التجارة، في التمويل، في الأسواق العالمية، ولذلك اليوم بيأثر في حركة رأس المال، في تكلفة القرض، في أسعار السندات، في تقييم الأصول، في الاستثمار في أسواق المال. إذا ارتفعت أسعار الفائدة ما في شك أنه أي أصل مرتبط بالدولار هيكون له عائد أكثر جاذبية، لأنه اليوم أنت لما والله السندات الأمريكية تصير أكثر جاذبية لأنها مرتبطة بالدولار، وبالتالي هذا السبب يخلي الناس تقول لك لا أنا خليني ألجأ إلى السندات الأمريكية مثلا لأنه ارتفعت صارت أكثر جاذبية بالنسبة لي. تكلفة التمويل بترتفع، فبالتالي الشركات تحجم على الإقبال على التمويل. ليش بتحجم؟ لأنه والله مكلفة بالنسبة لي. أنا كنت على سبيل المثال أخذ المليون بمعدل فائدة كذا، اليوم أنا أخذ المليون بمعدل فائدة أكبر. فقرار القرار الفيدرالي ما في شك أنه له أثر كبير جدا على معظم، خلينا نقول ليس الكل، على معظم اقتصادات العالم، وخصوصا الاقتصادات اللي بترتبط. طبعا السعودية ودول الخليج زي ما ذكرنا دائما بتتبع الحقيقة حركة المؤشر أسعار الفائدة بحكم ارتباطها بالدولار. اليوم الريال السعودي مرتبط بالدولار، وكذلك معظم العملات زي ما ذكرنا الخليجية. الهدف زي ما ذكرنا أنه طبعا الحمد لله هذا ترى قرار سليم. احنا كنا بنسمع في فترات سابقة أنه ليش المملكة مثلا ما أنه هي ما ترتبط بالدولار أو ترتبط بعملات أخرى. لا بالعكس، يعني أثبتت الرؤية الاستراتيجية في هذا الموضوع أنه استمرار ارتباط الريال بالدولار هو القرار الأصح، واللي بيشوف خصوصا في الأزمات. يعني دائما الدولار ثابت في الأزمة لأنه الثقة عالية فيه، وبالتالي ثبات العملة السعودية وثبات العملات الخليجية المرتبطة فيه. فالاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف مهم جدا أيضا حتى على اقتصادك. فنقدر نقول اليوم الـ يعني ارتفاع الفائدة مفيد على بارتباط العملة المحلية فيه، لكن أيضا

0: الجهة المقابلة يمكن له بعض السلبيات ما في شك، وهذا أمر طبيعي. يعني أولا حتى على الأفراد زي ما ذكرنا يصبح عندهم إقبال على الادخار بشكل أكبر، لأنه الأمر أصبح يعني في خلينا نقول دائما ارتفاع الفائدة ترى يعطيك حالة عدم يقين، معناته في مشكلة عندنا. يعني أنا ليش لجأت؟ ولذلك نشوف اليوم مثلا الرئيس الأمريكي دائما على خلاف مع الفيدرالي الأمريكي، لأنه السياسة يهمها الحقيقة أنه يكون الاقتصاد أكثر جاذبية. في مراحل ارتفاع الفائدة الاقتصاد ما يكون جاذب، التوسع ما يكون في أفضل حالاته، لكن دائما الاقتصاديين والماليين لا ينظروا للجانب هذا، هم ينظروا كيف نعالج المشكلة اليوم. فما في شك أنه الفائدة بتضغط، خلينا نقول ارتفاعها يضغط دائما على الاقتراض، لكنها قد تكون زي ما ذكرنا هي أفضل يعني حل لمعالجته. تصبح الودائع طبعا، المنتجات الادخارية، الأدوات خلينا نقول ذات العوائد تصير أكثر جاذبية، فالناس ما تروح أسواق المال، لا تقول لك خليني أنا أحط في مثلا الادخار الاستثماري وغيره والسندات، لأنها بتحقق لي فوائد أفضل. طبعا على مستوى الشركات، على مستوى الاستثمار، أنا أعتقد أنه هذا أيضا حقيقة بيؤثر، لأنك أنت في نهاية الأمر اليوم إذا كانت التكلفة، تكلفة التمويل مرتفعة بالنسبة لي، فكثير من الأحيان الشركات تبدأ تتوقف في عملية التوسع، ما أقدر أنا والله أروح أخذ تمويل في هذا الوقت. وحتى لو يعني بحقيقة كنت أطلع على تقرير البنك المركزي السعودي في آخر تقرير لشهر يوليو اللي هو شهر 7، يعني يشدك مباشرة أنك بتلاحظ أنه دائما في فترات ارتفاع أسعار الفائدة يكون عندك الحجم القروض للشركات دائما منخفض، العكس تماما بالنسبة للأفراد، لأنه التخطيط استراتيجي بالنسبة للشركات. الأفراد قد تدفعهم الحاجة الماسة أنه يأخذ قرض حتى لو كان مرتفع، تلقى يدخل في القروض للأسف. الأفراد بعض الأحيان يتجه إلى القرض يعني خلينا نقول من باب العاطفة بعض الأحيان، أو من باب أنه هو يتخيل أنه هذه فرصة لن تتكرر فيلجأ إلى القروض حتى وإن كانت مرتفعة. لكن الكلام هذا في الشركات ما يكون، لأن الشركات تبني على عمل استراتيجي، تقول لك لا اليوم أسعار فائدة مرتفعة أنا ما أستطيع الحقيقة التوجه لها، فتجد أن هي بتنخفض. فأيضا حتى من الناحية خليني أقول من ناحية الأسهم بالتحديد أو أسواق المال ما تصبح يعني جاذبة بشكل كبير، أسواق المال والاستثمار في الأسهم، والعكس تماما في حال أنه أصبح عندنا انخفاض في أسعار الفائدة. دائما في أشخاص كمان بيسألوا يقول لك يا أخي طيب هل اليوم في انعكاس مباشر؟ مو شرط، يعني ممكن يحصل القرار بارتفاع أو انخفاض وما ينعكس الحقيقة على السوق بشكل كبير، وإن كان هناك انعكاس في بعض الحالات قد يكون هذا الانعكاس لحظي، خلينا نقول ليس تغيير جذري، بل قد يكون اليوم التالي أو الأسبوع اللي بعده بيكون جيد وبعد كذا يعود إلى مستوياته الطبيعية. فنقدر نقول أنه دائما حركة أسواق المال يعني حركة حساسة جدا، هي حركة ما هي زي يعني الاستثمارات أخرى، لا بتكون دائما حساسة جدا. البنوك، حتى البنوك على فكرة اليوم في مراحل ارتفاع الفائدة ما تجدها يعني المحفظة التمويلية تتراجع. في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، البنوك السعودية حققت أرباح كثيرة في فترات انخفاض الفائدة، فتجد المحفظة التمويلية عندها يعني في إقبال. العكس تماما لما بتكون ارتفاع الفائدة، لا تبدأ البنوك لا هي تضع أموالها الحقيقة في البنك المركزي حتى تستفيد من هذه الأموال كعوائد بناء على الفائدة الموجودة. يمكن هذه أهم النقاط بصراحة اللي أنا كنت حابب أن أركز عليها فيما يخص سعر الفائدة، يعني نعطي خلينا نقول تصور عام لكل شخص ما هو ما عنده عمق أكبر في مسألة الأثر من هذه الفائدة.
1: جميل دكتور، السؤال اللي ربما يدور في بعض الأذهان أنه هل هذا يعني يشمل القروض اللي قائمة حاليا أو القروض اللي تكون بعد القرار؟ يعني هل ممكن بعض الناس يتخوف أنه يزداد عليه مثلا القسط أو ما شابه ذلك؟
0: لا خلينا نشوف ايش الفائده. في عندنا الفائده الثابته والفائده المتغيره.
1: نعم.
0: اذا كانت بتكلم على القروض الاستهلاكيه فهي خلاص انت يعني حصلت عليها في فتره معينه وفهذه فائده ثابته متفق عليها فما حتتاثر لاحقا.
1: العقاري والشخصي وايه؟
0: لانه خلاص انت هذا المتفق وهذا الكونتراكت اللي بين العميل وبين الجهه المقرضه. لكن هناك نوع من الفائده، هناك نوع اخر من الفائده اللي هو اللي يمكن تقصده
1: سايبر
0: خالد. اي نعم، اللي هو بيكون المتغير. اي نعم، حقيقه هذا بيتاثر في حال تغيير اسعار الفائده. وانا يعني بالنسبه يعني بالنسبه للافراد هم بعيدين الحقيقه عن هذا النوع. وايضا حتى الشركات بتكون حذره جدا في الدخول او الحصول على التمويل بفائده متغيره، لانه خصوصا في اوقات خلينا نقول حاله عدم اليقين في الاقتصاد، لانه ممكن يحصل اي تغيير زي كذا انت بتكون تتفاجئ انه التوقعات كانت تتمنى ثبات الفائده او تراجعها، فجاه يجيك قرار بانه والله ترتفع، فبتكون عمليه تكلفه اكبر طبعا على المقترضين باسعار فائده متغيره. فاحنا بنطمن الناس اللي عندها اسعار انه لا ترى ما في اي تغيير في سعر الفائده اللي انت حصلت عليه حقيقه، لانه طبعا زي ما ذكرنا انت ماخذ بسعر فائده ثابت وليس بسعر فائده متغير.
1: جميل جدا. دعنا يعني في الشق الثاني من البرنامج دكتور نتحدث بمناسبة اقترابنا من مناسبة أكيد عزيزة على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني. دعنا نستذكر وإياكم دكتور منجزات الاقتصاد السعودي خلال عام.
0: أولا يمكن إحنا حقيقة اليوم في اليوم الوطني السعودي 96، أولا اسمح لي نيار والله أرفع أسماعي التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد وإلى كل أبناء هذا الوطن العظيم اللي بالفعل إحنا نفتخر بكل ما يعني لمسناه في اقتصادنا الوطني من ثبات وقوة، وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية. يعني أنا أعتقد اليوم الكثير من التحديات اللي تواجهها المنطقة بتجد اقتصاد المملكة العربية السعودية الحقيقة ثابت، ثابت لأنه على أسس حقيقية وعلى استثمارات استراتيجية وعلى رؤية واضحة. وخلينا لو فقط نتحدث على ما بعد الرؤية السعودية 2030 اللي بالفعل صنعت تغير كبير جدا في اقتصادنا. يعني فعلا اليوم احنا بنلمس كيف انه الاقتصاد السعودي لم يعد ذلك الاقتصاد التقليدي خلينا نقول اللي والله بيعتمد على مصدر أوحد واللي هو النفط. لا، اليوم أصبح التنوع موجود والقدرة على مواجهة التحديات، والقطاعات جميعها تعمل بفاعلية، لأنه عندنا استراتيجيات وطنية أطلقت في كل قطاع. تجد عندنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الاستراتيجية الوطنية في قطاع السياحة، في قطاع التعدين، في يعني قطاع، كل قطاع من قطاعات المملكة المهمة اليوم أصبحت بالنسبة لنا الترفيه، الرياضة، الألعاب الإلكترونية وغيرها كثير من الاستراتيجيات المهمة اللي اليوم أصبحت هي خلينا نقول الطريق اللي من خلاله تسير هذه القطاعات إلى نجاحات كبيرة. مع احتفالنا نعتقد باليوم الوطني الحمد لله، يعني فعلا الإنجاز الحقيقي خلال السنوات الماضية ما كان فقط في زيادة حجم الناتج المحلي، إنما أنا أعتقد هو كيف استطاعت المملكة في فترة وجيزة أنا أعتقد يعني قصيرة خصوصا بعد إطلاق الرؤية أنه تبني اقتصاد أكثر تنوع، أكثر قدرة على جذب الاستثمار، أخلق يعني أكثر قدرة على التطوير، خلق الوظائف، قطاعات جديدة. ويهمني كثير تحمل الصدمات، لأنه اليوم ما يمكن أننا نقول والله هذا الاقتصاد متين ما لم يختبر بشكل جدي. أنا أعتقد أنه يعني استاذ خالد من عام 2016 حتى اليوم ترى مررنا باختبارات صعبه. يعني انت اليوم تتكلم بتتذكر كلنا عزمه كورونا،
1: صحيح.
0: وما يعني حضر معها في اكثر من سنه من التحديات والاغلاق وتوقف سلاسل الامداد، وكان في تحدي كبير. بعد مباشره ازمه كورونا بدات ازمه ارتفاع اسعار الفائده في العالم واللي لا زالت الى اليوم مستمره، التوترات الجيوسياسية، الحرب الأوكرانية الروسية، الحرب في منطقة الشرق الأوسط عندنا. الحقيقة تحديات، ومع ذلك بتجد إنه المؤشرات الاقتصادية في اقتصاد المملكة العربية السعودية ثابت ولله الحمد ومتين، وأنا أعتقد إنه هذا هو الاختبار الحقيقي لما نقول والله هذا اقتصاد متين واقتصاد كبير. لذلك المملكة اليوم هي أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم. ما كان الأمر فقط لأنه والله هي منتجة للنفط، لا، كثير من الدول عندها إنتاج نفط، لكن أنت اليوم عندك الحقيقة استراتيجيات تعمل من خلالها، عندك تنوع اقتصادي، عندك قدرة على إدارة الأزمة، عندك قدرة على امتصاص أي تحديات موجودة. الاقتصاد السعودي بالفعل أصبح مختلف، أصبح مختلف في تركيبته. يعني أنا أعتقد يمكن خلينا نأخذ فقط ما حدث في الربع الأول من هذا العام والربع الثاني وناخل، يعني هذه عملية مقارنة مهمة. في الربع الأول من عام 26 كان عندي نمو في الناتج المحلي الحقيقي حوالي 3% على أساس سنوي، وبنجد أنه يعني لو قرأنا الأرقام بالتفصيل في 3% بنجد أنه الأنشطة غير النفطية ارتفعت ب 2.9%، وكانت الأنشطة غير النفطية يعني ساهمت في النمو بنحو ما شاء الله يمكن 1.7 نقطة. لكن لما بتيجي للربع الثاني، وبسبب أنه بدأت أزمة مضيق هرمز اللي كانت في شهر مارس بالتحديد، وجدنا أنه تراجع النشاط النفطي. لكن السؤال لما تراجع النشاط النفطي إيش كانت، هل كان عندي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي؟ لا، ما كان. نعم كان عندي انكماش في يعني ما يخص القطاع النفطي، كان في تراجع فيه، لكن لم يؤثر على نمو الناتج المحلي رغم التحديات اللي بدأت في مضيق هرمز. أضف إلى ذلك بنتذكر كمان في نفس الفترة ما تعرضت له أحد المصافي أرامكو وأعيد عملها في وقت مثالي، نتكلم على حوالي 48 ساعة وتمت إعادة العمل، بالإضافة إلى استخدام خط شرق غرب اللي كان ما في شك استثمر في هذا الخط من قبل 50 سنة، واليوم إحنا نجني ثمار هذا الاستثمار من خلال تحويل كامل من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. أنا أعتقد هذه يعني بالنسبة لي أحد أهم مؤشرات التحول الاقتصادي. ليس إنه الاقتصاد والله لا يتعرض للصدمات، أنا دائما بنقول الكلام هذا، لا، أي اقتصاد معرض إنه يعني يكون في عنده صدمات،
1: لكن يقاوم الصدمات.
0: يا سلام، هذا هو اللي إحنا نبغى نوصله، إلى أي مدى أنت تستطيع أنك تقاوم الصدمة وتدير هذه الأزمة. خليني برضو من الأشياء صراحة اللي لابد أن نذكرها في هذا اليوم المهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التصنيفات الائتمانية. يمكن ناقشنا في أكثر من حلقة أستاذ خالد أيضا تصنيف فيتش، موديز، ستاندرد أند بورز، كل التصنيفات اللي أو كل وكالات الائتمان العالمية تضع تصنيف المملكة العربية السعودية A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا الكلام ترى في غاية الأهمية، لأنه اليوم لما تأتي وكالات التصنيف العالمية هي لن تجامل المملكة العربية السعودية، هي ستتحدث عن مؤشرات اقتصادية واقعية
1: بالأرقام.
0: وبناء عليها أرقام وبناء عليها بتقول لك أنا أجد أن المملكة قادرة على أن تعود في العام 27 والعام 28 بمعدلات نمو أكبر من العام 26 بسبب الظروف الخارجية. لكن أيضا حينما نقرأ الأرقام في عام 26 في عام 2026

0: السبب انه في عارض خارجي اليوم احنا قاعدين نواجهه. الحقيقه احنا ما عندنا مشكله في اقتصادنا ولا في هيكلنا الاقتصادي، احنا عندنا اليوم مشكله ازمه في مضيق هرمز، في البحر الاحمر، توترات جيوسياسيه موجوده هي اللي بتاثر. لكن المؤشرات الاقتصاديه تبقى ثابته وتسير بشكل رائع. على مستوى الاستثمار، وانا اعتقد انه هذه من اهم قصص التحول، يعني في الربع الاول من عام 26 بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل للمملكه، بنتكلم على 26.6 مليار ريال بارتفاع حوالي 2.4%. طبعا هذه مقارنه بالفتره المماثله من العام السابق، وهذا ما في شك يعطيك الى اي مدى هناك ثقه للاستثمار الاجنبي للحضور الى المملكه. ايضا هذا يعني شوف، احنا كنا بنتكلم اليوم على التقارير العالميه، حتى المستثمر الاجنبي لن يجاملك، خصوصا انه يتعامل مع المال. صحيح. يعني هو في نهاية الأمر لن يحضر إلى السعودية ما لم تكن المملكة واقتصادها وبنيتها التحتية جاذبة بالنسبة له.
1: رأس المال جبان.
0: طبعا رأس المال جبان، وإنت كمان اليوم أنا بالنسبة لي كمستثمر سأبحث عن الفرصة الأفضل في أي مكان في العالم. صحيح. اليوم حتى يمكن رؤساء دول، اليوم أنا ما أنسى أحد تصريحات دونالد ترامب لما ذكر أنه بالفعل اليوم الفرص الاستثمارية في السعودية ذات طابع مختلف، يتمنى أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية صندوق استثمارات مثل صندوق الاستثمارات السعودي. وهذا الدليل أنه بالفعل على نجاح إدارة صندوق الاستثمارات وقدرته على جذب الاستثمارات، وأيضا التحول الكبير اللي صنعته المملكة في يعني، وهذا في غاية الأهمية اليوم، كيف أن أنت طورت التشريعات والأنظمة وخلقت أنظمة وتشريعات تتماشى مع المعايير العالمية، بحيث أنه اليوم المستثمر الذي يحضر من أي منطقة في العالم من أي قارة هو لا يشعر، خلنا نقول، بغربة المستثمر. لا، أنت اليوم لك الحقوق والواجبات اللي عليك واضحة، عندك الإعفاءات الضريبية. نحن بنعرف المملكة عملت على إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة، وإحنا إيش نقصد بهذه المناطق؟ هذه المناطق طبعا هي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ليس لا نريد استثمار تقليدي، نريد استثمار نوعي، بمعنى انه استثمار يخلق قيمه للاقتصاد، يخلق وظيفه للمواطن، يخلق اليوم تقنيه، يحضر تقنيه من الخارج، وايضا يخلق منافسه للمستثمر المحلي. هذا هو الاستثمار النوعي اللي احنا نبحث عنه، واعتقد انه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حققنا حقيقه خطوات كبيره فيه. عدد الشركات أيضا اللي وصلت إلى المملكة الأجنبية طبعا واللي افتتحت مقراتها، كلنا نعرف أنه بناء على ما ذكرته وزارة الاستثمار السعودية تجاوزت 700 شركة، وهذا أيضا رقم بالفعل مهم. أنا أعتقد أنه من الأرقام اللي تعكس جاذبية يعني جاذبية المملكة. فدائما إحنا بنقول أنه الاستثمار الأجنبي، أنا أعتقد أنه ليس فقط مال يدخل للاقتصاد، الاستثمار النوعي يأتي معه زي ما ذكرنا المعرفة، التقنية، الوظائف، سلاسل الإمداد، العلاقات أيضا مع الأسواق العالمية، وهذه كلها الحقيقة أنا أعتقد أنها نقاط مهمة أن نشير لها في هذا اليوم اللي هو اليوم الوطني. فالحمد لله المملكة أنا أعتقد انتقلت من البحث عن المستثمر إلى خلينا نقول بناء البيئة التي تجعل المستثمر الأجنبي يبحث عن الموقع المناسب من، وطبعا ما في شك تكون المملكة بالنسبة له هي أهم موقع. أيضا لو تحدثنا عن التجارة الخارجية، أنا أعتقد اليوم الاقتصاد السعودي مرتبط بما يحدث في العالم وهذا أمر طبيعي، لكن خلال الربع الأول من عام 26 تجاوز إجمالي التجارة الدولية السعودية حوالي 535 مليار، كان عندنا نمو بحوالي 4.5% سنويا. ايضا الميزان التجاري يعني حقق فائض بحوالي 90 مليار ريال، هذا طبعا بنتكلم على بيانات الربع الاول بناء على ما اصدرته هيئه الاحصاء السعوديه. الحمد لله ايضا اليوم يمكن التضخم، ممكن بنتكلم عن اسعار الفائده، اليوم قوه اقتصادنا ليست فقط انه دائما بنتكلم على انه نمى الناتج المحلي، لكن برضو لازم نشير انه هذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة، أسعار أو معدلات التضخم في السعودية تراها معدلات جدا مثالية. كنا ناقشنا في الحلقة الماضية أعتقد أو اللي قبلها أنه كان معدل التضخم

0: شهر أغسطس شهر 8 1.8%. وكان ما في شك هذا رقم أنت اليوم يعني في مثل هذه الفترة في السنة الماضية كنا بنتكلم على 2.5، بمعنى أنه حتى التضخم تراجع رغم وجود هذه التوترات الاقتصادية. فالحمد لله اليوم الاقتصاد عندنا ليس فقط في جانب النمو الاقتصادي، لا، إنما حتى زي ما ذكرنا قدرته على المحافظة على استقرار الأسعار، إنه ما في التضخم بيلعب دور كبير في القوة الشرائية سواء للشركات أو للأفراد، وأنا أعتقد إنه هذا الاستقرار بيساهم بشكل كبير هذا المعدلات المثالية التي لا تعيق تقدم الاقتصاد ولا تعيق التوسع. مؤشر مدير المشتريات، يعني أنا أعتقد إنه هذا مؤشر مهم، حققنا فيه أرقام إيجابية خلال لو بس فقط من شهر جانوري في عام 2026 حتى نهاية شهر أغسطس، ما شاء الله تبارك الله كل أرقامنا فوق 50 نقطة. كنا عند آخر شهر وتكلمنا عن 53.8 نقطة، يمكن الشهر الوحيد اللي تراجعنا فيه وبنعرف السبب كان في شهر مارس الماضي اللي وصلنا إلى 48 نقطة، لكن هذه حالة عرضية بسبب ما حدث أو بداية أزمة مضيق هرمز اللي أدت إلى أنه بالفعل يكون عندي تراجع. وبعد كذا من شهر 4 ما شاء الله رجع المؤشر وطلع إلى إلى إلى فوق 50 نقطة، وإحنا بنعرف أنه دائما مؤشر مدير المشتريات يقيس الحراك في القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي، يتحدث عن دوران المخزون، يتحدث عن الوظائف، يتحدث عن الطلبات الجديدة، يتحدث عن خط الإنتاج و يعني وصول الطلبات في أوقاتها، وهذه ما في شك بيعكسها أرقام الأرقام الإيجابية. قصة النجاح اللي ما يمكن أن ننساها في مثل هذا اليوم، يوم الوطن السعودي، أنا أعتقد صندوق الاستثمارات العامة. أنا اليوم حقيقة إحنا سعيدين جدا بهذا الصندوق الضخم والكبير، وأعتقد إنه اليوم هو ليس بس فقط محفظة استثمارية، لا أبدا. أنا اليوم عندنا قصة كبيرة جدا زي ما ذكرنا، وخلينا نتحدث عما قرأناه في التقرير السنوي للصندوق اللي كان تم نشره في يعني 25 لعام 25، وصلت الأصول التي يديرها الصندوق حوالي 3.4 تريليون ريال، الإيرادات التي حققها الصندوق حوالي 450 مليار، ارتفعت بنسبة 9%، كان تجاوز عندنا أيضا صافي الربح 65 مليار. يعني أرقام صراحة كبيرة، يمكن أبرز الأرقام اللي أتذكرها كان عندنا أكثر من 1.2 تريليون مساهمة للصندوق في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي. بنتكلم على إذا بتتذكر أستاذ خالد الخطة الاستراتيجية الأولى للصندوق اللي كانت من عام 21 إلى 25، الصندوق خلال هذه الفترة ساهم ب 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الحقيقي، وأطلقت طبعا الاستراتيجية الثانية اللي هي 2026-2030، وما في شك إنه هذه الاستراتيجية نعتقد إنه هي يعني كأنها مكملة لاستراتيجية الصندوق الأولى. اليوم نريد أن نرى الأثر، لأنه حتى نهاية 25 إحنا بنعرف إنه صندوق الاستثمارات العامة أسس في الاقتصاد السعودي أكثر من 120 شركة. هذه الشركات اليوم من المفترض إن شاء الله تعالى إنه إحنا نبدأ نلمس أثرها من خلال إنه تصبح يعني على سبيل المثال الشركات الصغيرة تصبح متوسطة والمتوسطة تصبح كبيرة، ويصبح عندي عدد كبير جدا من الموظفين اللي يعملون في هذه الشركات. وزي ما ذكرنا حتى أنا اليوم أقول إنه حجم الصندوق يمكن ما هو مهم بشكل كبير اليوم أنا أعتقد، لكن المهم بالنسبة لنا إلى أي مدى بالفعل هذا الصندوق خلق قطاعات جديدة وكان له أثر كبير، جذب مستثمرين للصندوق بشكل كبير. أنا أعتقد إنه صندوق ساهم حتى في نقل المعرفة، ولد وظائف في قطاعات مختلفة، فلذلك احنا بنقول بالفعل صندوق الاستثمارات العامة قصة نجاح حقيقية. خلال 10 سنوات انتقلنا من مركز إلى مركز، وانتقلنا من حجم أصول أقل من التريليون، اليوم نتكلم على 3.4 تريليون، وهذه قفزة نوعية، وهذا طبعا بعد التشكيل الجديد اللي حصل فيه. الحمد لله أيضا السعودية أنا أعتقد أنه يعني واحنا حقيقه يمكن في اليوم الوطني نحب نركز على الايجابيات لانه هو يوم فرح ما في شك. فانا بقول حتى على مستوى الاقتصاد الرقمي، يعني اليوم الاقتصاد الرقمي الحمد لله، بنتذكر قبل اسبوعين منتدى او ليب اللي هو مؤتمر ليب صحيح. اللي ما شاء الله يعني حقق شراكات كبيره وكان فيه حضور ملفت، وكان في توسع في عمليات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البنيه الرقميه. الحمد لله يعني مبادره، او كان في عندنا يعني من الامثله اللي حصلت مبادره تبني انترنت الاشياء اللي تجاوزت 40 مليون جهاز متصل في المملكه العربيه السعوديه. ما شاء الله الاثر الاقتصادي للمبادرات المرتبطه فيها كانت بنتكلم على ما يقارب 17 مليار ريال على الناتج المحلي. اليوم خلينا نقول الاقتصاد التقليدي اللي كنا نعرفه لا اختلف كثير. اليوم المملكه بصراحه واضح انه تتحدث عن اقتصاد ضخم، اقتصاد ينمو وبفضل الله طبعا ما في شك اولا واخيرا. والحقيقه لازم نشكر والله يعني قيادتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بالفعل الامين اللي قرب الرؤيه السعوديه 2030. ايضا كل مسؤول انا اعتقد في هذا اليوم الوطني الشامخ اللي احنا بنفتخر فيه بالفعل نوجه لهم رسالة شكر على الأداء والإخلاص اللي قدموه حتى وصلنا لما وصلنا له، وإن شاء الله مستمرين لأنه هدفنا اليوم الاستدامة، وهدفنا بالفعل أنه نحقق أرقام نوعية. فأقول يعني كل عام ووطننا بخير، وكل عام إن شاء الله وإحنا من نمو إلى نمو، وإن شاء الله تعالى تبقى دائما السعودية كما نعرفها رقم صعب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي يعني بعون الله سبحانه وتعالى وبشباب وشابات هذا الوطن العظيم
1: بإذن الله. شكرا لك الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: صوت الأماكن.
4: صوت الأماكن.
3: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصناً من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.
2: عزنا برؤيتنا.
4: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
3: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القرار.

منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ، لا ينطفئ. من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم في كل خير مستمعين الكرام، وجزء أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول الخليج مع سويسرا وفرنسا. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية الرباعية الإقليمية. مدن ومحافظات المملكة تحتفي غدا باليوم الوطني. وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة. مؤتمر إدارة المرافق في الرياض يختتم أعماله اليوم بمشاركة 225 جهة. وادي طيبة يقدم مسارات لدعم الأفكار وحماية الملكية الفكرية. جدة تستضيف غدا انطلاق بطولة خليجي 27 بحضور 8 منتخبات. شركة سير الوطنية تطلق أول إصداراتها من السيارات. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، ويوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لتنفيذ التدخلات الإنسانية في بحيرة تشاد. ومن الأخبار العربية والدولية، أكثر من 5 ملايين نازح سوداني يعودون إلى مناطقهم. اضطراب الرحلات الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أعطال تقنية. 20 دولة تدعو إلى تدابير سلامة ملزمة للذكاء الاصطناعي. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مصرع شخصين وفقدان 4 جراء إعصار دجوان في اليابان. نهاية الموجز، دمتم بخير.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها،

0: بعزنا بطبعنا.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. نقضي ثلث حياتنا تقريبا في النوم، ومع ذلك لا يزال الكثير منا يخوض معركة يومية للوصول إلى نوم عميق ومريح. اليوم بنفتح ملف طب النوم لنفهم كيف تؤثر ساعات الليل على صحتنا العقلية والجسدية طوال النهار. للحديث أكثر عن النوم وجودة النوم يسعدنا أن يكون معنا الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. حياك الله دكتور صالح.
1: يا أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا، وشكرا لاستضافتي. شكرا لك أستاذة حورية ولفريق إذاعة الرياض على استضافتي في هذا البرنامج المميز جدا.
0: يشرفنا والله. بداية دكتور صالح، لما أتكلم عن في الحلقة عن طب النوم، ما هو تخصص طب النوم تحديدا، وكيف تطور ليصبح تخصصا مستقلا ومهما في الطب الحديث؟
1: نعم، طب النوم نسبيا أحد فروع الطب الحديثة، ليس قديم جدا، تطور بشكل كبير جدا خلال 3 إلى 4 عقود الماضية. في الماضي، في منتصف القرن الماضي، كل من يعاني مشكلة في النوم كان يحال إلى الطب النفسي اعتقادا أن معظم مشاكل النوم لها خلفية نفسية. ثم في تقريبا العقد الثامن من القرن الماضي في السبعينات اكتشف التخطيط الكهربائي للمخ، أو طور جهاز تسجيل النشاط الكهربائي للمخ، والذي فتح آفاقا كبيرة في التعرف على آلية النوم. ظلت آلية النوم لقرون طويلة جدا مجهولة، لا نعرف لماذا ننام وكيف ننام، ولكن اكتشاف التخطيط الكهربائي للمخ فتح لنا آفاقا جديدة للتعرف على آلية النوم وعلى مراحل النوم. ومن ذلك الحين بدأ الاهتمام بمشاكل النوم يتحول من الطب النفسي إلى طب علم الأعصاب. في نهاية القرن، وبالذات في عقد التاسع والأخير من القرن الماضي، الثمانينات والتسعينات، أطباء الصدرية مثلي قد يتساءل كثير مستمعين لماذا طبيب أمراض صدرية وأيضا طبيب اضطرابات نوم. تم وصف لأول مرة متلازمة تسمى متلازمة انقطاع النفس الانسدادي الليلي، وهو مرض يصيب ذوي الأوزان الزائدة، يصاب الشخص بالشخير العالي، انقطاع نفس أثناء الليل، وله طيف واسع جدا من الأعراض النهارية والعواقب الطبية على المدى القريب والبعيد. وبما أن الموضوع يتعلق بالتنفس، أصبح أطباء الصدرية مهتمين بهذا الفرع من الطب، ولذلك معظم أطباء النوم خلال العقدين الماضيين كانوا من أطباء الأمراض الصدرية، والآن أصبح المجال مفتوحا لأطباء النفسية والأعصاب والصدرية وأيضا أطباء الأسرة والعائلة في التخصص الدقيق بعد أن ينتهي من متطلبات التخصص العام. فتطور طب النوم وفهم آلية النوم تطور فقط خلال 3 عقود الماضية.

0: كشفنا عديد من المجاهيل التي لم تعرف لعقود وقرون في آلية النوم، طريقة النوم، وأيضا مشاكل النوم. واستثمر كثير جدا في الأبحاث في علم طب النوم في العقود الثلاث الماضية، مما أدى إلى ثورة كبيرة جدا. وحتى أعطي مثال على تطور طب علم النوم، قبل 25 سنة كان في المملكة العربية السعودية تقريبا 3 أو 4 أطباء مختصين في النوم فقط، والمراكز التي يعني تهتم بطب النوم لا تتعدى 3 مراكز. الآن لدينا أكثر من 100 طبيب استشاري في طب النوم تقريبا، ولدينا تقريبا لا يكاد يخلو مستشفى مرجعي حكومي أو خاص في جميع قطاعات الصحة إلا ويحتوي على مركز متكامل ومختبر لأمراض واضطرابات النوم.
1: نعم. طيب دكتور صالح، كم ساعة يحتاج الإنسان البالغ فعليا للنوم؟ وهل الرقم هو الأساس أم أن هناك مفهوم أكبر اسمه جودة النوم؟
0: العاملان مهمان جدا، كمية النوم مهم كما وكيفا، عدد الساعات مهم، وأيضا جودة النوم مهمة. حاجة الجسم البشري للنوم تتفاوت حسب عمر الشخص. الأطفال الصغار السن والمواليد قد يحتاجون ما بين 12 إلى 18 ساعة، تقل هذه الحاجة تدريجيا حتى نصل إلى عمر البلوغ المتفق عليه علميا. الأشخاص البالغين من الجنسين الذكور والإناث يحتاجون ما معدله 7 إلى 9 ساعات يوميا، وهذا ما يعرف بالنوم الكافي. ولكن هل النوم ل7 ساعات يعطي نوم جيد؟ ليس بالضرورة، من المهم أن تكون هذه الساعات كافية كما ولكن ذات جودة عالية من دون وجود أي اضطرابات أو مشاكل أو تقطع في النوم. فالمتفق عليه عالميا أن من السكان ما بين سن 18 حتى سن 100 يحتاج من 7 إلى 9 ساعات يوميا. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نعم، في هناك أشخاص، يعني قد يقول أحد المستمعين أو المستمعات أنا أنام 4 إلى 5 ساعات وليس لدي أي مشاكل صحية ولا أعاني من أي تبعات لقصر ساعات النوم. اكتشف حديثا، الأكاديمية العلمية الصينية توصلت في بحث علمي لأن هناك طفرة جينية موجودة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أقل نوما من دون أن يكون هناك عواقب لقلة ساعات النوم. فالنوم الطبيعي لهؤلاء الأشخاص هو من تقريبا 5 إلى 6 ساعات، ولكن هذا الموضوع هو استثناء من القاعدة العامة. القاعدة العامة تظل أن البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم الليلي على تفضيلا حتى يعرف بأنه نوم صحي وذو جودة عالية.
1: نعم. طيب دكتور صالح، ما مراحل النمو الأساسية وما الذي يحدث داخل أجسادنا من وظائف حيوية خلال كل مرحلة لتفسير حالة من يستيقظ متعبا رغم نومه السريع؟
0: نعم، كما قلت أن تخطيط الكهربائي للمخ ومن ثم تطوير ما يسمى بعملية دراسة النوم، وهي عبارة عن إجراء يتم من خلاله التعرف على عدة متغيرات وقياسها بشكل رقمي بشكل مستمر أثناء النوم. عرفنا من خلال هذه الدراسات آلية النوم وعرفنا كيف يحدث النوم الطبيعي، فهو دائما ما يبدأ بمرحلة النعاس ثم يدخل الشخص في مرحلة تسمى المرحلة الأولى. في هذه المرحلة هو نائم ولكن يسهل إيقاظه بصوت أو بحركة، يستيقظ بسهولة. ثم تدريجيا يدخل في مرحلة أعمق نوعا ما تسمى المرحلة الثانية، وكل مرحلة تعرف بتخطيط كهربائي مختلف لنشاط المخ البشري. ثم يصل إلى مراحل النوم العميقة الثالثة والرابعة، ولها أيضا شكل موجي على تخطيط المخ مختلف عن المراحل السابقة. في هذه المرحلتين الثالثة والرابعة ما يسمى بنوم الموجة البطيئة، يكون الشخص أصعب في الإيقاظ لأن النوم يكون أعمق، قد لا يستجيب بسهولة للأصوات أو الحركة حوله، ولكن إذا تم إيقاظه بشكل متكرر فقد يستيقظ من النوم. ثم يدخل الشخص بما يسمى بنوم حركة العين السريعة. اكتشفنا في هذه المرحلة أن العين، عضلات العين تنقبض وتنبسط بسرعة كبيرة جدا، وهي العلامة الرئيسية التي من خلالها نعرف أن الشخص دخل في هذه المرحلة. معظم الأشخاص يصلون إلى مرحلة نوم الحركة السريعة وهي أعمق مراحل النوم، وهي مرحلة مهمة جدا للشعور بالحصول على كمية كافية من النوم بعد تقريبا 70 إلى 90 دقيقة من الدخول في النوم. ثم تبدأ الدورة من جديد وتتعاقب هذه الدورات الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، ثم مرحلة حركة العين السريعة تتعاقب دورات، كلما تقدم الليل كلما قصرت المدة، على آخر الليل يحتاج الشخص أقل من 40 إلى 50 دقيقة حتى يدخل في نوم حركة العين السريعة. أيضا لوحظ في الأشخاص الطبيعيين أن مدة حركة أو مرحلة نوم حركة العين السريعة أو النوم الحالم أو النوم العميق تتزايد كلما اتجهنا إلى آخر الليل، وهناك ما يسمى ب عناقيد النوم العميق، وهي مراحل متتالية تسبق عادة أذان الفجر أو في النصف الساعة الأخيرة ما قبل الفجر. فالشخص الطبيعي تتعاقب عليه تقريبا من 4 إلى 5 دورات في كل ليلة بالترتيب الذي ذكرناه.
1: نعم، طيب دكتور صالح، كيف نفرق بين الأرق العابر والأرق المزمن، ومتى يتطلب الأرق زيارة طبيب مختص، وهل طبيب النفسي يعني ممكن يتدخل في هالحالة؟
0: الأرق هو إحدى مشاكل العصر، يعاني تقريبا حسب الإحصائيات العالمية والمعاهد البحثية في طب النوم تقريبا 40% من سكان العالم يعانون من الأرق، ونعرفه كأطباء نوم إما أرق حاد عابر أو أرق مزمن. عندما يكون الأرق لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 إلى 6 أسابيع، وعادة ما يكون مسبب يحدث حدث في حياة الإنسان يؤدي إلى الدخول في اضطراب نومي عابر بمجرد زوال المسبب ومضي الفترة عادة من شهر إلى شهر ونصف، تتلاشى هذه الأعراض ويعود الشخص إلى نومه الطبيعي. هذا ما يسمى بالأرق العابر أو الحاد، وليس مقلق وليس له عواقب، قد يحتاج تدخل في بعض الأحيان، ولكن الغالبية العظمى يستعيدون الدور الطبيعي للنوم عندما يزول المسبب. المسبب قد يكون ظرف عائلي، ظرف مادي، فقدان شخص عزيز، أي من الظروف التي تمر في حياتنا كأشخاص طبيعيين قد يؤدي إلى التأثير على عملية الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. وهو تعريف الأرق هو إما صعوبة في الدخول في النوم بشكل طبيعي أو الدخول بشكل سهل ولكن النوم يتقطع وهناك صعوبة في استعادة دورة النوم كل مرة يستيقظ الشخص. الأرق المزمن لا هو نوعا ما يعني يكون أصعب في العلاج أو يحتاج جهد أكبر من الطبيب ومن أيضا المريض، وبشكل عام لا يخرج عن مجموعة عن إحدى هذه المجموعات إن سمحتي لي أقولها بشكل سريع.
1: تفضل.
0: تسألتي عن موضوع هل هناك سبب نفسي؟ هناك طائفة من الأشخاص الذين لديهم إما اضطرابات شخصية أو لديهم تشخيص مرض نفسي مثل متلازمة القلق أو أمراض الاكتئاب أو اضطرابات الشخصية، وهذا يمثل جزء ليس بالبسيط من مرضى الأرق المزمن. إحدى سمات هذه الشخصية هي الصعوبة في الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. هذا عادة ما يكون له علاقة بجين يورث ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو جين الشخصية القلقة. وهم عادة أشخاص أذكياء ومنجزون لكنهم قلقون وحساسون، وهناك مجموعة من الأعراض إذا وجدت لدى الشخص فهي ترجح أن يكون شخص قلق، وبالتالي الأرق يكون له علاقة بشخصيته من القلق. من هذه الأعراض على عجالة الخفقان المستمر، التعرق حتى في الأوقات التي ليس فيها أجواء حارة، اضطراب القولون أو يسمى بالقولون العصبي، جفاف الفم، آلام في العضلات بالذات في منطقة الكتفين والرقبة، أيضا الدخول في النوم صعب جدا، وأحيانا يحدث فزة أو انقباض في عضلات الساقين في بداية النوم، أو بعض المرضى يصير يقول أشعر كأني أسقط من مرتفع وأنا على وشك الدخول في النوم. من أعراضي أحيانا الصداع والتنميل، شعور بضيق النفس، الشخص يقول أنا مكتوم، يا دكتور أنا ما عندي قدرة على التنفس العميق،

كل شيء طبيعي. هذه سمات الشخصية القلقة، وهي من أحد الأسباب الرئيسية للأرق المزمن، ويجب أن ينصب العلاج على علاج متلازمة القلق العامة عن طريق العلاج السلوكي ومن ثم الأدوية. والغالبية العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية إذا ما تم علاج المسبب بالخطوات التي ذكرناها. المجموعة الثانية لها علاقة باضطراب نومي حقيقي، مثل متلازمة انقطاع النفس الليلي، الأشخاص المصابين بمشاكل في الأنف، تضخم في القرنيات، تحسس لدى الأطفال اللحمية، كبر حجم اللسان، الوزن الزائد. جميع هذه المشاكل تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس أثناء النوم، بالذات النوم العميق، يصحب بشخير، تبول ليلي متكرر، استيقاظ متكرر، الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، عدم شعور الشخص

0: تؤثر على 5 إلى 10% من السكان في العالم، بالذات البلدان التي لديها نسب سمنة عالية. أيضا هناك على سبيل المثال مرض يصيب السيدات بالذات اللاتي لديهن نقص في الحديد يسمى متلازمة تململ الساقين، وهو شعور مزعج في الساقين يضطر الشخص إلى أن يحرك الساقين أو يغادر السرير، يحدث بالدرجة الأولى عند وقت النوم، وسببه الرئيسي نقص الحديد وله أسباب أخرى. فإذا المجموعة الثانية هي أمراض متعلقة بالنوم بذاته. هناك مجموعة ثالثة لها علاقة بنمط الحياة، وهي مجموعة كبيرة جدا. شخص لا يمارس الرياضة، كسول، شخص يسرف في تناول المنبهات، القهوة والشاي حتى الساعة 10 ليلا، وجبة العشاء وجبة متأخرة، وجبة دسمة، يقضي 10 ساعات على جواله، تصفح وسائل التواصل أو مشاهدة أفلام أو أي كان يقضيه على إحدى الأجهزة الذكية، نظامه الغذائي سيء، نظامه الرياضي سيء، أيضا مدمن على المشروبات المنبهة. هذا سبب رئيسي للأرق، وهو غالبا السبب الرئيسي في معظم من يعانون من الأرق لفترات طويلة. مجرد تعديل نمط الحياة إلى نمط صحي، الغالب العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية حتى من دون تدخل علاجي. المجموعة الرابعة لها علاقة بالأدوية. هناك أدوية تؤخذ لأمراض أخرى أحد أعراضها الجانبية قد يكون الأرق، لذلك استعراض التاريخ المرضي ومعرفة الأدوية التي تناولها الشخص المصاب بالأرق مهم جدا قبل اتخاذ أي خطوة تشخيصية أو علاجية. المجموعة الأخيرة وعادة ما تكون من كبار السن هم المصابين بأمراض عضوية تؤدي إلى أعراض تؤثر على جودة النوم. على سبيل المثال، من لديه قصور في وظائف القلب عادة ما يشتكي من ضيق نفس عندما يستلقي على ظهره، يؤدي إلى أرق وتقطع نوم بسبب زيادة السوائل، مرضى الربو، مرضى الانسداد الشعبي المزمن، البلغم والسعال وضيق النفس أثناء الليل، مرض الارتجاع المريء عندما يضطجع ليلا بالذات أخذ وجبة متأخرة يصاب بالارتجاع الذي يؤدي لاستيقاظ المتكرر والأرق، مرضى البروستات للرجال بعد سن 50 العديد من الرجال تتضخم لديه البروستات وأعراضها الرئيسية رغبة حادة في التبول أثناء الليل يضطر إلى استيقاظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام أجلكم الله. أمراض الروماتيزم، السيدات المصابات بالروماتيزم أو آلام المفاصل، الآلام الليلية الناتجة من المرض الأساسي تؤدي إلى أرق أو صعوبة في النوم. مرض السكر المزمن الذين لديهم اعتلال في الأعصاب الطرفية، يقول الدكتور عندي حرارة، عندي تنمية في جلدي تمنعني من النوم. إذن استعراض التاريخ المرضي والتأكد من عدم وجود عرض أو عرض عضوي مثل الألم أو ضيق النفس أو التنمية يعيق النوم. فإذا أخذ الطبيب تاريخ مرضي مفصل غالبا ما يتمكن من الوصول إلى تشخيص لسبب الأرق، ومن ثم تكون الخطة العلاجية حسب السبب. الغالب العظمى ننجح في علاج الأرق بإذن الله. هناك مجموعة صغيرة قد تحتاج إلى تدخل علاجي على المدى الطويل بالأدوية والعقاقير الملومة.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تأثر الشفتات الليلية أو رحلات السفر الطويلة على اضطراب النمط الحيوي للجسم؟
0: طبعا ربي لما خلقنا سبحانه وتعالى وضع آلية طبيعية لكل جسم بشري ما يسمى بالإيقاع اليومي أو الساعة الحيوية أو الساعة البيولوجية. هذه الساعة البيولوجية تقول وقت النوم الطبيعي هو الليل، ووقت النوم الطبيعي يجب أن يستغرق من 7 إلى 9 ساعات. هذا ما فطر عليه الجسم البشري. أحيانا بسبب تدخلنا وسلوكنا البشري نؤدي إلى اضطراب في هذه الساعة الحيوية، إما بسبب العمل. الآن نظام الأعمال تغير، لم يكن كما كان السابق. قبل قرن من الآن الجميع ينام الساعة 8 ليلا ويستيقظ 4 أو 5 فجرا في كل دول العالم. مع الثورة الصناعية ثم الثورة الإعلامية ثم الثورة الرقمية تغيرت أنماط الحياة بشكل كبير جدا. أصبح لدينا وظائف تستدعي تغيير في ورديات أو شفتات. أنتم الإعلاميون، نحن الممارسون الصحيون، رجال الأمن، رجال الجيش، لا تكاد تخلو مهنة المطارات، لا تكاد تخلو مهنة من وجود نظام الشفتات أو الورديات. هذا قد يؤدي مع الوقت إلى ما يسمى باضطراب الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق عكسي وصعوبة في الدخول في النوم. الأشخاص الذين يعانون من أرق ننصحهم بأن يقوم بتغيير عملهم إلى ساعات ثابتة. أيضا نظام الشفتات يجب أن يكون تصاعدي حتى نتفادى حدوث الأرق. يعني أعني بذلك ابدأ بالشفت الصباحي ثم الشفت المسائي ثم الشفت الليل. هناك أشخاص يبدأ العكس، يبدأ بالشفت الليلي

ثم يغير بشكل حاد. لا نحبذ التغيير في 3 أو 4 أيام، نحبذ أن يكون الشيفت ما بين أسبوع إلى 10 أيام على الأقل. التغير السريع من وردية إلى وردية خلال يومين أو ثلاثة يؤدي لاضطراب شديد جدا في الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق مزمن وصعوبة في النوم. إذا تعديل وضعك الوظيفي مهم جدا. التعرض إلى الضوء الطبيعي عند الاستيقاظ يساعد في استعادة الساعة البيولوجية. إذا ظلت المعاناة يجب أن يزور طبيب لمساعدته في استعادة دورة النوم الطبيعية. نفس الشيء يحدث مع الأشخاص الذين يسافرون عبر عدة نطاقات زمنية. شخص في الرياض سافر إلى طوكيو في اليابان عبر تقريبا 4 نطاقات زمنية، تغير موعد النوم بالنسبة له، حيدخل في اضطراب الساعة الحيوية. إذا كانت السفرة قصيرة فبسهولة إذا رجع إلى بلده الأم يستعيد الدورة الطبيعية، لكن إذا كان سفر متكرر مثل الذين يعملون في الطيران من طاقم

0: عليهم حتى لا يصابوا بمتلازمة الشفتات أو اضطراب الساعة الحيوية. وهذا عادة ما يكون الشخص عرضة لهذا كلما تقدم في العمر. الجسم البشري لديه القدرة على التعديل قبل سن الأربعين. العديد من الأشخاص بعد سن الأربعين يجد صعوبة في استعادة نمط الإيقاع اليومي بسهولة إذا ما خضع لتغيير إما بعبور نطاقات زمنية في السفر أو بسبب نظام الورديات أو الشفتات الذي يضطر إلى العمل في أوقات مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، انتشار الساعات الذكية لتتبع النوم أصبح واسعا، هل يمكن الاعتماد على بياناتها من ناحية طبية؟ طبعا
0: معظم هذه الساعات ليست مصرحة طبيا لما اعترف عليها من هيئات معتبرة، ولا ننصح فيها لأن قد تدخل الشخص في متاهات وتفكير مفرط. أنا يجيني أشخاص كثير في العيادة، دكتور أمس نوم العميق ما وصل 5 دقائق، فيدخل في هاجس من التفكير الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على جودة النوم. معظم الأشخاص الذين يرتدون هذه الساعات هم من الشخصيات من النوع ألف، الشخصيات القلقة الحريصة التفصيلية الذي يهتم بكل التفاصيل، وعادة ما يكون لديه مشكلة في النوم وتتفاقم إذا ما تابع نمط نومه على هذه الساعة والجهاز الذكي. بشكل عام لا ننصح بها، القليل جدا منها معتمد من هيئات الطبية مثل هيئة الغذاء والدواء. إذا احتاج الشخص إلى دراسة فلتكن دراسة نوم حقيقية بإشراف طبي. النصيحة أو الخلاصة، لا أنصح بارتداء هذه الساعات بالذات لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق ولديهم هواجس حول النوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل يقتصر العلاج على الأدوية والمنومات أم أن العلاج السلوكي المعرفي له الدور الأكبر؟ وإيش خطورة الاعتماد على المنومات دون استشارة طبية؟
0: خليني أبدأ من السؤال الأخير.
1: فضل.
0: أخذ دواء بالذات أدوية منومة من دون استشارة طبية ومن دون وصفة طبية بجرعة محددة ووقت محدد أمر قد يكون خطير. أدوية النوم المقيدة، ولحسن الحظ أنها مقيدة، لا يستطيع المريض أن يحصل عليها إلا عن طريق طبيب مختص مصرح بصرف هذه الأدوية. أحيانا قد تؤدي إلى إدمان، والإدمان قد يتفاقم إلى جرعات عالية لها أعراض جانبية ليست جيدة، يدخل في دوامة وقد تكون أحيانا طريق إلى الإدمان على أشياء أخرى بالذات إذا حصل عليها من طريق غير شرعي. فالنصيحة، لا تتناول دواء عن طريق صديق أو عن طريق موقع إلكتروني أو عن طريق طبيب حتى غير مصرح له بممارسة هذا التخصص من إما طب الأعصاب أو الطب النفسي أو طب النوم أو أطباء الأسرة. نعود للسؤال الأول، هل دائما نحتاج إلى علاج دوائي؟ الإجابة لا. في حقيقة الأمر الغالبية العظمى قد نستطيع أن نحل مشاكل النوم دون اللجوء إلى العقارات. مثلا مرضى انقطاع النفس الليلي إذا نزل الوزن بشكل جيد واستعاد كتلة الجسم الطبيعية، إذا عالجنا مشاكل انسداد الأنف أو مشاكل مجرى التنفس العلوي قد لا يحتاج إلى تدخل لا جراحي ولا جهاز ولا أدوية. مرضى الأرق الغالب العظمى إذا اتبع نمط حياة صحي من ناحية الأكل والنشاط البدني والبعد عن الإسراف في استخدام وسائل التواصل وأيضا الأجهزة الذكية والجهد البدني اليومي قد يستعيد نوم طبيعي. الأشخاص المصابين بالأرق بالذات الأشخاص القلقين، العلاج السلوكي المعرفي هو الخطوة الأولى اللي قد تكون أحيانا كافية لاستعادة النوم الطبيعي وأيضا حل مشكلة الأرق. لا نلجأ إلى الأدوية إلا بعد أن نستنفذ الخيارات اللا دوائية بالذات تغييرات نمط الحياة والعلاج السلوكي المعرفي. وإذا بدأنا في الأدوية نبدأ بالأدوية التي ليست أدوية مقيدة، الوصفية لا مقيدة التي قد تفيد في كثير من الأحيان دون أن نلجأ إلى أدوية قد تؤدي إلى تعود أو إدمان. آخر المراحل وهي أغلبية أو هي أقلية من المرضى قد تحتاج إلى دواء للنوم، يجب أن يعطى من قبل طبيب مختص بجرعة محددة ومدة محددة ومتابعة مستمرة لهذا المريض.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن أنه الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء أنها تدمر أو كيف تدمر الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء قبل النوم هرمون النمو الطبيعي الميلاتونين دون أن نشعر؟ وبالنسبة للمكملات اللي هي مكملات الميلاتونين أو كثرة استهلاك الكافيين نهارا لتدارك النعاس؟
0: نعم.
1: كثرة استخدامها، استخدام الشائع لها.
0: نعم. أبحاث أجريت في عديد من الدول وفي ثقافات مختلفة، الإسراف

0: استخدام الأجهزة الذكية والتليفون أو الجوال أيا كان السبب إن للعمل أو حتى للتصفح، هناك تناسب طردي بين عدد ساعات الاستخدام وبين سوء النوم. كلما زادت عدد ساعات الاستخدام كلما قلت ساعات النوم وقلت جودة النوم أيضا، إما بسبب التركيز والتحفيز الجهاز العصبي المركزي بسبب المحتوى الذي يشاهد أو يقرأ، أو بسبب الإضاءة الزرقاء المنبعثة من شاشات هذه الأجهزة. هذا النوع من الإضاءة يؤدي إلى تحفيز غدد معينة في الجهاز العصبي المركزي، الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجي وهو الميلاتونين، يفرز من غدة تسمى الغدة الصنوبرية موجودة في داخل الجهاز العصبي المركزي. هذه الغدة تستجيب للظلام، المحفز الرئيسي لإفراز هذا الهرمون هو الظلام. عندما تركز في مصدر إضاءة طول الوقت سيثبط، قد تكون كلمة مدمر مبالغ فيها، فقد يثبط هذا الهرمون وبالتالي يؤثر على سهولة الدخول في النوم وأيضا على جودة النوم، فالدخول في النوم يكون أصعب وأطول وجودة النوم تكون منخفضة، إما بسبب تقطع النوم أو عدم الدخول في المراحل العميقة المهمة جدا من مراحل النوم. هل ينصح باستخدام الميلاتونين؟ هناك للأسف يعني فكرة شائعة جدا، معظم المرضى يأتين للعيادة يقول أنا لي 6 شهور أخذ ميلاتونين بوصفة ذاتية. الميلاتونين ليس دواء، الميلاتونين هو مادة يفرزها الجسم البشري لتنظيم عملية النوم وله استخدامات طبية محدودة، يفيد في الأشخاص الذين يسافرون في عدة نطاقات زمنية مثل الطيارين أو المضيفين، يساعد في استعادة دورة النوم الطبيعية إذا أخذ لفترة قصيرة حتى تعديل الساعة الحيوية البيولوجية. دراسات عديدة قالت المصابين بالأرق المزمن قد يقصر من الفترة الانتظار قبل النوم ب10 دقائق، ليس شيء يذكر. معظم الذين يستخدمونه كمنوم في الحقيقة لا يستفيدون. صدر من سنة تقريبا تحذير من جمعية القلب الأمريكية أن الاستخدام المزمن لهرمون الميلاتونين بالذات لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية وجد أن ليست علاقة سببية مباشرة ولكنها علاقة مصاحبة تحتاج إلى بحث أكثر، أن الوفيات لدى المجموعة التي تتناول الميلاتونين كانت أعلى منها لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الميلاتونين. لذلك نحبذ أيضا لا تأخذ هذا الهرمون إلا بمشورة طبية لأن فائدته محدودة جدا وفي حالات محددة. أيضا الأشخاص الذين لديهم أمراض أخرى يتناولون عقارات طبية أخرى قد يكون هناك تفاعل بين أو تضارب بين الميلاتونين وهذه الأدوية مما يؤدي إلى تقليل فعالية هذه الأدوية أو زيادة فعاليتها مع احتمال حدوث أعراض جانبية لا سمح الله. الخلاصة لا تتناول أي دواء إلا بمشورة طبية بما فيها هرمون الميلاتونين.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. شكرا للدكتور صالح الدماس استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. كان معكم في الإعداد والتقديم حوري السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: جدران من طين كتبت مجدا من ذهب في قلب الجزيرة حيث الرمال تحفظ أسرار التاريخ. هناك قصر من حجر وطين لم يكن مجرد جدران، بل كان شاهدا على ولادة وطن. إنه قصر قبة الذي حمل في طياته فصولا من مجد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تخيلوا المشهد: ليل ساكن وقمر يتدلى فوق أسوار القصر، والملك عبد العزيز يمتطي جواده عازما على توحيد شتات الجزيرة، على أن يجعل من الحلم وطنا اسمه السعودية. في قصر قبة كانت القرارات تتخذ والرحلات تبدأ والرايات ترفع. كان القصر محطة في مسيرة التوحيد ودليلا على صلابة القائد وعزيمة الرجال الذين كتبوا للتاريخ أعظم الصفحات. ومن قصر يروي ماضي التوحيد إلى يوم تتجدد فيه الذكرى، اليوم الوطني السعودي، يوم ولد فيه وطن موحد يضيء سماء العالم بنجوم المجد ويعلو بين الأمم براية خضراء لا تنحني. اليوم حين نحن

نحتفل بالوطن فإننا لا نحتفل بحدوده فقط، بل بتاريخ كتبه القصر والحصن ودمعة الفرح التي تحولت إلى راية. نحتفل بعبد العزيز وبالرجال الذين صدقوا.

وبشعب حمل الأمانة جيلا بعد جيل، من قصر قبة إلى كل قصر في ربوع المملكة تبقى الحكاية واحدة. هنا ولد المجد وهنا يستمر. في يومنا الوطني نرفع الراية ونردد: عزنا بطبعنا ودارنا مجد لا يزول.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدوداً ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثاً عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلوره،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي من السعودية الخضراء. موضوعنا اليوم صناعة المحتوى البيئي المؤثر، كيف تتحول المعلومة العلمية الجافة والمعقدة في بعض الأحيان إلى رسالة تحرك الناس بمختلف خلفياتهم وأطيافهم، ومتى يكون المحتوى البيئي أداة تغيير حقيقية. المفارقة مستمعين أن البشرية اليوم لم تكن يوما أكثر معرفة بأزماتها البيئية مما هي عليه الآن. تقارير التغير المناخي متاحة، وأرقام التلوث منشورة، وصور ذوبان الجليد أمام أعيننا، ومع ذلك تبقى الفجوة واسعة بين أن نعرف وأن نفعل. هذه الفجوة بين المعرفة والسلوك هي بالضبط المساحة التي يعمل عليها صناع المحتوى البيئي. ضيفنا اليوم من الأسماء التي لم تكتفي بالحديث عن البيئة، بل أسست لها عملاً ميدانياً مستمراً امتد أثرها إلى شريحة واسعة من الجمهور، الأستاذ حمزة الغامدي، رئيس مجلس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية وعضو مجلس إدارة جمعية رحمة للرفق بالحيوان. فأهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم.

0: الرحيم، وبكم مستمعين الأعزاء. قبل أن ندخل مستمعين في التفاصيل، لابد أن نضع تعريفاً. المحتوى البيئي المؤثر ليس كل ما ينشر عن البيئة، هو بتعريف دقيق ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. سؤالنا للأستاذ حمزة من واقع تجربة، كيف يرى انتشار المحتوى البيئي؟ وهل الوعي البيئي في مجتمعنا اليوم يعاني من نقص في المعلومة أم من نقص في تحويل المعلومة إلى السلوك؟
1: في عصر تهيمن فيها المنصات الرقمية على مشهد التواصل، برزت صناعة المحتوى كأحد أقوى أدوات التغيير. إذا كان المحتوى قادراً على تشكيل آراء الملايين، فإن المحتوى البيئي المؤثر يحمل مسؤولية مضاعفة، فليس هو مجرد نقل للمعلومات، بل مهمة إنسانية لإنقاذ بيئة تئن تحت وطأة التلوث والتغيير المناخي. فكيف يمكن صناعة محتوى بيئي يحدث أثراً حقيقياً؟
0: مستمعين الكرام، المحتوى البيئي يقوم على أسس علمية رصينة ويعتمد على مصادر موثوقة كتقارير المنظمات البيئية الدولية والهيئات الرسمية المختصة، ويمر بالتحقق قبل النشر. والسبب بسيط، المعلومة البيئية المغلوطة لا تقف عند حدود الخطأ، بل تتحول إلى ضرر مضاعف، تفقد الجمهور ثقته وتمنح المشككين في القضايا البيئية ذريعة، وقد تدفع الناس إلى سلوك خاطئ ظناً منهم أنهم يحسنون. سؤالنا هنا لضيفنا الكريم، كيف يتم التحقق من المعلومة البيئية، وكيف يوازن صناع المحتوى البيئي بين أمانة المعلومة وجاذبية الطرح؟
1: مفهوم المحتوى البيئي المؤثر. المحتوى البيئي المؤثر هو ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. يتطلب هذا النوع من المحتوى مزيجاً من المهارات التقنية والإبداع والاستراتيجيات التسويقية، إلى جانب فهم عميق للقضايا البيئية. طبعاً يختلف المحتوى البيئي المؤثر عن غيره من المحتويات في أنه يضع التغيير الفعلي هدفاً أساسياً، وليس مجرد تفاعل أو انتشار. إنه محتوى يعطي صوتاً للقضايا المهمشة، ويساعد الأفراد على الشعور بأهمية دورهم في إحداث فرق. لماذا نحتاج إلى محتوى بيئي مؤثر؟ البشرية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، تغيير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، تلوث الهواء والمياه، تراكم النفايات البلاستيكية. ورغم وفرة المعلومات البيئية، يظل الفارق بين المعرفة والفعل واسعا. هنا يأتي دور المحتوى المؤثر، من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، تحفيز المشاركة المجتمعية. لما نقول تبسيط المفاهيم المعقدة، نقصد تحويل البيانات العلمية الجافة إلى قصص وحقائق مفهومة للجميع، تحفيز المشاركة المجتمعية، مشاركة المجتمع في

0: سواء دولية أو محلية، الهيئات الرسمية، الجهات الرسمية، والتحقق من دقة المعلومات يعني قبل نشرها. فالمعلومة المغلوطة ممكن تضر أكثر مما تنفع وتقوض ثقة الجمهور. ثانيا، الإبداع في السرد القصصي. القصص تبقى في الذاكرة أطول من الأرقام. استخدام أساليب السرد القصصي يجعل القضايا البيئية قريبة من قلوب الناس. فبدلا من الحديث عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين أو درجة أو انخفاضها في مكان، يمكن سرد قصة مزارع مثلا فقد محصوله بسبب الجفاف، أو يعني طفل لا يستطيع التنفس بسبب تلوث الهواء، اختناق بعض الكائنات بالمخلفات البشرية من بلاستيك وغيرها، يعني من هذا القبيل. هذه القصص هي اللي تدخل لقلوب الناس وتؤثر فيهم أكثر من مجرد معلومات وتحذيرات وتوعية عامة مجافة.
1: مستمعينا الأعزاء، المحتوى البيئي لم يعد نصاً مكتوباً فحسب. الصورة والفيديو لتوثيق الواقع وإبراز التحولات، والإنفوغرافيك لتبسيط البيانات المعقدة، والبودكاست للوصول إلى من يفضل الاستماع على القراءة، والمقاطع القصيرة التي تنتشر بسرعة على منصات التواصل. وتبقى الركيزة الأهم والتي يغفل عنها كثير من صناع المحتوى البيئي، ألا وهي فهم الجمهور. فالمحتوى المؤثر هو الذي يصل إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب عبر القناة المناسبة. أسلوب مخاطبة الشباب على منصة قصيرة يختلف جذرياً عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على منصة مهنية. سؤالنا هنا للأستاذ حمزة عن الأداة الأقدر على تحريك الناس فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
0: المحتوى البيئي المؤثر لا يقتصر على النص المكتوب، بل تشمل أدوات فعالة مثل الصور والفيديوهات. الصورة أبلغ من 1000 كلمة، والإنفوغرافيك والبودكاست وغيرها، مقاطع الفيديو القصيرة. هذه الأدوات بتساعد لوصول المعلومة بشكل أبلغ من مجرد كتابات تكتب وترسل وتصل إلى الآخرين.
1: مستمعين الأعزاء، الوعي وحده لا يكفي، ولذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة لا التلقي السلبي عبر الحملات التطوعية والتحديات البيئية والمبادرات الميدانية التي تجمع بين العمل على الأرض والتوثيق البصري. المستمع الذي يشارك مرة واحدة في تنظيف شاطئ أو زراعة شجرة يصبح بعدها سفيراً للقضية في محيطه. لكن الطريق مستمعينا ليس معبداً، فصناع المحتوى البيئي يواجهون تحديات متكررة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي عن الوصفة العملية لتحويل متابع صامت إلى مشارك فعلي على الأرض، وكذلك تحفيز شاب شغوف بالبيئة يريد أن يجعل من المحتوى البيئي مساراً مستمراً لا حماساً مؤقتاً.
0: يختلف أسلوب مخاطبة الشباب على بعض البرامج مثل تيك توك عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على بعض المنصات الأكثر رسمية. لذلك يجب تحليل الجمهور المستهدف وتصميم محتوى وفقا لاهتماماته وقنوات تواصله المفضلة والمؤثرة. خامسا، تحفيز المشاركة للتلقي فقط. التلقي نقدر نقول التلقي السلبي، الوعي وحده لا يكفي، بل لابد من تحويله من يعني إلى فعل. لذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة سواء من خلال حملات تطوعية أو فعاليات أو مبادرات ميدانية أو تحديات بيئية تجمع بين العمل التطوعي والتوثيق البصري. طيب، في تحديات تواجه صناع المحتوى البيئي. رغم أهمية هذا المجال، يواجه صانع المحتوى البيئي عقبات عدة، منها محدودية الاهتمام الجماهيري. القضايا البيئية قد تبدو بعيدة أو مملة للبعض. المعلومات المغلوطة، انتشار الأخبار الكاذبة وتضليل البيئي. هذه من المعلومات المغلوطة اللي ممكن تؤثر.

0: تأثر وتكون تحدي لصناع المحتوى البيئي. أيضا من التحديات نقص الموارد، يعني قلة التمويل والكوادر المدربة لإنتاج محتوى عالي الجودة. أيضا من التحديات الاستدامة المالية، كيف يستمر صانع المحتوى في عمله دون عوائد مادية كافية حتى يقدر يستمر. يعني في الختام، صناعة المحتوى البيئي المؤثر ليست مجرد مهنة أو موضة عابرة، بل رسالة ومسؤولية في عالم يتسارع فيه التدهور البيئي. تصبح الكلمات والصور أدوات مقاومة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. المطلوب اليوم هو جيل جديد من صناع المحتوى يجمع بين العلم والإبداع، بين الشغف والالتزام، حتى يحول القضايا البيئية من أخبار جانبية إلى أولويات مجتمعية، ومن مخاوف مستقبلية إلى أفعال راهنة. فالصورة التي توعي، والكلمة التي تحرك، والمحتوى الذي يغير، هي سلاحنا الأهم في معركة إنقاذ بيئتنا.
1: مستمعينا الكرام، نخرج من حلقة اليوم بخلاصة تستحق التأمل. صناعة المحتوى البيئي ليست مهنة عابرة ولا موضة رقمية، إنها رسالة ومسؤولية. وفي عالم يتسارع فيه التدهور البيئي، تتحول الكلمة والصورة من أدوات ترفيه إلى أدوات وعي فعالة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. وصلنا إلى ختام حلقتنا. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذا الطرح. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
2: عزنا برؤيتنا.

0: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: بعزنا بطبعنا. صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعان أيها الأحبة الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثاني

وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد كلها الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة، يعني ببساطة لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل، اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر.

0: تذكر أن تأخذ بضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: صوت الأماكن.
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.

0: أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتا بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
2: مذكر أم مؤنث؟
3: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفارا يمد الأنسعى، يصف جملا منتفخ الأقرار.
2: متشابهات وفروق.
3: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
2: عامي وفصيح.
3: ونتناول في هذه الفقرة كلمة

0: سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها، هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل: سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا، وقد سمج سماجة وسموجة وسمج، الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين، السمجاء، السماجة، السماج، وأن يبعد عنا كل سمج وسميج.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ اللغوي الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم: أخرج فلان ما في جعبته، فأين الخطأ هنا بالتحديد، وما الصواب إذن؟ الخطأ مستمعين هو قولهم أخرج ما في جعبته بضم الجيم، والصواب أن يقولوا أخرج ما في جعبته بفتح الجيم. والجعبة هي الوعاء أو الحقيبة التي توضع فيها السهام، كما ذكرت معاجم اللغة. جاء في المعجم الوسيط: الجعبة وعاء السهام والنبال، ويصنع من خشب أو جلد، وتجمع على جعاب وعلى جعبات. وفعلها جعب، يقال جعب الجعبة جعبا أي صنعها، وجعب الشيء جمعه وقلبه، وجعب فلانا أي صرعه، ويقال لصانع الجعاب جعاب على وزن فعال، وهو وزن يدل على المبالغة، كقولك فلان نوام أي كثير النوم، وأكال أي كثير الأكل، وعلى المهنة كقولك نجار وحداد وسباك. وبهذا نكون قد أخرجنا كل ما في جعبة لا جعبة هذه الحلقة من فقرات، وما زال لدينا الكثير من الجعاب أو الجعبات التي سنخرج بإذن الله كل ما فيها في الحلقات القادمة.

0: تقبلوا في الختام تحياتي خالد الغانم وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، وإلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن.
3: جدران من طين كتبت مجدا من ذهب في قلب الجزيرة، حيث الرمال تحفظ أسرار التاريخ. هناك قصر من حجر وطين لم يكن مجرد جدران، بل كان شاهدا على ولادة وطن. إنه قصر قبة الذي حمل في طياته فصولا من مجد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

فوق أسوار القصر، والملك عبد العزيز يمتطي جواده عازما على توحيد شتات الجزيرة، على أن يجعل من الحلم وطنا اسمه السعودية. في قصر قبة كانت القرارات تتخذ والرحلات تبدأ والرايات ترفع. كان القصر محطة في مسيرة التوحيد ودليلا على صلابة القائد وعزيمة الرجال الذين كتبوا للتاريخ أعظم الصفحات. ومن قصر يروي ماضي التوحيد إلى يوم تتجدد فيه الذكرى، اليوم الوطني السعودي، يوم ولد فيه وطن موحد يضيء سماء العالم بنجوم المجد ويعلو بين الأمم براية خضراء لا تنحني. اليوم حين نحتفل بالوطن فإننا لا نحتفل بحدوده فقط، بل بتاريخ كتبه القصر والحصن ودمعة الفرح التي تحولت إلى راية. نحتفل بعبد العزيز وبالرجال الذين صدقوا.

وبشعب حمل الأمانة جيلا بعد جيل، من قصر قبة إلى كل قصر في ربوع المملكة تبقى الحكاية واحدة. هنا ولد المجد وهنا يستمر. في يومنا الوطني نرفع الراية ونردد: عزنا بطبعنا ودارنا مجد لا يزول.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسرا من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدودا، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
1: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر ب 74 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف

لم يكن مجرد اسم، بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد السعودية. وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار.

0: سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا وما كنتوا تسمعونا عبر موجاتكم الأولى إذاعة الرياض. هلا وسهلا بالجميع، ونبدأ معكم مشوارنا على مدار الساعتين من الآن وحتى الثالثة مساء.
1: حياكم الله، نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق أكيد مع أحلى مستمعين. ودائما نقول 24 ساعة تفصلنا على يوم غالي، اليوم اللي فعلا نفتخر فيه عن وطن عظيم، عن بيت كبير جمعنا، وعن أرض كل ما مر الوقت زاد حبها في قلوبنا. اليوم الوطني السعودي مو مجرد تاريخ جماعة الخير نحتفل فيه ونرفع فيه العلم، اليوم الوطني فرصة نتذكر فيها النعمة اللي حنا عايشينها، نعمة الأمن، الاستقرار، الطموح والانتماء لوطن عظيم. الجميلة غادة أن كل واحد فينا له قصة مع هالوطن حقيقة، يعني
0: تصدروا بدمائنا بأرواحنا،
1: صح. شارع كبرنا فيه، مدرسة درسنا فيها، وظيفة بدأنا فيها، حلم تحقق، أهل وأحباب وذكريات عمر كلها على هالأرض الغالي على قلوبنا. ونقول من إذاعة الرياض في برنامجكم عز النهار، دام عزك وطن، ودام علمك عالي، ودامت السعودية بخير وأمن ورخاء، وحفظ الله قيادتنا وشعبنا وأرضنا من كل سوء. اللهم آمين.

وزي ما عودناكم أصدقائنا دائما فقرتنا الأولى في البرنامج نسألكم مشواركم على وين ورايحين وين جايين ونشوف أخبار اليوم كيف مضى معكم هذا اليوم من بدايات الصباحية لغاية بدايات المساء معنا طبعا 011 40 53 نسمعكم.

0: إبراهيم حنسولف مع أصدقائنا في سالوفتنا الأولى عن التعب. متى آخر مرة حسيت بالتعب وشلون واجهت وقاومت التعب؟ أنت كل يوم متعبين.
1: والله يا أخي أنا يعني أحيانا ترى ما يتعبك التعب نفسه، يتعبك المجتمع، يتعبك اللي حولك، يتعبك المواقف اللي ما تناسبك، يتعبك العادات السلوكية، يتعبك خاف. بعض الناس ترى على فكرة التعب يبدأ دائما مع جانب نفسي. ليش أقول مجتمع؟ إحنا اليوم حريصين دائما على أنه نكون منظمين. تجي قيادة عشوائية تزعجك تعبك
0: طبعا،
1: يجيك واحد ما يحترم النظام ويرمي النفاية الله يكرمك على شباك يتعبك.
0: نعم
1: أنا أتكلم عن التعب النفسي، الجسدي الأمور طيبة.
0: أي السلوكيات اللي تنفس.
1: سلوكيات هذه أكثر شيء تعبك هذه.
0: لازم هنا يا إبراهيم تتمتع بالحصانة النفسية.
1: حصانة نفسية أنا.
0: حصانة نفسية عشان تقدر تواجه كل شيء سلبي وما يأثر في داخليتك ولا يأثر على نفسيتك ولا يأثر على مزاجك اللي هو رأس مالك. فشلون تتعلم الحصانة النفسية؟ حقول لكم إن شاء الله خلال برنامج أصدقائنا، نعطيكم خطوات كذا لعلها تساعدنا وياكم. فإن إحنا نكتسب هذه الحصانة اللي من شأنها أن هي تدعم قوتنا الداخلية بنفس الوقت تساعدنا في عملية الدفاع من الهجمات اللي تصير على قوة إبراهيم من الناس اللي حوالينا. أكيد نرحب بكل اتصال ونروح لفي اتصال يا مهند. لما تتعب صديقنا المستمع يعني بعد مشوار يوم طويل مثلا، أغلبنا أنا أشعر أنه يتجه للنوم.
1: أيوه
0: حتى لو تعب نفسي، حتى لو كان ذاك اليوم مرهق نفسيا، يعني يتجه للنوم. بعض السلوكيات اللي ارتبطت في أذهاننا إن النوم خلاص، يعني مجرد ما تنام يتعدل مزاجك، تصحى يكون خلاص يعني طاح ما بك وروقت. بس هل الكل يتبع نفس النظام وهذا الأسلوب ولا لا؟ 011-40-35 نسمعكم.
1: طيب وبرضو اليوم نبيكم تشاركونا وين رايحين ومشواركم ومناسباتكم وين طالعين وين جايين على وين مشوارك في عز النهار. شاركونا على 011-40-35 وخلونا مع أول فاصل.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نتواصل وياكم ونروح لأولى مشاركاتكم الهاتفية لنا اليوم في فقرة مشوارك على وين، ودردشة بسيطة نبي نعرف منكم مود التعب لما تشعر بتعب وإرهاق، شلون تفكر، شلون يكون الخلاص من هذا الشعور، إيش الملجأ اللي تحاول أنك تلجأ له علشان تقلل من شعور التعب والإرهاق والإجهاد بعد يوم طويل، بعد فترة طويلة مثلا من العمل. خلونا نقرأ أفكاركم على 011-45-33. أول اتصال معنا سارة. أنا سمعت سارة صح؟
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: يسلم حالك يا رب، تسمعنا من التليفون؟
1: صباح سعيد إن شاء الله.
0: يا هلا يا صباحات ومساءات الخير، حياك الله.
1: طبعا جوابا على السؤال اللي سألت فيه، هي العزلة. لازم الواحد يكون في عزلة لو فترة بسيطة.
0: هذا بالنسبة لتعب اليوم ولا تعب الوقت الطويل؟
1: تعب اليوم لو عزلة ساعة، تعب الطويل صراحة يبي لها سفرة يومين ثلاث، يجيبها مثلا يلقاها يومين ثلاث في أي مكان يعني أنت تحبينه،
0: تجددين فيه إحساسك. طيب سارة، تعب اليوم شلون؟ أنت قلت عزلة حتى لو كان في تعب اليوم،
1: كيف؟
0: أنت قلتي أنه تمارسين العزلة حتى لو كان لساعة في اليوم.
1: أيوة.
0: إيش تسوين فيها؟
1: أطفال، مدارس، لازم عزلة ساعة في اليوم على الأقل.
0: حلو،
1: يعني بيكون هو وقتها بالنسبة لنا إحنا يا الأمهات، طبعاً بعد ما يناموا الأطفال هذه وقت عزلتنا، ناكل الأكل اللي نحبها، نشوف الفيلم اللي نحبه.
0: والله يهديهم، ما يناموا لين ننام حنا، وين نلاقي وقت؟
1: لا عاد هذه تعتمد على النظام.
0: إيه صدقتي،
1: لازم يكون في نظام معين عشان أنتي ترتاحين.
0: صدقتي. وش أكثر تعب تعانين منه يا سارة؟
1: نعم،
0: وش التعب اللي تعانين منه أكثر شيء؟
1: طبعاً مذاكرة الأطفال، تربية الأطفال، جلستهم اليومية، تعليمهم، الجلسة معاهم الحالة بحد
0: ذاتها تعب. طاقة، أي والله تحتاج طاقة
1: والله
0: كبيرة.
1: والله يعني إجهاد، خاصة إذا كان أكثر من طفلين أو ثلاث أو أربعة، بعضهم يتعدى ستة.
0: الله يعطيك العافية والصحة يا رب، لن يشعر بإحساسك إلا الأمهات.
1: فعلاً فعلاً،
0: عساك على القوة إن شاء الله يا سارة، ونورتينا في البرنامج.
1: شكرا شكرا لكم، إتاحة الفرصة لي.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. ترى في أشياء خلال يومنا تستنزفنا يا إبراهيم، في أشياء خلال يومنا تعبنا، يعني زي السلوكيات اللي تمارس من قبل الآخرين حوالينا، حتى لو كان في المحيط، ما هو بس الخارجي وانت في الشارع مثلا تقاوم الزحمة، لا حتى في داخل بيتك. هنا نبيك تقول لا، لازم تقول كلمة لا صديقنا للأشياء اللي تستنزفك وتستنزف طاقتك. خلونا نشوف عبد العزيز.
2: عبد العزيز مساك الله بالخير. السلام. أنا قلتها تعلم كيف تقول لا. إيه وش المشكلة يعني؟ ليش حنا نكابر؟ ليش حنا نجامل؟ بعض الناس يزعل من الصراحة. لا لا لا تزعل، والله العظيم كل ما كنت حقاني وصريح واضح كل ما أنت كنت في سبتايد. يعني لا تقعد تقول أنا وما أدري وش وكذا، فهمت علي؟
0: صح. سارة قبل شوي قالت إنه تقاوم التعب والإجهاد النفسي بأنها مثلاً تستقطع من يومها ساعة علشان تقدر تمخمخ وتستعيد توازنها وتعدل مزاجها. أنت إبراهيم شخصياً يعني علمونا علمكم أنتم والآباء، ولا ما أنتم مستنزفين؟ لما أنتم ما بدت ولا تعرفون شيء اسمه استنزاف
2: وراه؟
0: ما أدري،
2: حنا أكثر ناس نستنزف طاقة.
0: تستنزفون؟
2: إيه؟
0: أنتم تنزفون الطاقة. والله. طيب الحين
2: خلنا ناخذ فهيدة. فهيدة مساء الخير.
3: هلا مساء النور، سعد مساك سعد ابراهيم.
2: مساءك يا هلا وسهلا، شلونك؟ طال عمرك طيبة؟
3: والحمد لله طيبة، ومسي على الجميل تتخادة والمخرج وجميل.
0: والله فهيدة نورتينا، حياك الله.
2: من وين تحاتينا طال عمرك؟
3: اسأل غادة.
2: غادة تقول كذا، اشوف رياكشنات توجهها تقول كانه في شيء بينكم، ما ادري والله. اعترفوا، تقربين لها؟
3: ايوه في بين، خلاص بيننا، خلنا مستوره.
2: طيب يلا،
0: وعلي خلق القمر من ديال من ديار حايل.
2: ونعم والله نورتينا في هيدا، كنا صوت ابو سعود.
3: نورك يا الله يسعدك.
0: في هيدا قولي لي، وش اكثر شيء متعبك بالدنيا؟
2: بشو
3: اكثر متعب انا

0: والله هالعالم اللي
1: العالم
0: عندي،
1: العالم كله.
0: العالم اللي... لا لا ما هم العالم كله اللي عندي اللي بالبيت.
1: ليه
0: يا أخي؟ خلاص ما يرضيهم شيء، ما جاملت أعطيت جهد وقتي، خلاص على طول زعلني على طول، واحد يرضى واحد يزعل، والله العظيم من كثر ما جاملهم خلاص ما يقدرون الظروف، أتعبوني صراحة. الله يسعدهم أخواني ويديهم صحية وأخواتي.
2: أنت تعبيهم. طيب واجه الهجوم بالهجوم.
0: والله يا غادة صعبة، يعني صعبة اللي واجههم، والله صعبة، ما تعودت، يعني تعودت ما أقول لا تعودت. أيوة. الله يخليه يحفظهم لي يا رب.
2: أنا آمين آمين يا رب، يخليك لهم إن شاء الله يا فايدة.
1: شكرا شكرا لك. شكرا طالب، شكرا،
2: يعطيك العافية. هلا وسهلا. طيب وش أكثر جملة تقولها لنفسك إذا تعبت؟ أنا وش أقول؟ دائما أقول يا زين النوم والراحة.
1: الراحة؟
2: يا زين النوم والراحة، دائما إذا حسيت بتعب ورهاق دائما أقوله.
1: طب ناخذ فاصل بعد ذلك.
2: يا زين النوم والراحة.
1: يلا فاصل ونكمل معكم على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم ومساءات السعادة لكل من يسمعني وحاب أنه يشاركنا. نرحب أكيد باتصالة على 011-40-53. طبعا اليوم يمكن شيء ملاحظ أنه الناس بدأت يعني تستعد لإجازة اليوم الوطني السعودي، وهذا يتضح من خلال الشوارع، يعني ما في زحمة حيل في هالتوقيت كالمعتاد. ف يعني اعرف انه في ناس مثلا حبت ان هي ترفق الفتره هذه بالاحتفال مثلا خارج الرياض، او الناس اللي برا الرياض يجون للرياض، ففي عمليه انتقاليه كذا من اجل الاستمتاع بهذه الاجازه الممتده على مدار الاربعه ايام. الله يهني الجميع يا رب، وجعلنا يا رب كذا نقضي ايام سعيده وجميله واحنا نحتفي بهالوطن الغالي.

0: طيب خلونا نتكلم عن احتفالات اليوم الوطني والمواقع اللي ممكن تصير فيها العديد من الفعاليات والألعاب النارية وال كثير من المناسبات انتظرها طبعا، وهذه طبعا للمستمعين عشان بس يرتبون جدولهم اليوم. اولا غالبية المدن والبلديات والمحافظات في فعاليات ان شاء الله راح تنطلق من اليوم الى يوم غد ان شاء الله في العديد من المواقع، واللي تشرف عليها ايضا الهيئة العامة للترفيه والوزارات والقطاعات الامنية والامانات والبلديات. كذا على شكل سريع خلينا نتكلم عن الاحتفالات او جدول الفعاليات في اليوم الوطني السعودي.
1: طيب نروح لأول فعالية عندنا.
0: يلا.
1: طبعا أكيد أصدقائنا في أحداث مهمة جدا، فعاليات نحرص عليها دائما بشكل مستمر، وممكن نشوفها دائما في كل المناسبات سعيدة لليوم الوطني، اللي هو العروض الجوية والعسكرية الرئيسية، وإن شاء الله حنستمتع بالعروض الجوية. عندنا هنا في الرياض في ملهم حيقام اليوم بإذن تعالى 22 ويوم 23 سبتمبر بداية من الساعة 4 عصرا، راح تفتح البوابة الساعة 2 الظهر بمشاركة طيران الرياض والقوات البرية الملكية وحرس الحدود ونادي الطيران السعودي.
0: طبعا في أيضا في جدة أيضا تزامنا مع الفعاليات في العروض راح تستمر أيضا في جدة، بس خلينا نتكلم أيضا عن الفعاليات والألعاب النارية والمواقع والفلكلور السعودي وأيضا العروض الحية والفعاليات والمسرحيات وأيضا المسيرات والألعاب النارية. راح تكون الألعاب النارية في البداية طبعا في القدية في مشروع القدية، ويعني لابد من حجز عن طريق منصة القدية. في فعاليات البجيري والدرعية أيضا وطريف راح تبدأ من اليوم إن شاء الله فعاليات في العديد من المواقع. خليني بس أعطيكم بس المواقع اللي تبونها، اللي تبون المكان البارد طبعا، المكان اللي في الليل يناسب الأجواء.
1: نعم.
0: على السرير.

0: الاحتفالات راح تكون في المصمك طبعا وفي كافد والبوليفارد سيتي وواجهة روشن والبجيري ومجمع البهو والرياض بارك وفيا الرياض والزنفالي والمسار الرياضي في حطين. راح تكون فيها العديد من الفعاليات اللي هي العروض للفلكلور السعودي وأيضا المسيرات وتوزيع الإعلام. عندكم أيضا الألعاب النارية راح تنطلق يوم غد إن شاء الله الأربعاء في القدية. طبعا راح تبدأ إطلاق الألعاب النارية في 10:30 مساء. في الساعة 9 مساء راح تكون في ألعاب نارية متفرقة تقام في 9 مدن منها الرياض والخبر والمدينة المنورة وجدة وحائل وعرعر والباحة وتبوك وبريدة. أما بالنسبة للعروض الجوية في الرياض التوجه طبعا للمعرض مركز المعارض في ملهم راح تكون في عروض من 4 عصرا وفتح أبواب الجمهور من 2 ظهرا. راح تنطلق إن شاء الله من اليوم يعني بإذن الله بعد البرنامج برنامجنا طبعا يغلق ستارة 3 تبدأ عاد عروض الجوية 4 عصرا بالعديد من المواقع.
1: بس تقدرون تتوجهون على 2 الظهر.
0: صحيح يعني. بلا شك. إيه. يعني حيستمتع في كثير من المناطق البلديات في محافظة حريملة في الخرج في الدلم في العديد من المواقع تقام فيها العديد من الفعاليات يوم اليوم ويوم غد. راح تستمر أيضا فعاليات الأهالي في مناسبة اليوم الوطني السعودي.
1: طبعا ما تنسون في فعاليات عائلية وترفية في المولات في العديد من مدن المملكة والمقاهي والكافيهات، في فعاليات غذائية أيضا وبزارات حتستمتعوا فيها في الكافيهات والأماكن المعروفة داخل المدن. فيا رب كذا أجواء جميلة واحتفالات رائعة تقضونها في مدننا السعودية العظيمة الجميلة.

0: طيب اليوم موضوعنا على الإسراف طبعا ولا لا يا؟
1: عن الإسراف المفضل اللي نقولك أسرف فيه قد ما تقدر. طبعا احنا نعرف انه الإسراف بشكل عام يعني من الأمور السلبية اللي بمجرد ما نسمعها نقول يا الله، يعني من السلوكيات الخاطئة جدا. يعني كلمة لا تسرف نسمعها أكثر من كلمة أسرف، يعني ما في أحد قال لك أسرف في الشيء. يعني لا تسرف في المال، لا تسرف في الأكل، لا تسرف في الكلام، لا تسرف في الوقت، لا تسرف في الحب.
0: صح،
1: هذه كلها من الأشياء اللي تعودنا نحن.
0: يعني هي بتكلمي عن زاوية محددة غير
1: اليوم
0: تقليدية.
1: اليوم عشان غير تقليدية منها. نعم. نبيك تقول لنا وش الشيء الجائز الإسراف فيه؟ يعني شيء يقولك أسرف فيه وبقوة.
0: يعني الإسراف في المجاملة، الإسراف في الحب، الإسراف في العطاء.
1: شوف هنا في يعني علامة استفهام كبيرة. إبراهيم.
0: أنت
1: مع الإسراف في الحب والمشاعر؟
0: والله لا، بس ترى على فكرة المواقف تعلم. يعني أحيانا الواحد ما يصرف لأنه حتى في الأمور المالية، أمور التعامل، الإسراف في الكلمة الجميلة، الإسراف أحيانا تطلع منك كلمات جميلة ورنانة ويصل يعني أثرها للطرف الآخر، لكن ممكن تكون ردة فعل ما تناسبك وأنت مسرف هذا الكلام، وكل يوم يوبخك شخص بطريقة أو ما بأسلوب أو ردة فعل أو شيء. فالحياة تعلم. يعني فتكلم عن الإسراف، يعني أحيانا تضغط على نفسك في بعض المواقف، بس هو يعني نتكلم وش الشيء اللي يستحق ولا اللي تصرف فيه دائم بشكل مبالغ فيه، أو يستحق أو تستحق تبالغ في الإسراف فيه. يعني أنا يعني نتكلمنا، خل هالمرة حنا نبدأ على تعليقنا أكثر يعني عشان نوصل المعلومة أكثر للمستمعين. أنا اللي أستحق إني أصرف فيه أكثر الـ يمكن الابتسامة، إنك مبتسم دائما. يعني
1: لا
0: ما أدري.
1: أوكي خليك مبتسم، بس لا تصرف في الضحك.
0: لا مو بضحك، أتخيل أمشي وأنا أضحك وش المهبول.
1: هبول
0: لا.

0: انت وش يعني ممكن تستحقين الاسراف فيه؟ وش يعني؟
1: شوف انا احس انه الشيء اللي يستحق اني انا اسرف فيه اللي هو العطاء العائلي.
0: حلو.
1: أيوة.
0: حلو.
1: يعني وقتك مع عائلتك، حبك لعائلتك، اهتمامك بعائلتك، هداياك لعائلتك،
0: الله.
1: الاشياء اللي كلها تعبر عن

0: كرم نفس وسخاء مع العائلة.
1: الله عليك يا غالي،
0: هم رأس مالك.
1: أنا أشهد. طب أنتم وش اللي يعني تقول لابد أني أنا أبالغ في الصرف في هذا الأمر؟ طبعا نتكلم عن العادة غير تقليدية، ممكن في أمور مالية، أمور نفسية، معنوية، عطاء، موقف، طريقة تعامل تستحق أنك تصرف فيها وتبالغ في الإسراف فيها. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على 011 40 5 3.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين. اليوم موضوعنا عن وش الشيء اللي تستحق او يستحق انه نعطي اكثر من او اكبر من حجمه في الاسراف. ودائما اذا قلنا اسراف اول شيء يجي في بالنا الفلوس، امور ثانيه، بس وش رايكم بالاسراف يعني في امور مختلفه او تستحق الاسراف فيها؟ مشاعر، او انك تعطي شخص اكبر من حجمه في حياتك، او تصرف في الكلام على حساب نفسك، او تسامح كثير لين تصير او لين يصبر او يصير تسامحك شيء مضمون عند الطرف الثاني. خلينا كده نرمي بعض النقاط. يعني هل الحب الزائد ممكن يتحول لضغط على الطرف الآخر؟ ممكن يكون عطاء صفة جميلة لما أنا أسرف فيها؟ هل في أشخاص إذا أعطيتهم كثير يقدرونك أكثر لما أبالغ في الصرف في موضوع العطاء، أو يتعودون عليك أكثر؟ هل الكرم دائما أو الإسراف في الكرم والمال والعطاء، ولا ممكن تكون يعني كريم بوقتك واهتمامك وفي بعض الأمور؟ يعني خلونا كذا نقلب الموضوع شوي لزاوية إيجابية كذا جميلة. إذا كان في أشياء تستحق إنك نصرف فيها، وش بتكون؟ يعني عجبتني غادة لما قالت الإسراف في حب الأهل، حب الوالدين، حب الإخوان. يعني هذه جميلة يا جماعة، ورمزية إنه نستحق إنه نصرف فيها بعطائنا لأهلنا، في الكلمة الطيبة، في الدعاء، في الشكر، في الابتسامة، في الاهتمام لأهلنا، لأبنائنا، الوقوف في جانبهم في بعض الأمور. فخلوني أسألكم، لو قلت وش اللي تختاره أنت، شيء واحد تقول أو في حياتك استاهل أنك تبالغ فيه وتصرف فيه، وش بتختار؟ حب، عطاء، اهتمام، الوقت مع أهلك، الكلمة الحلوة، وهذه تقيسها على حياتك الشخصية. شاركونا على 011-40-53 ومعنا عبد الله. مساك الله بالخير.
1: شكرا الله بخير أخوي إبراهيم، أعطيك العافية.
0: الله يعافيك وسلمك.
1: مبارك حق المملكة الغالية، العيد الوطني غدا، ومبارك من شمال المملكة إلى جنوبها، من الشرقية إلى الغربية، ومبارك لكم غدا افتتاح كأس الخليج. إن شاء الله أيامكم كلها أفراح.
0: اللهم آمين.
1: والمملكة عيادها عياد الكويت وعياد الخليج.
0: يا حبيبي، أول شيء نورتنا عبد الله.
1: حبيبي فرحتكم من فرحتنا، ترى فرحة واحدة.
0: أنت تحاكينا الآن.

0: انا اخبرك عبد الله صديق للبرنامج، انت حاكينا الان بالكويت ولا بالسعوديه؟
1: طال عمرك ولدكم، انا عبد الله ولدكم من الكويت طال عمرك.
0: والله ونعم وسبعه العام عبد الله. شكرا على الاطراء، شكرا على كلامك الجميل. واحتفالاتنا احنا السعوديه من الخليج من العالم العربي من العالم كله اليوم نفرح وننعم بامن وامان، اللهم لك الحمد يا عبد الله.
1: عسى الله لا يغير علينا
0: وبالامين بالحافظ وحافظ. امين امين يا رب. عبد الله خلينا ندخل الان في موضوع الاسراف، يعني لو قلت اختار شيء واحد يعني يستحق انك تبالغ فيه، يعني
1: انك تكون اسرافك في ذكر الله.
0: وشيء الله عليك الله عليك يا عبد الله،
1: اسراف في حبيتك الاسراف في حبيتك صح. بس انك لا تدلع زياده على اللزوم، احبهم صح. واهلي واساسك ترى تم في بيتك. طيب. وتترك بيتك وتروح تهتم في ربعك، بيتك الاساس. تفضل.
0: انا ودي حتى اللي سمعنا يا عبد الله وشاركنا في البرنامج ترى قيسها على تسويفك لامور انت يعني تحس انك انت مقصر فيها، تقول انا استحق الاسراف في انه انا اضيع جل وقتي مع اهلي واحبابي، اضيع وقتي في الراحه النفسيه، ودي اسرف اني انا اقعد استجم في مواقع اتامل المخلوقات اتامل خلق الله سبحانه وتعالى الجبال البحار. في ناس يعني تراها هي من باب انه انا مسوف في امور كثيره، استحق اني انا ابالغ في هالامور في القريب العاجل، اني استحق اني اصرف فيها. انت تقول في ذكر الله كلام منطقي وانا اتفق معك يا عبد الله، الله يرضى عليك. طيب عبد الله تحتفلون عندنا بالرياض ان شاء الله؟
1: ان شاء الله. تشريف شرفني طال عمرك ان ازور الرياض بين فتره وفتره، اكون
0: اعز من يجي
1: ان شاء الله،
0: اعز من يجي
1: تشرف ان واحد يكون بين اهله.
0: يا زينك يا عبد الله،
1: ما اعتبره سفر.
0: يا حبيبي يا عبد الله،
1: الله يرضى عليك. اعتبره سفر. انا بالنسبه لي اذا تسالني إيه؟ انا موازن في كل شيء بين اهلي وحياتي الخاصه. لا موازن مرتب اموري، متى ما رتبت امور اخوي ابراهيم تعيش مرتاح، تكون حياتك كلها مرتبه، لا تصرف في شيء وتخلي شيء.
0: الله عليك،
1: انت تكون موازي في حياتك وشغلك مرتب. يعني الله سبحانه وتعالى خلاك صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان قال لك هذه خمس صلوات وصل على كيفك، بس الله وازالك الحياه من بدايه لنهايه اليوم. انت موازي في كل شيء تكون حياتك مرتبه.
0: صح، الله يرضى عليك عبد الله، شكرا لك، تسلم عبد الله. طيب انا ترى يا جماعه قيسها على مواقف الحب الزايد، العطاء الزايد، الكرم الزايد. وش اخطر الاسراف؟ هل هو المال ولا الاسراف في المشاعر؟ وهل سبق اعطيت شخص اكثر ما استحقته من ندمت؟ يعني انا ابغى اعترافات اليوم. احنا اليوم موضوعنا ما له علاقه في العطاء، كنا نتكلم عن الاسراف المبالغ فيه، مو بالاسراف المبالغ فيه. وش الشيء اللي تقول انا لازم اصرف فيه هذا؟ اصرف في عطائي لاهلي، اصرف في عطائي للمجتمعي، اصرف في عطائي في متابعتي لصحتي، اي اصرف عادي، وش المشكله يعني؟ شاركونا على 011 40 5 3. ومن الشخص اللي تحس مهما بالغت في عطائك له ما راح تقول يوم من الايام يا ليتني ما اعطيته او ما اصرفت في حقه؟ من معنى ابراهيم، مساك الله بالخير.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا ابراهيم، هلا بالغالي،
2: مساك الله بالخير، كيف حالك ابو تركي؟
0: الله يسلمك ويعافيك يا حبيب القلب.
2: يا هلا بك، الله يعافيك
0: الله
2: قلبك
0: ان شاء الله. الله يسلمك. طيب. الله يخليك يا رب ان شاء الله،
2: الله يجعلها دائم ان شاء الله.
0: امين.
2: شلون تركي واخوانا؟
0: طيبين اللهم لك الحمد. ها وين احتفالاتكم اليوم ولا ما في؟
2: والله ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
2: حديقة السلام وقلعة عيرف
0: ما شاء الله ان شاء الله باذن الله. بكره بتكون حلقة استثنائية ابراهيم، بتشوفون ما شاء الله كثير من القصص والفعاليات والبرامج وايضا الجداول المناسبات. طيب ترى موضوعنا شوي يعني مختلف من زاوية يعني غريبة، يمكن الناس يقول لا والله انا ما استحق اني اصرف، لازم اكون معتدل. انا اقول هو

0: في هذا الشيء ودي لأنه أنا أجحفت نفسي، أنا ظلمت نفسي، أنا قصرت في حق نفسي، فهمت علي؟ فوش الشيء اللي تقول أنا يا إبراهيم يعني لو قلت لك اختار شيء واحد في حياتك يستاهل أنك تبالغ فيه، يعني تصرف فيه بمبالغة، وش تختار؟ حب، عطاء، اهتمام، وقتك مع أهلك، وقتك مع أمور، كلمة حلوة. يمكن أنت معيش إبراهيم، آسف على الكلمة دي، عشان بختم عشان للمستمعين مثال. الكلمة الحلوة ممكن أنت حتى كلماتك شوي أنت عسل، المشكلة إبراهيم، بس بعدك مثال يعني ممكن أنت أقشر في بعض المواقف، تقول أنا ودي أصرف في الكلمة الحلوة، يا ما أزعلت ناس، ويا ما أسقطت على ناس، ويا ما يمكن وهزأت ناس، ها؟ فوش الشيء اللي تختاره أنك تقول بصرف فيه، ببالغ فيه الفترة القادمة؟
1: أولاً طال عمرك الإسراف محبة الوالدين، يعني احترامهم وهذا دائما هم على قيد الحياة. وبعد واللي انتقل منهم رحمة الله له بالدعاء أن الله يتغمد أبواس رحمته وينظر له بعين العفو والرحمة وهو السميع العليم. ثانياً طال عمرك الإسراف محبة الاحترام الناس، كل شيء حاول أنك تسرف فيه، لكن لا تصل إلى درجة أنه يستغل احترامك أو تقديرك أو عطائك أو شيء. فعندما تحس أنك وصلت لمرحلة الاستغلال فأنت هنا أذليت نفسك وهنت نفسك.
0: إيه بس مو كل إصراف سيء يا إبراهيم، في شيء في أشياء ودك لو أنه بالغنا فيها شوي، الكلمة الطيبة، الاهتمام، الوفاء. في ناس تقدرك وتعزك، عطتك أكثر مما تستحق، بس أنت كان ردك تعب يعني شوي، يعني مسوف بعطائك بمشاعرك.
1: هو مو الاحترام والله يا ابو تركي، كل ما تحترم الناس كل الاحترام، كل ما تقدم تلقاه، تحترم الصغير والكبير بغض النظر للمظاهر، ولا طال عمرك بحترم فلان علشان مكانته ولا علشان ماله ولا علشان فانت الاحترام تقدمه للناس تلقاه، احترم الصغير والكبير والكلمه الطيبه حاول انك دائما تقدمها، حتى يعني لا تقبل أن تنطق منك كلمة عكس ذلك، حتى تقدمها لمن ما لا يستحقها. فعندما يعلك تقدمها لمن واحد ما يستحقها تلهي لك حتى ردة الفعل.
0: أتفق معك إبراهيم، الله يرضى عليك. شكرا إبراهيم، يعطيك العافية،
1: تحياتي يا هلا.
0: أحيانا يا جماعة كلمة حلوة تقولها اليوم أو كل يوم لشخص يمكن أثرها عنده يستمر سنين. اصرف في تقديرك للي يحبك. أيوة جبتها على الجرح إبراهيم، وكنك ما دريت. يعني أنا حين أحب مهند مثلاً، هو يمكن يكرهني، ما أدري يمكن يحبني، ما أدري، بس أنه أصرف في تقدير اللي يحبك، رسالة سواء لي ولا لك يا مهند. لأن بعض الناس ما تعرف قيمتهم إلا بعد ما نفقد وجودهم. بكرة لما أروح أنا إذاعة جدة، لما أروح إذاعة جدة بكرة تقول الله المستعليتني أصرفت في حبه وتقديره، لأنني جبت لك هوا وتمر حق مزرعتكم، ها؟ طب الغريب اننا احيانا نصرف الاهتمام بالبعيد ونقصر مع اقرب الناس لنا. اذا بنبالغ في شيء نبالغ في صناعه الذكريات الحلوه مع اهلك وعيالك. لا تبخل يعني بالمدح اذا كان صادق معك بعلاقاتك مع الشخص. ترى بعض الناس محتاج يسمع كلمه انا فخور فيك، انا اقدرك، انت مبدع، انت جميل، انت عادي يا اخي. ترى والله نذكر واحد من الشباب قال لي كلمه وقصه، قال يا اخي الكلمه الزينه ترى والله تجبر وتصنع وتغير ودافع كبير للناس اللي حولك اللي بذلون جهد كبير، رجل الامن اللي فعلا ينزلون في الميدان ويتابعونك على قدم وساق ويتابعون الجانب الامني، شكرا لهم حقيقي. يعني هذا اللي يستحق ان نبالغ بحبنا لهم وشكرا لهم وعطائهم. وطننا اليوم يستحق الإسراف إن نحبه ونفرح ونفاخر فيه ونرفع الأعلام خفاقة. هذا في أمور تقول لابد نصرف في حبنا له. فأنتم عاد إيش تختارون من الأشياء اللي تستحق الإسراف في في في في في الشيء اللي تختاره أنت، سواء حب ولا عطاء ولا كلمة. أصرف في الاعتذار إذا أخطأت. بعض الناس سبحان الله تكابر، مهند 5 سنوات قاعد يختفي حقي، مثال مهند، ها؟ عرفت يعني مثلا لا والله امزح، يقول والله ما اصرف في في في يعني في الاعتذار اذا اخطات. لكن لا تصرف في الاعتذار، خل يعني كل ما اخطيت عطنا كلمه حلوه، قل لي علمني. طيب يلا نطلع فاصل لاني اخاف اتحمس زياده ثم نكثر الفواصل. 011 40 5 3.

عودة لكم بالمزيد، نتشارك معكم أصدقائنا أجواء عز النهار ودردشتنا اليوم في موضوع ترند اللي بيتكلم عن الإسراف الجائز، الإسراف اللي المفروض أن احنا فعلا نعطي فيه من قلب. نعرف أنه الإسراف يعني دائما يمكن هو أحد أهم السلوكيات السلبية المفترض أن احنا ننأى عنه، لكن في أمور يجب أن احنا نصرف فيها، نصرف في العطاء، نصرف في الابتسامة، نصرف في التقدير، تقدير أنفسنا، في محبة أنفسنا. طبعا مو أنانية أنك تمدح نفسك أو أنك تحب نفسك، مو أنانية أنك ترتاح بعد التعب، ولا هو أنانية أنك تكافئ نفسك وتعطي نفسك فرصة تبدأ من جديد. فأنا أقدر شيء اسمه إسراف في محبة النفس وتقديرها. أيضا الإسراف في الأشياء الجميلة، الأشياء الجميلة اللي تعطيك مساحة واللي تعطيك فرصة للعطاء وتجديد العطاء والتسامح. أيضا أصدقائنا الإسراف في التسامح أحيانا مطلب الصراحة، لكن أحيانا لا، على حسب عاد والله. هنا نقدر نقول عنا سلاح ذو حدين. أيضا اليوم صديقنا لو قالوا لك عندك رصيد مفتوح من شيء واحد في الحياة يعني لا نهائي، وش يا ترى يبي يكون هذا الشيء اللي ممكن تحصل عليه بإسراف كبير جدا؟ نسمع منكم أكيد على 011-45-33. والناس اللي طالعين من دواماتهم اليوم الله يعطيهم العافية، نبي نسمع منهم صوتهم، يسجلون حضورهم بفقرة بصمة موظف. كلمونا على 011-45-33.

0: نرحب فيكم أصدقائنا، نكمل معكم بالمزيد. سواء حابين تشاركونا في ترند اليوم، نتكلم عن الشيء اللي لازم نصرف فيه أو تشوفون أن الإسراف فيه حق مشروع، بالإضافة لفقرة بصمة موظف. الناس اللي طالعين من دواماتهم يعطيكم العافية، شاركونا وقولونا كيف كان هذا اليوم، هل هو جميل من الآخر ولا زي ما يقول واحد من أصدقائنا إبراهيم. جتني تغريدة عبر هاشتاق الزنهار، وش يقول واحد من أصدقائنا؟ يقول اسمه محمود أعتقد، ممدوح، يقول بقولها من الآخر، دوامي مو سيء بس ما هو دايم وردي، أحب زملائي، أحب أني أرجع آخر اليوم وأنا حاس أني أنجزت شيء له قيمة، وأحيانا كلمة شكر من شخص تعاملت معه تنسيني ضغط يوم كامل، لكن في أيام أطلع من الدوام وأنا مستنزف. كلمة مستنزف اليوم قلناها كثير، اليوم الحلقة برعاية مستنزف. يقول أطلع ضغط يعني واجتماعات ومهام تتراكم، مدير يتوقع عن كل شيء مستعجل، واحيانا يعني هو مدير اللي بكل شيء مستعجل، وانت وشو يا ممدوح؟ يقول احيانا احس ان الراتب ينزل بحسابه ويقول انا اسف ما اقدر اعوض كل هذا التعب، اللي هو راتبه يقول له هالكلام، ما اقدر اعوض تعبك يعني الراتب ما يسوى. يقول مع ذلك بكره ارجع لنفس المكتب نفس القهوه نفس الابتسامه واقول يلا نبدا من جديد، يمكن هذه الوظيفه مزيج غريب من الرضا والضغط والانجاز والتعب والضحك والفضفضه، ولكن في الاخير الحياه تستاهل. ايش رايك في كلامه؟
1: جميل جميل، بدي اسلم عليه. ده ناخذ معنا مداخله؟
0: يا ليت والله. كلمنا ممدوح، رقمنا 011 40 53، وحمستني اعرف انت في اي مجال تشتغل، لانه شوف في اعمال تتطلب منك انك تكون انسان عجل، انسان عندك همة، عندك سرعة بديعة، سرعة إنجاز، في مهام لا تبيك تقدم تكتك مروق. فأنا صراحة يجلطوني الناس اللي عندهم برود، يعني رداتهم تكون قاتلة أحيانا من البرود. ناخذ اتصال معنا سهام.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا سهام،
2: كيف حالكم؟
1: أنت كيف حالك؟ طيبة؟
2: أنا كويس اللهم لك الحمد. أول شيء أبارك
0: تفضلي
2: لحكومتنا وشعبنا باليوم الوطني، والله يعزنا واللي يعز علينا، وعاشت السعودية العظمى.
0: عاشت وعيال السعودية والسعودية وقادة السعودية.
1: أنت عندك خبر عن احتفالات الطيران الجوي عندكم في جدة؟
2: أي والله عندي.
1: بدت
2: الآن أساساً من الآن ما شاء الله أنا في الزحمة من الآن.
1: الآن زحمة؟
2: الآن عندنا الناس كلها طالعة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: سهام ليش أنا أتخيلك دائماً وأنت تسوقين السيارة؟ تذكرين القزاز هذاك اللي ينزل بال له زي اليد كذا في الباب وننزل القزاز فيه؟ والله العظيم حاس
2: عشان قلت لك مره ونيت.
0: لا والله دائما كل ما كلمتيني واسمع صوت الهواء مع الشب، ما ادري هوا هو المكيف ولا هو الشباك،
1: هذا الدباب يسمونه الدباب، عرفت لنا اللي باب واحد الدباب حق الطائف هو موجود.
0: منو
1: هو؟ تاكسي بس دباب يسمونه. يجيك زي الديانة بصغيرة
0: تيك توك،
1: مو بتيك توك، لا سناب شات. لا لا لا، عرفت الدباب يا أخي؟ شلون أقول؟ في طايف، في تاكسي حقهم نفس الدتسن بس يسمونه الدباب، ما تلقاه في الطايف.
0: ما لقيته، ما قد شفته.
1: هو هذا اللي بعد سهام
2: دباه.
0: سامع عطت اشاره الله يستر.
1: أو إنك تكلمينه من طيارة، انت قاعد تسوي عرض جوي انت.
0: سامع اعترفي، تعطيني اشاره يمين تروحين يسار، اعترفي.
1: لا هي تسوي عرض جوي، اسمع الصوت.
2: لا انا اساسا ما احب اعطي اشارات، ما احب احد يعرف خطواتي، لكن انا مضطرة.
1: كيف انت الان في الطياره؟
2: طياره مين؟ انا في السياره
1: بس انا صوت اجواء وكذا. اعطيني حركات، سوينا فعاليات. أسلام يا الله. أنت الآن في أي طريق ما شاء الله؟ في أي شارع الآن ما شاء الله؟
2: أنا في طريق الملك.
1: كيف الأجواء؟ زحمة؟
2: أي والله زحمة ما شاء الله، الآن بدوا يحتفلوا، السيارات عندنا بالإعلام وحال.
1: ومو مقصر ولا قاطع وقتك، هذا مو مقصرين. إذاعة جدة بيعطيكم جدول فعاليات. أنا برد بعد إذنك أبو حمد مهند الويمي، بعيد جدول اليوم الطريق تو جان جدول.
2: إذاعة جدة المفروض والله شارك في إذاعة جدة، شحيني أنا بالجدة.
0: حياتنا لهم بس ما نسمح ياخذوا المتصلين.
2: عادي اجيكم هنا وهنا عليك.
0: حلو.
2: اوجب
1: تشاركي معاهم؟
2: بشارك، اسمعي في رقمهم والله.
1: سجل عندك؟
2: جدك؟
1: لا تبين شيء سهام؟ تبين شيء؟
0: انت بين دربك يا سهام.
1: وثقينا سهام. طيب كيف نشوف التوثيق هذا؟ شاركينا في الهاشتاج ولا؟
0: هاشتاق عز النهار
1: نلقاك يمديك
2: والله عندكم في تويتر ولا وين؟
1: شوف انا بقول لك الحين ادخل على حساب اذاعه الرياض الان في منصه الاكس. طيب
2: ايوه
1: برنامج عز النهار مع ابراهيم المعيدي وغاده العلي في هاشتاق اسمه عز النهار. شوف التغريده الموجوده أوكي. الان
2: اعطوني اذا حساباتكم ها مو علق على الفاضي.
1: لا لا انت يا تعلقين تحت التغريده يا تعلقين في الهاشتاج الان صورينا ورينا خلينا نشوف.
2: يلا اوكي
1: يمديك
2: يمديني دحين اوقف.
1: خدت مكالمه بس بوري بس اذا ما عليك امر. الله يرضى عليك
0: بوري
1: بوري خط البلده ده. خط البلده
0: شكرا سهام درب السلامه ابو مهند معنا. ابو مهند
1: ما المستغرب ايش اللي قاعد يصير.
0: ما مع بوري.
3: لا عادي الله يحفظك.
1: ما انا داخل ما انا وش ممكن تقدم لليوم الوطني كم تدفع الفعاليه؟
3: لا بس بجاوب على موضوع او بعلق على موضوع التغريده. ايش الشيء اللي الواحد يسرف فيه يعني مثلا يعني اللي ممكن الواحد يسرف فيه؟ انا حقيقه دار في ذهني اشياء كثيره لكن حقيقه اقولها صراحه بلا مجامله يعني بلا مجاملة ولا يعني وهذا من الأشياء اللي يعني الواحد يتخرف فيها الله سبحانه وتعالى. والشيء هذا يسرف فيه الإنسان وهو مأجور على إسرافه.
1: ما بلا شك ما يحتاج أتفق معك يعني. كلام منطقي والله لا يخلينا أبو مهند وإن شاء الله
3: ما عرفت طيب ما عرفت إيش الشيء طيب هذا
1: أنت تسألني ولا وشو؟
3: لا أنا حين أتكلم أنت دخلت في
1: أنا أقول وش أنا وش الشيء اللي تستحق أو تستحق أنت تقول إني أنا أسرف فيه يعني؟
3: أيوة طيب أنا بجاوب طال عمرك كذا.
1: تفضل.
3: الشيء اللي يسرف فيه الإنسان حقيقة بلا يعني يعني ما بلا يعني تردد طبعاً ويعني ويجر على السرف فيه هو حب الوطن حقيقة.
1: الله عليك.
3: أتوقع الحب الوطن هذا راح يجي.
1: والله شكرا.
3: ذكرتها سواء حب الوالدين لأنك أنت إذا كنت في وطن راح تبر والديك وراح تحب زوجتك زي ما أنا أحب مهند وراح تحب مثلا عيالك وراح تحب كل شيء في الوطن هذا اللي هو.
1: والله صادق. والله أنا.
3: أنا أقول أكبر شيء صراحة نستفيد منه في اليوم الوطني هو الإنسان يعني أن يحس الإنسان
1: صح.
3: بقيمة هذا الوطن.
1: والله.
3: يعني مو بلد عادي يا
1: أخي. الله عليك أبو مهند حبك في وطنك هو أعظم شيء أنك تصرف في حبه في عطائك له. أتفق معك وقبل على رأسك يا جميل يا غالي.
0: طبعا هو الحب الذي لن يندم عليه أحد.
1: أي والله الوطن. لأنه ترى لأنه أنت شوف اللي حولك يعني إحنا يعني نعمة الأمن نعمة القيادة نعمة العدل نعمة الرخاء نعمة اللهم لك الحمد. الله يعز السعودية والعز عليها. ود مساء الخير.
4: هلا والله مساء النور.
1: حياك الله.
0: يعني الاسم فخم والصوت فخم شنو هذا؟
4: الله يسلمك شلونكم؟
1: شكلك أمين ذا شكله مذيع مان.
0: طب
4: لا مو مذيع إن شاء الله مستقبلا
0: بإذن الله تعالى. الله يكتب لك الخير يا ود. نتكلمينا
1: ولا قاطع
4: وارد من الرياض.
1: ود تذكرينا بزميلة لنا اسمها هيا دريس.
0: تحية لهيا. هيا جميلة سنة رائعة
1: مذيعة بس من الزميلات ما شاء الله. أنا قلت هاي هيا أكيد داقة تسلم علينا تنكرة.
0: حياك الله يا ود.
4: الله يحييكم كيف حالكم؟
0: سلم حالك يا رب. تفضلي يا ود
4: مرة حلو موضوعكم اليوم
0: الإسراف.
4: أي أنا كنت ضد صراحة الإسراف
0: أي.
4: والفكرة هذه مرة يعني أرفضها تماما سواء الإسراف في أي شيء يعني أنا أحب الشيء يكون لحد دائما
0: في كل شيء.
4: بعدين صراحة أي بعدين تغيرت نظرتي يعني الصدق في ناس رزقني يلا فيهم عرفت بعدين أن الإسراف معهم أبدا ما راح ندم عليه.
0: نعم
4: أي والله بس هذه المشاركة حبيبي.
1: لا مشكلتي يا ود. طب دقيقة ود بس لك سؤال. أنا أقول في شيء ممكن أنت تكافئين نفسك فيه تحسين اني انت تقول انا ودي اسرف في هذا الامر يعني راحة البال الهدوء ليش ما اهدى انا دائما متسرع في قراراتي ودي اسرف الهدوء في الاستجمام في الطلعة في الروح وانت وش تشوفين تقول انا هنا ودي اسرف في هذا الامر يعني
4: انا صراحة اسرف احيانا في اني يعني نفسي قصدك اكافئ نفسي
1: اي يعني
0: الاسراف في تقدير النفس
1: تبالغين في يعني تقول انا ودي

0: بدي اصرف في انه انا ارتاح ما عدا جامل، خلاص اوقف المجامله، اصرف في انه انا اوقف اقول لا خلاص في كل اموري، خلاص اصير مع الطيب ومع القاسي، فهمتي؟
1: اي انا قبل كنت ما اصرف، بعدين قلت لك لما صرت يعني مؤخرا فتحت لنفسي هذا المجال اني اصرف في بعض الاشياء اللي تستاهل التقدير، تستاهل الحب، تستاهل هذه الاشياء.
0: يعني اللي تقدم خطوة بالنسبة لك تتقدمين 10 خطوات
1: بالضبط مع الناس اللي تستاهل.
0: مع اوكي
2: لا يعني ود انا احس انه اللي يعطيك خطوة اعطيه خطوة.
0: كلامك سليم، خليك مع الناس اللي تستاهل. ود خليك
1: لا اخر بكار انت صح وفعلا اللي يستاهل. ليش؟
2: شوفي
0: انا قلت كلمة بس بس انا قلت كلمة بعيدها الان.
2: يلا اقتنع من
0: احيانا بقى. لا احيانا الغريب انه نصرف الاهتمام بالبعيد ونقصر مع اقرب الناس لنا.
1: لا ان شاء الله ان قايمين بالواجب مع القريب والبعيد ان شاء الله.
0: قال يمكن مشكلة من اللي من القريب مني نفسه، عشان كذا أحب اللي هناك أنا.
2: شكرا يا ود.
1: كل قريب قريب صح صادق.
2: يعطيك العافية.
1: العافية الله يعطيكم العافية وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير صحة وسلامة يا ود.
2: صدق والله يعني اللي يعطيك خطوة تعطيها 10 خطوات ليش إن شاء الله عطها القد.
0: صدقين. طيب صدق
2: والله يعني إحنا ليش ندمنا في حياتنا؟ ليش في علاقات؟ أسيئت يعني هذه العلاقات لقلوبنا ولحياتنا ولتوقعاتنا، لأننا رفعنا سقف التوقعات فيها، فكان اللي يعطينا وردة نعطيه بوكيه ورد.
0: اي عادي، لأن يوم عادي. يوم عطاك بوكيه الورد هو ما نساك، بس أنت بالغت في ردك له، خليه يعرف.
2: هل المبالغة والإسراف في إيه؟ ردة الفعل هذه مبررة؟
0: والله يا غادة
2: هل تستحق؟
0: انت كلامك على الجرح. انا تدري عاد اقول اي واحد حتى في العمل، حتى في عطاء للعمل اقول يا جماعه انت قدمت خطوه، ترى بتقدم معك 10 خطوات بس عطني عمرك، عطني عمرك في العمل، في الجد، في الاجتهاد، في الانضباط، في الحرص والاهتمام. معلش انا لما اعطي واحد ورد، انا اعرف واحد من الشباب
2: هذا الواحد من الشباب خليه يستريح، خليه يرتاح اليوم.
0: والله قصة واقعية.
2: خلي واحد من الشباب يرتاح. جيب الفاصل مهند. الفاصل يا عبي.
0: قبل الفاصل.
2: هات الفاصل.
0: والله نقوله. والله.
2: يموت إذا ما قال.
0: تكفى مهند تكفى. واحد شاب دائما أجيب له قهوة وأجيب له بسكوت وأجيب له. أسمع إنه يقول إن شاء الله أبشر بجيب. أسمع من الموسم الأول إنه يعني بالغت في عطائي. خلاص تعبت أنا. شو أسوي؟ صح الكرم، صح الحين العادات تغلب تغلب العطاء. مرة في واحد بالشغل
2: خلص اخوياك بقى احد.
0: تبي قصة واقعية ولا
2: ما بشي؟ ابي فاصل. 011
0: حدثني واحد بالشغل

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: معكم نكمل المشوار أصدقائنا، وصلنا معكم لفقرة تحدي اليوم. يا ترى من حاب يتحدى ويشاركنا لعبة بسيطة صغيرة كذا نقضي معها أحلى وقت وإحنا في زحمة، ولا قاعدين نتمشى، ولا في مشوار، ولا بطريق سفر؟ فالجميع يشاركنا أكيد، ورحب بكل المشاركات في تحدينا. طبعا أنواع التحدي الموجودة عندنا اليوم: الحرف الممنوع، في عندنا بعد خمن الشيء الموجود معانا، وفي تحدي اغلط براحتك. شو نسمي هذه؟
1: اغلط براحتك.
0: اغلط براحتك.
1: لا يعني اوكي لا، ودنا اليوم نسوي مسابقة. اليوم بدنا نسوي مسابقة جديدة.
0: عندك مسابقة جديدة؟
1: شنو اسمها؟ سمعني صوتك. او لحن اسمك. لحن اسمك.
0: لحن
1: يعني انا اسمي ابراهيم المعيدي. ابراهيم ولا
0: بلاش؟
1: بيدخل برنامجي. طيب او بيغيروا الموجة. خلينا نروح للقصة الخيالية. قصة خيالية
0: او السيناريو
1: او الحرف الممنوع او سيناريو. ترى حلو على الفكرة، بس يا جماعة اللي بيدخل معنا في القصة يدخلنا جو. يلا مسابقات. 011-40-5-3-3 شاركونا وناخذ اسماء. مساء الخير.
2: هلا والله مساء النور.
1: حكيت المشكلة، انت عارفك انك تحبين تشاركين في المواضيع.
2: جيتي
1: خلاص قفلنا المواضيع، لا تقوم بشارك.
2: لا انتها. لا المواضيع انا الحمد لله بختبر هل مخي يشتغل الى الان ام لا.
1: شو؟
2: هل مخي يشتغل؟ ابي اشوف، اجرب نفسي.
1: اي يعني يلا ابد
0: تختبر. طيب شنو المسابقه اللي تبينها يا اسماء؟
1: القصه الخياليه، الحرف الممنوع، الكلمات الصعبه، او ناخذك مع بينك بين اثنين انت ولا وش تبين انت؟
2: اوكي، وش الكلمات الصعبه؟
1: عندنا كلمات صعبه، يعني عندنا كلمه وعندنا جمله
2: اللي نعكسها ودروشه ونقولها بسرعه.
1: لا انا بعطيك، اسمعي بعطيك مثلا مسابقه الحرف الممنوع، تختارين حرف او حين نختار لك حرف، كل اجوبتك ما يكون فيها الاجابه هالحرف اللي اخترتيه. طيب
2: ايه،
1: هذه مسابقه. المسابقه الثانيه اسم دوله جماد حيوان، نعطيك حرف واي شيء نذكره لك تعطينا ببدايه الحرف، يعني مثلا اسم بنفس الحرف، جماد، دوله، حيوان، مدينه. اي فهمتي علي؟
2: ايه فاهمه.
1: تعرفها هذه؟ العبها نوعي علي. ايش قصدك اسقاط دي ولا وش؟
2: لا والله العظيم. طيب. لا يعني قبل النوم لازم يقولون دفعات.
1: طيب بس خلاص الغناها من البرنامج هذه. انا اعلمك ان شاء الله.
2: زين تنسط
1: والله الغناها، خليك انت وياك سووها، انا لا انا ما نسويها.
2: يا ربي خلاص معليش.
1: طيب خلاص سامحتك.
2: يلا
1: حرف طيب. الممنوع القصة. اي قصة خيالية، بقول والله اسماء قصة خيالية من نسج الخيال، ببدا اسردها لك طال عمرك، انت تكملينها بطريقتك، يعني لان اقول لك خلاص انا وقفي بكمل، فهمتي؟
2: اي اذا اقلها يلا هذه قصه خياليه حلوه جوي.
1: يلا نبدا.
2: نبدا
1: قصه خياليه.
2: اي نبدا.
1: يلا جاهزه؟
2: جاهزه.
1: طيب انت وينك الحين؟ في السياره؟
2: اي في البيت.
1: في البيت؟
2: اي في البيت.
1: جيت من الدوام او جيتي من الدوام وفتحتي باب البيت وكنتي حيل جوعانة، واتجهتي للمطبخ وجهزت القدر طال عمرك، وكان في القدر مقلوبة وكليتي وعينت من الله خير، وطلعتي للصالة وانتي قاعدة في الصالة فجأة طفى الكهرب، ناديتي اللي حولك ما في أحد حولك، البيبان تسكرت فجأة، طليتي مع الشباك وكانت المفاجأة. كملي.
2: لقيت هم سوي لي مقلب عيالي وهلي.
1: يا سلام.
2: ايه
1: طفين الكيب.
2: مسوي لي جو في الحديقة حقت البيت.
1: يا سلام. وقالوا ترى كنا نمزح معك يا ميمتي، انزلي يما تعالي انبسطي معنا، بس احنا نبغى نفرحك اليوم، يوم غالي علينا وكذا ونفرح معك. فرحتي معاهم شوي وقالوا يما حنا نستاذنك، نبي نغادر المكان كلنا الى منطقة ثانية. رجعت للبيت لوحدك وكانت الصدمة، الكهرباء تطفى تشتغل وتتسكر البيبان، وهنا الموضوع اختلف معك وصار اللي ما قد صار. وش صار؟
2: صار اني خفت ورحت ابحث عن مخرج بس يخليني اطلع من هذا المكان، وبس أأمن نفسي بالخروج وبعدين ابحث عن اسباب انقطاع الكهرباء. وكنت امشي في البيت وانا خايفة ان ظلمة، خف اطيح في شيء او بس كان معي جوالي وفتحت الكشاف
1: وفجأة واحد فجأة واحد حط يده على كتفك والتفتي وما حصلتي.
2: خلاص ما عندي بلاقت العمرية كدني بطيت من الخوف والعدعة نفسي. بعد والله من حط يده على
0: كتفك
2: فجأة مدري أزعق مدري أصيح مدري أزعق
1: وش الرياكشن اللي بيصير
2: ما أدري هي صرخة جاهزة جاهزة
1: يا ربي
2: يعني الحمد لله رب العالمين وين بفرك خاف افرك من يخبطني جدار بالظلام
0: بسم الله على قلبك والله عاد سيناريو ابراهيم والله يعني كوابيس القواي
2: انا ابي شيء يوسف ادري ابي شيء يضيق ابي شيء يخوفني
0: ما قصرتي كفيتي ووفيتي اسماء شكرا لك شموخ
1: شموخ
0: شموخ طيب شموخ معنا ولا ترجع تكلمها؟
1: في بعد خلينا نشوف من اللي شارك في ناس بيشاركون معانا والله يا جماعة لا حد راسلني على الواتساب دقوا على البرنامج 011-40-53 شقران وحبيبنا ودي أدق من جوالي برنامج وعندك مبارك الغامدي حبيبنا والله ونعم والله سعدتوني بمشاركاتكم يدقون علي يعني برد عليك على الهواء شقران يدق على جوالي يعني برد عليك طيب تفضلي اسف
0: هي كانت سالفه صراحه مهمه
1: والله انت تقولينها
0: والله اني نسيتها
1: حلفت
0: والله اني
1: حلفت حلفت, حلفت. لا, لا لا لا تدري ليش
0: اي
1: لانه الشباب يدقون على جوالي اتصال ويرسلوا لي واتساب كيف برد عليهم انا
0: هذه
1: والبرنامج
0: من الاخطاء اللي ترتكبها انك تراعي جوالك وانت على الهواء
1: خلاص بقلبهن اقلبهن
0: لا ناخذ اتصال من معنا شقران من زمان ما كنا
3: هلا والله وسهلا معاكم شقران اسعد الله ظاهرتكم والمستمعين بكل خير
0: هلا والله يا شقران وين الغيبات ترى من زمان ما حكيتنا عسى خير
3: والله يا موجودين بس عاد نتيح فرصه لغيرنا في الاجواء الحلوه هذه
0: لا ما نستغني
3: بس وين ابو تركي وانا
1: اليوم وين احتفالك اليوم يا شقران وين فيه
3: في الولاية أكيد في حرام لا
1: ما شاء الله
3: إيه لابد إن شاء الله نشارك هناك ونغطي ونشوف الاحتفالات كلها ونسمحت فرصة بإذن الله تعالى نغطي حرام لو غيرها
1: ما شاء الله
0: على فكرة ترى محافظات الرياض قاعدين يسوون والله احتفالات رائعة يعني أنا العام تدرون احتفلت
3: مميزة جدا
0: احتفلت بالحوطة
3: يعني تقريبا 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء في محافظة حرام لا بكرة الثلاثاء برضو في احتفال في المحافظات المتجاورة لها وكلها إن شاء الله راح نكون نغطيها وأبو تركي إذا يبغى حب يبغى مراسل له أنا حاضر وجاهز
1: تم
0: خلاص
1: تم طب يلا خلينا نعيش تو بدل ما نسوي مسابقة بما أنك أحد المؤثرين يا شكران والإعلاميين عطنا كذا نبدأ سريع احنا تكلمنا عن الرياض وجدة والمناطق عطنا كذا وش الفعاليات الموجودة إن شاء الله اليوم انقلنا التجارب والفعاليات وكل شيء يلا تفضل سيارات الكلاسيك
3: خلنا هذه دعوة البداية دعوة مني للجميع المستمعين إن شاء الله حضور احتفال محافظة الحرم اللي سيقام اليوم إن شاء الله الساعة 8 مساء الاحتفال راح يقام في حديقة سلال محافظة الحرم حديقة مميزة مكان مميز بالإضافة للفعاليات والحفل الرسمي اللي راح يقام الساعة 8 تماما في فعاليات المرافقة له المسرح ألعاب الأطفال الصقار الصقور مع يعني هواية الصقور من بعد العصر لغاية الساعة 11 في الليل وجود أيضا الفن التشكيلي راح يكون متواجد بإذن الله تعالى ولوحات الجميلة لوحات المعبرة عن حب الوطن كل هذا إن شاء الله راح تكون من مدة 3 أيام إنما اليوم الحفل الرسمي راح يكون مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى الرملات دائما تكون مميزة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية فما بالك اليوم الوطني اللي تحمل أو شعور جميع
0: هذا الوطن الله كفيت ما قصرت
1: والله جميل أخي ما عرفتك
3: تلميذك
1: شكرا شكرا شكرا يعطيك العافية شكرا شكرا
0: هم تلاميذك كذا

0: لا هذا أستاذ والله.
1: هذا سبيشل يعني.
0: والله لا والله. طب ما قلت قصة والله يا غادة.
1: قصة إيش؟
0: قصة.
1: القصة حتسمعها.
0: وين فيه؟
1: حالا حتسمعها.
0: أعطني يا هجر.
1: خذ عندك تفضل.

كنا معاكم اليوم في ترند يتكلم عن الأمور اللي يجوز أو نشوف إن الإسراف فيها حق مشروع لنا. طبعا من أكثر هذه الأمور اللي هي محبة الأهل، محبة الناس، العطاء، حب الخير، في أمور كثيرة، حتى تقدير الذات، هذه من الأمور أيضا اللي نقول أسرف فيها وقدر ذاتك وحب نفسك بعيد.

0: بعيد عن الأنانية، لكن أنت تحتاج أنك ما بين فترة وثانية تشعر نفسك بأهميتها وقيمتها. أيضا من الأشياء اللي أقول أسرفوا فيها وبقوة، أسرفوا في حب أوطانكم وأهلكم، أسرفوا في الحب اللي ما يندم عليه أحد، في حب الوطن والأهل، في الأشياء اللي ما تشترى بالمال ولا تقاس بالأرقام. أسرفوا في حب أوطانكم وارفعوا روسكم لما يذكر اسم وطنك المملكة العربية السعودية. احفظ جميلها وكن جزء من حكايتها. الوطن ما هو بس أرض نمشي عليها فقط، الوطن ذاكرة وأمان وبيوت ووجوه نحبها وطفولة تركض في شوارعه وأحلام كبرت معنا وكبرنا معها. فإذن أسرفوا في خدمة أوطانكم، في أتقان أعمالكم، في المحافظة على مكتسباتها، وفي أن يكون كل واحد منكم إضافة جميلة في المكان اللي يعيش فيه. أيضا أسرفوا أكثر في حب أهلكم، قولوا لأمهاتكم اليوم أنكم تحبونهم قبل ما يصير الكلام متأخر. ترموا من أبائكم، احتضنوا أبنائكم، اسألوا أخواتكم عن أحوالهم واحتفلوا بالتفاصيل الصغيرة اللي تجمعكم. لا تنتظروا مناسبة عشان تقولون أحبكم، لأن بعض الكلمات إذا قالت في غير وقتها تصير ذكرى عمر، وبعض الأحضان ممكن هي تختصر سنوات من العتاب، وبعض الجلسات العائلية البسيطة ممكن تصير في يوم من الأيام أجمل شيء ممكن نتذكر عن العائلة والأهل. أسرفوا في الحضور مو بس في الهدايا، أسرفوا في السؤال، في الاهتمام، في الامتنان، في الضحكة، في الدعاء، في أن تكونوا موجودين لما أحد يحتاجكم، لأنه في النهاية ممكن نكتشف أن أعظم ما جمعناه في هالدنيا كلها ما كان مال ولا ممتلكات، بل وطن حبيناه وحبنا وأهل أحبونا وحبيناهم وقلوب تركنا فيها أثر جميل. فإذا كان في شيء اليوم يستحق أن احنا نسرف فيه بدون خوف من أفاده، فهو حب الوطن، حب الأهل، وكل شيء يجعل الإنسان يشعر أن له مكان ينتمي إليه وقلب يرجع له.
1: وأنا معك صراحة، يعني كلامك جميل، وعلى ما تم غادة أسرف في حب وطنك، في فخرك فيه، في المحافظة عليه، في الكلام الجميل عنه، في الدفاع عنه، لأن الوطن مو مجرد مكان نعيش فيه يا جماعة الخير. الوطن ذكرياتنا، أهلنا، آماننا، مستقبلنا، مستقبل عيالنا. حب الوطن مو بس علم نرفعه أو عبارة نقولها في مناسبة، حب الوطن يظهر في عملك، في احترامك للناس، في محافظتك على الممتلكات العامة، وفي أنك تكون شخص يضيف لبلده، وفي شيء يعني يقدمه حتى في الدفاع عنه في كل المنصات يا جماعة. الله يديم على السعودية أمنها وعزها واستقرارها، ويحفظ قيادتها وشعبها، وكل عام ووطننا بخير. ونقول يعني كلها ساعات يفصلنا على ما شاء الله الشعب، ما شاء الله محتفل من بدري. فزي ما قلت أسرفوا في حب وطنكم، خلونا نصرف في حب هذا الوطن العظيم، في الامتنان، في الدعاء لهذا الوطن. الله يحفظ وطننا الغالي. فهذا هو الإسراف الحقيقي اللي يستحق انه نبالغ فيه ونكافئ انفسنا فيه، وايضا نذكره في كل المنصات. الله يحفظنا وطننا ويجعله ذخر ان شاء الله، ويعز السعودية والعز عليه، ويحفظ قيادتنا. شكرا غادة.
0: شكرا زميل ابراهيم المعيدي، يعطيك الف عافيه. شكرا ايضا لمخرجنا مهند الغويمي، ما قصرتوا، يعطيكم الف عافيه. وان شاء الله الغد يجمعنا، الغد اجمل يوم ممكن ان احنا نعيشه خلال السنه. فالله يا رب دائما يتم علينا الامن والامان وحب الاوطان وراحه البال والسعاده للجميع يا رب، حتى ذلك الحين وذلك الملتقى الجميل. اتمنى للجميع إن شاء الله وقت ممتع وطيب مع بقية برامج إذاعة الرياض. في أمان الله.

0: الخارجية. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لهجمات الميليشيات الحوثية على العاصمة الرياضة. وتحت شعار عزنا بطبعنا، مدن المملكة تتزين الاحتفال باليوم الوطني غدا. وفي مدينة جدة تستعد غدا لاستضافة بطولة خليجي الديار العربية 27. التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مدينة نيويورك. التقى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال اللقاء استعراض لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي الرامية لاحتواء التوترات فيها بالحلول الدبلوماسية. وفي ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحامل الجوازات الدبلوماسية والخاصة، التي تهدف لتسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. هذا وشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك في عدد من الاجتماعات الوزارية بين دول الخليج والاتحاد السويسري من جهة، ودول الخليج وفرنسا. وجرى خلال الاجتماعات بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. هذا وقد شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية باكستان ومصر وتركيا، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المجموعة بما يسهم في خفض التوترات في المنطقة، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور واستمرار الجهود الدبلوماسية بما يسهم في الحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا وقد بدأ توافد قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم وسط مشهد مختلف عما كان عليه قبل عام مع تصاعد حربين في أوروبا والشرق الأوسط وتقلبات الاقتصاد العالمي والتحولات التي يشهدها النظام الدولي.
1: في ظل ما يشهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية من انتشار لبؤر الصراعات السياسية والحروب، بالإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية بين الدول الكبرى، وصل العشرات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومئات من المسؤولين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ترقب لصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنصة الخضراء التي ظلت لعقود شاهدة على نظام دولي قديم رسم معالمه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. ينعقد هذا الحدث الدولي في كنف منظمة دولية يبدو أنها شاخت وأصبحت عاجزة عن القيام بأعباء المهمات التي أنشئت من أجلها قبل 80 عاما، ولا سيما مع انخراط الدول العظمى في نزاعات وحروب تلهب الشرق الأوسط، ومنها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وامتداداتها في اليمن ولبنان، وتهديد استقرار القارة الأوروبية في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والقلق من سعي الصين إلى إعادة ضم تايوان، فضلا عن إخفاقاتها المدوية في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد طريقة لإنهاء حرب السودان وأزمات أخرى ذات تقاطعات أمنية وسياسية واقتصادية كبرى. لإذاعة الإخبار

0: جددت الأمم المتحدة إدانتها لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المملكة، بما في ذلك محاولة استهداف العاصمة الرياض والهجمات على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في مناطق أخرى من المملكة، داعية الأطراف إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية لشراء وتوزيع حزم الاستجابة العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في 35 مركزا للرعاية في التغذية باليمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 المنعقدة في نيويورك. كما وقع المركز برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ التدخلات الإنسانية الصحية في بحيرة تشاد، وهي تضم دول تشاد، الكاميرون، مالي، النيجر ونيجيريا، بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار. تحتفل المملكة غدا باليوم الوطني بفعاليات وعروض متنوعة تحت شعار عزنا بطبعنا. هذا وتتواصل مدن ومحافظات المملكة الاستعدادات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، حيث توشحت المباني الحكومية والحدائق والمعالم البارزة باللون الأخضر، فيما تزينت شوارع وطرق المدن بالعلم السعودي في مشهد يعكس مظاهر الفرح والاعتزاز بهذا الحدث. هذا وتنظم أمانة جدة عددا من الفعاليات والبرامج احتفاء باليوم الوطني السعودي، توزعت على مناطق متعددة تشمل الحدائق والميادين والطرق الرئيسة ضمن مشاركتها في المناسبات الوطنية. مراسلنا في جدة الزميل خالد ربيع وفانا بالرسالة التالية.
1: أمانة جدة انتهت من الإعداد للاحتفال باليوم الوطني وتهيئة المرافق العامة لاستقبال السكان والزوار وتزيين الميادين في محافظة جدة. أيضا الأمانة زينت الطرق والميادين بأكثر من 3000 علم سعودي، إلى جانب تنفيذ أعمال الإضاءة وتركيب المجسمات في عدد من المواقع شملت شارعي فلسطين والسلام وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز وميدان خادم الحرمين الشريفين المعروف بسارية العلم، وأيضا ميدان التحلية وممشى اليمامة وعددا من مداخل المدينة الرئيسية. أيضا كما تزين مبنى الأمانة بالإضاءات الخضراء وبشعار المملكة العربية السعودية، وتحضر مظاهر الاحتفاء الضوئية في ميدان الكرة الأرضية وممشى الياقوت وطريق الحرمين مع طريق هدى الشام، إضافة إلى إضاءة مبنى أمانة جدة كما ذكرنا وعدد من المباني التابعة للأمانة.
0: في هذا الإطار تبدأ غدا إجازة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص وغير الربحي بحسب ما أوضحت وزارة الموارد البشرية، وذلك استنادا إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فيما يتضمن التقويم الدراسي إجازة للطلاب يومي الأربعاء والخميس لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع. تنطلق في مدينة جدة غدا بطولة خليج 27 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 من سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. ويدشن المنتخب السعودي مشاركته غدا في افتتاح البطولة بمواجهة منتخب الكويت على ملعب الإنماء، على أن يلتقي بعدها بنظيره العماني ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق. تتواصل اليوم الثاني أعمال النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة الذي دشنته يوم أمس بل الذي دشنه يوم أمس وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بمشاركة واسعة تتجاوز 200 شركة. أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمحافظة جازان أكثر تهريب أكثر من 34,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. عربيا ودولي، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها لميليشيا الحوثي في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار العالمي. جدد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان ألا تمتلك إيران أي موارد أو بنية تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت عددا من المواقع في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال عددا من الأودية المجاورة لمجدل زونة. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفت كذلك تفجيرات في بلدتي المنصوري ودير سريان بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. مستمعين الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. اجتماعات سمو وزير الخارجية. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لهجمات الميليشيات الحوثية على العاصمة الرياض. وتحت شعار عزنا بطبعنا، مدن المملكة تتزين للاحتفال باليوم الوطني غدا. ومدينة جدة تستعد غدا لاستضافة بطولة خليجي الديار العربية 27.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسية في تداولات السعودية تاسي، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بحوالي 5 نقاط عند 10686 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت في هذا اليوم للخدمات الأرضية التي ارتفعت بالنسبة الأعلى عند قرابة 10%، وأغلق السهم على سعر 22.82 ريال. كذلك لدن، الجزيرة التكوين، وشركة فيبكو. بالنسبة للأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت بترو رابغ التي انخفضت بقرابة 4% عند 17.23 ريال. نسيج، كابلات الرياض الراجحي، وأنابيب الشرق. الأكثر نشاطا بالقيمة لدن، بترو رابغ وأرامكو السعودية التي أغلقت دون تغير عند 25.68 ريال، وشركة أمريكانا. وسهم الراجحي الذي أغلق على انخفاض بأكثر من 2% عند 64.70 ريال. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلماً ومشى به حتى صار وطناً، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة

قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة، والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف

0: هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
1: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواةً لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
0: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة ومناهج موحدة ومراحل محددة وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
1: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة، بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
0: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقاً وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين. وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية. وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية، واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه في العالم.

0: 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ. النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقاً باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
1: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكاً في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
0: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
1: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة، إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
0: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
1: لم يكن اختياره أولا عشوائيا. فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحرا، ومكة هي مقصدهم. لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
0: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن

أنتقي في إحدى المطاعم. يقول أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز

لكسلمى للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول: أنتم لستم وحدكم، عزنا، فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: مرحبا بالوراق.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: الصدارة

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحدث محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الأخراج محمد الحميد تملك وحبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني صالح المحمدي. كابتن صالح، يا مساء الخير.
1: مساء النور أخوي علي، شعلك على جميع المستمعين.
0: حياك الله كابتن صالح، حياكم الله حبتنا المتابعين الكرام. طبعا كابتن صالح نذكر هو نجم المنتخب السعودي في نسخة 2002 اللي استطعنا من خلاله تحقيق البطولة الخليجية أمام المنتخب القطري، وبعدها كان في آخر نسخة اللي من بعدها طال انتظارنا إلين يومنا هذا ما حققنا. من بعد 2003 ما زلنا ننتظر تحقيق الأخضر السعودي الأول، نسخة جديدة للكأس الخليجية. يعني بمجمع أو بمجمل 10 نهائيات وصلناها، 7 أخفقنا وصلنا حققنا الوصيف فقط، و3 نهائيات استطعنا من خلالها رفع الكأس. مناسبة جدها كبيرة جدا تواجدك معنا اليوم كابتن صالح لي اعطائنا المزيد من التفاصيل والخبرة والتجربة اللي كانت في 2002 على وجه الخصوص، والتجارب السابقة اللي شاركت فيها انت في البطولة الخليجية، وش اللي ممكن اختلفت عليها المسابقة حاليا في الجيل الجديد والمتابعين الجدد، خصوصا من الجيل الجديد المتابع لكرة القدم الخليجية، والتحدي اللي اختلف عما كان عليه، وبنفس الوقت نتمدد بحديثنا وش حظوظ منتخبنا للحصول، وهذا طبعا بالمناسبة مثار استطلاعنا حلقة اليوم، لتحقيق إذن البطولة الخليجية الحالية التي تقام في أرض المملكة العربية السعودية، اللي تتزامن إقامة هذه البطولة مع أفراحنا اللي بمناسبة اليوم الوطني، تزامن يوم الغد مشيئة الله 23 سبتمبر من كل عام. أعاد الله علينا وعليكم كل لحظاتنا بخير وصحة وأمن وأمان وسعادة وتوفيق بمشيئة الله. إذن استطلعنا مجددا حبتنا بعد غياب عقدين من الزمن، يزيد عن عقدين من الزمن بسنوات، هل برأيكم المنتخب السعودي مرشح لحصد اللقب خليجي 27؟ نسعد بمتابعتكم بحبتنا في خلال التواصل التقليدي المعروف وموجات إذاعة الرياض، من خلال تواصلكم الاتصال هاتفي 011-43-53. بالنسبة لحبتنا يتابعون من خلال التواصل الرقمي، حياكم الله على تطبيقين الشهيرين، التطبيق الأول خاص فينا هي إذاعة التلفزيون سعودي ريدي بلس، ومن خلال تطبيق الإكس حساب رسمي إذاعة الرياض، حياكم الله. تقرير راح أتكلم فيه كابتن صالح حبتنا هو نفس الموضوع اللي احنا نتكلم عنه، موضوعنا الترند اللي نقول في حلقتنا اليوم قبل ما بكرة تكون نستمر في تغطيتنا، وراح تكون مكثفة بمشيئة الله يوم الغد ومسلطة بشكل أكثر لتزامنها مع العرس الكبير لمواطني هذا البلد الغالي على أنفس الجميع، المملكة العربية السعودية، تزامن إذن مع اليوم الوطني يوم الغد. راح تكون في تغطية أكثر خصوصية، وسيمتد البث بمشيئة الله لمدة ساعتين كاملتين، ولا راح تكفينا ساعتين احنا عارفين، لكن بنحاول قدر المستطاع نلملم أوراقنا ونجمع جهودنا لتقديم ولو جزء بسيط نقدمه لهذا البلد المعطاء. تقريرنا يتحدث عن 7 وصفات للأخضر، يعني 7 مرات يصل وصيف أخضر في كأس الخليج بدون الذهب، راح نستعرض بعد قليل بمشيئة الله. هذا بالإضافة إلى نتيجة منتخبنا الشاب تحت 21 عام اللي خسر قبل أقل من ساعة في بطولة ألعاب الأسيوية مباراته قدام المنتخب الكوري الجنوبي، راح نستعرض تفاصيل هذه المباراة بمشيئة الله خلال حلقتنا لليوم. لكن نرجع لاستطلاعنا كابتن صالح، وأجد أنه المنصات بدأت تستفيد بشكل أكبر الإعلامية من الاسم الكبير صالح محمدي في مجال كرة القدم السعودية، كان على مستوى كلاعب أو حتى مستوى مدرب واعد ومدرب قادر بالاستضافات والحديث بمناسبة هذا العرس الخليجي. ونهني أنفسنا بتواجدك معنا المستمر، ونهني المنصات الأخرى زملاء في استضافاتهم لصالح محمدي. سؤالنا كابتن صالح،

0: هل برأيك المنتخب السعودي الحالي 27 بعيد عن أمنيات كلام فني، هل هو قادر على أنه يحصد لقب 27 بالنظر إلى أنه شغلتين، عقدين من الزمن ما حققناها، معناته هل إحنا وصلنا لمرحلة ما يسمى عقدة؟ والمعيار الثاني بالنظر للمنافسين. تفضل كابتن صالح.
1: شوف طبعا احنا بغض النظر عن العاطفة ولا عن الأمنيات زي ما تفضلت، احنا بننظر للمنتخب من جانبين، يعني من جانب فني ومن جانب ايضا نقول معنوي، وحكم البطولة يعني تقام على ارضنا وبين جماهيرنا في حافز كبير.
0: وانت تواصل حديثك المنتخب. وانت تواصل حديثك اللي نسمعه بس الجودة فيها قليلة، ودي اذا كنت تستخدم بلوتوث ولا سماعة الله خليك تكلمنا بشكل مباشر عشان صوتك صاير كأنه مكتوم، نسمعك بشكل واضح. طيب. بس كأنك مكتوم، يعني صوت ما في راحة، ما في جودة.
1: طيب كذا كيف
0: واصل؟ اشوف اعتقد ان كذا احسن كأنه
1: اي كذا كيف. طيب كذا ان شاء الله تمام
0: احسن. روح اتعبناك شوي.
1: بعدل اكثر. لا ما في مشكلة. ننظر للمنتخب من جانبين، من جانب فني ومن جانب ايضا معنوي وكحافز حكم البطولة على ارضنا وبين جمهورنا. اعتقد انه بعيد عن الامنيات المنتخب من هذا الجانب اللي هو المعنوي والحافز يستطيع تحقيق البطولة، وخاصة ان البطولة يعني المنتخبات اللي مشاركة فيها ما هي بافضل من المنتخب السعودي. الجانب الاخر اللي هو الجانب الفني، المنتخب يعني ما هو مشجع لإحراز بطولة، يعني مو مشجع بحكم يمكن العمل الفني للان مع المدرب دونيس، اللاعبين اللي كانوا في كاس العالم، تغير اسماء في المرحلة الحالية، عدم تواجد اسماء يعني كان ثقلها في المنتخب مثل كابتن سالم الدوسري، الان استبعاده يعني لاعب من اهم الركائز واللي نعول عليهم الشيء الكبير في مستقبل المنتخب السعودي، اللاعب مصعب الجوير. يعني هذه تخلي المنتخب من ناحية فنية ما هو المنتخب اللي هو منتخب ثقيل على ارض الملعب من ناحية معطيات يقدر يحقق البطولة. لكن الحافز عندنا وال الشغف عندنا انه في حافز انه المنتخبات الاخرى ما هي المنتخبات اللي اقوى البطوله عرضها بجمهورنا. احنا نقول اللاعب السعودي متى ما كان جاهز، متى ما كان حاضر، وانا هذه رسالتي يعني للاعبين السعوديين انه هذه فرصه للاعب اللي يعني يحصل على فرصته ويلعب هذه البطوله، انه يقدم نفسه هذه فرصه انه يقدم نفسه لمنتخب بلده ويضع له بصمه، بحكم ان المنتخب زي ما تفضلت بعيد عن هذه البطوله اللي عقدين من زمان، الشارع الرياضي الجمهور الرياضي محتاجين ومتعطشين لهذه البطوله، ففرصه الان اعتقد انها متاحه لاي لاعب يكون عنده حافز ودافعيه لتقديم نفسه وتشريف وطنه، وخاصه البطوله على ارضه بين جمهوره، كل المؤهلات وتساعده انه يقدم افضل ما عنده ويحقق البطوله للوطن.
0: بإشارتك للمدرب قبل شوي، كان في مؤتمر صحفي عقد قبل تقريبا أقل من ساعتين، من ما قاله المدرب دونيس كلام ودي تعلق عليه. قال لا يمكن المقارنة بين مصعب الجوير ومختار علي، كل لاعب يلعب في مساحة مختلفة، مختار يمكن أن يمنحنا إضافة في الوسط، ومصعب كان يمنحنا أمر آخر. نعتقد أن لدينا الجودة، ونعرف أن غياب مصعب هو أمر مؤثر، وما حدث لم يعطينا فرصة الاستفادة منه. يجب أن نبقى مستقرين حتى لو حدثت بعض الأمور التي تشتتنا في كأس العالم. ركضنا كثيرا، عملنا كثيرا، ولكن اتخذنا بعض القرارات الخاطئة. المهم أن نحافظ على ثقتنا وسيطرتنا على اللعبة. شو رأيك؟
1: هو تصريح طبعا يعني محاولة أنه يعني يوضح انه المنتخب باي لاعب وبكل الظروف انه جاهز لهذه البطوله.
0: لا مصعب قال مؤثر كابتن صالح، شوف هو قال غياب مصعب امر مؤثر، واحد. اثنين قال مصعب كان يمنحنا امر اخر. طيب ليش اخذ قرار مثل هذا؟ يعني هو القرار ترى تم بموافقته هو والجهاز الاداري.
1: والله شوف هذه ما نقدر نتكلم ولا نحدد، لانه احنا ما نعرف ايش المشكله بالضبط، ايش اللي صار بالضبط. لكن أنا كنت أتمنى يعني رغم أن المشكلة ما نعرف هي إيش يعني حيثياتها، هي مشكلة جدا قوية أو ما أتوقع أنها قوية يعني.
0: بس هل تتفق هل تتفق من ناحية أنه مؤثر مصعب، هل تتفق مع كلامه؟
1: يعني أو أتفق بشكل كبير مصعب المرحلة هذه يعني ملاعب مؤثر، لاعب يعول على الشيء الكبير يعني في البداية أنه المرحلة ذي مرحلة بطولة، واللاعب بالنسبة للعقاب يعني إذا كان في الإمكان أفضل مما كان يعني احتواء الموضوع ويعني والاستفادة من اللاعب، لكن ما نعرف احنا ايش الحيثيات الانضباطيه اللي حصلت. النقطه الثانيه انه اللاعب اللي ذكر مدرب مصعب هو يعني احنا نقول العين المفتح او اللاعب الموهبة اللي موجود الان اللي يعطي الاضافه في المنتخب، اللي يعني بعض الاحيان انت كمدرب تضع التكتيكات تضع الجاهزيه وتضع، ففي ارض الواقع يعني في الملعب تحتاج اللاعب اللي يعطيك الاضافه ايضا الفنيه اللي يعني يطلع لك في اللحظات المهمة يكسبك فيها المباراة. فهذه النوعية من اللاعبين يعني يمتلك هذه الإمكانيات مصعب. فمصعب عنده رؤية في الملعب مختلفة، عنده اللعبة المفتاحية اللي احنا نسميها اللعبة اللي توصلك للجول. هذه يعني اللاعب هذا من غير يعني ما تضع له تكتيك هو أصلا عارف طريق الجول وعارف وين يلعب الكورة، إمكانياته ورؤيته في الملعب جدا عالية. فهذه الميزة يعني بالنسبه للبطوله زي بطوله الخليج اعتقد انه هو ما في لاعب في الخليج يمتلكها. يعني احنا نذكر لاعبين سابقين مثلا زي اللاعب عموري كان في السابق، كان هو لاعب منتخب الامارات، خلاص منتخب الامارات يعول على الشيء الكبير لانه عنده النظره وعنده لما الكره تيجي برجله خلاص المنتخب الامارات تعرف انها فرصه خطيره على المرمى. هذا الشيء موجود في مصعب، لذلك هو اكيد المدرب عارف قيمه مصعب في هذا الجانب، عارف انه حيكون له أثر كبير على مستوى المنتخب أنه يسهل له كثير من المباريات، يساعد الفريق في الوصول لمرمى المنافس بشكل كبير، في التسجيل، في أخذ نقاط المباريات. فعشان كده المدرب تكلم وذكر أنه غياب مصعب غياب مؤثر، وهذا أنا أتفق معه 100%. طيب.
0: من البديل هل مختار يعني مصعب بالبداية خلنا نقول مثلا هو مركزه تحددها بشكل أوضح، هل هو يلعب نقول ثمانية بالضبط ثمانية كذا مو بعشرة، ثمانية ولا تسعة ونص؟
1: هو شوف مصعب تقدر تلعب فيه ثمانية وتقدر تلعب فيه عشرة.
0: عشرة بعد.
1: لا ستة صعب، ستة لأنه ستة يعني تتطلب منه أدوار دفاعية وتبعده عن المرمى بشكل كبير، تتطلب منه دائما تواجده أمام.
0: طيب أنا بالبديل أبي البديل، من بديل الحين عنا من يلعب بثمانية ومن يلعب عشرة؟ عشرة إذا قلنا عندك صالح أبو شامات، ثمانية من عندنا مختار يلعب ثمانية
1: ينضم يعني قصدك لما يستبعد مصعب؟
0: أي
1: والله شوف الخيارات هي أصلا موجودة أصلا في البدلة يعني في اللاعبين الآخرين الموجودين منضمين في المنتخب. فأنا كان والله كنت أتمنى يضم لاعب في الأمام، هو يعني استبعد مصعب كلاعب وسط وضم لاعب ستة يعني مو مركزه، هو معترف بالشيء هذا. يمكن هو رأى حاجة المنتخب للاعب آخر مثلا زي الخيبري يكون مختار لاعب محور، لكن أنا كنت أتمنى مثلا يضم لاعب مثلا زي عبدالعزيز العلاوي ولاعب طرف يعني خالد الغنام، يعني هذا الأسماء كنت أتمنى أنها تنضم، يعني يصير مثلا يلعب مكان مصعب أقرب لاعب أنا أشوفه من وجهة نظري صالح أبو الشامات، هو اللي يلعب كصانع عشرة يلعب في وسط الملعب. يعني هو يمكن صالح ضمه ما أدري هل هو حيلعب كطرف أو كلاعب عشرة، فأنا أشوفه أقرب لاعب بعد مصعب يلعب كبديل له في الخانة نفسها بحكم تواجد محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، يعني هذه كلها أسماء، ناصر الدوسري، هذه كلها أسماء لعبة محاور موجودين. فأنا أشوفها هذه الأسماء كافية أنك تضم لاعب طرف مهم وجالس يقدم نفسه بشكل مميز، يعني مثل زي عبد العزيز العلاوة أو مثلا خالد الغنام.
0: أوكي.
1: يعني تستفيد منهم في الطرف.
0: حلو، احنا ودنا نركز اكثر على خيارات اللي تمت وعلى الواقع اللي احنا فيه، يعني ايش اللي ممكن يصير ان شاء الله، وش الحلول اللي انت حتى تقدمها. اكيد اسمك ورأيك ومسموع ويصل للجهاز الفني للمنتخب. أتمنى إن شاء الله توفيق لمنتخبنا السعودي. جد الترحيب فيك. إذن تفضل، حاب تقول شيء تضيفه قبل ما نروح التقرير؟
1: أيوة، أنا أشوف ممكن يلعب مثلا باثنين محاور ما بين الكنو وزياد الجهني أو حتى نصر الدوسري، ويلعب أمامهم يعني يا صالح أبو الشامات يا يلعب عبد الله الحمدان مع فراس البركان، يعني يكونوا خلف فراس مهاجم خلف الحمدان أو العكس، أو ممكن يستعين بصالح أبو الشامات، يعني لأنه البطولة خليجية وإحنا لازم نهاجم فيها، وعلى أرضنا وبين جمهورنا لازم يعني يكون شكلنا الهجومي قوي. فأنا أشوف هذه خيارات ممتازة بتكون للمنتخب إذا لعب المنتخب، يكون سلطان مندش على الجناح اليمين مثلا، ويكون مثلا صالح أبو الشامات على اليسار، أو يعني يكون الحمدان مع فراس مع صالح، يعني أي هذا الخط المقدم يكون بالوضعية دي. أنا أشوف يعني تكون كذا المنتخب هجوميا يكون واضح، لما يكون المنتخب يلعب مثلا يعني تخشى أن المدرب يتحفظ مثلا يلعب بثلاث محاور مثلا يشارك عبد الله الخيبري ومع كنو مع مثلا ناصر، فيصير هنا الحلول الهجومية ولا الشق الهجومي ما تكون فيه أنت قوي، ممكن تفوز تخطف مباريات تفوز بهدف، لكن ممكن أنت تكون ضعيف هجوميا وتصعب عليك المباريات، ما تقدر تسجل ما تقدر توصل للمرمى. فلذلك أنا أتمنى يكون فيه يعني شجاعة هجومية، في جرأة، المنتخب منتخبنا قوي، اللاعب السعودي أنا أعرفه زين وإحنا نعرفه كلنا، إذا وجد الثقة وجد الحافز والدافعية ومعنوية من المدرب والمنظومة بشكل كبير، اللاعب السعودي يأخذ الثقة وينزل الملعب يقدم عطاءه بشكل مميز. لكن إذا شعر أنه استشعر من المدرب تحفظ والخوف وعدم يعني إعطاء التعليمات الهجومية بشكل كافي، فهنا أنت تأثر على عطاء اللاعبين وعلى تركيزهم وعلى ثقتهم بنفسهم، وخاصة أن البطولة يعني مع منتخبات خليجية أنت قادر أنك تقدم فيها المستوى والنتيجة.
0: أوكي، راح نمر عليها بعد كذلك اللي أشار لها بالضبط، اللي هو الثقة والهوية والشخصية. العويس في المؤتمر الصحفي مع المدرب دونس اللي أقيم قبل ساعتين من الآن تقريبا، تحدث بالضبط عن هذا، وتحدث بعد كذلك عن بعد ما طرح عليه سؤال هل البطولة الخليجية تمثل استعداد وتجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية. راح نمر بعد على حديث مثل هذا المشاهدة، لكن بعد ما نستعرض تقرير حلقتنا اليوم، إذا اللي تحدث عن سبع مرات وصلنا فيها للنهاية لكن خرجنا كوصيف في البطولة الخليجية، ونرجع بعد التقرير لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: يحمل تاريخ المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي حكايات مثيرة وطويلة مع منصات تتويج يبرز من خلالها وجهان لمسيرة الأخضر، يتمثل الأول بنجاحه التاريخي بتحقيق اللقب في ثلاث مناسبات، والثاني ينعكس في مفارقة رقمية لافتة تتمثل في بلوغه المباراة النهائية وحصوله على المركز الوصيف في سبع مرات دون أن يظفر باللقب. الحكاية بدأت في وقت مبكر من تاريخ البطولة، ففي نسختي عام 1972 و1974 اقترب الصقور من رفع الكأس، إلا أنهم تعثروا بمركز الوصيف إثر مباريات نهائية صعبة أبرزها أمام الكويت في النسخة الثانية. وتجددت الحكاية عام 1998 عندما حل الأخضر ثانيا في ختام المنافسات بفارق نقطي. مع دخول الألفية الجديدة استمر حضور المنتخب السعودي القوي في المشهد الختامي للبطولة، وتكرر سيناريو المركز الثاني أعوام 2009 و2010 و2014 وصولا إلى نسخة خليجي 24 التي أقيمت في الدوحة عام 2019 لتصنع هذه المحطات سجلا تاريخيا يوثق بلوغ السعودية للمباراة النهائية 10 مرات إجمالا، توجت باللقب في 3 منها وانتهت بالوصافة في 7 مناسبات، مكرسة بذلك قصة كفاح قوية مع الكأس الخليجية.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني صالح المحمدي. وذكركم استطلاعنا اليوم، هل برأيك المنتخب مرشح لحصد اللقب الذي يغيب منذ عقدين من الزمن؟ 7 مرات نص

0: نصل للنهائي ونطلع وصيف، هل هي عقدة ولا لا؟ ايش رايك كابتن صالح؟
1: والله شوف، احنا دائما ندخل كاس الخليج يعني لازم ندخل بعقلية نفس عقلية منتخبات الخليجية. منتخبات الخليجية ليش بتحقق كاس الخليج علينا؟ لانه تدخلها وهي حاسب الف حساب، يعني على قولهم عادة العدة لهذه البطولة. تدخلها تنظر انها هي لازم ضد المنتخب السعودي تقدم المستوى عشان تكسب البطولة، وانها لازم تدافع، لازم تكون داخلين البطولة بجاهزية وتركيز عالي، في انضباطية عالية في الملعب خاصة من ناحية الدفاعية، فلذلك يكسبون. احنا المشكلة اللي تصعب علينا بطولات الخليج ان ندخلها دائما، ما اقول بكبر، لكن ندخلها نعتقد انها سهلة ونستسهلها، وندخلها بعض الأوقات في من ناحية نفتح فيها ملعب ونهاجم فيها، وبالتالي يصير في ضياع للفرص، والمنتخبات الأخرى تخطف من المباريات وتفوز. والدليل على ذلك أنه وصلنا 7 نهائيات خسرناها واخذنا الوصيف، لأنه إحنا دائما نأخذ زمام الأمور. كيف نأخذ زمام الأمور؟ في الملعب في المباراة نحاول أن إحنا اللي نهاجم ونحاول نفتح الملعب، وبالتالي هي مباراة تنخطف منك وتروح، ما عكس المنتخبات الخليجية اللي تلعبها باللي هو بالتكتيك النقيض اللي هي تدافع فيه وتفوز فيه بفارق هدف أو بركلات جزاء أو يعني بهدف خطأ. فهذه اللي تصعب علينا بطولة كأس الخليج. ولكن احنا نفترض الآن يعني مع الدعم الموجود ومع الإمكانيات، اللاعب السعودي الآن يعني احنا نقول تفوق على اللاعب الخليجي من ناحية الاحتكاك، من ناحية قوة الدوري، من ناحية الاحتكاك بالنجوم العالميين. هذا الشيء لازم ينعكس من خلال بطولة الخليج على اللاعب السعودي، انه يدخلها بنفس العقلية والاحترافية وبشغف كبير، ويصير هذه احنا نقول النقاط اللي تعيق المنتخب في النسخات السابقة إن شاء الله أنها تتلاشى في النسخة هذه، والمنتخب قادر على تحقيقها.
0: هل النسخة اللي شاركت فيها 2002 وحققناها عقلية المنتخبات المنافسة والجماهير سواء السعودية أو لعبتنا أنت زملائك في المنتخب وعقليتك تختلف عن العقلية الجديدة في النسخة الجديدة أو نسخ نقول الخمس سنوات الأخيرة، ولا هي نفسها كربونية؟
1: يعني والله شوف، العقلية تختلف صراحة. أنا أول شيء، أول نقطة، الآلية ونظام البطولة أساسا يختلف. يعني في السابق ترى كان أصعب، السابق كان تحقيق البطولة بالنقاط، يعني أنت لو تتعادل مباراة تتعثر بتعادل البطولة ممكن تروح عليك، عكس الآن النسخات الأخيرة نظام مجموعتين، ومن كل مجموعة يتأهل منتخبين ودور 4 ونهائي. يعني أنت ممكن تخسر مباراة في المجموعات وممكن تتأهل كثاني وممكن تجيب البطولة، وشفناها في النسخة السابقة مع أكثر من منتخب.
0: نعم.
1: لكن في السابق في فترتنا ما كانت بنظام المجموعات، كانت بالنقاط، فأي تعثر مش بس خسارة، حتى التعادل يضيع عليك البطولة.
0: حلو.
1: كانت أصعب.
0: نذكرها. حلو.
1: حتى الآن النقطة الثانية عقلية اللاعب. عقلية اللاعب أخوي علي، في السابق شغفنا، وما نقول تكسير في اللاعبين الحاليين، لكن شغفنا وحبنا وحافزنا ودافعيتنا عالية أعلى من الآن. الآن يعني اللاعب يلعب المباريات وكاس الخليج ناظر أنه كاس خليج فقط. يعني أنا لا صرت مثلا لا لازم أنا أنظر لكاس آسيا، لا أنا صرت أنظر كاس عالم، وهذا أعتبرها بطولة أقليمية. أنا كذا أشعر أن اللاعب السعودي في البطولة الخليجية ويتفاجأ يعني ينصدم على أرض الواقع أنه لاعبين المنتخبات الخليجية في الملعب يعني أشرس، أكثر شراسة وأكثر حدة، فيتفاجأ على أرض الواقع فما يكون جاهز لها، لأنه هو داخل البطولة في الأساس ما في العقلية. إحنا في السابق لا كنا ند بالند مع المنتخبات الخليجية، العقلية كانت فيها تنافسية أعلى، وكان في عندنا يعني روحنا أعلى، لأن البطولات هذه ترى تكسب بالروح أكثر منها تكسب بالعمل الفني والمعطيات الفنية. إذا كانت روحك أعلى، إذا كانت جاهزيتك وتركيزك أعلى في المباراة وفي البطولة، هو اللي يكسبك هذه البطولة.
0: اوكي، النسخة 2002 تكلمنا شوي عن تفاصيلها والمشوار والطريق لين رفعتوا الكاس.
1: والله شوف النسخة
0: لو تاخذنا بعناوين يعني اذا تبغى، مو شرط تدخل بتفاصيل عميقة.
1: يعني احنا نقول البطولة الحمد لله المعنويات كانت عالية من قبل البطولة، وكنا حريصين على تحقيقها وشرفنا الوطن، وكانت هدية مننا وكانت داخلنا نبغى نقدم هدية للوطن.
0: كابتن صالح، كابتن صالح تكفى، وانت تروي لنا، انا قاعد اسمع مع المتابع بشغف، وانت تروي لنا جزء من التاريخ، حط في بالك انه تزيد الشغف عند سواء الجمهور ولا اللاعب الحال الجيل الحالي، انه شلون حصلتوا وحققتوا الكاس في ذاك الوقت، فايش اللي فرق معكم خلاكم بالاخير نرفع الكاس؟
1: والله اول شيء الامانه حبنا لوطننا، يعني ما حبنا وشغفنا يعني كان عالي.
0: هذه موجود عند لعيبتنا الحين. هذه موجود عند لعيبتنا.
1: عشان كذا انا بالاول قلت لك
0: ارجع بالذاكره، لا تعطيني كلام انموذجي، ابيك تجيب لي كلام واقعي، شيء انتم كنتوا تقولون غرفه ملابس، احد رفع عليكم اتصال، انت كنت مثلا تحاول تثبت نفسك، هل كان في تنافس بالخانه بينك وبين بعض اللعيبه؟
1: طيب
0: تفاصيل واقعيه، لا تعطيني كلام انموذجي.
1: طيب انت تبغى تدخل في المعسكر نفسه يعني.
0: ابغى الخلطه السريه اللي من خلالها حققنا كاس 2002 باعتبارك احد الشواهد.
1: اول شيء كان المدرب وطني، يعني كان لغه التواصل عاليه، هذه من الاسرار. كنا اسره واحده، كنا يعني على قلب واحد، وكان الامانه من الاسرار كان لعيبه الخبره واللعيبه الكبار أمثال الكابتن سامي الجابر، محمد الدعية، كابتن محمد الخلاوي الله يرحمه، كابتن عبد الله سليمان، محمد شليع، يعني كان في أسماء كان لها دورها في تحفيز الفريق، وكانوا واقفين مع اللاعبين حتى الصغار. هذه من الأسرار. ما كنا يعني نشعر أن ننتمي الأندية بقدر ما كنا ننتمي للفريق واحد والشعار واحد. هذه يعني كانت من التفاصيل اللي كنا يعني حتى لما نجتمع بغض النظر عن الاجتماعات الفنية مع المدرب، نجتمع احنا كلاعبين نتكلم فيها عن أهمية هذه البطولة وعن ان لازم نحققها. كنا حتى في الغرف مع بعض نتكلم، يعني انا اذكر كان معايا الكابتن نواف التمياط، وكان كابتن سامي الجابر، والكابتن محمد دعية، لما نطلع وقت الغداء وقت العشاء نتكلم في المعسكر، كانوا دائما. حتى انا كنت وقتها في ذيك الفترة كنت لاعب لسه من ضمن المنتخب، فكان الكلام والتحفيز عالي، وانه هذه البطوله انه لازم نحققها. ناهيك عن التدريبات والروح المعنويه اللي في التدريبات، اداره المنتخب كانت اداره نموذجيه. يعني انا من الاشياء الجميله اللي كانت تلك الفتره، يعني كان المسؤول ما تشعر انه مسؤول بعيد عننا، كان واحد مننا وفينا. كان الامير سلطان بن فهد، الامير نواف بن فيصل، الأمير خالد بن فهد، كان دائما فهد بن خالد كان قريب مننا، ويعني دعم متواصل معنا ويحضر معنا بشكل يومي اجتماعات. يعني كانت الأجواء، وكانت خلقوا أجواء تقول لك بس لازم أنت تجيب الكاس هذا وتهديه للوطن وتهديه للمسؤولين ونفرح الوطن. يعني كان هذا القرب في التفاصيل هذه والوقوف عليها ما تخليك إلا تفكر بشيء واحد، إنك تركز وإنك كيف تقدم مستوى وتفرح الوطن. حلو. يعني هذه من التفاصيل اللي كانت موجودة.
0: حلو. وبالنسبة للمنافسين، إحنا نعرف كان يعني يوم نقول مثلا ديربي الخليج، منتخب السعودي ومنتخب الكويتي، هذا يجي من التقارب الأكثر ويجي من التنافس الأكبر بعد نفس الوقت، فكيف توصف لنا يعني مواقف ومشاعر المنتخبات الثانية، ومين الأكثر كان نقول الأكثر منتخبات مشاكسة لمنتخب السعودي، وتجدون في حافز أكبر في المباريات اللي أمامهم، وتعتقد أن الموضوع مستمر حتى يومنا؟
1: أكيد هو شوف، أنا أعتقد كل المنتخبات أمام المنتخب السعودي يعني يكونوا مختلفين، لكن بدرجة أعلى. يعني في السابق كان منتخب الكويت، واللي الآن حنلعب معهم أول مباراة، وكذلك منتخب قطر. بعدين يليهم يعني يجي منتخب مثلا عمان، يعني كانت هذه المباريات اللي تجي أصعب، وبعدين البحرين. يمكن نسخ سابقة قديمة ما كان فيها منتخب العراق، لكن أنا أشوف الآن النسخة الأخيرة بعد انضمام منتخب العراق صار هو أيضا منتخب يعني أصبح صعب في بطولات الخليج، وهو دائما مع المنتخب السعودي يكون في تحدي كبير. فأعتقد أنه جميع المنتخبات يعني تتفاوت، لكن جميعها قوية وصعبة، ومع المنتخب السعودي هي تشعر، كل منتخب يلعب ضد المنتخب السعودي يشعر أنه هو إذا فاز على المنتخب السعودي هو فاز على البطل، وأنه نسبة حصوله على البطولة صارت عالية. فدائما أعتقد أنه هم الهدف حقهم المنتخبات هو المنتخب السعودي، هو المنتخب اللي إذا فزنا عليه احنا قدمنا المستوى وارضينا جمهورنا وطلعنا بالبطولة بالشكل الجميل. فكان هذا الشيء اللي صعب المهمة على المنتخب السعودي، انه المنتخبات قدام تتغير، يعني ممكن تقابل منتخب الكويت ضد منتخب قطر تشوف المباراة عادية، البحرين ضد عمان تشوف المباراة عادية، على ما يعني ما تشوف فيها الحدة والتنافس و يعني القوة زي ما يلعب ضد المنتخب السعودي. فهذه من الأسباب اللي مصعب البطولة على منتخبنا أنه يحققها بكثرة.
0: طيب ربي وفق إن شاء الله منتخبنا. وش رأيك بالكلام اللي يقول أنه البطولة الخليجية تحضير لكأس آسيا؟
1: أنا أشوفها كلام جميل، لأن البطولة آسيا قريبة، وأنت البطولة الخليجية يعني أنت دائما قبل أي بطولة تلعب وديات وتحضر منتخبك عشان تلعب هذه البطولة تكون جاهز لها، ودائما الوديات تبحث عن مباراة. فما في أجمل من أنه تجيك بطولة خليجية فيها تنافس وفيها تجهيز. يعني بعض الأحيان أنت تروح تشارك في بطولة ودية تشارك فيها تدفع فيها عشان تجهز منتخبك لبطولة زي بطولة آسيا، فما في أفضل من هذه البطولة اللي هي بطولة خليج إنك تحضر فيها المنتخب لبطولة آسيا. فيها تنافس، فيها جميع المقومات إنك تجهز فيها منتخبك، تحضر فيها أسلوب لعبك، تحضر فيها أسماءك، تشكيلتك، خياراتك، بدلائك. ما في أفضل من كأس الخليج، والأجمل لما تحققها هذا يرفع المعنويات ويرفع يعني سقف الطموح عند اللاعب انه يروح للبطولة آسيا عشان يحققها، لانه حقق منجز قبله، تعود على بطولة، شاف عاش سيناريو كيف ياخذ بطولة فيعيشها ويدخل على بطولة آسيا بشكل افضل، بشكل اقوى وبجاهزية اعلى.
0: انا هذا اللي كنت انتظر الخاتمة اللي ختمت فيها كلامك، لانه يخشى انه يفهم بداية الكلام انها ودية وليست هدف. يعني البطولة الخليجية لو بتختار تاخذ الخليجية والآسيوية تحط جهدك الأكثر وين؟
1: أكيد آسيا لو تختار، بس أنا أختار الاثنين.
0: هيك بابا طمنتني.
1: إيه لا أنا أختار الاثنين،
0: لأن شخصية هوية بالنهاية هي كابتن صالح.
1: أيوة بالضبط، أنا أختار الاثنين لأنه هذه أول شيء كمان فيها، يعني بطولة الخليج هذه فيها أشياء كثيرة، أول شيء أنه على أرضك وبين جمهورك، يعني أنت الأحق والأولى فيها. البطولة لك سنوات ما حققتها، علو كعبك هنا على المنتخبات الخليجية، أنت لازم عشان تصير علو كعبك في آسيا لازم تثبت أن علو كعبك هنا على المنتخبات الخليجية، عشان تثبت أنك يصير أنت تحقق بطولة هنا خليجية وبعدين تلحقها ببطولة آسيوية، يصير كعبك عالي على آسيا وتدرجت فيها بالشكل المثالي والشكل السليم. وأنا بالنسبة لي لازم نحقق البطولتين.
0: جميل. بالمناسبة أكد محمد العويس حارس منتخبنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل استعداد المنتخب لمواجهة الأخضر يوم الغد مشيئة الله، وقال أن الغياب الأخضر عن تتويج بلقب كأس الخليج منذ 23 عام لا يمثل ضغط على اللاعبين بقدر ما يشكل تحدي وحافز لاستعادة اللقب، مشددا على أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق بداية مثالية أمام الكويت في المواجهة التي تتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ودي تعلق لي على هل فعلا غياب اللقب بشكل حافز وبشكل ضغط ولا لا؟
1: صحيح أكيد ما في شك، وهذه فرصة، أنا أقول فرصة للاعبين، يعني دائما معدن اللاعب وخاصة اللاعب، معدن اللاعب يبان تحت الضغط وتحت يعني الضغوطات اللي قابلها في البطولات في المباريات الحاسمة، هنا يبان معدن اللاعب. والحمد لله لعيبتنا تعودوا على هذه الضغوطات. يعني أنا لو أذكر لك يمكن معلومة، اللاعبين الموجودين حاليين ترى أغلبهم حققوا كأس آسيا للشباب وكأس آسيا للأولمبي، ففي مجموعة متعودة على الحسم وعلى البطولات. لكن الأهم وين؟ الأهم أنه كيف كمدرب تستغل وتسخر هذه الأسماء وهذه الإمكانيات في البطولة الخليجية وتجهزهم لكأس آسيا بتحقق من خلال، لأن هذه الأسماء حققت آسيا، فكأس خليج بالنسبة لهم يعتبر سهل متى ما كانوا جاهزين وعملوا عليه بالشكل المطلوب. جهزهم الكأس آسيا هم قادرين على تحقيقها. يعني كأس آسيا منتخب اللعيبة الموجودين، يعني لو نعد الأسماء أغلبهم مثلا زي حسان تنبوكتي، زي عبد الله العمري، زي متعب الحربي، أيضا تتكلم على
0: عقيدي،
1: العقيدي، زياد الجهني، تتكلم على فراس البريكان، عبد الله الحمدان،
0: تركي العمار.
1: يعني هذا تركي العمار ما أدري تركي انضم معاهم الآن ولا ما انضم؟
0: لا أعتقد، لا صح، نعم.
1: إيه يعني تركي ممكن تستفيد منه تضمه عشان هذه الأسماء
0: صح.
1: أسماء يعني جاهز أنها تقدم الآن في عمره وفي وقتها هذا للمنتخب الأول وتحقق له بطولة خليج وبطولة آسيا، لأن هي أسماء مجهزة يعني من الفئات السنية أنها تكون يعني في النهاية نتائجها في المنتخب الأول تحقق البطولات، وخاصة أن البطولتين كلها حتقام على أرضنا وبين جمهورنا. لما كان تحقيقها في الفئات السنية كانت خارج السعودية، الآن هي في السعودية، فهم بتكون الحافز والدافعية عندهم وأعلى، وتكون برضو ما بقول أسهل، لكنها أسهل لما تكون أنت حققتها برا، بتحققها هنا في السعودية بشكل أسهل.
0: أوكي، وردا على سؤال بشأن غياب المنتخب عن تحقيق اللقب الخليجي منذ 23 عام، وما إذا كان الوقت قد حان لكسر هذه السلسلة، وهل يمثل ذلك حافز أم ضغط على اللعيبة؟ أكد العويس أن المنتخب يتطلع إلى التتويج بالبطولة الخليجية والاستفادة منها في التحضير للاستحقاقات المقبلة، وقال: لدينا أولويات، وسبقا وصلنا إلى كأس العالم، نحضر أنفسنا لتحقيق هذه النسخة، ونحضر أيضا لكأس آسيا المقبلة، وسيكون تحقيق البطولة أفضل تحضير لنا لبناء الشخصية والهوية. هذا اللي تقصده قبل شوي، أنه الجيل اللي أغلبهم موجودين هنا متعودين بالأساس على الذهب في درجة الشباب والأولمبي، لأنه يجدون أنفسهم شخصيتهم وهويتهم، هم كانوا أبطال ذهب.
1: صحيح بالضبط، يعني لاعبين
0: معناته بنحقق آسيا الخليجية، وممكن نحقق آسيا، لأنه أغلب الأسماء اللي أنت قلتها فعلا احنا نرجع بالذاكرة محققين آسيا، يعني شايفين الذهب. صح. فهذا مؤشر إن شاء الله. الله كريم.
1: صحيح، وخاصة عندك حارس كبير زي محمد العويس، يعني لا حارس حتى على مستوى كأس العالم، عنده الخبرة والتجربة العالية، حرس أيضا مع الهلال في بطولة آسيا، حرس يعني على مستوى عالي، لعب مباريات وعنده التجربة الكبيرة يعني، ولعب أيضا كأس العالم مع الأندية. يعني العويس مطمئن كحارس مرمى المنتخب، والعويس أساسا هو شخصية حارس بطل يعني لأمانة، يعني يعطيك الانطباع أنه كحارس قادر أنه بتواجده مع المنتخب كأس الخليج وكأس آسيا أنه المنتخب يحقق البطولة بتواجده، بحكم أنه دائما يكون يعني حامي العرين يعني بشكل كبير لمحمد العويس.
0: معناته تتفضل على العقيدي أنه يلعب أساسي، اللي يفهم من كلامك
1: هو المرحلة تتطلب تواجده الآن، خبرته وتجربته لازم يستفاد منها، لازم يستفاد منها يعني بشكل كبير. العقيدي يعني حارس بديل بيكون إضافة، لكن الحارس الأول يعني العويس الآن في المرحلة هذه يجب الاستفادة منه، يعني استفادة كافية.
0: أوكي طيب، نذكركم 0-1-1-40-5-3-3 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، ونذكركم استطلاعنا هل برأيكم المنتخب مرشح لحصد اللقب الذي يغيب منذ عقدين من الزمن، خصوصا أنه عطانا ملمح كابتن صالح محمدي اليوم يقول أنه ترى الجيل الموجود هذا تعود على الذهب في درجة الشباب ودرجة الأولمبي، يعطيك ملمح. بس بالمقابل في وجود منتخبات زي مثلا منتخب الكويت، البحرين خذ تقريبا نسختين أخيرا، يعني نسختين مو بعيد عن بعض، يعتبر حتى كذلك منافس، ومدرب البحرين يقول احنا جينا للمحافظة على اللقب، او المنتخب الاماراتي اللي اغلبه مجنسين، او المنتخب العراقي وتحدي، وخصوصا احنا اخرجناهم من بطولة الملحق، هل هم تحديات بالنسبة لكم او تشوفون ان منتخبنا بعيد عن الامنيات توقعات قريب ان شاء الله لحصد اللقب او لا؟ بالمناسبة استفيد من الوقت ونروح لبقية الأخبار المتعلقة بالأخضر. طالب رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول كرة القدم فهد الشاطري طالب المشجعين بالحضور مبكرا إلى ملعب الإنماء يوم الأربعاء بكرة مشاة الله دعما للأخضر أمام نظير الكويتي في أول مباريات كأس الخليج لمنتخبنا 27، وذلك لتفادي الزحام على الطرق. ولمدة 7 ساعات مساء الاثنين وزع المجلس تذاكر مجانية للمباراة على مشجعي المنتخب داخل فندق هوليدين بوابة جدة. وشدد الشاطري في تصريحات على هامش توزيع التذاكر على أهمية الحضور المبكر للمدرجات وتحفيز اللاعبين وتفادي الزحام، داعيا إلى تشجيع المنتخب على مدى 90 دقيقة ومساعدة أثناء استقبال الهجمات من المنافسين عبر إطلاق صافرات الاستهجان التي يرى أنها تربك الخصوم. يعني اعطاكم خلطه كذا الصافرات طبعا هذه اشياء معروفه بس بتوصيه الحين جت توصيه انه ترى احنا قاعدين نستفيد منها. اكد كذلك رئيس مجلس الجمهور اهميه الدعم الاعلامي والجماهير الاخضر والتطلع الى احتفال مزدوج مساء الاربعاء بذكرى اليوم الوطني، ولفت الى اقبال المشجعين من مختلف الاعمار على التذاكر التي توفرها المجلس، ملاحظا حضور فئه العائلات كذلك الى الفندق لاستلام التذاكر. واحتفالا باليوم الوطني وفرت اداره الفندق للمشجعين منطقه تصوير تحمل هويه هذه الذكرى لالتقاط صور تذكاريه فيها. ودي تكلمنا عن تجربتك الشخصية، يوم كنت لاعب ويوم كنت مدرب، عن تأثير الحضور الجماهيري وصافرات استهجان على المنافسين. يعني إذا كنت أنت في يوم من الأيام كنت تلعب كمنافس، صافرات استهجان والحضور الجماهيري كيف كان تأثيره عليك كلاعب مرة وعليك كمدرب في مناسبات ثانية؟
1: شوف هذه من الآن الإيجابيات اللي حتكون في البطولة، تواجد البطولة على أرضك بين جمهورك، وخاصة أنها تقام في جدة، ويعني تأمل في حضور جماهيري حيكون كبير يعني من بداية البطولة، وبيكون دائما الجماهير أثرها الإيجابي على الفريق بتكون عالية، وخاصة لما تكون متفاعلة، احنا نقول متفاعلة مع الحدث، متفاعلة مع اللاعبين، متفاعلة من الأجواء. فللأمانة أنا دائما يعني كلاعب عشتها كلاعب في النادي الأهلي أو في المنتخب، دائما في جماهير كبيرة بتحفزنا كثير وأثرها علي الإيجابي كبير. حتى لما أصبحت كمدرب لما تلعب والجماهير تعازرك وبتحملك مسؤولية كبيرة وضغوطات تكون عالية، هذا أيضا يبين لك يعني مدى حرص الجمهور وأهمية البطولة، بتزيد تركيزك أعلى وبتكون انعكاسها عليك إيجابي، وخاصة كلاعب يعني انت خلاص تكون داخل المباراه بتركيز، التركيز يعلى زياده مع تواجد الجمهور، وايضا بتساعدك الجماهير على الضغط على الخصم بالتاثير عليه، يعني الخصم حيرتبك، اللاعب اللي امامك حيرتبك، هذه كلها اشياء احنا نقول ايش عوامل نجاح لك في المباراه وفي البطوله وانت لازم تستغلها.
0: طيب إن شاء الله يكون ملعب مليان بكرة ونحتفل جميعا بإذن بالعرس اليوم الوطني، ونحتفل كذلك بالمناسبة الخليجية، وإن شاء الله يتوج الأفراح والمناسبة المناسبتين بكرة بمشيئة الله بفوز منتخبنا السعودي وحصد إذن أول 3 نقاط مهمة في المشوار لرفع الذهب. نتيح الفرصة حبتها في تواصل المسموح، حياكم الله 011-4053 استقبل مشاركاتكم، استقبل المتصل محمد. تفضل أخي محمد، حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، تفضل محمد.
2: شكرا خير ابو ماجد.
0: حياك، هلا بالغالي.
2: حبيب ابو ماجد، وش هالتعلم كثير والتأثر بغياب مصعب؟
0: كيف؟
2: حتى فرد واحد، إذا كان المنتخب مكون من 25 شخص بتأثر بغياب واحد، أعتقد أن هذا شيء مأساة هذه. بعدين أستاذ علي، حلقتين عن مصعب وغياب مصعب وتأثر المنتخب وإلى آخره، وينكم لما توقف سلطان الغنام 3 أشهر والعقيدي وخالد الغنام وعلي الشهري ومحمد مران إعلامكم قال يجب أن يشطبوا ويجب أن يضرب عليهم بيد من حديد وإلى آخره. شهل تناقض وشهل يا أخي الله تعالى.

0: وتعالى يقول اذا قلتم فاعدلوا.
1: انت محمد تتكلم على مستوى البرنامج. البرنامج هنا
0: انت مسؤول عن كل كلمه تقول.
1: انت جاي علينا اجل. طيب انت متابع جديد، انت متابع جديد، انت متابع جديد، تسمعني انت متابع جديد، ما تابعتنا ذاك الوقت. احنا عطينا ذاك الموضوع حقه
0: حديد، ويجب ان يشتبه من المتحد السعودي. لا لا متابع.
1: لا ما قلنا كذا. سلامات.
0: نعم مو انت اعلام الهلال وانت
1: غيرت الحين. اعلام الهلال وانا واحد منهم
0: بالتاكيد. وش طيب هذا خمسه انفار
1: اضحك لانه شر البليه ما يضحك بس
0: من حديد والمدرب الشجاع والى اخره. الان واحد فقط. بعدين غياب مصعب في حضوره وش سوى في كاس العالم وش سوى في كاس العرب وش سوى في التصفيات وش سوى الى اخره. ثاني حاجه المدربين كلهم قالوا انه له سوابق من يوم كان في الأولمبي والشباب وإلى آخره وفي الهلال وغيره.
1: طيب واضح.
0: لا يا أخي عقلوا شوي، خليكم معتدلين.
1: طيب واضح واضح عندك.
0: كلهم أبناء وطن.
1: إيه هذه شوف الجزئية هذه محمد الجزئية هذه الجزئية واضحة. محمد اسمعني.
0: تأثر وإلى آخره.
1: محمد اسمعني الله يسلمك.
0: المنتخب يتأثر من.
1: ما أقدر أواصل معك كذا محمد، ما أقدر أواصل معك كذا. اسمعني الله يخليك. الجزئية هذه خلاص فهمناها، خصوصا أن تقول لا مو بالأخير، تقول أنت لا مو بنت اللي قلتها، فأنت تكلمنا بجريرة غيرنا، ما لنا ذنب حنا. عطنا
0: إذا عندك. أنا أتكلم عن الإعلام كإعلام.
1: إي أوكي إعلام.
0: وأنت الآن وأنت
1: لا تزر وازرة وزر أخرى ترى بالنهاية. أنا مو بأبوهم ولا أنا وزير الإعلام.
0: عموما صدقني والله ثم والله وهو شايف علم غيب، لن يحصل على كأس الخليج طالما ما في عدالة. لن يحصل على كأس الخليج.
1: عدالة وين؟ عدالة وين؟
0: السلام عليكم.
1: عدالة وين؟ شر البليد ما يضحك يا محمد. بس خلي أوضح للمتابع الكريم. أول شيء اللي يقول ليش تضحك؟ لأنه بالأول والأخير إحنا برنامج رياضي. واحد. اثنين، لأنه موقف محمد ضعيف. أول شيء تكلم على تكميم أفواه الإعلام كله ويتكلم عن وجهة نظره. نحترم وجهات النظر لو كانت صحيحة محمد، لكن ما هو بصحيحة، لأنك أنت تقول كل الإعلام ما وقف أمام قرار إيقاف اللعيبة اللي صدرت في وقت المدرب الإيطالي مانشيني، وهذا كلام غير صحيح. اثنين، أنت تقول كل الإعلام وصنفتني أنا من إعلام أحد الأندية، وهذا كلام غير صحيح، وأنا وهذا اتهام أرفضه جملة وتفصيل. وشرفني لو أنا مشجع بالنهاية للهلال ولا النصر ولا أي نادي من أنديتنا، هذا عز وشرف ورفعة، لكن ما قدمت نفسي أنا كمشجع بمسيرتي كلها، ارجع لها. الشيء الثالث، حتى وزير الإعلام خرج في أحد اللقاءات ووضح وقال أنه احنا لن نصل لمرحلة بمفهوم يعني كلامه، أنه لن نصل بمرحلة تكميم الأفواه عن الآخرين، لكن كل أحد له عليه رقيب. وبالمناسبة من خلال خطوات التنظيمية اللي نظمتها هيئة تنظيم الإعلام، هذا كلام لك أنت محمد، بس أنت حتى طريقة مغادرتك واضح أنه أنت محتقن، بس محتقن غلط. يعني في ناس محتقن صح، نقول له تعال خل مثلا نحل موضوعك، بس أنت أصلا احتقانك غلط، مبني غلط. فهيئة تنظيم الإعلام أحدثت من خلال أحد الخطوات التصحيحية اللي تواكب التطور والقفزات عندنا في كل القطاعات ومن ضمنها الإعلامي، أنه التبليغات تقدر ترفع بلاغ مثلا على أي ملاحظة صدرت في أحد البرامج أي يكن، وترفعها من خلال التطبيق لهيئة تنظيم الإعلام. فهذا كلام عشان بس تدرك وتفهم أنه أنت شريك في التصحيح. لكن تيجي تقول عبارة تختم فيها كلامك أنه وأشعرتني كأنك تتمنى كذا، وإن شاء الله شعوري هذا يكون خاطئ، أنه لن ينجح منتخبنا ولن ينجح ما أدري إيش علشان ما في عدالة وما في كلام إلى آخره، هذا كلام يعني مردود عليك وأنت فقط يا محمد. والله يسامحك، والله ينور بصيرتك ويفتح على قلبك ويخليك تشوف الأمور مثل ما هي بشكل صح. بالنهاية اللي حصل لخمسة لعيبتنا أول ترى من نتائج الإيجابية أنه بدع بعدين نواف العقيدي، وكان سبب بعد الله سبحانه وتعالى في تأهلنا المنتخب، تأهل منتخب كأس العالم منتخبات في تصديه في مباراة الملحق لمباراة الركلة الأخيرة، ركلة المباشرة أمام مرمى، تصدى بشكل أسلوب أسدي

0: فاحنا نقول اللي حصل لمصعب، وبالمناسبه مصعب فنيا احنا قاعدين ضيفنا يتكلم كلام فني بحت 100% بعيد عن العاطفه، فند لك قال لك مركز ثمانيه ما عندنا لا مركز ثمانيه. اذا انت تفهم ايش معنى مركز ثمانيه، اذا ما تفهم الله يعينك. طبعا على سعد متصلنا التالي. اخوي سعد حياك الله تفضل. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام حياك هلا سعد.
1: الله يمسيك بالخير انت والسامعين.
0: الله يحييك تفضل.
1: واقول كل عام طيب وطننا ان شاء الله وحكومتنا الله ينصرها.
0: الله يحييك.
1: وثانيا طال عمرك انا اشهد انك حيادي يا ابو.
0: الله يسعدك الله يرضى عليك.
1: ما بقي لنا في الدنيا الا انت واثنين ثلاثه معك والباقي كلهم
0: عيون. الكل الكل في خير وبركه. لا تصنف لا تصنف بعد انت الله يسلمك.
1: لا لا حقيقه هذا بالنسبه لي انا والكل يدري ونعرف كل ما فتحنا على تلفزيون ولا على اذاعه
0: الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الكل في خير وبركه ورا اخوك. لا تصنف
1: ونعم على عيني وراسي. اقول لك اول شيء من الاسف يعني صالح صالح المدرب الناجح هو وسعد الشهري نحن ما نشوفهم يدربون المنتخب ولا الانديه نشوفهم بس في الاعلام. هذا للاسف يعني هذا من حظنا الردي.
0: صحيح لا من حظنا بعد
1: ان السعوديه ان ردي.
0: لا لا ان شاء الله ما في شاء الله حظ الردي ان شاء الله.
1: اتمنى يجاوبني عليها بصراحه اتمنى ما يتم. اول شيء غياب مصعب وغياب خالد الغنام انا اقول لك 40% من قوه المنتخب نزلت. خالد الغنام يلعب محل الدوسري سالم الدوسري. ايش السبب يعني ما يبغون خالد الغنام يعني نجم يبغون خانة الدوسري تكون فاضية الله أعلم. بالنسبة لمصعب وهو نجم كبير.
0: سعد هذا فكر مؤامرة سعد هذا فكر مؤامرة ذا سعد.
1: هذا فكر سعد ما هو فكر مؤامرة فكر سعد يمكن تصيب ويمكن تخطي الله أعلم.
0: طيب واصل.
1: بالنسبة طال عمرك المصعب أنا أتوقع أنه فقد المنتخب 30% من قوته. واتمنى ان منتخبنا يجيب الكاس اتمنى بس انا اشك بعد غياب مصعب. السؤال الاخير مدرب الاهلي ومدرب النصر انا اتوقع انهم وضعوا الناديين هذولي الاسقاط وشفنا التبديلات مدرب الاهلي
0: الله اكبر عليك الله اكبر
1: وشفنا مدرب النصر.
0: طيب شكرا سعد
1: وشوف النصر في كاس اسيا وسلامتك يا ابو.
0: الله يسلمك شكرا لك.
1: واشهد اشهد لله انك اعلامي محاج وسلامتك.
0: الله يبيض وجهك شكرا لك الله يعطيك العافيه. خليك معنا سمحت متابعه بس بوضح شغلتين وشكرا على كلامك الجميل بس ما راح تخدرني. الكلمه ذا الحق بقولها لو على نفسي الله يبيض وجهك بس ترى مو اللي قلته وانا اخوك مو بصح. انت تتكلم بنفس ولغه مؤامره انت يعني معقول احد يبيع معينه بيده؟ معقول احد يجيب مدرب علشان يفشله ولا يخليه يخسر ولا ما يخليه ما ينجح؟ الاهلي والنصر انديه صندوق انديه استثماريه انديه تدفع مليارات وصل القيمه الى مليارات دعم الاهلي فقط بالنخبتين بعد ما تم تغيير جلده الفريق تماما لامس المليارين. هل معقول في احد عاقل؟ مع احترام التقدير بس انا اقول انت يعني متحمس يعني في تعصب كلامك في نفس تعصب الغالي سعد تحملني معليش وانا اخوك اخ كبير بقول لك الكلام اللي انا اشعر انه بفيدك مو بصحيح مو بصحيح وانا اخوك. طيب عندنا عبد العزيز اخر متصل للعذر ووقت بس استقبل اخوي عبد العزيز حياك الله تفضل عبد العزيز.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه حياك هلا عبد العزيز.
2: يا اخوي اختيار مدينه جده في هذا الوقت خطأ كبير والله يا رطوبة عالية وحنا في مكة لا تطاق أبدا.
0: خلاص تحسن الجو تغير
2: الله يعين الجماهير عندنا والله رطوبة صعبة وخاصة الملعب الجوهر ذا مكتوم
0: كل الدول الخليجية بالساحل
2: كله بالساحل في أبها ولا الباحة ولا الطائف ولا الرياض الرياض أهون الحين الجو والله لو تشوف الجو عندنا مرة رطوبة عالية جدا
0: وجهة نظر.
2: طيب ملاحظة ثانية المنتخب السعودي 3 شهور ما لعب ولا مباراة فكيف يبغى يلعب قدام الكويت بكرة وهو لم يلعب أي مباراة ودية؟
0: أوكي شكرا ديز.
2: والشيء الثالث التذاكر يقول لك التذكرة 80 ريال
0: بس في تذاكر مجانية وزعت كثير
2: والله ما حصلنا عليها إلى الحين. شكرا لك
0: شكرا الغالي صوتك وصل تحياتي لك أنا بك أكثر. أهم شيء الملعب يصير بس مليان بكرة عشان عذر وقت كابتن صالح جاوبني بالله الاتصال الأخير يعني قال كلام فني قال أول شيء 3 شهور ما لعب أي مباراة شو رأيك هل بيكون له تأثير ولا نظام المنتخبات تجمع؟
3: والله شوف كان مفضل يكون في مباراة ومباراتين ودية قبل البطولة يعني يكون فيها يعني الفريق يأخذون على بعضهم اللاعبين على الأقل في مباراة ومباراتين ودية قبل الدخول في البطولة لأنهم لهم فترة اللاعبين مع أنديتهم وما في انسجام وما في وخاصة في أسماء تغير.

0: تغيرت. فأتوقع أنه كان من الأفضل أنه كان في مباراة ومباراتين ودية قبل البطولة.
1: والأجواء هل أنت تروح معاه لو كانت أجواء أكيد. غير؟
0: أكيد أكيد أكيد مليون بالمية. الأجواء يعني مهمة، حتى العطاء وال يكون المباراة للكل، للاعبين طيب. للجمهور لل يعني يكون حتى البطولة تظهر بشكل أفضل.
1: جميل. هو طبعا سنوه انه لاسباب تنظيميه واسباب انه وجه خير علينا دائم، ملعب الانماء او مدينه الملك عبد الله الرياضيه، جده على وجه العموم وجه خير دائم، والدول الخليجيه متعودين اصلا بالاساس هي كلها دول على الساحل تقريبا، كلها تقريبا دول على الساحل. منتخبنا تحت 21 عام باقل من دقيقه لو سمحت خسر قبل قليل مواجهه كوريا الجنوبيه في بطوله اسياد اسيا. ايش رايك، تعليقاتك، عناوين اللقاء؟
0: للأمانة المنتخب الاستمرارية يعني للمدرب يعني تعطاته السابقة مع المنتخب ما قدم المنتخب مستوى اللي منه، حتى في لاعبين مميزين في أسماء ممتازة. أنا كعنوان أقول إن المنتخب الكوري لعب ضد يزن الرويلي كحارس، لو كان في حارس غير يزن كان إحنا فزنا، انهزمنا بنتيجة أكبر. ما في جمل تكتيكية، يعني عندنا أسماء ما تشعر اللاعب السعودي فيه أسلوب يوصل للمرمى. في لاعبين مميزين موجودين في الدكة، أنا ماني عارف ليش ما يشاركون. الخيبري شارك في دقيقة 80، فرح الشمراني شارك الشوط الثاني، أيضا لاعب الهلال الجديد صبري دوحة نزل الشوط الثاني. يعني في أسماء مميزة ما كانت تشارك، ما أعرف. شكرا. المدرب كنا نقدر نفوز في هذه المباراة ونتفادى منتخب أوزبكستان في الأدوار القادمة.
1: شكرا كابتن صالح، أنا سعد شرفتنا وسعدنا جدا بأطروحاتك، تحياتي لك. تحياتي مجددا. كان إذن معنا أحبتنا المتابعين الكرام مدرب الوطني صالح المحمدي، تقبلوا في نهاية حلقتنا اليوم. تحيات محدثكم علي اليوسف، الإعداد والتقديم وفي الإخراج محمد أحمد. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج،
5: أهلاً أهلاً بالخليج، مرحباً بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد،
6: بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: مرسلين لهذا اليوم والفعاليات اللي نغطيها في جميع أنحاء المملكة ومدن المملكة. وأيضا سنركز في هذه الحلقة سلط الضوء على اليوم الوطني واستعدادات المناطق لهذا اليوم الوطني اللي سيكون غدا بمشيئة الله. بنقول لكم مساء الخير. ومساء الخير تهاني.
1: مساء النور علي. مساء الخير على جميع المستمعين والمستمعات. مساءكم أخضر مستمعينا. بما أنه يعني غدا بإذن الله راح يكون احتفال رسمي باليوم الوطني المملكة العربية السعودية, وحرفيا يعني نقدر نقول بدأت الاحتفالات أساسا من يوم أمس. بالنسبة للمدارس, كثير من القطاعات الحكومية اليوم كان احتفالها باليوم الوطني, منها هيئة الإذاعة والتلفزيون. ويعني غدا راح يستمتع الجميع بإجازة والتجول.
0: مش الجميع ها؟
1: غيرنا
0: البعض يعملون. في ناس يعملون
1: والله نظامهم يعني أو نظام عملهم الورديات أو الشفتات يحتاج أنه يكون موجود في مثل هذه المناسبات, لكن الأغلب إن شاء الله أنهم بيستمتعون بإجازة وبالفعاليات المقدمة من مختلف المناطق. صحيح. في المملكة العربية السعودية احتفال باليوم الوطني. بداية خلينا مستمعينا نرحب بالجميع, نرحب بفريق عملنا من طبعا الإعداد عائشة الزير ونوفر خيم, من الإخراج محمد الحميضي, وإحنا معكم من خلف المايك طبعا زميل علي الشهري وأنا تهاني عطيب. بنقعد معهم حتى متى؟
0: إلى 8 إن شاء الله. ثمانية مساء مشيئة الله. هنكون معهم في نقل منوع إن شاء الله, وأخبار حلوة وفقرات جميلة ورائعة بمشيئة الله في هوا بلادي كما عودناهم في هذا البرنامج. لكن نروح إلى فاصل موسيقي جميل من مخرجنا محمد الحميضي ونبدأ انطلاقتنا في هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في انطلاقة جديدة وجميلة ورائعة من هوا بلادي. ننطلقها اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي ريدي بلس. حنا معكم إن شاء الله، وبعدها الفاصل الجميل من مخرجنا محمد الحميضي يعطيه ألف عافية. وطبعا حنا ذكرنا أنه حيكون عندنا إن شاء الله مجموعة من الفقرات المنوعة، وسيكون عندنا أيضا حصاد المراسلين اللي عودناكم دائما عليه في برنامج هوا بلادي، لكن اليوم يكون في يعني تسليط جزء يعني من البرنامج على استعدادات بعض المدن والمواقع للاحتفاء باليوم الوطني السعودي اللي إن شاء الله حيكون بكرة في برامج خاصة في إذاعة الرياض تغطي هذا الحدث من وقت مبكر بمشيئة الله. ونقول إن شاء الله الجميع استمتع بهذا اليوم الوطني، سواء كان في إجازة أو في عمل، استمتعوا بفرحة هذا الوطن. عام جديد من العطاء والإنجازات إن شاء الله، وعوام دائمة بمشيئة الله. نروح إلى مجموعة من الأخبار. عندنا جامعة جازان تطلق مسابقة أرتاثون للإبداع الفني احتفاء باليوم الوطني السعودي. أطلقت جامعة جازان مسابقة أرتاثون للإبداع في الفنون تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني السعودي. طبعا الجامعة أوضحت أن هذه المسابقة تشمل عدد من المجالات الإبداعية، هي الفنون الجميلة والتصوير والأفلام والموسيقى والأداء، وأيضا لا ننسى المسرح لإبراز المواهب والطاقات الإبداعية، وإتاحة المجال أمام المشاركين للتعبير عن حب الوطن من خلال أعمال فنية تعكس الهوية الوطنية. ودائما حنا نعرف أنه مع حب الوطن والتعبير عن الوطن حتى القصائد تختلف، حتى الشعر، يعني سبحان الله يجيك أعذب الكلمات إذا قمت تكتب عن الوطن، وفما بالك إذا كان موسيقى أو أداء أو مسرح. فكل الفنون طبعا سبحان الله مع حب الوطن تصبح في عالم آخر، يعني مطوع لك الكلمة دائما وابدا. طبعا بيّنت الجامعة أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية في طلبة الجامعة ومنسوبيها وأبرازها. الهدف من هذه المسابقة هو اكتشاف المواهب الإبداعية، وأيضا مو للطلبة فقط، لمنسوبيها، يعني منسوب الجامعة يحق لهم المشاركة في هذه المسابقة وإبراز هذه المواهب، أيضا تنمية مهاراتهم الفنية وتأهيلهم للمساهمة في الفعاليات الجامعية والمناسبات الوطنية والدولية، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإبداعي وتشجيع إنتاج أعمال فنية تعكس الهوية الوطنية. أشارت جامعة جازان إلى أن مسابقة أرتاثون تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الجامعة احتفاء باليوم الوطني السعودي، وإسهاما في توظيف الفنون بوصفها مساحة للتعبير الإبداعي وإبراز الطاقات والمواهب الجامعية وتعزيز حضورها في مختلف الأنشطة والمناسبات.

0: وطبعاً نروح إلى جولة مراسلينا ومراسلي الإذاعة في منطقة حائل، زميلتنا سعاد الشمري متواجدة هناك. حياك الله يا سعاد ومساء الخير.
1: يا أهلاً وسهلاً، مساء النور ومساء الخير عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الرياض.
0: حياك الله يا سعاد. أكيد طبعاً اليوم الوطني لها يعني احتفاء خاص في حائل، وفي استعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، فكلمينا عن هذه الاستعدادات في منطقة حائل لليوم الوطني السعودي.
1: أكيد إحنا اليوم يعني من أحد المتنزهات الهامة في مدينة حائل، يعني اليوم إحنا في منتزه السلام نتحدث أكيد عن هذه الاستعدادات، عن هذه الفعاليات اللي راح تتزين فيها مدينة حائل، ونتكلم اليوم عن أكثر من 35 موقع هو مجهز أنه يستقبل اليوم المحتفلين من المواطنين وأيضا من المقيمين. يعني حائل عروس الشمال تزينت بأكثر من 3000 علم ومجسم مرتبط أكيد بهوية المنطقة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن أنت في منتزه السلام تواجد الآن؟
1: الآن إحنا في منتزه السلام. حلو. في كافة هذه الاستعدادات.
0: ممتاز. كيف تشوفين الإقبال عليه الآن؟ اليوم آخر يوم كان دوام سواء للطلبة أو بعض الموظفين، فأكيد طبعا هي يستغلوا الوقت يطلعوا أربعة وخميس الله يهنيهم ويبارك لهم إن شاء الله. تشوفين من الآن بدت مظاهر الفرحة باليوم الوطني، مع أنه أنا أقول أنه الفرحة دائما وأبدا مش مرتبطة في يوم.
1: أكيد والله اللي الآن الطريق يعني الطرق المودية إلى منتزه السلام والميادين والطرق العامة في حائل يعني مليانة بالمحتفلين بشكل كبير، لكن بالنسبة للمنتزهات أكيد هي الآن تستعد تتوشح بكافة تفاصيل والتزين لاستقبال المحتفلين، لكن مظاهر الاحتفال صراحة بادية من أمس في يعني الدوامات ما خلتهم يوقفون عن الاحتفال، لا محتفلين هم من أمس.
0: 35 موقع مجهز.
1: أكيد.
0: وش التجهيزات؟ يعني هل هي في فعاليات تصاحب هذه التجهيزات؟
1: صحيح، احنا نتكلم عن 35 موقع، يعني هي تواصل يعني فيها الاحتفالات تبدأ ان شاء الله بكرة في هذه المواقع من تقريبا الساعة 4:30 المساء في منتزه السلام، ايضا في حديقة الجوهرة، منتزه المقوات، ممشى الفجر. نتكلم عن كل هذه المنتزهات، يعني هذه على أبرز هذه المنتزهات. اليوم في منتزه السلام يعني نتكلم عن عدد كبير من الحفلات الغنائية والفرق والعروض المتجودة والعرضة، العرضة هي موجودة في كل المواقع اللي راح تستقبل المحتفلين.
0: ما شاء الله. طبعا الاحتفالات هذه لا تقتصر على المواطنين، يعني في مقيمين ايضا احنا قاعدين نقول لهم يعني ابدا بالعكس يشاركونا فرحتنا بالاحتفاء باليوم الوطني، هذا مو غريب عليهم لانهم عاشوا على ثراء او تراب هذه البلد. فانت كيف تشوفين الاجانب في حائل او المقيمين في حائل ومشاركتهم هذه الفرحه من خلال زيارتك لهذه المواقع وتواجدهم في مظاهر الاحتفالات؟
1: أكيد أكيد اليوم جانب مهم واحد من أهم المظاهر الاحتفالات اللي أنا

0: شذف كل الأيام يعني المتعلقة بالاحتفال باليوم الوطني مظاهر المقيمين وفرحتهم، وتشعر بولائهم بشكل حقيقي في مظاهر احتفالهم. عائلة متكاملة، الأفراد الشباب كل يعني من كافة الجنسيات تجدهم يشارك المواطن السعودي هذه الفرحة، فتكون الفرحة شاملة بين المواطن وأيضا بين المقيم.
1: الأجواء في حال الأيام هذه كيف يا سعاد؟ هل دخل عندكم الشتاء الآن براد ولا ما زال؟
0: والله إلى الآن الساعات المتأخرة من النهار يعني تشهد برودة ملحوظة، الساعات المتأخرة من الليل فيها يعني بعض من لطافة الأجواء المعتدلة اللي اليوم أكيد أنها تساهم أن تحسن اليوم، يعني تحسن الأجواء راح يساهم بشكل جدا كبير في يعني وجود هذه الاحتفالات. أيضا يكون الجو مناسب أكيد للمناطق والمنتزهات الخارجية اللي رح نشهد فيها إن شاء الله احتفالات كبيرة مميزة إن شاء الله من يعني أمانة المنطقة، وأكيد تجهيز هذه المواقع إن شاء الله للاحتفال بمشيئة الله.
1: يعطيك ألف عافية سعاد الشمري من حائل، وصفت الاستعدادات منطقة حائل للاحتفال باليوم الوطني السعودي. يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك.

طبعا مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في جميع انحاء المملكه مشيئه الله سيبدا رسميا غدا، ولكن المظاهر بدات منذ يومين تقريبا، تزيين الشوارع والإنارات واللون الأخضر في كل مكان، تشوف الأعلام في الطرق والمسارات، وأيضا الإضاءات الخضراء تزين وتزين الطرق، والرايات السعودية علم السعودية يرفرف عاليا ولله الحمد، وهذا شيء يسعدنا والله العظيم. يعني يا ربي لك الحمد هذا الاستعداد، وانت لما تشوف العلم علمك يرفرف علم بلدك، وهذه الإضاءات الجميلة وانعكاساتها على المباني وعلى الطرق السريعة، وحتى المنازل تزينت بهذه الألوان، يعني في بيوت حطوا إضاءات خضراء وأعلام. فدمت يا وطني إن شاء الله عاليا شامخا جميلا رائعا، هذا الوطن يستحق منا كل شيء، كل العطاء لهذا الوطن من أبنائه وأيضا حتى المقيمين عليه. فنقول الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا وقادتنا، واستمر العطاء إن شاء الله أعواما وفترات طويلة بمشيئة الله لهذا الوطن. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع. محمد يلا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في بداية ساعتنا الأولى ونتنقل من منطقة للثانية لتغطية احتفالات اليوم الوطني والاستعدادات من المناطق للاحتفال بهذا اليوم، ونروح لعسير وزميلنا سعيد مشهور. حياك الله يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا تهاني، وحقيقة البلد في كل مناطق المملكة محتفلين بهذا اليوم السعيد، سواء من إدارات حكومية ومن قطاع خاص ومن محلات تجارية ومن المجتمع ككل، والله حتى أيضا من الأجانب هنا في منطقة عسير، وأنا متأكد أنه حتى في المملكة العربية السعودية، الله يحفظها بما تضم وتحوي وتساعد جميع من سكن في السعودية.
0: أكيد أكيد. اليوم وين متواجد يا سعيد؟
1: والله في إحدى المواقع، حقيقة لفت انتباهي وجود عروض جميلة ومشاركات من بعض التجار، حقيقة لمن وهم مستمرين، ولكن هذه المناسبة السعيدة عندما تكون من القلب حقيقة تصل للقلب، فحقيقة بأخذ ضيفي.
0: نعم.
1: وأرجع لك إن شاء الله يا تهاني.
0: خذ راحتك.
1: بداية حقيقة أتشرف أن أرفع أسماء آيات التبريك والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. ألتقي مع أحد الأخوان، أتعرف عليك حبيبنا، وشايف عندك ما شاء الله أنت مهتم في هذا الموقع وهذه الأعلام السعودية، الله يديمها مرفوعة أمد الدهر. تعرفنا وكلنا، ما هي مشاركتك في هذا الموقع؟
2: حياك الله أخي الغالي، وحيا داع السعودية. طبعا الاسم ابو عامر الغاندي، طبعا متواجد في منطقه عسير منذ 24 عام، وكل عام لله الحمد والشكر اعلى تخفيضات بمناسبه اليوم الوطني، وهذا اليوم غالي على قلوبنا جميعا الحمد لله والشكر له. و
1: ايش تحب تشارك انت؟ ايش بتقول؟
2: والله انا افخر بهذه القياده الحكيمه التي جعلت ابنائها في رخاء وفي عزه. انا دائما والله الحمد اجول العالم في تجارتي، وأفتخر كل ما رحت بلد والله الحمد والشكر أفتخر بالمميزات اللي نحظى بها في المملكة العربية السعودية. نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا هذه الحكومة الرشيدة، وأن يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادة حكيمة.
1: أمين يا رب العالمين. تقدم عروض ما شاء الله عليك للناس، وهذا يعني مختص في اليوم الوطني، وحسب كلام الإخوان جيرانك أنه أنت مبالغ في الخصومات ما شاء الله.
2: والله يا أخي هذا شيء بسيط نعبر عن فرحتنا في وطننا الغالي، لأن الوطن أعطانا الكثير، فنبغى نبادر للأخوان على أساس نبين لهم أن الوطن يستاهل منه التضحية في المال وفي في كل شيء، حقيقة شيء نرد به يعني نعبر به للمجتمع عن شيء قليل نرد به للوطن، لأن الوطن أعطانا الكثير للأمان
1: حقيقة. مدى رضانا وفضل الله علينا في المملكة العربية السعودية، قيادتنا الحكيمة وهذا الشعب المتلاحم المتكاتف مع القيادة، هذا بحد ذاته يعني أقوى سلاح حقيقة نقابل به جميعا.
2: أنا والله لا أخفيك، أنا أمتلك يمكن 6 فروع، بعض الفروع في الحدود السعودية مع دولة اليمن الشقيقة، والله إننا نحظى بأمن وأمان ولله الحمد والشكر، كأننا في يعني في الرياض في جدة الحمد لله، فهذا من فضل الله على هذا البلد، ومن فضل سيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي يعني يولي جميع مناطق المملكة الرعاية والاهتمام حقيقي.
1: أكيد حقيقة من أبهى البهية وبهذا المجتمع، وأيضا لنا إن شاء الله خلال هذه الليلة وغدا بإذن الله التغطيات في هذه المواقع التي تشارك الوطن الغالي هذه الفرحة من الشعب السعودي. شكرا جزيلا ضيفي الكريم، عودة إليكم تهاني، ونتواصل معكم إن شاء الله في البرامج القادمة بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، أدامها الله. تهاني.
0: أيوة سعيد معك.
1: شكل كلامي وصل قلبك عشان كذا أنت.
0: الله يسعدك حقيقة. قاعدين نشوف
1: أنا وضيفي ومن يتحدث عن الوطن، والله كلام من القلب إلى القلب، والله لا نبالغ ولا نفخر ونسعد بالمملكة العربية.
0: أكيد أكيد وأكيد، وهذا هذه المشاعر في يعني قلب كل سعودي اليوم، وحنا نتحدث عن اليوم الوطني احتفاء واحتفالا بهذا اليوم وبهذه الذكرى الجميلة الحقيقة للمملكة العربية السعودية. طبعا سعيد شكرا لك على مشاركتك اليوم معنا، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا يا تهاني، ونتواصل معكم إن شاء الله في برامج اليوم الوطني.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد. وما زالت تغطيتنا لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني واستعدادات هذه المواقع لتقديم يوم مميز غدا بإذن الله. نروح للقصيم وزميلنا سامي الشبرمي، حياك الله يا سامي.
1: أهلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سامي، تفضل.
1: الله يحييك تهاني. اليوم أنا من القصيم وتحديدا من البكرية ومن أحد الوجهات والمنارات السياحية في القصيم، تحديدا مثل ما ذكرت في محافظة البكرية، وجهة سياحية بكل أمانة مشرفة هنا في مقصورة الراجحي التراثية اللي أعاد بناؤها بناء أسرة الراجحي من خلال إعادة تأهيلها وفتحها للزوار ليشاهدوا من خلالها التاريخ، ولتحتضنهم أكيد من خلال مضافة يومية مفتوحة للزوار. أيضا مقصورة الراجحي أكيد تشارك الوطن في يوم الوطن وتحتفي بهذا اليوم من خلال عدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة هنا في المقصورة. الحديث أكثر وأكثر، يسعدني نرحب بالأستاذ يوسف الراجحي أحد أبناء أسرة الراجحي والمشرف على المقصورة، ونقول له حياك الله أستاذ يوسف، مساك الله بالخير.
2: مساك الله برضو عافية، حياك الله، أهلا وسهلا. أشكركم أول شيء على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء المبارك، والحقيقة احنا نحمد الله سبحانه وتعالى، نمن الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بالخير والصحة والعافية من بداية تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مغفور الله بإذن الله الملك عبد العزيز الطيب الله ثراه، ومن بعد أبناء البر رحمهم الله وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين، وكذلك تحت قيادة وراية سمو أمير منطقة دكتور فيصل بن مشعل صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده. فاحنا الحقيقة نفخر بهذا اللقاء ونفتخر فيكم ونتشرف في لقائكم.
1: الله يحييك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، خلنا نتحدث في البداية عن مقصورة الراجحي، أحد الوجهات السياحية. أو شيء مقصورة الراجحي، من خلال هذه المقصورة اللي يحضر لهذه المقصورة وش ممكن يشوف من خلال هذه المقصورة؟
2: طبعا المقصورة تعرف هي من المباني التراثية التاريخية التي يعنى لها بالتاريخ وإرث التاريخ القديم، واللي يقصد يزورها ينظر إلى حياة الماضي والإرث الماضي، وكانت مقاصير هذه تبنى بمناطق خارج سوار المدينة كحماية لهم، لا ما يوجد أمان زي الوقت الحالي الحمد لله وشكر الله. اللي يجي الآن ينظر تاريخ حياة الأباء والأجداد، ينظر إلى استخراج الماء الموجود عن طريق السواني، ينظر إلى مباني التراثية الطينية وحياة السابقة، ينظر إلى المسجد التراثي والمكان الصلاة، فهذا كله يجي يتفاعل مع الأماكن التراثية حياة السابقة.
1: جميل. بالنسبة يعني ما شاء الله شوف مجموعة من المباني داخل المقصورة، كم مبنى تقريبا داخل المقصورة وكم تاريخ، يعني متى بنيت تقريبا هذه المقصورة؟
2: طبعا المقصورة انشأت عام 1190 هجري، وهي مكونة من مبنى المقصورة وقهوة الضيافة وهي تكون خارج المبنى، والمسجد والبير والسواني، وكان في مباني بس زيلت، ولكن الأساس هذه الموجودة، مباني تراثية سكن لأبناء الأعمام رحمهم الله، ولكن زيد بقي البيت الجد ناصر اللي هو المقصورة هذه، هو بيت الجد ناصر أول ما جاء البكري بناها واستقر بها المكان هذا.
1: جميل. طبعا المباني الموجودة هي كما كانت بالسابق، يعني ما طرأ عليها أي تعديل لكن فقط تجديد.
2: نعم، المباني نفسها نفس طراز السابق، لم الحمد لله لم البكري يعني يميز بنيانها الطيني، ما تأثر بالهدام، فيعني نفس طرازه السابق ونفس بنيانه يعني نفس تشييده، ولكن فقط رممت مثل ما يقول أول مشت أو يعني وضع عليها زي جددت وادخل فيها الإضاءة والأشياء الحديثة، فقط الأشياء اللي تحافظ على المبنى وتحافظ على جودته وتحافظ على إرثه.

0: جميل. اليوم مقصورة الراجحي ما شاء الله تبارك الله أحد الوجهات السياحية، تفتح أبوابها للزوار طوال أيام العام، مضافة يومية للزوار، مضافة خاصة بالرجال، مضافة خاصة بالنساء.
1: نعم، أوقاف العائلة جزاها الله خيرا مشرفة على هذا المكان، وهي اللي اشرفت على ترميم على هذا المكان، وهي قائمة على ضيافة اليومية يعني للمقصورة، ضيافة يومية من بعد صلاة العصر مفتوحة لمتنوع الناس وضيوف اللي يجون وأهالي المنطقة وأهالي المحافظة، ومن يعني يمكن من دخل كأنه يعتبر منزله أو بيت أو مكانه. فنحيي بالرأب الجميع، والأخوان جزاهم الله خير دائما مبادرين مبادرين بإدخال السرور بقلب أخوك المسلم، فيقدمون ضيافة من أجود أنواع ضيافة واهتمام فيها، لأن هذه من أحد الوجهات الأساسية في المملكة العربية السعودية وخاصة في المحافظة ومحافظة منطقة القصيم خاصة.
0: قبلها وكنت أسولف أنا وياك تقول حتى اللي عنده ضيوف يجي المحل محله.
1: نعم، نعتبر المكان مكان الجميع، وحنا بالعكس حنا نعتبر أنفسنا حنا ضيوف عنده ونتشرف بخدمتهم، فمن جامع ضيوف نتشرف فيها وحي الجميع، وهذا تعرف ضيافة يومية بعد عصر طول السنة.
0: اليوم الوطني السعودي أكيد المقصورة تحتفي باليوم الوطني السعودي ما شاء الله تبارك الله، فيه عدد من الفعاليات اللي راح تحتضنها المقصورة، وعدد من يعني نقول مجموعة من الفعاليات المختلفة والمتنوعة اللي راح تعيشها المقصورة مع الزوار غدا احتفاء باليوم الوطني السعودي.
1: نعم، الحمد لله هذه يعني ذكرى اليوم الوطني لابد أن نشيد بهذا اليوم، الحمد لله الوحدة المستحنة على هذه البلاد، وحنا نقيم يعني بهذا المكان لاحتفاء بهذا اليوم بما يناسب المكان بما يلائم المنطقة من سيارات تراثية واستعراض بالخيول العربية الأصيلة والضيافة الموجودة يوميا. فهذا يعني لابد أن نثبت تاريخنا ونثبت إرثنا ونثبت حياة الماضي الموجودة فيها، وتشوف عدد أطفال مبسوطين، وهذا من أهداف الوقت إدخال السرور بقلب أخوك المسلم.
0: جميل. بالنسبة للاحتفال غدا إن شاء الله، متى رح يبدأ الاحتفال ومتى رح ينتهي؟ أبرز الفعاليات، ذكرت عندكم عدد من المسابقات أيضا.
1: نعم، الاحتفال إن شاء الله من بعد صلاة العصر إن شاء الله بإذن الله مفتوح الاحتفال إن شاء الله أذان العشاء، وفيها مسابقات الأطفال يعني المسابقات الشعبية والألعاب الشعبية والقهوة السعودية وبعض الهدايا الموجودة، كذلك تقديم بعض المأكولات الشعبية الموجودة مثل الكريج والمعمول والآيس كريم وكل هذه الأكلات الموجودة اللي يتشرف فيها الأطفال يفرحون فيها والأهالي يفرحون بمجيئهم.
0: الله يعطيك العافية، موفقين يا رب ومن نجاح إلى نجاح. شكرا لك سيد يوسف.
1: حياكم الله ونشكركم، الله ونشكركم كلكم على إتاحة هذه الفرصة، وندعو الجميع للقدوم لهذا المكان ومشاركتنا، وكذلك أي يوم يعني لحضور هذا المكان.
0: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ يوسف الراجحي المشرف على مقصورة الراجحي هنا في محافظة البكرية، أحد الوجهات السياحية المشرفة واللي تفتح أبوابها يوميا طوال العام وتستقبل زوار المحافظة، زوار المنطقة، حتى من خارج المنطقة أيضا غدا اللي يحب يحضر المقصورة ويعيش مجموعة من الفعاليات اللي راح تعيشها المقصورة هنا لي وتقيمها لضيوفها احتفاء باليوم الوطني السعودي.
2: يعطيك العافية زميلنا سامي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. وإحنا اليوم يعني فعلا نتكلم عن يعني مقصورة الراجحي وهذا المكان اللي نوعا ما يعتبر وجهة، بما أنه أصلا يعني الزيارة مفتوحة وكذلك يعني اعتدتم زيارة هذه المقصورة. شكرا لأبناء الراجحي على إعادة طبعا إحياء هذه المقصورة، وشكرا كذلك لك زميلنا سامي على هذه التغطية.
0: حياكم الله، يعطيكم العافية، شكرا لكم.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: مستمعينا الكرام، طبعا مثل ما عودناكم ما زلنا في ساعتنا الاولى وما زالت التغطيه مستمره علي لفعاليات طبعا اليوم الوطني،
1: وحيكون في ان شاء الله فقرات منوعه في برنامجنا مثل فقرات هوايه وفقرات استكشف السعوديه وفقرات كثيره ان شاء الله سنسلط الضوء عليها ان شاء الله في هذه الحلقه. لكن نروح فاصل جميل قصير من مخرجنا محمد الحميد ونرجع استكمال هذه الحلقه.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خليجي 27. يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين 4 و5 برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم معنا فقرة هواية، ونتحدث عن هذه الهواية في العلا، حيث تتجاوز الطبيعة مع التاريخ، أو تتجاور عفوا الطبيعة مع التاريخ، وتتشكل تفاصيل المكان بصريا في الذاكرة، وتتحول أحيانا إلى مصدر إلهام للفنان في أعماله وتجاربه. من بين هذه التفاصيل يأتي الفن بوصفه مساحة للتعبير عن المكان والهوية، سواء من خلال الحرف العربي أو التشكيل أو التجارب الفنية المختلفة. ضيفتنا اليوم فنانة من العلا، وجدت في الفن مساحة تعبر من خلالها عن علاقتها بالمكان، وتحول تفاصيله وملامحه إلى أعمال تحمل جانبا من تجربتها وهويتها الفنية. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة رشا الجود، هاوية لفن الخط والنقش على الصخور. حياك الله أستاذ رشا.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. واليوم نتحدث عن هواية جميلة، الخط والنقش على الصخور. متى بدأت علاقتك بهذه الهواية؟
1: أولا سعيدة وشكرا على استضافتكم وعلى الإضافة الحلوة. طبعا العلا، أنا من العلا، والعلا هي مصدر إلهام الأول. كبرت بين طبيعتها ومزارعها وجبالها، يعني تقريبا أغلب التفاصيل اللي أشوفها في الجبال العلا والتضاريس اللي موجودة هي اللي خلتني أتأثر في الأعمال، خلتني أظهر الأعمال بطريقة فنية معاصرة. يعني إن الزائر أو السائح أو الفن اللي أنا بشتغله تكون بطريقة فنية معاصرة، بحيث إنه يشوفها مو بس هي نقش، هي فن يحمل تاريخ وحضارة قديمة.
0: يمكن يعني فكرة الخط أو الرسم أو النقش هي فكرة للتعبير عن الشخص، عن رؤيته للمكان، عن ذاكرة هذا المكان بالنسبة له. متى بدأت هذه العلاقة؟ متى؟
1: طبعا أنا خطاطة وفنانة تشكيلية.
0: ما شاء الله.
1: بعد حصولي على في أيام الدراسة على مركز الثاني الخط العربي على مستوى المملكة، بدأت هنا أبحر إنه كيف الخط، من فين جاء الخط، وإيش أصل الخط، وإيش أصل الكتابات اللي موجودة. فاكتشفت إنه في العلا موجود عندنا، فين ما رحت في جبالها موجود النقوش ما بين الخطوط، النقوش القديمة والخط العربي. يعني الأقوام السابقة كانوا ينحتوا على جبال العلا، ففي صار في إنه تساؤلات كثيرة، يعني إيش يرجع هذا النقش، أو إيش ترجع هذا الرمز اللي موجود على الجبال وجنبه، يعني قريب للخط العربي.
0: يعني هي الفكرة، يمكن هي بدأت فعلا من البيئة والمكان، مع أنك أصلا تعيشين في مكان حافل مثل هذا النوع من الفن.
1: صحيح صحيح جدا. فبدأت أدمج ما بين الخط العربي اللي أنا أتعلمه وما بين النقوش القديمة.
0: جميل جميل جدا.
1: وكيف ظهرت، أو كيف ظهرت اللي هو الـ الكتابات القديمة وتحولت إلى الخط العربي.
0: ويمكن هي أيضا وسيلة لمحاكاة هذا النوع من الإرث العريق التاريخي. يعني زمان كيف وصلت لنا كثير من الأحداث التي وقعت، كيف عرفنا كثير من الأماكن إلا من الشواهد التاريخية، النقوش اللي كانت على الصخور، صح ولا لا؟ فأنت صحيح. تتواصلين مع يعني أو تواصلين نقش التاريخ بنفس الطريقة.
1: صحيح صحيح جدا. عندك مثل الجبال اللي موجودة والحضارات، يعني الحضارات اللي موجودة، يعني بعد دراسة وتطلعات على هذه الحضارات، عندنا الحضارة الدادانية والثمودية والنبطية، وكذلك عندنا جبل عكمة، هو جبل يضم أكثر من نقوش موجودة في هذا الجبل. فهنا اللي خلاني أتعمق أكثر إني أظهر هذا الفن بطريقة معاصرة على جبال العلا. يعني حتى القطع الفنية اللي بشتغل عليها تكون على نفس الجبال، يعني على جبال العلا.
0: خصوصا يعني العلا يمكن هذا أهم معلم تاريخي فيها، الجبال.
1: جدا جدا جدا، هو حضارة وتاريخ قديم، يعني صحيح. الحروف والنقوش تعود لآلاف السنين.
0: صحيح. طيب خلينا نتكلم عن عمل فني أنجزته كان له ارتباط بذكرى أو موقف أو قصة عشتيها في العلا.
1: طبعا الأعمال كثيرة، كل الأعمال قريبة لقلبي، وكل عمل أنفذه يعني هي قطعة واحدة، لأنها تحكي عن نفسها، هي تتكلم عن نفسها القطعة. فما عندي قطعة مكررة، يعني ما أحب أشتغل على قطعة مكررة، أحب كل قطعة تحمل لها رسالة، تحمل لها قصة، تحمل لها هوية. فبعد زيارتي لجبل عكمة تأملت كيف الإنسان يعني من آلاف السنين استخدم الحجر والحرف إنه يترك بصمة أو يترك رسالة أو يترك حرف، يعني على مر الزمان كل شخص بيجي يناظر فيها بيشوفها بشكل مختلف أو تشوفها بعينه بشكل مختلف. فكل أعمالي منفردة عن بعضها، ما في أي عمل شبيه لبعضه يعني. فحتى في الطلبات لما بتجيني الطلبات يقول نبغى نفس العمل، أقول لهم ما أقدر أعطيك نفس العمل لأنه كل عمل ينفرد بنفسه، يتميز بهويته، يتميز بقصته. فالأعمال كلها تنفرد عن بعضها وكل الأعمال قريبة لقلبي.
0: ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتحدث عن هذه التجربة تحديدا من خلال يعني تجربتك ووجودك واهتمامك بهذا النوع من الفن، كيف ترين دور الفن المحلي في تعريف الناس بالمكان وثقافته وتراثه، خصوصا أن العلا يعني منارة ثقافية أيضا وجهة سياحية كبيرة وجميلة ورائعة جدا وتجربة يعني جميلة وجديدة خلينا نقول بالنسبة للسائح على كل الأصعدة. فكيف يعني ترين تقديم العلا من زاوية فنية مختلفة؟
1: الفن يقرب الناس من تراثهم بطريقة جميلة جدا يعني وبسيطة. لما أقدم طبعا أنا عندي تقديم ورش عمل، أقدم ورش عمل عشان كيف أقرب الناس لهذه الحضارات أو أعرفهم عن هذه الحضارات. هي بس مجرد رسوم، هي تراها معلومات، هي تراها مترجمة، هي تراها تقرأ وتكتب. فبدأت أني أقدمها عن طريق ورش عمل وأعرف الناس عليها وعلى التاريخ وخليهم يتفاعلوا معها يعني بأعمال فنية، يعني تكون أعمال فنية يتعاملوا معها بطريقة إنهم هم يعرفوا يقروا الحرف، يعرفوا يكتبوه، ويعرفوا يكتبوا أسماءهم، يعني أسماءهم يكتبوا عبارات، يكتبوا كلمات من هذه الحروف.
0: جميل.
1: يعني يعني وبالعكس أنا أشوفها مرة جميلة، يعني حتى بديتها من الأطفال وفي صار عليها تفاعل جدا جميل.
0: يعني بسأل يعني عن موضوع الأطفال لأن
1: هذا جدا جميل، يعني الأطفال يتفاعلوا معايا أكثر وحتى يجلس يكتبوا أهلهم، يعني يمسك من الأب والأم والأخوات كلهم إيش اسم أبويا وإيش. فأنا أبغى فتفاعلهم جدا جميل، يعني بديتها من الأطفال فلما تترك فيهم أثر إنه لما يروح شخص يتعلم إنه متعلم شيء جديد.

0: معلومه جديده، تاريخ جديد، انه احنا اللي عندنا العلا فيها حضاره وفيها ارث فيها تاريخ، لابد ان يحكى ولابد ان يتكلم ولابد ان يوصل للعالم اكثر.
1: اكيد، ويمكن هي نقطه اثرتيها وجدا جميله، اللي هي مساله تعليم الاطفال، خصوصا موضوع الخط. انت تعرفين يعني في الاونه الاخيره يعني الطفل أبعد ما يكون عن إجادة الخط الحقيقة، يعني قاعدين نحاول وقاعدين نعاني، سواء كان في المؤسسة التعليمية أو حتى إحنا كأهالي، يعني الطفل يكون خطه واضح وجميل وقريب لأنه يكون مفهوم نوعا ما. فجميل أنه يكون عندك ورش عن هذا الموضوع، وفعلا يعني تنمين هذا الحب الخط العربي بالنسبة للأطفال.
0: صحيح، انه احنا ندمج ما بين الخط القديم والخط الجديد، يعني الخط الحمارة والخط الخط الحجازي والخط المدني اللي بدا، كيف كان قبل، كيف كان يكتب بالدادانيه، وكيف كان يكتب بالمسد، وكيف كان يكتب بالنبطي، وبعدها كيف كان يكتب بالخط العربي. احنا عندنا تسلسل لهذه الخطوط، لما اعطي فيها ورش العمل هي تعتبر مبسطه، ما تكون تعليميه مكثفه، بحيث انه يعني ما تكون ممله، فإن يجيبها بطريقة إنه كيف كان قبل وكيف كان بعد وكيف الحرف تحول وكيف تشكل، فهنا صار في إقبال مرة كبير، يعني الأطفال والزوار والكبار جدا صح. جدا يتفاعلوا مع هذا.
1: أستاذ رشا، الحقيقة الحوار معك جدا جميل ورائع، وما شاء الله تبارك الله يعني جميلة ومتمكنة ما شاء الله، سواء من شرح مهنتك أو هوايتك، وكذلك يعني من إتقانك لهذا الفن الجميل. شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم.
0: أهلا وسهلا، وأنا شاكرة لكم وسعيدة جدا بهذه الاستضافة، وبالعكس يعني إحنا قد ما نقدر إنه إحنا نظهر التاريخ والإرث اللي موجود في منطقتنا وفي العلا تحديدا، إنه إحنا عندنا حضارة وتاريخ وعندنا جمال مختلف.
1: شكرا لك أستاذ رشا، يعطيك العافية، يومك جميل.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: مستمعينا الكرام، طبعا إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعي لكم بإذن الله في ساعتنا الثانية.
2: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، في التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. خادم الحرمين الشريفين يثمن دور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي لأي اعتداء على الأماكن المقدسة. مع احتفاء المملكة باليوم الوطني، الملك يؤكد التطلع إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات. ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي التداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي. المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون رفضهم القاطع لأي تدابير إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين. مدن ومحافظات المملكة تحتفي غدا باليوم الوطني بفعاليات وعروض متنوعة. عربيا ودوليا، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وسوريا يبحثان شراكة متكاملة لمواجهة الإرهاب. حزمة جديدة من القيود الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء. مجموعة السبع تحذر إيران من عواقب تقويض التجارة الدولية وتدعوها إلى وقف دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن. وفي الصعيد الرياضي، وأخيرا، مدينة جدة تستضيف غدا انطلاق بطولة خليج 27 بحضور 8 منتخبات. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في ساعتنا الثانية اليوم من هو بلادي. يوم جميل نتمناه لجميع المستمعين والمستمعات، ونبدأ ساعتنا طبعا لخبر طبعا نتكلم عن وادي طيبة اللي يقدم مسارات لدعم الأفكار وحماية الملكية الفكرية. في تفاصيل الخبر، يقدم وادي طيبة الذراع الاستثماري لجامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلا بمركز وادي طيبة للابتكار والملكية الفكرية مجموعة من المسارات المتخصصة لدعم المبتكرين وأصحاب الأفكار بما يتناسب مع مراحل تطور أفكارهم ونوع الحماية المطلوبة وصولا إلى تمكينها ودعم فرص نموها. تشمل طبعا المسارات تقديم الاستشارات في مجال الملكية الفكرية، صياغة براءة الاختراع، دعم تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية، بما يسهم في مساعدة المستفيدين على اختيار مسار الحماية المناسب لأفكارهم وابتكاراتهم.
1: طبعا المركز يقدم برنامج حاضنة وادي طيبة لدعم الأفكار والمشروعات في مراحل تطورها ضمن منظومة تجمع بين حماية الأصول الفكرية وتمكين الابتكارات ودعم انتقالها إلى مراحل أكثر تقدم.
0: طبعا تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وادي طيبة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية وتمكين الأفكار والابتكارات من النمو والتطور، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي وكذلك يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة. اليوم نتحدث عن حماية الملكية الفكرية اللي لابد أن الجميع يكون عنده خلفية عنها. صحيح. ويمكن أنا قاعدة اليوم بالمصادفة أيضا أسمع كثير من وسائل التواصل الاجتماعي يطرقون هذا الموضوع تحديدا في مثل هذه الأيام. الفترة هذه فترة مناسبات، كثير من المصورين يصور أماكن معينة ينزلها بالسوشيال ميديا.
1: إحنا أمس ذكرنا أن في مسابقة
0: بالضبط
1: للتصوير الفوتوغرافي.
0: يا سلام عليك، يجون العالم يدخلون صفحته يأخذون الصورة ويتداولونها دون الإشارة لصاحب هذا الإبداع أو هذه الصورة.
1: السؤال اللي أنا اليوم، هذه جريمة، هذه ما يحتاج.
0: صحيح.
1: لكن في نقطة أخرى اللي هو تعاملك مع شات جي بي تي.
0: إيه.
1: هل يعتبر هذا سرقة أيضا جهود الآخرين؟ لأنه هو قاعد يجيب لك
0: بالضبط نتاج أعمال الآخرين
1: وما قدم الآخرين، فهل يعتبر يعني سرقة فكرية وليس ما في حماية؟
0: شوف، حتى شات جي بي تي إذا كنت أنت مسوي على الصورة حماية ملكية فكرية، يعني حاط عليها اسمك، حاط عليها عنوانك، يوزرك،
1: تمنع.
0: بالضبط.
1: إيه، بس في بعضهم ما يسوي هذا.
0: ما يسوي. أي فأنت تعرض.
1: فيسوون بحوث الآن عن طريق الذكاء الاصطناعي ويعطيك نتائج آخرين، يعني هم اللي تعبوا فيها ومجهودات غيرهم. هذا اللي إحنا نقوله، حماية الملكية الفكرية شيء مهم ودعم الأفكار، يعني نعتمد على الذكاء الاصطناعي في جزئيات، لكن لا يصير هو يعني هو الوسيلة الوحيدة لنا للتفكير. ما عاد في تفكير إذا بتستخدم الذكاء الاصطناعي. ما عاد في.
0: شوف، هو

0: يعني هذا موضوع الذكاء الاصطناعي هذا يعني قضية كبيرة جدا. كنا زمان عندنا مشكلة لما في المرحلة الجامعية، الماجستير، بعد كذا في أي مرحلة من مراحل الدراسات العليا اللي تعتمد على البحث العلمي بالدرجة الأولى، كان عندنا إشكالية عظيمة في إن إحنا نحصل على الكتب أو على المعلومة ومرجعها وأنها تكون موثقة، وحتى على البحوث اللي تم طرحها حول الموضوع اللي أنت مختاره، وأشياء كثيرة كانت مرة صعوبات بالنسبة لنا، وتاخذ أشهر وأحيانا سنوات وأنت قاعد تعد بحث بسيط يمكن ما يتجاوز 300 صفحة.
1: ما يتوفر
0: بالضبط المادة، ما الآن المادة متوفرة، ما يمنعك أنك أنت ترجع تشوف مرجعها.
1: صحيح.
0: على فكرة أنت حتى لما اليوم تكلم شات جي بي تي ولا غيره وتطلب منه معلومة، ترى يقول لك تبي أجيب لك المرجع، يقول لك يسألك، فالمفروض أنك أنت تعطيه هذه الصلاحية أنه هو يجيب لك المرجع، يجيب لك المصدر من وين جاب لك هذه المعلومة وكيف أعطاك إياها بالشكل هذا، عشان ما يصير فيه سرقات، تحفظ حقك بالضبط،
1: صحيح.
0: وتحفظ حق الناس وما تعرض يعني نفسك أيضا للمساءلة القانونية في هذا الموضوع.
1: سلام.

0: طيب نروح لخبر آخر تحت شعار عز وعزوة. الدرعية تستحضر إرث الملك عبد العزيز في احتفالات اليوم الوطني السعودي. طبعا تستحضر هيئة تطوير بوابة الدرعية درعية إرث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومسيرته في توحيد المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا العام التي تقام في الدرعية تحت شعار عز وعزوة. يعني بصراحة أنا أقول الأسماء هذه العناوين جميلة
1: صح.
0: في دلالة تجمع العز الذي تجسده الدولة السعودية الراسخة والعزوة التي ترمز إلى تلاحم الرجال ووقوفهم صفا واحدا خلف قائد.
1: طبعا يستند الشعار إلى امتداد قيم التكاتف والاعتزاز بالوطن عبر 3 قرون من تاريخ الدولة السعودية، بدءا من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولا إلى الملك عبد العزيز الذي وحد البلاد تحت راية واحدة. وتسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى ترسيخ مفهوم الوطنية وتسليط الضوء على القيم القيادية والإنسانية للملك عبد العزيز، حيث تتناول الاحتفالات جوانب من مسيرته في بناء الدولة وما رافقها من مواقف ومحطات عكست طبيعة العلاقة التي نشأت بين القائد وأبناء الوطن، وهذا ما اتسمت به من قرب وثقة وتكاتف إلى جانب ما شهدته تلك المرحلة من إرساء أسس الدولة وتأمين طرق الحج وقوافلها وإشراك العلماء في مسيرة البناء. وكذلك تعزز هذه الفعالية أو هذا الشعار يعزز مفهوم التلاحم والثقة المتبادلة بين الملك عبد العزيز وبين أبناء وطنه، وتبرز دوره في ترسيخ وحدة الصف وصولا إلى توحيد أرجاء الوطن، حيث تتناول الفعاليات جوانب إنسانية من شخصيته من خلال قصص ومواقف تعكس حكمته وقربه من الناس وحسن تعامله معهم، لتقدم جانبا من تاريخ توحيد المملكة يتجاوز سرد الأحداث إلى ما صحبها من علاقات ومواقف وقيم إنسانية. وكذلك تحمل احتفالات الهيئة هذا العام فعاليات متنوعة تقدم رحلة تاريخية عبر مناطق المملكة في فترة التوحيد وما تتميز به منذ ذلك الحين حتى اليوم من تنوع ثقافي وإنساني، وصولا إلى إرساء أسس الدولة بأسلوب يجمع المصداقية التاريخية والتشويق البصري. كذلك إذا نحن يعني نتكلم عن تاريخ يعني كامل متكامل يستحضر طبعا إرث الملك عبد العزيز في اليوم الوطني، واعتقد انه هذه هي المناسبة المناسبة.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح، حتى نذكر الأجيال الشابة الجديدة بما سطر قادتنا في توحيد هذه البلاد ورفعة هذه صحيح. البلاد حتى وصولها إلى ما هو عليه الآن، ولا بد أنهم يعرفون هذه الأشياء، ولا بد أنهم يعرفون أهمية الاحتفاء باليوم الوطني والفخر بمثل هذا اليوم الوطني، وليس مجرد اليوم الوطني أنك تلبس علم أخضر
1: صحيح.
0: أو شعار أخضر أو تستخدم أي شيء يدل على المملكة العربية السعودية هي الفرحة الداخلية، ولكن نحترم فرحتنا. عموما حنا نروح إلى فاصل قصير ونرجع نواصل برنامج هوا بلادي.
2: هوا بلادي معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلنسعى جميعا لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي. واليوم كل المناطق في مختلف مناطق المملكة.
1: اللي تعبان أنا ولا أنت؟
0: كل الظهر عديتني يا علي. في مختلف أنحاء المملكة تتوشح الأخضر وتستعد لليوم الوطني واستقبال اليوم الوطني بكثير من الفعاليات. ما زال لدينا العديد من الوقفات حول هذه الفعاليات وهذه الاستعدادات، بس عندنا تقرير بعنوان قصة وطن، نسمعه وراجعين لكم.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

مستمعينا الكرام، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وقصة وطن. هذه القصة التي تروى على مر الأجيال، يرويها الكبير والصغير، للكل فيها ذكريات. الأطفال مستانسين ومبسوطين ويحتفلون بهذه المناسبة، يرتدون الملابس، يتوشحون الأخضر. أيضا أصبح تاريخ اليوم الوطني تاريخ محفور في ذاكرتهم. مستقبلا بإذن الله سيروي هؤلاء الأطفال قصة وطنهم، كيف كان وكيف تطور. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى ما كنا نطمح إليه، وما زال هناك المزيد للوصول إليه من خلال طبعا هذه الأعمال التي تقدم من هذا الوطن، من خلال الدعم، وهو الدعم الأساسي من قبل القيادة طبعا لوطن ينعم بالاستقرار والأمن والأمان، وهذه أهم نقطة. الكل اليوم يحتفي بهذا اليوم، يحتفي بهذه الإنجازات قبل أن نصل إلى موعد الرؤية 2030. تقريبا يعني تم إنجاز الكثير من المشاريع لتحقيق هذه الرؤية، وما زال العمل لتحقيق ما تبقى من مستهدفات الرؤية. نبارك لكم مستمعينا هذا الإنجاز الوطني في كل المجالات، وهذا التميز الذي كان شراكة بين قيادة حكيمة وبين مواطن يشعر بهذا الحب وهذا الانتماء. مستمعينا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل.

0: حاكي الجدران عمة الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي ونرجع مع أخبارنا اللي حضرناها لكم اليوم في هذه الحلقة. وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة. طبعا في تفاصيل الخبر، دشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء في القطاع. وأكد معالي في كلمته خلال الحفل أن المنتدى يأتي امتدادا لما تحظى به خدمة ضيوف الرحمن من عناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، حيث يقام سنويا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. وأوضح معالي أن المنتدى رسخ خلال نسخه السابقة مكانته كمنصة عالمية تجمع شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء من داخل المملكة وخارجها لبناء الشراكات، وكذلك للإسهام في تطوير الحلول والابتكارات التي تثري تجربة المعتمر والزائر. أيضا أشار إلى أن المنتدى حقق نموا تجاوزت نسبته 157% في أعداد المسجلين بين عامي 2024 و2026، وشهدت نسخته السابقة مشاركة 138 شركة وتوقيع أكثر من 5000 اتفاقية. وبين معاليه أن النسخة الرابعة تستهدف مشاركة أكثر من 200 شركة بنمو يقارب 45%. طبعا هذا الحضور كان حضورا محليا ودوليا أوسع لتكون محطة جديدة لبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى أثر يلمسه ضيف الرحمن. طبعا اليوم احنا نتحدث عن كل موسم مواسم الحج والعمرة يكون هناك الكثير من الجلسات الحوارية، أيضا المنتدى العمرة والزيارة، أيضا التنسيق مع الجهات المعنية من داخل المملكة وخارجها لتسهيل زيارة ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. نتحدث اليوم عن تسهيل في كثير من الإجراءات، إيضاح لهذه الإجراءات، أيضا الوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال طبعا الشراكات مع القطاعات المختصة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها. مراجعة مثل هذه الأمور إنما تعكس حرص القيادة على تسهيل رحلة الحاج اليوم أو الزائر إلى الرحاب الطاهرة إلى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأيضا حتى تكون هذه الزيارة ذكرى لا تنسى بجمالها وسهولتها وروحانيتها كذلك للمملكة العربية السعودية. كل من يقوم على إعداد هذا النوع من المنتديات وغيرها لخدمة ضيوف الرحمن نقول لهم شكرا لكم على ما تقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.

والحديث أيضا على الأجواء الجميلة و التفاوت النسبي في درجة مناطق المملكة. بس خلي محمد يعطيني شوية فاصل عشان أعرف أتكلم.

بالحديث عن أجواء ودرجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، طبعا يمكن نشوف في هالفترة يعني درجات الحرارة نوعا ما يعني تنخفض في معظم مناطق المملكة. ما راح نتكلم عن الرياض بشكل مباشر، يعني إلى الآن ما زالت يعني درجات الحرارة مرتفعة، لكن بالليل صار الأجواء أفضل وأحسن. بس في الباحة صار الموضوع ما شاء الله تبارك الله أجمل من الأيام الماضية، حيث تناغمت أجواء الباحة اليوم بين الضباب وزخات المطر الخفيفة والإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، حيث رسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه في مختلف متنزهات المنطقة. شهد متنزها رغدان والحسام إقبالا كثيرا من الأهالي والزوار الذين حرصوا على قضاء أوقات ماتعة في تلك المتنزهات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات، وسط أجواء مميزة امتزجت بالبرد والضباب الذي تخلل أشجار وغابات الباحة وعانق جبالها وسفوحها. تبرز العديد من الوجهات السياحية التي تحكي طبيعة الباحة وأجواءها الجميلة وإقبال الزوار عليها، تتناغم كثافة الغطاء النباتي مع تنوع التضاريس والإطلالات البانورامية الواسعة، وتتميز أشجار أو تتميز بأشجار العرعر المعمرة التي تشكل جزءا من الهوية البيئية للمنطقة، فيما تضفي الأجواء الضبابية المتكررة مشهدا طبيعيا يجذب المتنزهين وهواة التصوير. وتزين منتزه رغدان والحسام بالإضاءة والألوان أو بإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة اللي تصنع لوحة جمالية منحت المكان طابعا بصريا مميزا أسهمت في إبراز جمالياتها، وكذلك توفير جو هادئ وجميل وسط مسطحات خضراء وأشجار العرعر الكثيفة وتضاريسها المتنوعة. أجواء جميلة جدا في الباحة في عسير بشكل عام في معظم مناطق المملكة اللي بدأت يعني درجات الحرارة بالانخفاض فيها بشكل واضح وملحوظ. يمكن يعني ما زالت شوي المنطقة الوسطى والشرقية وخلينا نقول جدة كذلك ما زالت درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة، لكن بقية مناطق المملكة بحسب طبعا الأخبار اللي قاعدين نشوفها هالفترة ما شاء الله يعني تميزت بأجواء ربيعية جميلة جدا في طبعا في هذه الفترة من العام. في كل الأحوال يعني الأجواء ليست عائقا أن الإنسان يستطيع التكيف معها، وكذلك أنه يعيش أيامه الجميلة من خلال طبعا اختيار الأوقات المناسبة، توجه إلى الأماكن المناسبة لقضاء أوقات ماتعة، والحلول دائما موجودة. فإذا كان في النهار يعني حرارة شديدة ممكن تطلع بالليل، وإذا كان بالليل برودة شديدة مثل المناطق الجنوبية مناطق عسير تحديدا ممكن تطلع بالنهار وتستمتع بأشعة الشمس مع الأجواء والنسمات الباردة والجميلة. الأمطار ما شاء الله تبارك الله خير يعم المملكة، وإذن الله في الأيام القادمة إن شاء الله تكون فرصة الأمطار يعني بالنسبة للمنطقة الوسطى الغربية والشرقية إن شاء الله أكبر بإذن الله. في كل الأحوال إحنا

نتمنى للجميع قضاء أوقات ماتعة وجميلة أيا كانت المنطقة اللي هم متواجدين فيها. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد.
5: بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة وأيضا لدينا العديد من الموضوعات اللي نغطيها اليوم مع ضيوفنا، وعندنا فقرة حرفة نتحدث فيها اليوم عن الأحساء تحديدا اللي ارتبطت صناعة البشت بحرفة دقيقة توارثتها الأجيال وبقيت تفاصيلها حاضرة في كل خيط وحياكة وتطريز. البشت الحساوي ليس مجرد قطعة ترتدى، بل منتج حرفي يحمل أسلوبا خاصا في صناعته ويجمع بين دقة العمل اليدوي وجمال التفاصيل. ضيفنا اليوم في هذا الموضوع الأستاذ علي الشواف، صانع البشوت الحساوية، نتعرف معه على أسرار هذه الحرفة. حياك الله أستاذ علي.
1: يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير، ويسعد لي مساكم إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله سيد علي. خلينا نبدأ مع هذه الحرفة من البداية. أول شيء، متى دخلت هذه الحرفة أو متى بدأت انخرطت في هذه الحرفة، وهل الموضوع كان إرث عائلي؟
1: من نوعامة ظوافري مثل ما يقولون.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وأنا عمري 8 سنوات أبوي عطاني الصنعة، لأن متوارثينها أبا عن جد.
0: ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله. يعني ألاحظ أنه كثير من

0: الحرف خصوصا في الأحساء متوارثة، يعني جيل يعلمها للجيل اللي بعده.
1: نعم نعم بس عاد تعرفين صار حين تطورت الأمور وصارت من دخلت الأشياء الكمبيوتر والمكاين والأشياء الحديثة
0: ايه
1: تغيرت شوية يعني تغيرت، بس لا يزال البشت الحساوي الحرفة اليدوية لا تزال موجودة.
0: ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم، يعني انت تعلمتها من وانت صغير، بس ايش اللي خلاك تحبها وتستمر فيها هذه الفترة كلها؟
1: يعني أول حاجة يعني هي الأساس اللي تعلمته، بعدين عشقي فيها وعشقي في الشغل فيها هذه خلاني تماسكت فيها وتركت الوظيفة. يعني توظفت وتركت الوظيفة ما كملت 5 سنوات ورجعت لحرفتي لشغلتي.
0: ما شاء الله. يعني
1: يعني
0: هل يعني العمل في هذه الوظيفة مجزي لدرجة أنك ممكن تترك الوظيفة وراتب ثابت وتشتغل
1: نعم
0: بهالحرفة؟
1: نعم نعم نعم نعم
0: ما
1: نعم
0: شاء الله، والله يبيك تعلمنا أجل.
1: يا الله ان شاء الله حاضرين. هذا الحين بنحط الاجيال الجديده، الاجيال الجديده هم اللي يسلمونا عنا يعني،
0: ما شاء
1: بس
0: الله.
1: للاسف قاعده تروح للانديه الاسيويه،
0: ايه
1: قاعد تتحول يعني احنا وصلنا 70% الانديه الاسيويه صارت الان.
0: طيب
1: طبعا
0: خليني أسألك عن حرفة البشوت، ايش اللي يميزها في الأحساء تحديدا؟
1: في البشت الحساوي
0: اي
1: طبعا أول حاجة اللي هو نوع الخيط الزري،
0: ايوه
1: الخيط نفسه يكون اللي هو النخب الأول لدرجة أولى اللي هو الزري الألماني، طبعا هو فضة، خيوط فضة
0: ايه
1: ملبس بمية الذهب أو بالأحرى بلون الذهب،
0: ما شاء الله.
1: ويبتدون يعني ويجي مثل لفة لفة يعني مثل الأصابع لفة مفلول الخيوط،
0: ايه
1: هذه تعتبر من البداية تلف في زي البكرة، تتعمل زي البكرة في البداية، ورأس مال الخياط اللي هي الإبرة والبكرة هذه،
0: ما شاء
1: هذا
0: الله.
1: رأس ماله، ما عنده رأس مال ثاني. يعني حتى الزري ياخذه، ممكن يعني احنا نتكلم على ذاك الوقت الجيل الثاني أو الجيل الأول كانوا ياخذونه بحكم المعرفة من
0: ايه
1: تجار الزري، يعطيه بالدير ويشتغل في البشت، أو إنه يشتغل صبي عند تاجر راعي بشوت، يعني تاجر
0: يتعلم منه.
1: معزب ويسوي إنتاج ينتج له ويعطيهم. بدأت شوي شوي لين قام الواحد يشتغل لحسابه. يعني الحمد لله رب العالمين مع التطور ومع اللي صار عندنا في المملكة، الحمد لله اللهم زد وبارك ويحفظ ملكنا ويحفظ ولي عهدنا. التطورات واللي احنا فيها صارت الأمور ناس تشتغل لحسابها وليس تشتغل للناس، يعني تشتغل للغير.
0: جميل، حلو. يعني صار الموضوع يعني من مجرد حرفة إلى عمل متوارث ويدر المال وله دخل وله أسس وله طريقته،
1: نعم
0: يعني بدل ما أنت تشتغل عند أحد صار عندك يعني محلك الخاص.
1: نعم صار خاص، نعم صار خاص، شغل كله خاص.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذا
1: احنا طبعا نتكلم في البشت الحساوي،
0: إيه البشت
1: البشت
0: الحساوي.
1: الحساوي دي زري حر الألماني،
0: إيه
1: طبعا جات بعدها عدة أنواع زري إلين نوصل إلين شغل الكمبيوتر، شغل المكاين اللي تطورت صارت بشغل مكاين، بس مو زري أصلي، مو زري ألماني، بكرات زري عادي.
0: حلو. طيب
1: ويبدأ الرخص فيه. نرجع للشيء الثاني اللي هو الخامة، القماش.
0: ايوه
1: القماش هو اللي أفضل حاجة الصيفي اللي هو الياباني. الياباني هو النخب الأول وله مورد خاص بالحسا، مورد قماش فقط لا غير، ما يورد شيء ثاني، ما يورد قماش ويتوزع على الخياطين، يبيع على الخياطين اللي هم يشترون القماش منه، القماش الياباني. تطورت الأمور، دخلت أقمشة مضروبة، قماش كوري، قماش هندي، قماش تركي قام يجينا، لأنه قام يقل تعرفي بالأوضاع اللي صرنا حيل فيها، قام يقل القماش الياباني تصنيعه أو يتأخر وصوله، فحطوا بديل مكانه أقمشة تقليدية، تقليد وليس أصلية. بس يبقى اللي عنده الأمانة واللي عنده الضمير واللي عنده زباينه الخاصة يشتغل بالقماش الأصلي والزري الأصلي.
0: ممتاز. خلينا نرجع شوي على الخامة والحياكة والتطريز،
1: نعم.
0: كم تقريبا
1: نعم.
0: تأخذ هذه المراحل منك؟
1: شغل البشت اليدوي ياخذ من 12 إلى 15 يوم.

0: 15 يوم
1: 15 يوم شغل. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله جميل،
1: لأن على مراحل يد، مو يد واحدة تشتغل.
0: إيه يعني العمل يكون على أكثر من شخص، مو واحد اللي يشتغل.
1: نعم نعم مو واحد اللي يشتغله.
0: بس 15 يوم يعتبر كويس، وإذا إحنا نتكلم عن شغل يدوي صح؟
1: إيه هذا على شغل يدوي. يطلع بمراحل، عدة مراحل، يعني 4 إلى 5 مراحل. إلين التاجر البياع.
0: ما شاء الله.
1: ونعتبر السادس الزبون اللبس اللي بيلبس البشت.
0: إيه وهذا يخلي قيمة البشت الحساوي شوي مرتفعة.
1: كسعر الزي خليه مرتفع السعر أول حاجة، ولبيس البشت الأصلي اللي هو الألماني، الزري الحر الألماني سعر غالي، ويوصل للزبون بسعر غالي، لأن هذا ما أخذ قيمة كذا، الزري قيمة هركد، أجرة الشغل هالكثر، القماش بعدين يوصل، يعني يوصل قيمته يعني يوصل قيمته السوقية إلى 6000 ريال الأصلي. 6000 ريال هذا في الألماني.
0: إيه في الألماني. وبالنسبة للأنواع الثانية خصوصا الحين، يعني نوعا ما خلينا نتكلم أنه صار فيها مثل ما قلت أنت الكمبيوتر، وفيه مصانع، وفيه يعني حتى الخامات بدأت تتغير تقريبا، يعني إذا الواحد بيشتري له بشت متوسط القيمة كم المفروض يكون؟
1: والله شوف يا أستاذ الله في العافية، الآن طبعا موجود اللي هو التقليد الزري، مثلا موجود عندنا الزري الفرنسي طبعا أقل جودة وأقل فضة، يعني فضة قليلة فيه، مو اللي هو معطي اللي هو 925 الفضة. الله يسلمك، يطلع هذا البشت، يعني يطلع البشت كامل 2000 ريال. لا بس عشان لأن فضته مو 925، فضته 500. نيجي بعدين، نيجي الله يطول لي عمرك، الشمس دخل علينا ولو الخيط الهندي. زري هندي. هذا صفر مصبوغ بلون الذهب، بس مصبوغ صفر لون الذهب
0: فقط.
1: هذا يطلع يعني قيمته 1000 ريال 1200 ريال. اذا قماش ياباني، نجي اذا كان قماش غير الياباني يوصل قيمته 700 600 500 ريال. هذا سعر الكمبيوتر. كان امشي بالكمبيوتر ليس شغل اليد. نرخنا في الطبع، تعرفي في بشوت رخيصه تجي مستورده،
0: صح،
1: مستورده من سوريا. زين هذا اقيامهم، يعني اقيام تتراوح، لان كله شغل مكاين. وكمبيوتر ومكاين وقمشه مو اصليه. فيغتر الزبون يشوف رخيص ما يعرف فيها، ياخذ ينغش عليه غيرون الليبل يحطوا لنا شغل الحسا وهو ليس شغل الحسا، فيشتري ب 400 ب 500 ريال انه حب مش حساوي ومو حساوي.
0: تمام. يعني الاسعار عرفنا ايش سببها، والحقيقه انه يعني البشت يستاهل، مو كل يوم تشتري بشت اصلا، يعني ولما تقصد بشت
1: طبعا يا استاذ البشت الاصلي طبعا ما راح ياخذ بالمبلغ هذا بالسعر او بالسعر هذا اللي لبيس رسمي بشكل يومي. بشكل يومي عندهم مناسبات على طول،
0: يعني يحتاج
1: عشائرنا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله تبارك الله، مو شويه يعني غير ولاة الامر. زين يحب يلبس البشت المهندم الممتاز لدرجة أولى، ما يحب يلبس شغل الكمبيوتر أو شغل المكاين نهائيا، ما يجي يم الكمبيوتر. اللي يأخذ الكمبيوتر اللي بيتزوج، اللي بقى الليلة واحدة وخلص بيربيه، نجي للأرخص اللي هو تبع تخرج المدارس أو الثانويات أو الكليات، يأخذنا بس حفل، بس دوب حفل لمدة 2 ساعة 3 ساعات، بعدين يحتفظ فيه كذكرى وليس كلبس زي لبسه.
0: صح.
1: فنرجع للبشت الحساوي، البشت الحساوي هو بشت حساوي شغل يد اصلي درجه اولى
0: ما شاء الله،
1: وينوخذ من ناس معروفه.
0: صح.
1: وناس معروفه ذي الحرفه، اللي عندهم الحرفه ومتواجدين فيها، لان اختلط الحابل بالنابل، اختلط ايدي اسيويه يعني عرب اجانب اشتغلت فيها، فصارت يبيعون البشت لأنه حساوي وهو مو حساوي.
0: فهمت عليك. طيب خليني أسألك عن يعني من واقع خبرتك، إيش اللي يخلي البشت الحساوي حرفة تستمر وتنتقل للأجيال القادمة؟

0: والله الآن شغلها الآن حرفتها اللي هي في اليدوي اللي هو المعلم المعزف المعلم هو اللي يشتغل فيها وهو اللي بيوردها الزري وهو اللي يشتغل فيه وهو اللي يطلعه ويطلع إنتاجه.
1: حلو.
0: طبعا المخز مو ولا أقدر أنا أتحكم بالخياط أو المعزف أنا ما أتحكم فيه أنا آخذ من عنده وليس أتحكم فيه مثل ما أنا آخذ غير يأخذ. إلا إذا جات على إيدي أنا شغلي طبعا عشان عمري أنا وصل أنا عمري 50 ما أقدر أخيط خلاص وصلت المرحلة إني أنا ما أقدر أمسك الإبرة وأخيط فيها المزاج تغير الفكر تغير لازم جيل جديد لازم يعني شباب جديدة تحرف فيها ونعلمهم الشغلة ويمشون فيها ويشتغلون فيها والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أخذت أبوي أخذها من جدي يعني أنا أخذت من أبوي الآن أنا عندي ولدي لو ما عنده وظيفة ولا يتوظف ما أخذ الشغلة من عندي.
1: ما شاء الله توري بس أهلك علمت أولادك على
0: نعم علمتهم الشغلة نعم
1: ما شاء الله.
0: وفي منهم متوظف وفي منهم أنا رابط إنه يشتغل فيه خلاص خليك كمل على الوظيفة تدخل هنا معانا جاي زائر زيارة تجي عندنا زيارة بس أو لأصدقائك أو حبايبك يجون هنا نهتم فيهم ونعطيهم اللي يرضيك ويرضيهم.
1: أي أيوة والله يعني ما تقصرون أول حاجة وجميل
0: نعم
1: أنك أنت تحتفظ
0: نعم
1: بهذا
0: نعم
1: الموضوع
0: ننصح لا ننصح فيها وننصح فيها يعني في مع الأصدقاء مع الحبايب مع الجيران مع كذا بيأخذ نعطيهم النصح ونعطيهم شنو اللي يأخذ وشنو اللي يبغى وبموجب عشان على حسب مناسبته برضو
1: صحيح.
0: نمشي معه على حسب مناسبته بس نرجع وأقول أشياء السادة الشغل الحساوي اليدوي الأصلي الدرجة الأولى الألماني فقط لا غير وشغل يد مستحيل يجي مع ماكينة مستحيل يشتغل على على على على كمبيوتر شغل الخيط نفسه ما يدق على على الإبرة
1: صح.
0: مستحيل على أي شيء يشتغل
1: ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافية أستاذ علي ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله وشكرا لك على هالرحلة الجميلة مع البشت الحساوي
0: وأنا ممنون ومشكور الله يقويكم ويعطيكم العافية
1: وياك.
0: وإحنا الحمد لله رب العالمين في بلد الأمن والأمان ويخلي لنا ملكنا ولي عهدنا ولي عهد الشرق الأوسط ويحفظكم أنتم إن شاء الله
1: يحفظك إن شاء الله وينعد علينا وعليكم بالصحة والعافية شكرا لك أستاذ علي.

هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. تلاحظون أنه موضوع الحرف هو يعني موضوع دائما يعتمد على الوراثة. العائلة اللي تكون مشهورة بحرفة معينة تحرص على أنه هذه الحرفة تورثها للأجيال القادمة، مو علشان بس يشتغلون فيها أو يعني تكون لهم مصدر دخل أو تجارة، لمجرد المعرفة حفظا لهذا الإرث. وهذا الشيء الحقيقة اللي تميز فيه المملكة العربية السعودية، أن الحرفة اللي موجودة الأب يعلمها لابنها، الأم تعلمها لبنتها، تلاقي أنه في الأسرة لو شخص واحد من الجيل الجديد يتقن هذه الحرفة. والأجمل من كذا أنه يكون فيه تنوع في هذه الحرفة، فيها تطوير، يكون في لها إتقان يعني واضح من قبل طبعا هذه الأسرة أو هذه العائلة، وتشتهر حتى بهذه الحرفة أيا كانت، حتى لو كانت حاجة بسيطة ونوعا ما بعض الناس يشوف أنها بسيطة وما تستاهل وإلى آخر، لكن إتقانها لهذه الأسرة أو هذه العائلة لهذه الحرفة خلتها مشهورة في أسرتهم وعائلتهم، وبالتالي نقلها من جيل إلى آخر يعتبر حفظ لهذا الإرث العريق، سواء كان للعائلة أو للوطن بشكل عام. اليوم ما نتكلم بس عن البشوت ولا العقل، ولا نتكلم عن حرفة بسيطة يعني يتم تنقلها من جيل إلى جيل، نتكلم عن حرف كثيرة، حرف أحيانا حتى يكون فيها صعوبة شديدة في توفير المواد والخيوط أو توفير الخام اللي يتم صناعة هذا المنتج الحرفي منها. عموما في كل الأحوال احنا فخورين بأبناء وبنات هذا الوطن اللي حافظون على إرث المملكة، سواء كان بالحرف القديمة التقليدية أو عن طريق تطويرها في المستقبل. مستمعينا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم فيما تبقى من حلقتنا اليوم من هوا بلادي، نروح فيها المكة المكرمة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
1: أسعد الله مسائك ومساء جميع متابعينا ومساء وطننا الغالي.
0: يا هلا ومرحبا فيك ومساءك كذلك. وأعتقد سامية يعني أنت من الأشخاص اللي لازم يكون متواجد معنا في مثل هذا النوع من المناسبات.
1: أكيد، بارك الله فيك ويعطيكم ألف عافية على يعني إتاحة الفرصة لي وللزملاء في المشاركة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كسعوديين. اليوم تهاني ومستمعينا جولتنا مختلفة نحتفي فيها مع الوطن، وهذه الذكرى العطرة في عامها 96. يعني لما نتكلم عن وطننا نتكلم عن أفعال وليس أقوال. وطن يعني استمد عزته من مكارم الأخلاق وعراقة طبيعته، وهذا الشعار الذي اتخذناه لهذا اليوم الوطني عزنا بطبعنا. اليوم تحتفي مجموعة لمسة وفاء بالشراكة مع فرع وزارة الإعلام منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب. لذلك يسعدني أن يكون معي سعادة مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة الأستاذ عبد الخالق الزهراني للحديث عن هذا العبق الجميل الذي نسعد به جميعا وننتهز الفرص للتعبير عن هذه المشاعر الطيبة تجاه وطننا الغالي. بداية دعوني أسعد بالترحيب بالأستاذ عبد الخالق على أثير إذاعة الرياض. حياك الله معنا أستاذ.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وكل عام وأنتم والوطن بخير وبخير.
1: نبارك لكم أستاذي وللوطن هذا العز وهذا الفخر وهذا المجد، ماذا تقولون؟
2: أولا أنا مسرور جدا بتواجدكم في إذاعتنا الجميلة اللي دائما ما تكون قاسم مشترك

0: مناسباتنا، احتفالاتنا، كل نجاحاتنا في هذا الوطن المعطاء. وبالنسبة للمناسبة فلا شك أنها مناسبة سعيدة جدا، نستذكر فيها أشياء عظيمة جدا سابقة أوصلتنا لما نحن عليه الآن من تطور، من نجاح، من إنجاز، حتى صرنا مضرب للمثل للدول المتقدمة جدا فضل الله سبحانه وتعالى. ولعلي أستاذة سامية أجدها فرصة سانحة مواتية جدا أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات عبر هذه الإذاعة الجميلة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز حفظه الله وأيده بنصره، وأيضا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية، الرجل الملهم لنا جميعا أمد الله في عمره وأيده بنصره ووفقه بهذه المناسبة، وأيضا سمو سيدي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو سيدي الأمير سعود بن مشعل نائب سمو الأمير خالد الفيصل في هذه المنطقة الجميلة، ولكل من يستمع لنا في هذه اللحظات المباركة كل عام بخير وفي نعمة.
1: أستاذ عبد الخالق، من ركائز يعني الدور الإعلامي في إبراز الهوية الوطنية، هناك ركائز مهمة عرفت منذ تأسيس هذه الدولة العريقة، لو تعرفنا يعني نبدأ عن هذا الدور المهم وهذه الركائز التي تأسست مع تأسيس هذه الدولة.
0: جميل سؤالك. حقيقة لا يخفى على السادة المستمعين الكرام أهمية الإعلام بصفة عامة في أي شيء في الحياة، فأي منجز أي بلا إعلام أشبه ما يكون بالطفل يولد ميت، يعني ما حد درى عنه. لأهمية الإعلام أستاذة سامية، أولت حكومة المملكة العربية السعودية منذ التأسيس منذ القدم أولت أهمية كبيرة جدا لهذا الإعلام الذي ينقل المنجزات ويبرز السلبيات لمعالجتها، يحفز. لا شك أن الإعلام مهم جدا جدا، ولولا أهميته لما أنشئت الإذاعات منذ وقت مبكر. لماذا كان هناك اهتمام بالصحف الورقية منذ سنوات طويلة؟ قبل يمكن 4 سنوات إلى 5 سنوات احتفلنا أستاذة سامية بمرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى في مكة المكرمة. كل هذه مؤشرات على أهمية الإعلام ودوره الريادي في مواكبة المنجزات اللي احنا عايشين فيها في هذا الوقت.
1: أكيد أستاذ عبد الخالق، يعني وأنت تتحدث عن هذا الماضي العريق لعلاقة الإعلام بتأسيس هذه الدولة، رؤية سعادتكم لمستقبل الإعلام السعودي في ظل الدعم اللامحدود؟
0: يا سلام عليك. المستقبل مشرق بعون الله في ظل دعم منقطع النظير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات الإعلامية بصفة عامة، وفي ظل أيضا تسنم القيادات المهيئة والمؤهلة للإعلام السعودي بدءا بصاحب المعالي وزير الإعلام حفظه الله، وحتى آخر مسؤول أو موظف في قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية. لا يخفى عليك التطور الكبير الذي نعيشه الآن في إعلامنا. عندنا أصبح لدى وزارة الإعلام معاهد وكليات لتهيئة النشء والموظفين وتأهيلهم تأهيل رائع. أصبح عندنا عشرات القنوات الفضائية التلفزيونية. يكفي أستاذة سامية أنه نفتخر ونعتز بكون لدينا قناة خاصة بالقرآن الكريم على مدار الوقت من مكة المكرمة من الحرم الشريف، وأيضا قناة أخرى على مدار الوقت من المدينة المنورة قناة السنة. القنوات المتعددة، إذاعاتنا الجميلة المختلفة، الكوادر المؤهلة، الدورات التأهيل الجميل اللي تكون به وزارة الإعلام. المستقبل مشرق والعجلة تدور وبقوة، والحمد لله أنه الشغف موجود الذي دائما يشير له سمو سيدي ولي العهد في الإعلام وفي غيره من المجالات الأخرى.
1: بارك الله فيكم أستاذ عبد الخالق الزهراني، وأنت مدير فرع وزارة الإعلام مكة المكرمة، ويعني نحن نحتفي معكم هذا المساء إن شاء الله. بعد قليل ستبدأ فعاليات حفلنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا كسعوديين. كلمة خيرة لك قبل أن أختم.
0: أكرر شكري لكم في إذاعتنا الجميلة، وأيضا الشكر للمسة وفاء اللي استطعنا أن نفعل دور الشراكة المجتمعية فيما بين الوزارات والقطاعات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة للظهور بمظهر يليق بمملكتنا، بمنطقتنا مكة المكرمة، بالمناسبات العظيمة اللي احنا نعيشها. أتمنى أن يكون حفل رائع ومناسبة جميلة تعكس ما تحمله قلوبنا تجاه هذا الوطن وكالة الرشيدة. وشكرا.

0: العفو. تهاني ومستمعينا، يعني كانت هذه الدقائق مع الأستاذ عبد الخالق مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة للحديث عن هذه نقدر نقول اللمسة، ولمسة وفاء فعلا في هذه الأمسية الجميلة للاحتفاء بهذه الذكرى العطرة في عامها 96 لمملكتنا الغالية.
1: ما شاء الله تبارك الله، والحقيقة الجدير بالذكر سامية أنه عمر وطننا لا يقاس بالسنين، بل يقاس بالإنجاز بما وصلنا إليه في كل سنة. نحتفي باليوم الوطني مو عشان نقول العدد، علشان نقول الإنجازات، ولا لا سامية؟
0: صحيح، أكيد أكيد، وأنا يعني أكد على حديثك وأكد على ما ذكرتي، وفعلا نقدر نقول في الختام عندنا بطبع.
1: أكيد، يعطيك العافية سامية، شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله، وبإذن الله يكون لنا لقاء في الأيام القادمة ونتحدث عن الاحتفالات والاحتفالات باليوم الوطني.
0: أكيد أكيد بإذن الله. شكرا.

مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. كل الشكر لفريق عملنا من الإعداد نوفر خيم وعيشة الزير، من التنفيذ والإخراج محمد حميضي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيف وزميلي علي الشهري. نلتقيكم غدا بإذن الله وحلقة خاصة ومميزة بمناسبة اليوم الوطني. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: جنت وغضريت
2: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
9: مرحبا بالوراد.
7: شغف واحد وصوت واحد
10: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

وشماتة الأعداء. اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب

يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خليجي 27. يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين 4 و5 برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية.

0: السلام عليكم، حياكم الله معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا نرحب بضيفتنا الدائمة لبرنامج سعادة جارية الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار. اليوم نبي نتكلم عن موضوع مهم، وخاصة لما نتكلم عن تكوين المجتمع السعودي في شخصيته في هويته، سواء الإنسانية ولا الثقافية، والتي تستمد جذورها بلا شك من الإرث العربي الأصيل، القيم الإسلامية السمحة والانتماء الوطني الراسخ. نبي نتكلم عن هالموضوع. أستاذة تغريد، اهتميت كثير انت بهالموضوع، وكنا نتكلم أيضا قبل بداية البرنامج حول أهمية الشخصية السعودية، وكيف نبي نعرف عن هالشخصية والتركيبة والهوية بشكل عام للشخصية السعودية. حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، هلا فيك وهلا في المستمعين. أول شيء طبعا إحنا نتكلم بهالموضوع بوقت يعني يتزامن

0: بالشخصية السعودية.
1: فعلا نحتاج يعني نتعرف عليها كمصطلح.
0: أي كمصطلح أو
1: مفهوم.
0: مفهوم الشخصية السعودية هي اللي مثل ما أنت لك شخصيتك أنا لي شخصيتي. المواطن السعودي أو الشعب السعودي بشكل عام وش شخصية السعودية؟ شخصية السعودية هي اللي تمثلني أنا كمواطن سعودي أنتمي لهذا البلد العظيم، أحمل كل الامتنان والتقدير لهذه القيادة العظيمة، وأنا كمواطن سعودي شريك في بناء هذا الوطن، في حمل قيم هذا الوطن، أصنع بعون الله منجزات هذا الوطن. أي وطن في الدنيا ما يعرف بحدود الجغرافية فقط.
1: نعم صحيح.
0: لا، أي وطن في الدنيا يعرف أيضا بالإضافة إلى الحدود الجغرافية اللي هذه يعني حدود رسمة،
1: فاصلة،
0: لكن يعرف بشخصية مواطنيه، أبنائه، بطريقة تفكيرهم، بطريقة تعاملهم مع الحياة، مع الآخرين، بتقبلهم للغير، بلغة حوارهم، بقيمهم، بثقافاتهم، بموروثاتهم. هذه هي الشخصية طبعا بشكل عام، وحنا نقيس على هذا الشيء، حنا شخصيتنا السعودية.
1: نعم، لذلك يسمونها الشخصية القومية اللي تعتز كل بلد في بنائها.
0: أي.
1: يعني لما نروح المغرب نعرف الشخصية المغربية، لما نروح مثلا
0: بالضبط.
1: أي بلد من البلدان العالم نعرف الشخصية حق اللي السمة اللي تبرز.
0: صحيح، عشان كذا أنت تلقين مثلا كل شعب له سمة معينة،
1: له سمة
0: له سمة تميزه، وكذلك احنا جزء من هذه الشعوب.
1: نعم صحيح. لو جينا طيب ابرز العوامل اللي ممكن تسهم في تشكيل الشخصية السعودية.
0: طيب اول شيء احنا مثل ما قلنا انه الشخصية بشكل عام والشخصية السعودية بشكل خاص هي مجموعة القيم والسمات العامة اللي تصنعها معتقدات هذه البقعة من الأرض وهذا المجتمع الإنساني اللي يعيش على هذه البقعة من الأرض. من إيش تتكون الشخصية؟ أنا أتكلم حنا بشكل عام، وحنا لا، إحنا نتكلم عن شخصيتنا السعودية بشكل خاص. وش اللي يكون شخصيتي أنا السعودية؟ عقيدتي، الأسرة اللي تربيت فيها، التاريخ، البيئة، تجربة الوحدة الوطنية،
1: والإرث
0: الإرث اللي هي نقول جدوة. الإرث اللي هي الموروث الثقافي.
1: نعم،
0: فهذه مجتمعة تكون أنا شخصية السعودية. لما نجي نتكلم حنا عن شخصيتنا السعودية، لو جينا تكلمنا عن العقيدة، إحنا مجتمع عقيدته العقيدة الإسلامية الوسطية، العقيدة الإسلامية اللي تصنع حياة الإنسان وتزين هذه الحياة وتجعله سعيد في هذه الدنيا.
1: نعم.
0: وفائز بأمر الله بالآخرة. فأنا عقيدتي وشي إسلام وسطي، أقبل فيه على الحياة بشكل
1: متسامح، أيضا
0: متسامح، أتقبل الاختلافات، أتقبل الحوار، لكن أنا أظل متمسك بعقيدة الراسخة بأخلاق الإسلامية العظيمة، وأمثل هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية اللي هي الأم، تستمد أو تنبثق منها شخصيتي أنا السعودية.
1: نعم.
0: بأخلاقي، بمكارم الأخلاق، بالتسامح، بالوسطية، بالكرم، الجود، مكارم الأخلاق لو بديناها الحين نحتاج شهر إلى نخلصها، لكن بشكل عام مكارم الأخلاق بشكل عام. فهذه الشخصية السعودية بأخلاقها العظيمة مستمدة من هويتي.
1: نعم.
0: عقيدتي من تاريخي، إحنا ترى عندنا تاريخ عظيم.
1: نعم.
0: لازم نكون معتزين فيه إلى أبعد حدود، أبعد حدود. ترى حنا لنا جذور ضاربة في عمق التاريخ، وأي أحد يحاول يشككك بهذا الشيء ترد عليه بكل شموخ أنا أصلي التاريخ كله.
1: من هنا جاء يوم التأسيس ليؤكد أنه قيمة اليوم الاعتزاز بالإرث والتاريخ. لذلك وتتكلمين أستاذة تغريد، يجي في بالي التصور لما يكون مثلا عيالنا لما يكونون في بلد مختلف، وش ميزة أن تكون شخصيتك سعودية حتى تعرف، ما يصير فيه تذويب لهذه الشخصية أو الهوية.
0: هنا أنا إحنا لو تشوفين من خلينا ندخل على هذه، بس أخلص نقطتين.
1: نعم.
0: من مكونات فضل. الشخصية، البيئة الجغرافية. طيب البيئة الجغرافية عندنا متنوعة، عندك الشمال والجنوب والشرق والغرب.

0: وسط الصحراء والجبال والغابات الخضراء والساحل عندنا بيئة متنوعة، كل بيئة الله حبانا بأرض، مساحة واسعة من الأرض ومناطق متنوعة، بيئات جغرافية متنوعة، كل بيئة جغرافية لها بصماتها على أهلها، أهل الجنوب، أهل الشرقية، أهل الغربية، أهل الوسط، أهل الشمال. فهنا هذه المجموعة، التنوع والتباين في الثقافات اللي نابعة من البيئة الجغرافية انطبعت علي أنا كشخصية سعودية عامة. هذا الشيء بعد برضو من مكونات الشخصية السعودية، إنه حنا عندنا ومن فضل رب العالمين اعتزاز عظيم بهذه الأرض، بهذه القيادة، وانتماء شديد لها.
1: صحيح،
0: الحمد لله على نعمة
1: الولاء والانتماء،
0: الولاء والانتماء والانسجام بيننا وبين قيادتنا. ترى هذا
1: نعم.
0: ترى هذا شيء نعمة من ربي، لازم نحمد ربي ونشكر عليها. نعم. يعني لو نقوم ونقعد على حياتنا كلها
1: فعلاً.
0: ما نوفي الله حقه من الشكر على هذا التلاحم واللحمة الوطنية والانسجام بيننا وبين قيادتنا، الأمن والأمان في أوطاننا، حب قيادتنا لنا وحبنا حنا لقيادتنا. هذه مكونات الشخصية السعودية. نجي للي تو حضرتك تفضلتي فيه، اللي هو كيف أنا طيب كمواطن سعودي طلعت وتغربت لدراسة لعمل لأي سبب من أسباب اللي خلتني أطلع من محيطي الجغرافي وبيئتي اللي أنا كلنا زي بعض في هذه البيئة إلى بيئات مختلفة
1: وتمثلها أنت.
0: أنا لازم أمثلها. هنا لازم أنا أتكلم عن السفير السعودي الغير مكلف.
1: الله، جميل العبارة.
0: أنا سفيرة لوطني، مو بالتكليف، بأخلاقي، بهويتي، باعتزازي، بثقافتي، بجذوري، بموروثي اللي أنا أشيله معي وين ما كنت. مثل ما أعبي شنطة سفري، أنا أغلف هذا الموروث بأخلاق جميلة وأشيله معاي وين ما كنت، ويكون هو كرت التعريف بي عند الثقافات الأخرى.
1: عظيم.
0: والأمم الأخرى.
1: عظيم.
0: هل معنى هذا أني أنا أمشي وأقول أنا سعودي، أنا كذا، أنا كذا؟ لا، بأخلاقي، بتصرفاتي، بسلوكياتي اللي أنا أتعامل فيها مع الآخرين، أخلي الناس تقول مش هالأخلاق العظيمة، من أين أنت، من أي بلد أنت؟ أقول لهم أنا سعودي، أنا سعودية.
1: لذلك ترين أن أكبر تأثير ممكن تؤثر فيه على الآخر ما تكون بالمظهر ولا تكون بالأخلاق بداية.
0: طبعاً.
1: حتى يوم في نشر الإسلام وفي نشر القيم وحتى في العلاقات وتبادل العلاقات الإنسانية، والله البلد هذا جميل، أنا شعبه مضياف، شعبه يبتسم، شعبه. فهنا نجي نقول الأخلاق، تأثيرها عظيم.
0: الأخلاق والسلوك
1: المنضبط
0: وتفاعل مع الآخرين. والله يا مريم، لو سوينا وش ما سوينا، طيب تأثيره راح يكون ضعيف عند أنك أنت تكون سفير لبلدك، لقيمك، لموروثك الثقافي، بأخلاقك. الأخلاق أسرع طريق للوصول للهدف اللي حنا نبيه، وحنا من أهدافنا الآن تصدير الثقافة السعودية للعالم، لأنها ثقافة وموروث ثقافي وهوية سعودية جديرة بالاحترام. احنا عشنا سنوات كثيرة، وحنا الإعلام بشكل عام، الإعلام الخارجي بشكل عام، إعلام بشكل عام الخارج نطاق الإعلام السعودي، انه يحاول انه يشوه هذه الهوية، يشوه هذه الصورة الجميلة لنا. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عندنا قيادة مدركة لأهمية تصدير الثقافة السعودية بشكلها الأصلي، من غير التشويه اللي حاول البعض أنه يلصق فينا.
1: فإحنا موجود أساساً،
0: اللي موجود، اللي نعم. من الله خلق هذه الدولة على هذا الأرض، من الله أوجدها، وحنا نتمتع بهوية سعودية
1: ثابتة
0: راسخة جديرة بالاحترام، جميلة جميلة جميلة. عندنا كنوز من الموروثات الثقافية، وعندنا هوية جميلة لازم إحنا نوريها للعالم، نوريها السعودي صح، نكون مرآة
1: بالضبط
0: للوطن، للموروث الثقافي، للهوية. هذا كله إحنا نقدر نسويه بأخلاقنا، بأننا نكون سفراء لهذا البلد العظيم وهذه الهوية السعودية اللي هي عز وفخر لنا.
1: يا سلام. ولذلك نقول مع أهمية وجود تعزيز هذه القيم، تعزيز هذه الأخلاق، الهوية اللي إحنا نقول هي متجذرة وموجودة أصلاً فينا، حتى في الداخل فيما بيننا، في ترابطنا، في علاقاتنا الإنسانية مع بعض. نيجي اليوم لما أنت ذكرتي الآن القيم المشتركة اللي تجمع السعوديين رغم تنوع المناطق والعادات، طيب شلون استطاعت الشخصية السعودية أنها تتكيف؟ اليوم حنا نمر بتحولات متسارعة،
0: صح،
1: والشخصية هذه هي متأصلة ومكتسبة بحكم القرب الاجتماعي، حنا مجتمع مترابط،
0: صحيح.
1: فلذلك أنا أتأثر بجاري وجاري ونتأثر إحنا كقرابة وكقبائل وباختلاف التركيبة السعودية بكل أطيافها، فتجدين أن إحنا نتأثر في بعض، لذلك ما نجد صعوبة في علاقاتنا مع بعض، بالعكس حميتنا قوية على بعض. فلذلك نقول نشهد اليوم تحولات. إلى أي مدى نحن بأمس الحاجة لتعزيز هذه الشخصية خاصة لأجيالنا الحالية
0: والجدد
1: واللي موجودين الآن، في أنه كيف فعلا نساهم بدورنا كمؤسسات وكأيضا أفراد وكإعلام
0: كأسر
1: وكبيئة كما ذكرتي،
0: كبيئة تعليمية،
1: كيف إحنا نقدر نعزز هالشخصية ونتكيف مع هالتحولات؟
0: شوفي، إحنا التحولات هذه قبل هالتحولات اللي إحنا نعيشها كانت الانفتاح على العالم محدود نسبيا،
1: نعم،
0: لكن مع الانفتاح اللي حاصل ومع التحولات اللي حنا نعيشها في وطننا، حنا نواجه تحدي مرة صعب، لأنه أصبح العالم كله أمام عيالنا على شاشة جوال
1: داخل بيوتنا.
0: الآن اللي عمره 5 سنين عنده جوال.
1: نبي نتعرف على هالتحديات
0: بعد الفاصل.
1: بعد الفاصل.
2: سعادة جارية.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. كنت تكلمين تغريد عن
0: التحديات
1: أمام التحولات المتسارعة اللي ممكن تؤثر على، أو خلينا نقول نحن بأمس، هي مؤثرة بلا شك، وأيضا نحن بأمس الحاجة إحنا نعزز هذه الشخصية السعودية عند جيلنا الحاضر.
0: صحيح، إحنا نعيش رؤية مباركة هي رهان كل سعودي الآن. قائد هذه الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه.
1: آمين.
0: طيب، لما حنا بدأت تأخذ هذه الرؤية حيز من تفكير سمو الأمير محمد بن سلمان، وبعدين بدأت تأخذ نطاق التنفيذ. القيادة عندنا إحنا وش نسميها دائما؟ نقترن القيادة الحكيمة، القيادة الرشيدة. فلا تتوقعين إنه القيادة ما حطت في اعتبارها إنها تعزيز الهوية الإسلامية والهوية الوطنية السعودية وحمايتها من هذه التحولات اللي حنا نعيشها. أنت لو شفتها الحين قبل هالتحولات، ما كنا نسمع أو نقرأ أو نشوف أو إنه والله فيه دورة للعرضة السعودية، فيه دور للأطفال من سن كذا إلى سن كذا، مثلا من 5 سنوات إلى 15 سنة،
1: والأزياء
0: الأزياء السعودية، القهوة السعودية، الأطباق السعودية،
1: الفن السعودي،
0: كثير من أشياء الحاجات غير الأخلاقيات السعودية، هذه يمكن أشياء، لكن في برضو الأخلاقيات السعودية، تعزيز التلاحم، الترابط، كبار السن اللي هو البر بالوالدين وبكبار السن، في أشياء كثيرة، أشياء معنوية وأشياء فعلية كذا، نشاطات كلها الرؤية والانفتاح على العالم اللي حنا مقبلين عليه، لأنه حنا لو ما فتحنا على العالم ولو ما صارت فيها التحولات، إحنا ما راح نواكب العصر ولا راح نكون دولة من من من من الدول اللي الآن يضرب فيها المثل في كل شيء، لكن ما أقدر أنا يجي هذا على حساب أني أفقد شخصيتي. فهذه وضعت في الاعتبار عندما قررنا أننا نواكب العالم، فتلقينها الآن برسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة، من خلال قلنا في التعليم، في توعية الأسر، في الحاجات اللي ماخذينها كترفيه لكن هي تعزز الهوية وتتعزز الشخصية السعودية. ففي حاجات كثيرة احنا نسويها، في حاجات كثيرة المسؤول يسويها، القيادة تحرص عليها. زي ما قلت لك، في الآن شباب سعوديين وشابات سعوديين قاعدين يعلمون كيف تلبس البشت، كيف تلبس وش أزياءنا القديمة، كيف
1: والقهوة وأهمية القهوة بالضبط. وبعدين فكرة العام اللي دائما كل سنة يكون في عام الإبل
0: بالضبط.
1: عام القهوة إيه؟ عام هذه كلها جاءت وفق رؤية واضحة منذ إيه؟ انطلاق الرؤية. اليوم أنا منفتح، أنا منسجم مع العالم، بالعكس أنا بقفز، أنا قاعد أصدر التطور والتطور التقني والتطور في كل المجالات حتى الصحة.
0: صدقتي، الحين جيمي طفل عمره 10 سنوات واسأليه عن التاريخ السعودي يعرفه أكثر من واحد عمره 40 سنة. ليه؟ لأنه صار عندنا اعتزاز بجذورنا، كيف حنا وصلنا إلى هذه الدولة للآن هي محل غبطة من البعض وحسد من البعض الآخر، عرفتي كيف؟ الحين تعالي شوفيهم، يعرفون الأجداد والملوك والكيف بدأت وكيف تعبنا وكيف طلع الملك عبد العزيز وقبل الملك عبد العزيز يعرفون. صارت هي ملحمة ورواية الطفل يعتز فيها. احنا كنا على كتب التاريخ، وكتاب التاريخ دائما ممل، لكن احنا اصبحنا الان نشوفها واقع مشاهد مسموع، واقع يجيك من خلال ترفيه، من خلال دراما، من خلال كذا، فاصبحت ترسخ في الاذهان، اصبحت راسخه في القلب وفي العقل وفي وفي المشاعر،
1: يثير فيك هالاعتزاز الكبير. وبعدين فعلا احنا شاهدنا كثير من الاعمال، يعني على سبيل المثال عيالنا في البيت أو يجي خاصة مع الأساليب الحديثة للإعلام الحديث بشكله الجديد، كيف كان جاذب إلى درجة أنه أبنائنا يجون يعلموننا الملك عبد العزيز.
0: صح.
1: لما حتى يوم التأسيس يجون ويقرؤون القصص بفخر واعتزاز.
0: بالضبط. وهذه شو
1: يشاركونا إياها،
0: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم،
1: نعم يوم العلم،
0: يوم القهوة، مواسم الترفيه، لما يجي مواسم الترفيه الطبق السعودي والطبق المدري، كلها هذه قوة ناعمة لتعزيز الهوية السعودية والشخصية السعودية. الكرم، الجود، الأخلاق، التلاحم في المجتمع، تقدير الكبير، الرحمة الصغير، كلها هذه ترى ما هي بأشياء جتنا من برا، هذا حنا. لكن بدل ما كان بجهود فردية أصبحت بجهود
1: مؤسسات،
0: دولة، مؤسسات وأفراد وشعب. صرنا كلنا حاطين مثل ما تقولين بؤرة ضوء عشان نسلطها على هذا الشيء الجميل اللي فينا وهذه الشخصية العظيمة اللي الله وهبنا إياها.
1: طبعا لما يجي بناء الشخصية السعودية أو تعزيزها، هو ما يجي يعني ما بنيت قيمها بشكل خارج وطبقت، هي موجودة أساسا،
0: هذا متوارث
1: إيه؟ إنما تم إيه؟ إظهاره ويعني تكوينه بشكل نحن اليوم نعززه في كما ذكرتي بالضبط. في التعليم، في كل مكان.
0: هذه الشخصية السعودية جدي ورثها من أبوي ورثها من جدي، أنا ورثتها من أبوي وأمي، عيالي يرثونها مني وهكذا. هي شخصية متوارثة،
1: وهذا سبب الثبات.
0: هذا سبب الثبات. هي شخصية متوارثة وقيم حنا نتوارثها وموروث ثقافي إحنا نتوارثه، لكن بشكل يعني مثل ما تسوين أنت لجوالك أبديت، إحنا نسوي أبديت وتحديث لهذه الشخصية مع الاحتفاظ بالأصل.
1: يا سلام، والأصل دائما
0: الأصل ثابت والشكل يتغير.
1: يا سلام. يعني يمكن هذه القاعدة الجوهرية اللي أنت ذكرتيها، أنت اليوم بأصولك وجذورك وقيمك اللي طبعا احنا نشترك فيها كمجتمع سعودي هي باقية وثابتة، انما نحن ايضا امام هذه التغيرات، احنا لا تتعارض هذه التغيرات مع هذا الأصل، انما نحن نواكبها. يعني عادة بعض الشخصيات، ليش نقول حنا مهم ان حنا نعزز الشخصية السعودية وليش نبي نحافظ عليها؟ انه اليوم لا، كيف نقدر نحافظ عليها من التحديات؟ أن لا نشوهها. لا. سلوك السيء، سلوك القيادة، ترى هذا سلوك أيضا، سلوكك في التعاملات، كل شيء هو يظهر ويبرز، خاصة مع المجتمع اللي حتى يجيك للداخل، مع السياح، مع كل الناس.
0: زي ما قلت لك،
1: يتعرف عليك ترى من قيادتك.
0: بالضبط، قلت لك حنا
1: سلوكك في الشارع
0: غير مكلفين.
1: نعم،
0: حنا التحدي اللي نواجهه مع سرعة التغيير، سرعة التغيير هذه تضعنا قدام تحدي، تحطنا قدام مسؤولية مهمة، كيف نحافظ على قيمنا الجميلة، كيف نحافظ على هويتنا السعودية الأصيلة، من دون ما نخلي العادات عائق قدام التطور، ومن غير ما نخلي حرية التفكير لعيالنا تبعدهم عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. كيف نربي جيل عالمي في مهاراته، سعودي الروح والهوية؟
1: الله، يا سلام،
0: هذا التحدي اللي احنا نواجهه، وهذا اللي بأمر الله تكاتفنا قيادة ومسؤولين وشعب، احنا قادرين بأمر الله تعالى اننا نسوي.
1: لذلك تجدين انه كل الأدوار الموجودة من البرامج الرؤية كلها تنتمي لبعضها في خلق مجتمع حضاري مضياف في سلوكه، حضاري في قيادته، حضاري في سلوكه في الشارع، حضاري في تعاملاته.
0: شوفي
1: أيضا تعاملاتك أنت في بيئة العمل، أيضا كل شيء، كل سلوك تظهره يجب يعني أنك أنت، هو رح يعكسك كمجتمع.
0: صح، شفتي التغيير، الجذور والعادات والتقاليد، القيم الراسخة مع التحديث، وش ممكن نشبهها؟
1: بيش
0: شوفي، الله يحفظهم ويخليهم تاج على روسنا، الملك سلمان كجذور.
1: نعم،
0: كرجل قائد عظيم من جيل ما هو بجيل اليوم، وكيف
1: وبنى
0: تقبل
1: نعم
0: تقبل الفكر الشاب لسمو الأمير محمد بن سلمان، وصار فيه مزج بين الماضي والحاضر، صار فيه القيم الراسخة والتاريخ العريق والماضي المجيد مع الحاضر اللي يمثله الشاب سموه الأمير الشاب محمد بن سلمان، وكيف حنا منفتحين مع
1: المتطلع للمستقبل، واللي أيضا
0: شفتي كيف
1: هو ممتد هذه القيم من نعم.
0: رد الفجوة بين الأجيال، التمسك بالأصالة مع التحديث، يعني مواكبة العصر.
1: نعم،
0: هذه القدوة لنا، هذا الشيء اللي احنا لازم نحطه في اعتبارنا. انت لو تشوفين الان،
1: هذه اجمل صوره تشبيه يعني صراحه
0: بالضبط.
1: قلتيها، لانه اليوم احنا عندنا مكتسبات القياده حفظها الله ورعاها، لذلك نقول على مدار 3 قرون ترى في بناء مو بسهل.
0: أي.
1: بناء مو بسهل، يعني كلفت، يعني فيها حروب وفيها حفاظ على هذه الارض، الاراضي وهذه المكتسبات اللي احنا الان موجوده تبني عليها.
0: فحنا أمام تحدي كبير، لكن بأمر الله إحنا شعب أو شخصياتنا السعودية في كل من القيادة إلى المسؤولين إلى الشعب، إحنا متكاتفين، نشعر بانتماء عظيم لهذا الوطن، نحمل شخصية، يجب أن مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية أي مواطن سعودي إنها تبرز جمالها.
1: نعم،
0: ووهجها وحلاوتها للعالم، وهذا الشيء اللي حنا زي ما قلت لك
1: بدورنا نقوم فيه لازم.
0: إيه.
1: وهذه التوصية اللي نختم فيها اليوم، شخصيتك السعودية هي موجودة الحمد لله، لكن أيضا الحفاظ عليها وإبرازها بأجمل صورة، والحمد لله هذه موجودة في مجتمعنا، فنحافظ عليها ونعززها دائما. وصلنا الختام، شكرا تغريد،
0: أهلا وسهلا
1: كالعادة، إداهمنا الوقت. شكرا، والشكر موصول لكم مستمعينا طيب استماعكم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد وتقديم مريم القحطاني، وأيضا نشكر الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان ضيفتي الدائمة في برنامج سعادة جارية، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السرعان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت الأماكن.
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
3: خليجي 27.
4: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على.
5: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاءً

0: في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
1: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
3: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية،
4: حيث يلتقي الشعر بأهله.
2: شاعر الراية.
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عزنا بفزعتنا.
5: في قلب الصحراء، حيث تشرق الشمس على أرض وهبها الله رسالة واصطفاها لتكون قبلة للعالمين، ولدت قصة وطن لم يعرف الكرم يوما كخيار بل كفطرة. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لم تكن حدود المملكة ترسم على الرمال فقط، بل كانت ترسم في قلوب البشر، قلوب أرهقها الجوع وأجساد أثقلها المرض وأوطان عصفت بها الحروب. هناك حين ينطفئ الضوء في عيون طفل، يظهر ضوء آخر يحمل ختم المملكة. وهنا حين تجف الأرض من المطر، تهبط طائرات سعودية محملة بالحياة. ومن هناك من بين أنقاض الحروب يخرج صوت يهمس شاكرا: جاءت السعودية. ومن رحم هذا التاريخ ولد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. لم يكن مجرد مؤسسة، بل كان وعدا للعالم أن السعودية ستظل سندا وفزعة وعزا. في اليمن كان الدواء بلسما للجرحى، في فلسطين كان العون درعا للصامدين، في سوريا كان الخبز حياة للجائعين، وفي إفريقيا وآسيا وكل أصقاع الأرض كان العطاء السعودي شريانا يضخ الأمل في عروق الإنسانية. إنها ليست شاحنات تحمل صناديق ولا طائرات تحمل مساعدات، إنها قصة وطن يكتب بالإنسانية سيرته ويرسم بالأمل بصمته ويزرع في العالم يقينا أن النخوة لا تموت. عزنا بفزعتنا، وبعطائنا الذي يعبر الحدود، وبأيدينا التي تمسح دمعة وتطعم جائعا وتعيد قلبا للحياة. هذه هي السعودية، مملكة للإنسانية ووطن حين يفزع معه العالم كله بالأمل.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ.

يوم نروي قصة وطن السعودية، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر، كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوماً مجرد أرض وحدود، بل كانت قلباً نابضاً بالإنسانية ويداً تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء ودواء تدفق مع كل نداء استغاثة. بلادنا لم تنتظر أن يطرق أحدا بابها، هي التي بادرت دائما وقالت نحن معكم. وحينما يشتد الخطب وتتعالى أصوات الحرب، تظل يد المملكة هي اليد التي تمسح دمعة اليتيم وتواسي الأمة الثكلى وتعيد للطفل كتابه وقلمه ليكتب غده من جديد. في فلسطين يعرفون أن وراء البحر والصحراء وطنا لا يتخلى، وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا، فزعتنا، وقوتنا في إنسانيتنا وفي فلسطين. سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر وعطاء لا ينقطع وراية لا

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التاسعة في الرياض، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. خلال ترأسه مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين يثمن دور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي لأي اعتداء على الأماكن المقدسة. ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا التصعيد على أمن الملاحة البحرية. غدا المملكة تحتفي باليوم الوطني. وزارة الطاقة تكذب ادعاء وزير النفط العراقي بشراء 25 ناقلة نفط. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وشدد خادم الحرمين الشريفين خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في جدة على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين، وانتهاك حرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. كما توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى عز وجل الذي من على هذه البلاد بنعم عظيمة وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، متطلعا مع احتفاء المملكة بيومها الوطني إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة النماء والتقدم والريادة للوطن وشعبه على جميع الأصعدة. هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات تهاني من عدد من قيادات الدول الصديقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، معربين عن أطيب التهاني والتمنيات للملك وولي العهد، منوهين بمسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة. استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي. وخلال اتصال هاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس بوتين، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. أكد وزراء خارجية المملكة ومصر وباكستان وتركيا في اجتماع تشاوري بنيويورك أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع بما يسهم في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة بوجه عام. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية في المنطقة، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للتوصل لحلول مستدامة. وشددوا على في هذا السياق على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين. وأدان الوزراء بأشد العبارات جميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة، مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة وحدة أراضيها وأمنها وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها، وشددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها. وجدد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ومساندة جهودهم الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزراء التأكيد على محورية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار

0: التفاصيل.
1: أكثر من 3 عقود من الزمان قاد خلالها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحلة توحيد المملكة والعمل على تحصينها وبنائها لتواكب الدول الحديثة الساعية لرفاه أبنائها وضمان أمنهم. ومنذ الانطلاقة الأولى التي تكللت باستعادة الرياض وحتى إعلان الدولة في العام 2032، شهدت حياة الملك المؤسس مراحل ومحطات لم تتوقف في سبيل تحقيق هدف جمع الناس تحت راية دولة توحدهم وتمكنهم من صون الحدود ضد كل معتد والتنافس في كل ما من شأنه رفعتهم بين الأمم. ما كان يتحلى به الملك عبد العزيز رحمه الله من صفات الفرسان كالشجاعة والصبر والإخلاص ساهم في التفاف الناس حوله، كما أن قدرته على إدارة شؤون البلاد وسن القوانين والتشريعات الملائمة ساعد في التسريع بإنشاء المقار والمؤسسات ووضع اللبنات الأولى لمشاريع توسعة المدن والقرى والربط فيما بينها. رحلة التوحيد لم تكن بالأمر السهل في ظل أجواء وتضاريس شاقة وتحديات فرضت العشرات من المعارك وبطولات وأحداث غيرت مجرى تاريخ الجزيرة العربية وحولته لنسيج منيع ومقصدا آمنا يجتهد فيه أبناؤه جيلا بعد جيل لحفظ كل ما تم بذله من جهود وحدت بلدهم وجعلته يتحدى أحلك الظروف ويتجاوز كل الصعاب في سبيل عزته ورفعته.
0: هذا وتواصل مدن ومحافظات المملكة الاستعدادات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، حيث توشحت المباني الحكومية والحدائق والمعالم البارزة باللون الأخضر، فيما تزينت شوارع وطرق المدن بالعلم السعودي في مشهد يعكس مظاهر الفرح والاعتزاز بهذا الحدث.
2: تحت شعار عزنا بطبعنا تحتفل المملكة باليوم الوطني، وذلك إحياء لتوحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، واستحضارا لقصص الكفاح والتغلب على الصعاب من أجل إقامة وطن مترامي الأطراف ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والأمن، ويشعرون فيه بمعاني حماية المكتسبات والتمسك بمقومات التلاحم والوحدة. فعاليات واحتفالات متنوعة في مختلف الميادين والحدائق في جميع المناطق والمدن، ومبادرات نوعية من جهات عسكرية وأكاديمية بمناسبة هذا اليوم الذي يفتخر به كل منتمي لهذه البلاد الطموحة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومجتمع أكثر حيوية ومستقبل أكثر استدامة. يوم وطني تليق بمكانة الوطن وبمسيرته التنموية ونهضته التي حققها بكفاءة أبنائه المخلصين الذين يتنافسون لرفع شأن بلادهم إقليميا ودوليا سواء في جميع المجالات وخاصة العلمية. وفيما تهيأت الطرق والمواقع العامة لهذه المناسبة العزيزة، أكمل المنظمون استعداداتهم لشريحة واسعة ومتنوعة تناسب جميع الفئات، أبرزها الألعاب النارية والعروض الجوية، إلى جانب توفير خيارات متعددة لمشاركة المواطنين والمقيمين في أجواء الاحتفال. كما احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بأكثر من 36 فعالية تجمع بين العروض العسكرية والورش الفنية والبرامج العائلية والعروض السينمائية والمعارض عبر مزيج من الابتكار والتقنيات التفاعلية والمستلهمة من إرث وتاريخ المملكة.
0: كذبت وزارة الطاقة ادعاء وزير النفط العراقي بشأن شراء 25 ناقلة نفطية وربطها بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي، مؤكدة أن التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تجارية واستثمارية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها. وبينت الطاقة أن ارتفاع تكاليف نقل النفط يعود للتصعيد العسكري والهجمات الإيرانية على السفن والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وما ترتب عليه من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة. في مستجدات التطورات في اليمن، شن الطيران الحربي اليمني غارة جوية مركزة استهدفت مقرا لميليشيات الحوثي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أحبطت القوات محاولة تسلل حوثية في وادي نخلة في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب. هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات مواقع الميليشيات في مديرية الجوبة بمأرب. خبر الأخير في هذه النشرة، استبعد وزير الخارجية

الجهة الأمريكي ماركو روبيو عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش الاجتماعات الأمم المتحدة. إلى ذلك قال مسؤول إيراني أن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري وفق مسؤول إيراني. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها مستمعي الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال ترأسه مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين يثمن دور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي لأي اعتداء على الأماكن المقدسة. ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا التصعيد على أمن الملاحة البحرية. غدا المملكة تحتفي باليوم الوطني. وزارة الطاقة تكذب ادعاء وزير النفط العراقي بشراء 25 ناقلة نفط. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. مستمعينا الكرام، معنا الليلة الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله دكتور سلطان.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: الله يحييك دكتور. نسمع كثير عن جيل زد، وطبعا الجيل هذا نقدر نقول أنه تقريبا الجيل الحالي، هم شباب اليومين هذه من اليافعين ومن يعني اللي في مقتبل العمر، مقتبل الشباب، ويمكن يحتاجون لتعامل خاص من الآباء، من الأمهات، من المربين. فخلنا في البداية دكتور نتعرف من خلالكم على ما الذي نعنيه بجيل زد هذا، وأيضا خصائصه وأبرز سماته.
2: موضوع جميل ومهم، لأنه هذا الموضوع انتشر والكلام الناس يعتقدون أنها نقد لهذا الجيل، ولكن لما نجي نتكلم أنه الحديث عن الأجيال أحيانا يساعدنا على فهم السياق الاجتماعي والثقافي، لكن أحيانا لا يسمح لنا أو لا يسمح للإنسان أن يحول الإنسان إلى مجموعات أو صفات ثابتة. في فرق كبير ما بين الأشخاص بحسب الأسرة والبيئة والشخصية والتعلم وحتى أيضا الظروف الاقتصادية، لكن بشكل عام يعني هذا المصطلح زد إشارة إلى الجيل الذي خلينا نقول ولد في أواخر التسعينات أو أوائل العقد الثاني من الألفية، وهذا يعني أن أبناء هذا الجيل اليوم مو بأطفال، يعني لو نتكلم عن واحد والد في آخر التسعينات ولا اليوم في مواليد الألفين، ما هو بناس صغار، منهم مراهقين، منهم اللي في مواليد 2010 أعمار 16-17 سنة في مرحلة المراهقة. هذا الجيل اكتسب أشياء ما اكتسبها الجيل السابق، وأحيانا هم هذا الجيل يشعر بمشاعر أحيانا أو يشعرون الناس بمشاعر اتجاههم خاطئ، وقد يكون ليش خاطئ؟ لأنه الناس يبدون ينتقدونهم على سلوكياتهم أو يعاملونهم بتعامل قد لا يكون يليق في المرحلة اللي عندهم. فهذا الجيل نشأوا في عالم رقمي شديد السرعة، وهذه النقطة وحدها تغير الكثير في مفهوم أو صورة الناس لهذا الجيل. فإحنا نقول جيل زد هما في أواخر التسعينات أو جيل الألفينات، يفرقهم عن الأجيال السابقة سرعة التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي طلعت في هذا الجيل.
1: جميل. طيب يعني الدكتور أيضا يعني أسألك عن أنه التعامل مع المراهقين يعني فيه صعوبة من الأساس، فإذا كان التعامل أيضا مع مراهق ومن جيل مختلف عن جيل أبيه، اختلاف يعني كبير بسبب الثورة التقنية اللي حاصلة الآن، المسؤولية تكون كبيرة جدا على الآباء والأمهات، فكيف يعني ممكن أنهم يتعاملون معها الجيل، وخاصة يعني أن جمعوا بين كونهم مراهقين وأنهم أيضا في زمن جدا مختلف.
2: صحيح، اليوم هو شيء يحتاج الآباء أو المربين إلى فهم أن عالمهم ليس عالمنا، وانت ذكرت كلام جميل أن المراهق بطبيعته، أي مراهق في المرحلة العمرية يشعر بصعوبة، حتى المراهق نفسه يشعر بالغربة مع نفسه فيعيش صراعات كثيرة، فما بالك المربي. فأول حاجة أن نقول عالمنا ليس عالمهم. قد يقول الأب أحيانا يقول أنا أيضا يوم من الأيام كنت مراهق، لماذا ما فهم ابني؟ المرحلة اللي أنت تعيش فيها ترى إحنا مريناها، لأن هذه مرحلة عمرية كل بيمر هذه المحطة، ولكن التجربة النفسية للمراهق نفسها قد تكون متشابهة، لكن البيئة أحيانا تحدث فيها هذه التجربة والتغير جذريا ما بين الماضي عندما يكون المراهق يشعر أحيانا أنه غير محبوب، ربما كان يسمع تعليق من شخص أو من مجموعة صغيرة من الأصدقاء، أما اليوم فقد يستطيع أن يدخل في جواله خلال 5 دقائق ويرى آلاف الأشخاص، وهذه من الأشياء الكثيرة. يعني اليوم وجدت إشكالية في بعض المراهقين اليوم، المقارنات. يعني مثلا خلينا ناخذ اضطراب مثلا موجود اليوم، اضطراب تشوه الجسد، أو بعض الناس مو متقبل شكله. ليش مو متقبل شكله؟ لأنه جالس يشوف آلاف الناس، يشوف الوحدة اللي مسوية تجميل أو مزينة شكلها. تلقى اليوم للأسف بعض المراهقين تلقى الملاحظات هذه في أعمار صغيرة، في العشرينات، في آخر المراهقة، في 17-18، مو متقبل شكله، وبعضهم يميل إلى العزلة، ما يقدر يقابل الناس، ينعزل عن المجتمعات. ليش؟ لأنه مو متقبل، لأنه جالس كل يوم فاتح جواله يشوف الجميل الطويل النحيف المبتسم اللي عنده مال اللي يسافر. فلذلك اليوم في الجيل السابق نادر تلقى واحد يعلق عليك أو ينتقدك. في اليوم أو المقارنات، يعني في الجيل السابق من تشوف؟ تشوف بيئتك المحيطة اللي جنبك. اليوم أنت تشوف آلاف الناس وآلاف العوائل وآلاف الأشخاص
1: في العالم.
2: في العالم، على مستوى العالم وعلى مستوى منطقتك. في الأول ما تشوف تقارن من بيئتك، أهلك أو الحي أو جدانك اللي تروح لهم في الصيفية.
1: صحيح.
2: اليوم لا، اليوم المقارنات تكون عالية. فلذلك بتشوف أكثر الناس نجاحا، الأكثر ثراء، الأكثر شعبية. وش يصير في الشخص؟ فهذا الشخص يرى هذه الصور بينما هو جالس في غرفته بملابس المنزل في يوم عادي، وربما شعر اليوم بإحساس بالفشل. اللي نبغاه ان اليوم يجب على الاب او الاباء ان يفهمون المقارنه لم تعد مثل اول، ما هي زي اول. اليوم المقارنه مختلفه، فاليوم اصبح الواحد يعيش في بيئه وهو معنا في البيت، ولكن يعيش في عالم مختلف تماما. فاللي مريت انت فيه الاب ليس ما يعانونه او ما يعيشه اليوم المراهق في هذا الجيل.
1: طيب، الآن فيه أكيد إدمان على الأجهزة الذكية، حتى من الآباء والأمهات، حتى من الجيل القديم، فما بالك بهذا الجيل، جيل زد. يعني هذا الإقبال اللي يصل لدرجة الإدمان على هذه الأجهزة، كيف ممكن يتعامل معه الوالدان؟ لأنه الحرمان ممكن يؤدي نتائج عكسية، وأيضا السماح بها يعني دون حدود هذا أيضا ممكن يسبب أيضا مشكلات.
2: سؤال جميل. حنا بالشهرين مهم من جيل زد في السوشيال ميديا، حنا نقول اللي ما قبل زد السبعينات والثمانينات اليوم
1: صحيح.
2: أراه كثير. يعني أحد الأشخاص يقول أنا يمكن أجلس في اليوم إلى 16 ساعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك أو غيره، يقول أكثر وقتي، يقول ما قدرت حتى مقابلة الناس والجلسة، وإني بروح أجلس مع أولادي، يقول ما عاد أقدر. فلذلك اليوم خطر العالم الافتراضي أو السوشيال ميديا لا يختصر على الجيل هذا، ممكن الجيل هذا يستخدمون استخدام أحسن من الكبار. الكبار تلقاه على سكرول على تيك توك، ولا على مقاطع فيديو مضحكة يشوفها. ممكن الجيل هذا ممكن يستخدمونها في السايبر سكيورتي أو الذكاء الاصطناعي أو فيديوهات يمنتجونها. طيب، هل نقلل من تأثير العالم الرقمي؟ يعني نقول ما نحتاجه وما له تأثير على الشخصية؟ لا، نعم له تأثير، ولكن الصور هذه ممكن تخلق عقدة عند الأبناء أو عند الكبار. ليش؟ لأنه أحيانا للشخص من كثر ما يتابع هذه الأشياء قد يتعرض أو تختلف عنده المعايير النجاح، الجمال، الذكاء، فيقيس أحيانا مكانته الاجتماعية من خلال عدد المتابعين. اليوم صار اللي عنده متابعين هو اللي له مكانة، اللي مثلا مشهور له مكانة. شوف تغير في

0: معايير. طيب المشهور اليوم قبل سنوات الواحد يفخر بيش بنجاحه بشهادته، اليوم صار ايش؟
1: متابعينه.
0: ما متابعينه، كم عندك شخص؟ هل انت مشهور؟ هل انت معروف في السوشيال ميديا؟ هل انت موثق حسابك؟ هل عندك متابعين؟ فالمعايير اليوم اختلفت حتى على المجتمع. يعني قبل الواحد اللي يجيب شهادة من برا يفرحون فيه، هو اليوم يمكن يفرحون في اللي عنده موثق حساب أكثر من اللي جايب شهادة من هارفارد. ليش؟ معايير اختلفت في المجتمع. من سبب التغيير هذا اللي هو السوشيال ميديا. أحيانا الأشخاص يبدون يقارنون أنفسهم بذلك، فلذلك الإدمان للأسف هو موجود حقيقة. وصرنا نلاحظه في العيادة، يعني يجونا ناس عندهم إدمان سوشيال ميديا، إدمان الأجهزة الإلكترونية. إحنا كان الإدمان عند الأطفال، اليوم في كثير من الأشخاص صار يعاني من هذا من هذا الإدمان على الجوالات. فحنا نقول اليوم لها تأثير، نعم لها تأثير. حنا نحتاج اليوم كمربين وكآباء وحتى كأبنائنا من هذا الجيل أنه يحرص أنه لا يربط معاييره الاجتماعية ومعايير النجاح ومعايير الجمال بالمعايير اللي موجودة في هذه معايير افتراضية. احنا يحكمنا بيئة، يحكمك مجتمع، يحكمك قناعات، يحكمك حتى نظام. كل أسرة اليوم من يحكمها؟ يحكمها نظام البيت. يعني انت حاط قوانين في بيتك ونظامك، يوم يجي الواحد يشوف هذه الأنظمة ويشوف الدنيا منفتحة برا، حتى هذا النظام يتمرد عليه. فكل واحد يحترم ما هي القوانين اللي وضعت في أسرته أو بيئته ومنزله. هذه هي الأشياء اللي ممكن تساعد الواحد أنه ما ينهار النظام، لا ينهض مجتمع أو ينهض حياة تنهض بدون أنظمة وقوانين تحكمها. لأن النظام اليوم نتحدث أنه هو اللي يحمي الحياة. القوانين في المنزل تحمي الحياة، القوانين في البلد هي تحمي حماية الأشخاص وتحميهم من أخطار الحياة.
1: طيب دكتور، أيضا المراهق في كثير من الأحيان يصير عنده نوع من الرغبة في الاستقلال والخصوصية، فخاصة في مثل هذا الزمن، في هذا الجيل، جيل زد، مع هذه الأجهزة أحيانا يريد أن يعني يخلو بنفسه، يقولك والله أنا أبغى أروح لغرفتي، وتلقى طبعا يروح في غرفته ويجلس مع هالأجهزة ويسولف مع الموجودين مثلا من أصدقائه أو غير ذلك. يعني كيف أنه ممكن حنا نعطيه يعني جو من الخصوصية هذا الابن المراهق، وفي نفس الوقت أنه أيضا نحافظ عليه بحيث أنه ما ينعزل عن الأسرة والمجتمع؟
0: ممتاز. احنا قلنا اليوم التربية للشخص المراهق اللي من غير هذا الجيل متعبة، فما بالك في ذلك الجيل. والهدف من الحديث في ذلك الموضوع حتى اليوم الآباء يغير طريقة تعامله مع الأبناء. اليوم يعني نتكلم قبل 15 سنة أو 20 سنة كنا نقدم برامج نقول انتبه، لابد أن تعرف أصدقاء ابنك ولازم يعلمك منهم ومنهم الأشخاص ومنهم أساميهم. اليوم ما تقدر. اليوم الأبناء، بعض الأبناء اليوم عنده كان يتكلم واليوم سكت. طيب عادي، إذا سكت هل عنده مشكلة؟ دور الآباء اليوم إذا سكت ابنه مثلا ما يتكلم ولا يسولف في شيء، قال أكيد عنده مشكلة. طبيعي أن الطفل يبدأ فجأة يكون عنده عالم خاص، أصدقاء أحيانا لا يعرفهم الوالدين ولا يعرفون كل تفاصيلهم، أفكار أحيانا ما يشاركها معك. ليش السؤال؟ أنا يجوني مراهقين في العيادة يقول أنا لما أتكلم مع أحد من أسرتي أو أتكلم مع الأب دائما نروح لإذا انتقاد طول حديثنا. يعني أوكي، الأب دائما المربي، دور الأب والأم على النصح، دائما يخاف على أبنائه. فكل ما جاء الابن يناقشه في فكرة أو في موضوع أو يتكلمون في موضوع، على طول تحول هذا الموضوع من نقاش فكري إلى نصيحة. إيش يسوي هذا الابن؟ يضطر أنه يسكت، يضطر أنه ما يشارك المشاكل أو أفكاره يشاركها الوالدين. فهنا يشعر الأب يقول والله ولدي ما هو قريب مني، ولدي لفترة تغير عليه. فالمراهق يحتاج أحيانا أن يشعر بالاستقلال ويكون له مساحته الخاصة، مو لازم يقولها لك كل شيء. في بعض الآباء يعتقد يقول لازم ولدي، لازم الابن يقول لأبوه كل شيء، لازم البنت تقول لأمها كل شيء. فاليوم اختلف النظام، واستقلالية يبدأ الشخص يكون عنده مرجعية داخلية، بذات المراهق يبدأ يشعر أنه مستقل، أنه لي مساحته الخاصة على كيف اللي يبغى أنا أسويه. هذه سمات المراهقة. فبعض الآباء يزعلون. أنا أحد الأمهات جتني قالت بنتي كانت تتكلم معي الآن لسنة ما عاد تجلس تتكلم.

0: ما هي على جوالها، مع صاحباتها، طيب أنا أمها، أنا أقرب الناس لها، أنا اللي بحميها. لا، هذا التسلط أحيانا يكون من الأم، أو أحيانا الرغبة الزايدة، الحماية الزايدة من الأم ممكن يأثر على المراهق. فإحنا نقول دائما الأب يعطي مساحة للأبناء مع زرع الثقة، لا تخلي كل شيء لازم تكون كل شيء تحت سيطرتك. عاد هنا يختلف الآباء القلقين، الأب القلق لازم كل شيء تحت سيطرته، لازم يعرف يكلم من ويروح مع من ويجي مع من. هنا يفقد هذا المراهق الخصوصية ويفقد جزء منه. فأحيانا لابد من يعني من المربين إعطاء مساحة ومسؤولية للشخص، إنه يكون هو مسؤول عن نفسه.
1: جميل. طيب دكتور، بعض الآباء والأمهات يمكن عندهم ملاحظة على هؤلاء الأبناء من هذا الجيل، أنهم يقول لك والله حساسين، أنهم يعني حتى المشكلة اللي يشوفونهم أنها صغيرة يشوفون أنه الأبناء هذول مكبرينها، بينما يعني هو اختلاف يمكن الأعمار والخبرات هو اللي مخلي المشكلة هذه كبيرة في عين هذا الصغير وصغيرة في عين الكبير. فيعني نصيحتك، وأنت تتكلم عن نصح الآباء للأبناء، نصيحتك لمثل هؤلاء الآباء والأمهات في ضرورة احترام مشاعر الأبناء.
0: اليوم المربي الذكي وفي الحياة اليوم لا تحتقر شعور أي أحد، لأنه تفسيرنا اليوم للحياة، ضغوط الحياة، مشاكل. أحيانا بعض الأشخاص لما تيجي تقول المشاكل بيقول يا أخي هذا من كبر على المشاكل. يعني جتني واحدة تقول أنا عندي هموم، عمرها 12 سنة، يعني قبل 10 سنوات لو بعمر 12 سنة ما عنده هم كيف يأكل وكيف يلعب أو كيف يروح المدرسة. اليوم في وعي، اليوم أبو 12 سنة 10 سنوات اليوم تلقى عنده كمية أفكار ومشاعر واطلاع وفهم عالي جدا. فنقول حنا اليوم لابد من الآباء والأمهات أن لا يسخروا ولا يقلل ولا يسخط من أي شعور، حتى لو كان يقول بعضهم يقول يعني عادي، وإذا ما دقت عليك صاحبتك تلقى بنتك تجي حزينة متضايقة، ليش؟ والله يا بابا اتصلت على صاحبتي ما ردت علي، وأحس أنها زعلانة مني، وأحس أن تقول يا أخي من جدك عادي ما ردت. هذا قياسك أنت، لذلك أنا ممكن أتعامل معهم، لا إن شاء الله تبي ترد عليك وطبيعي، وأنت ما شاء الله ما استخفيت بذلك الشعور، ولا قلت أنت مكبرة تصيحين عشان موقف، ولا أنك أنت دراما. يعني للأمانة جتني واحدة تقول أنا ما أحب أتكلم مع والدتي لأنها دائما تقول أنت دراما، أنك أنت كل شيء تصيحين، كل شيء تسوين إثارة، كل شيء. فلذلك تقول من بعد هذا الموقف صرت أتجنب أني أتكلم مع أمي في أي كلمة. لذلك المراهقين عندهم حساسية عالية، فما بالك من هذا الجيل؟ هي طبيعة المراهقة فيها حساسية، فما بالك من هذا الجيل تكون هذه الحساسية عالية. فحنا نقول اليوم هذا الجيل لا نسخ من مشاعرهم، نتحدث معهم بشكل جيد، ونشوف المربي اليوم وشوف الأسرة الناضجة الواعية أن يتحدث الشخص بكل شعور، حتى لو الأباء، وهذه رسالة يعني حتى للأبناء، حتى لو والدك انتقد أو وجه، هذا مبلغ من العلم. فلا أروح أدور الغلطة والزلة كأني أجد مبرر إن والدي رمى علي كلمة لازم أزعل منها. فحنا قد ما يكون الأب، ما في أب وأم أو مربي بشكل عام يبغى ضرر لأبنائه أو يبغى يكسر شخصياتهم أو ينتقد من سلوكهم أو شعورهم، ولكن أحيانا في بعض المواقف ما يقدر الإنسان يحكم العقل، قد تطغى المشاعر، قد يكون هنالك غضب، قد أحيانا الواحد يجي بعضهم يقول يا أخي المراهق يبغاني في هذا الجيل، يبغاني على كيف طول الوقت، يبغاني إذا هو مروق لازم أكون أنا مروق، فصرت أنا اللي تبع له. فإحنا نقول ما تكون تبع لهذا المراهق أو لهذا الإبن، ولكن أنك تبين، تحط قوانين، متى ما شفتني زعلان أنا آسف، أو إذا أخطأت معه ما تعاملت معه بشكل جيد في شعوره، أنك صراحة تعتذر. ترى اليوم لما تقول لابنك أنا آسف أني زعلتك، أو آسف أني ما احترمت شعورك، أو آسف، بالعكس هذا الابن يحترم هذا الأب ويحترم ويكبر في عينه. فهذه هي النقطة اللي احنا نحتاجها اليوم، أنه نراعي مشاعر الأبناء، لا نقلل من أي شعور أيا كان هذا الشعور، حتى لو تشوفه في نظرك سخيف قد يكون في عين اللي أمامك هذا شعور كبير. فكل ما احترمت مشاعره واحترمت رغباته وتعاملت معها حتى لو ضايق، بعض الناس يعني يقول أقبل كل شيء يبغونه، لا، احنا نتكلم عن الشعور، هل كل شيء في قوانين في المنزل؟ أنه عندنا هذا القانون موجود، هذا متاح، إذا جاب شيء أنت ترفضه ناقشه، أتناقش أنا معك، هذا شيء مرفوض لأسباب، لأسباب مجتمعية، لأسباب أخلاقية، لأسباب قانونية، أروح أناقش الإبن. هنا يبدأ الشخص اليوم، أول كان في قمع، قلت لك لا يعني لا لا، اليوم لا ليش؟ أول حاجة تقولها لابنك، حتى الأبناء الصغار أبو 7 سنوات تقول لا، يقول لك ليش؟ ليش قلت لي لا؟ في اليوم اختلف، أول يقول لك شايب كل الشيبان الأولين الله يغفر للميت منهم يطول بالعايش والسامعين، أول ما يقول لك لا أنت تسمع كلام تقول حاضر طيب، من دون ما تناقش كأن كتاب منزل. لا اليوم هذا الجيل يناقش، فلذلك هذا صعب العملية التربوية اليوم على بعض المربين، يجدون صعوبة فيها.
1: جميل. طيب دكتور، كيف أنه الأب أو الأم أو المربي بشكل عام يستطيع أنه والله يبني جسور الثقة بينه وبين ابنه ويعطيه الأمان، بحيث أنه يعني يكون بينهم شفافية وصراحة، إذا مثلا أخطأ يعلمه بالخطأ، إذا بين قوسين جاب العيد يجي يعلمه من دون ما يخاف من ردة فعل هذا الأب، سواء غضب أو نصائح مثل ما تفضلت.
0: جميل، احنا قلنا هذا الجيل لا يحتاج أباء مثاليين، بل يحتاج الحديث معهم كأنه زميلك في العمل. يعني لا نوصل أب مثالي يبغى كل شيء صح. طبيعة المراهق اليوم لن يكون هنالك نجاح إلا بالتعلم والخطأ. إذا أخطأت يقوم هذا السلوك أو يقوم هذه الطريقة الخطأ فيتم تعديله. فما نبغى الأباء يكونوا مثاليين في التربية ويصيروا راعين، لا لا، الموضوع أبسط من كذا. إذا حدث مثلا، خلنا نأخذ مثال، إذا حدث لابني شيء خطير، هل يجيك ويقول لك يبا صار معي كذا؟ هل بيقول لي ولا بيخاف مني؟ هنا السؤال، لما يخاف منك ليش؟ لأنك أنت توبخ، لأنك أنت تلوم، لأنك أنت تنتقد، لأنك أنت ممكن تكسر شيء أو شعور في داخل هذا الابن، اعتقد أن الابن هذا لن يأتيك ولن يتحدث معك. ولكن إذا جاك ابنك وقال لك بالخطأ، فاعلم أنك أنت اليوم أنت ملاذه الوحيد، أنت الأمان حقه، أنت السند له. ذلك اليوم ليش أغلب المراهقين دائما يلجؤون إلى بعض، وهي سمة من سمات المراهقة اليوم، أن المراهق نسميها جماعة الأقران أو جماعة الأصدقاء، يصير إذا جاي يتكلم في عمر 12 سنة 18 سنة دائما يأخذ استشارات وتوجيهات من الأقران، فتقل. كثير من الأباء يجي يقول عيالي يكلمهم يسمعون كلامي، ما يجون يتكلمون معي، ما يأخذون معلومة مني. ليش؟ لأنه يبدأ يتأثر بالبيئة أو بالأقران. دور المربي اليوم أو الأب والأم دورهم يختارون البيئة الجيدة، فكل ما كان الحوار في المنزل موجود والنقاش موجود، حتى لو كان في بعض الأحيان بعض الآباء يقسو قليلا، بس الأصل أن الحوار موجود. فكل ما كان الحوار ما بين الأبناء موجود، احنا نقول يستطيع ابنك يجي. متى لاحظ أحط علامة استفهام؟ إذا ابنك ما يجيك إلا في الصح، إذا سوى شيء زين علمك، اعرف أنه هذا الابن جالس أخذ منك موقف أيها المربي، إما أنك لم تكن منفتح معه على أخطاء كثيرة، الناق تلومه على كل خطأ أنه يسويه، فهنا يبدأ هذا الابن يبدأ يخبي عليك. فهي الأصل دائما اليوم مع هذا الجيل، الأفضل أن ننفتح معهم ونتناقش معهم بشكل واعي، وما نبدأ نلومهم ولا أبدأ أقول أنت ما تفهم وأنت فاشل وأنت
1: كم مرة قلت لك
0: ضعيف، كم مرة قلت لك يا أخي ترى ما هو بأول مرة. هو عارف ترك قبل كذا قايل لك هذا الشيء لا تسويه، ليش تعيده مرة ثانية؟ طب هو عادي، بس جاك قال لك. فلما يجي يقول لك هو يحس بالذنب، يحتاج منك إيش دائما؟ يحتاج منه التطمين، لا أنا معك، أنا في صفك بإذن الله تبتيسر. بعد ما يخلص يهدى روعة. بعض الأبناء ممكن يجيك منهار في درجة نقص فيها أو في خطأ هو سواه، أول حاجة الاحتواء، تحتوي هذا الإنسان، تحضنه، تقول أنا معك، أنا أهم شيء أنت، خلي يحس بالأمان. ثم تبي توبخه، تبي تناقشه، تبي تحاسبه، مو بالآن. حنا عيبنا اليوم وش هو؟ لما يخطي واحد أول ما يجيك يقول ترى جبت جايك من هذا الصيف، إيش في درجات ما بزينة، أو كنت أتوقع أني أجيب درجة عالية جبت أقل. طيب هنا عندك اليوم خيارين، في خيار تقول له ما تهمني الدرجات، أهم شيء أنت يا ولدي، أهم شيء أنك أنت كل شيء يتعوض وأنت إن شاء الله أنك تقدر، هديت من روعة لأنه هو أصلا زعلان من نفسه. هذا الخيار الصحيح.
1: جميل. هذا يقودنا يعني للمحور اللي بعده دكتور، وهو ربط يعني أحيانا المحبة أو التقدير للابن والله درجاته بنجاحه في الاختبارات، أو حتى مثلا في الحياة بشكل عام، والله أنه حصل على الوظيفة الفلانية وكذا. وأحيانا لما ما يحصل الأشياء هذه يجد التحطيم وعبارات التقريع،
0: وهذا للأسف بعض يعني أبناء هذا الجيل يعيشون تحت الضغط بشكل كبير جدا. رابط اليوم حب الأسرة له لما يجيب درجات زينة، أحيانا الضغط الدراسة العمل المهارات أطور نفسي مظهري، هذه الأشياء تخلي الإنسان تحت ضغط. يعني كثير من الأبناء يقول والله مثلا أبوي يقول لازم تجيب درجات زينة، إذا لازم تصير زي إخوانك، لا تفضحنا مع الناس، فيصير فيه ضغط مرة كبير. فكأنه ربطنا هذا الحب أو لغة الحب الوحيدة في الإنجازات، وهذه من الأشياء الخاطئة. اليوم لا تجعل الحب المشروط دائما أحبك إذا نجحت، أحبك إذا صليت، أحبك إذا صرت كويس. الحب المشروط دائما منقوص، فلا تجعل اليوم لغة الإنجاز لأبنائك وهذا الجيل بالذات، لأنه هو ممكن أنت ربطت معه الإنجاز بالحب. طيب إذا ما أنجز أنت تكرهه، إيش يضطر هذا الشخص؟ يبدأ يتعلق في الآخرين، لما يمدح شخص راح يتعلق فيه. كثير اليوم شاهد في العيادة بالذات من المراهقين مشاكل التعلق كثيرة، يعني اليوم بنسبة كبيرة آخر 5 6 7 سنوات صرت أشوف التعلق بشكل كبير. ليش اليوم التعلق؟ له أسباب في التربية وفي الطفولة، يعني عوامل كثيرة، ولكن من هذا الجيل أحيانا يجد الاهتمام والانتماء من الآخر. ليش أنا أخلي أولادي وأبنائي من حولي يروحون يلجؤون إلى أشخاص من الخارج وأنا موجود؟ ليش ما أكون أنا الشخص اللي أكون السند لهم؟ ليش؟ لأن أنا ربطت لغة حبي. فحبك لأبنائك لا تجعله مشروط. حب الأبناء حب غير مشروط، مهما أخطأ مهما قصر مهما انتقص في سلوكه حبك له غير مشروط. هنا يعزز ثقة المراهق وهذا الجيل وهذا الشاب في نفسه أو الفتاة في نفسها أعلى، يخلي هذا الشخص عنده دافع أنه ينجز، أنه يبذل مجهود، أنه يرفع راسه. كثير من الأشخاص اليوم أقابلهم يقول والله أنا ودي أرفع راس أبوي. طيب هل طلب منك؟ لا، بس أحس أنه يستحق ذلك الشيء لأنه ما قصر معي، واقف معي، منفتح. أنت خلي هذا الابن وهذا المراهق أو هذا الجيل أنه يجد الامتنان منك. أنت إحنا نقول التربية مفهومة بشكل عام، قدم السبت تلقى الأحد. لما تبذل مجهود بروا أبنائكم تبركم، يعني البر والجهد هو جزء تراكم أنت تبذله أيها المربي. فأحيانا بعض الناس يزعل يقول يربي بقسوة وينزعج من النتائج اللي تحصل. فحنا نقول اليوم لما تحرج أبنائك بتعاملك الجيد وحوارك، هذا ممكن هو وسيلة ضغط لهم أنهم يكونوا ناجحين. الضغط صار داخلي من أنفسهم الباعث. لا، البعض لا يبغى الضغط يكون خارجي. فكل ما كان الضغط داخلي والباعث من داخل الإنسان، كل ما كان أكبر على التغيير وعلى الإنجاز بدون خوف أو قلق.
1: حتى الدكتور هذه يعني أنه لما يكون الابن يريد أن ينجح لأنه يشعر بالامتنان تجاه والديه، هذا أيضا فيه حمل نفسي أيضا على الابن.
0: سؤال جميل. أحيانا لما ينجح عشان أبناء، إحنا نقول اليوم لا تجعل ضغطك، أحيانا كل الضغوط ليست هي سلبية. في ضغط يدفع الإنسان للعمل والنجاح، وفي ضغط يجعل الإنسان في مكانه ويدخل في مشاكل نفسية وفي مرض وفي قلق وفي توتر. إحنا نقول الضغط الطبيعي إنه أنت تنضغط، أضغطك شوي عشان ذاكر، سويت قلق بسيط عندك، هذا القلق دفعني للمذاكرة. في شخص ثاني ينضغط فيقلق فيتهرب، يروح يفتح الجوال يتابع السوشيال ميديا. طيب هذا القلق الأول الطبيعي، الضغط اللي عنده خلاه يقلق خلاه يذاكر. فحنا نقول القلق البسيط أو الضغط البسيط أنك ترفع رأس والدينك البسيط بس، ولكن أنا أبغى أرفع رأس أبوي مثلا وأنا ما ذاكر لأن ضغطي وترني، فتوتري ما خلاني أركز، فعدم تركيزي ما خلاني أجيب درجات زينة، صار هذا ضغط سلبي على الشخص. فحنا نقول دائما إذا في ضغوط تتحول معك بشكل سلبي توقف عنها، مو لازم ترضي والدينك، مو لازم تجيب الدرجة الكافية، أروح أضغط نفسي. كثير شفتها، يعني أحد الأشخاص يقول كان اللي يخليني ما أجاوب الاختبار أتوتر وخليني أذاكر والديني. وفي بعض الناس لا، يكون الضغط من عنده بسياط العقاب أو الحرمان أو التوبيخ. بعضهم يقول والله أنا إذا ما جبت درجة زينة ممكن أني أنضرب أو أتوبخ أو أنتقد أو أحرم من مكافأة أو من هدية.
1: يعني بعضهم حياءً بعضهم خوفاً يعني.
0: بعضهم حيانا وخوفا. احنا نقول دائما اليوم علم الابن المسؤوليه، لانه شوف دراستك لك. طيب هل اقول مالي دخل فيه ولا ساعده ولا اخليه يذاكر؟ لا، اقول دراستك لك، انا ما هو دوري هيئ لك البيئه، هيئ لك المكان اللي ممكن يساعدك في نجاحك.
1: جميل. طيب دكتور، في حلقه سابقه تكلمتم عن الأشخاص اللي يتأثرون ويشخصون حالتهم وحالة من حولهم من خلال والله مواقع أو مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع القصيرة هذه، إنه والله 5 علامات تدل على إصابتك باضطراب كذا مثلا. بعض الآباء حتى يشخصون ممكن أبنائهم بهذه الطريقة الخاطئة، كلمتك لهم؟
0: والله شوف، هذا الموضوع ما يمل منه والحديث عنه كل يوم. يعني اليوم مراجع عندي تقول أنا والله دخلت على تيك توك في مقطع ولقيت أحد يتحدث عن موضوع فأرسلت له. فيعني مثلا خليني أعطيك مثال اليوم حقيقي. أحد الأشخاص اليوم جاني وقال أنا عندي خوف، فرحت بحثت فلقيت واحد يقول أنا محلل شخصية أو مختص نفسي، فقلت أنا عندي خوف من الارتباط. إيش ردت عليه هذا الإنسان؟ قالت هذا إشارة من الله، الخوف هذا والبعد، فلا تتمي موضوع ارتباطك أو ارتباطك بهذه العلاقة، ممكن يكون هذا الزوج مو بكويس. فهذا الشعور والخوف هذا علامة من الله. شوف كيف هذا أعطاه. المريضة جاية اليوم وعندها قلق كبير وأمها مسيكينة، تقول هذا رابع زوج يجي، كل ما بدأ الارتباط في العلاقة يجي خلاص يقرب أن الزوج تقدم تملك، بدأ القلق عنده فتدور فيه عذر عشان تهرب. فاليوم لما سألت سؤال قلت ليه، من قال لك هذا الشيء؟ قلت أنا سألت أحد في السوشيال ميديا. فأحيانا خلل كبير وممكن يدمر حياة الإنسان أن الشخص طول الوقت يأخذ معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي. أروح دائما إذا بغيت أخذ معلومة أروح المختص أو أروح إلى القنوات الرسمية للجهات، مثلا وزارة الصحة أو مثلا أشخاص موجودين بأساميهم الحقيقية، هم موجودين على أرض الواقع، مو بواحد افتراضي. فحنا اليوم لابد أن ننتبه، وهذا المربي لابد أن يركز عليه أولا. ما روح أخذ تربيتي والله لقيت واحد يقول لازم تفتح جوال عيالك، لازم تقفل مثلا عليهم، لا، هذه قوانين أنت تزرعها في بيتك. اليوم ممكن بيت ألف ينامون الساعة 9، قانون حطوه وتعودوا عليه تكيف عليه الأبناء. يجيك بيت باء يقول لا عادي ممكن نجلس إلى 9:30، قانون. هذه أنظمة يحددونها الأسرة بينهم البيت. بس يجي واحد يقول لا تخلي الأبناء يجلسون الساعة 6، طيب بناء على إيش؟ إيش المعلومة اللي جبتها لي؟ إيش المعيار اللي جبته لي؟ ممكن الشخص اللي تحدث عن هذا الموضوع تكلم عن تجربته الشخصية. حنا الضابط دائما في المواضيع ومن المعلومات لابد أن يكون الضابط فيها ضابط علمي، دراسة علمية أو من محاضرة أو من شخص موثوق صاحب علم ويتكلم عن معلومات علمية رزينة. بعض الناس لا، يأخذ المعلومات من أي أحد. فلذلك حنا اليوم نحتاج كمربي لا تأخذ كل المعلومات تروح تسقطها على أبنائك وتأخذها من دون ما تفهمها. في أحيانا في فروق فردية ما بين أو في قناعات ما بين المجتمعات، يمكن المجتمع عن مجتمع يختلف، فليس اللي يصلح لهذا المجتمع يصلح لأبنائك أو مجتمعك. فلذلك لابد ننتبه، لأنه هذه المشكلة أزلية، وبالذات اليوم مع الانفتاح الثقافي وانفتاح السوشيال ميديا الكثير يبدأ يطلعون والناس تبحث. أخوي خالد على هذه الأشياء لأنها تشد الانتباه. ليش يقول 5 علامات تدل تلقى أكثر مشاهدة، إذا سويت كذا بيصير لك كذا. الناس كذا عندها هوس أو رغبة في البحث، فضول أحسن، أنه يبغى ودي يشوف إذا سويت هذه الأشياء بتصير كذا. اللي كتب هذا المحتوى هو يبحث عن مشاهدات، فأنت ضحية لهذه المشاهدة. فحنا نحرص كمربين انه ما تكون هذه الاشياء لا عندنا ولا عند ابنائنا. حتى الابناء اليوم، خذ معلوماتك من معلمك، خذ معلوماتك من جهات موثوقه، بحيث ان المعلومات المضلله هذه ممكن تؤثر عليك، ممكن تجعلك يعني. بعض الناس ياخذ انطباع ان جاني شخص مشخص نفسه في اضطراب شخصيه، احد اضطرابات شخصيه، وهي مراهقه. قلت ليش؟ قلت والله انا ارسلت واحده من صاحباتي قالت هذا الكلام اللي يقوله موجود فيك، فعاشت دخلت في هذه الحاله وبدت تتوهم، دخلت في شيء اسمه توهم المرضي. احنا نقول دائما السوشيال ميديا انتبه لها المربي، انتبه لها الشاب اليوم. اليوم خلينا ناخذ هذه السوشيال ميديا اشياء تساعدنا على التعلم، على المعرفه، في التشخيص واعطاء احكام واعطاء قناعات او اعطاء نصائح وتوجيهات. دائما تفضل انها تؤخذ من الشخص الممارس او الشخص المتخصص، حتى اضمن صحه هذه المعلومات وما يكون لها تاثير سلبي على انا كمراهق، على شخصيتي وعلى تعاملي مع اسرتي، او مربي على تعاملي مع ابنائه.
1: جميل. طبعا ذكرت دكتور انه هذا الجيل اكثر حساسيه من الاجيال السابقه، والمحت الى بعض الاسباب. يعني هل الحساسية بحد ذاتها هي تعد مشكلة، تعد عيب يجب حله، أو أنه والله هذه صفة فيهم ولازم أن نتعايش معها ونتعامل معها بالشكل الصحيح؟
0: سؤال مرة جميل. حنا لما نتكلم عن الحساسية اليوم، في حساسية مفرطة ممكن تؤدي إلى الإنسان إلى أنه يدخل في مشاكل نفسية أو ينعزل أو ينطوي، هذه تحتاج إلى تعامل وحل. ولكن الحساسية إن الواحد يتأثر من النصح ومن الكلام، يعني واحد يقول والله كنا ننتقد، أبوي كان ينتقدني بالمجلس عادي، يا أخي يوم قلت لولدي لا تسوي كذا زعل وضاق صدره. لا، هذه اللي يحتاج حنا نتعايش معها، لأن اليوم الحياة وجيلهم اليوم مختلف تماما، مختلف في فهمهم، في وعيهم. أول عندنا الصبر وال خلينا نقول بالعامية كذا الجلادة في التحمل. اليوم يزعل لأنه اليوم يشوف أنه مو من حقك تتكلم عليه. الحقوق والاستحقاق والوعي اليوم زاد عند هذا الجيل، فلما تجي تنتقد واحد أو تقول له شيء أو تقلل منه يبدأ يزعل ويتضايق. أول ممكن تقول يا أخي كبر راسك، مشها، لا عنده حدود، ليش تتكلم عليه؟ ليش تقول لي؟ ليش يتكلم عليه شخص أكبر مني؟ يعني عنده تساؤل، ما يقول أدب أنه والله يتكلم عليك واحد قل أدب، ولكن هذا حقه. أول كان الواحد يسكت، تعلمنا أول أنه إذا قال لك أحد كلام اسكت. اليوم الجيل هذا ما يعرف يسكت. طيب هل هو صح ولا غلط؟ حنا نقول دائما في وضع الحدود، وانك ما تخلي احد يتكلم عليك او يتعدى حدوده. بالعكس، هذه من الاشياء الجميله اللي ممكن تحمي الجيل هذا من ما تعرض له الجيل السابق من نقد ومن اذيه ومن التحمل الكلام الكبير، ولا تغلط واسكت ولا تاخذ حقك. فهذه بالعكس انا اشوف احيانا قد تكون ميزه. والحساسيه اليوم اذا زادت، لا هذه ممكن تحتاج انه تدخل يعني مختص يساعده في ازاله هذه الحساسيه.
1: جميل. ممكن طيب دكتور انه حتى الاجيال السابقه عندها حساسيه واحساس، لكن يمكنهم كانوا يعني احيانا يتحملون ويمشون مثل ما تفضلت دكتور، لانهم يحسون انه يعني الناس يعيبون على الشخص اللي ما يمشيها، والشخص اللي الحساس هذا كأنه بالنسبة لهم يعني أنه هذا عيب فيه إذا كان عنده حساسية، وأحيانا حتى ما عنده حساسية بس عنده يعني إحساس عالي فقط.
0: صحيح. أول كان الكبت، لذلك اليوم اللي يفرق عن هذا الجيل، بعض الناس يقول هذا الجيل ما يستحي، يعني هذا المفهوم اللي نسمعه بالمجالس. لا، هذا الجيل عنده تعبير عن مشاعره، أول ما يقدر يعبر عن مشاعره. صح أنا حساس وضغطني الموضوع، بس يعني عيب أتكلم، عيب أقول تراك ضغطتني يا خالد، ولا تتكلمت علي، ولا زعلتني، عيب. خلاص كبر راسك وانسى. الجيل اليوم يعبر عن مشاعره، فحنا لما يعبر عن مشاعر حنا يعني نصق عليهم مصوت إيش، حساسين، ما ينضحك معهم، ما يمزح معهم،
1: نفسيات.
0: هو نفسيات مثل ما تفضل، هذول نفسيات وهشة وشخصياتهم ضعيفة. لا ترى اليوم في ناس لا ما شاء الله شخصياتهم رائعة، وأشوفهم اليوم. وحتى ننظر اليوم إلى المحافل، الشباب بالمراهقين اللي ماخذين مثلا في الذكاء الاصطناعي، اللي مسافرين، اللي ياخذون مثلا دورات، ناجحين مشرفين البلد في دول كبيرة بحمارة صغيرة. طيب دول إيش؟ دول عندهم القدرة تربوا تربية جيدة، ما كان فيها قمع، ما كان فيها استنقاص، ما كان فيها. فاليوم لا، الجيل جيل واعي، فالتعامل معهم يكون تعامل واعي ومحسوب. يعني ما أقول والله ما يفهمون ولا انتقدهم ولا أقمع مشاعرهم، لا، لابد يكون التعامل تعامل صحي واعي معهم.
1: جميل. طيب بقيت لنا دكتور دقيقة تقدر تجمل فيها للسادة المستمعين وللآباء خصوصا والأمهات نصيحة أو مجموعة نصائح تجملها في دقيقة؟
0: أنا أقول للمربي اليوم، التربية اليوم مع أبنائك صاحبهم، والله شوف وجدتها كثير من الآباء والمربين، أن يكون صديق لابنه، اسمع منه، مو لازم تنتقده، مو لازم يطلع ابنك مثلك، أنت لست ابنك وابنك لست أنت، فقد ما تقدر أيها المربي أنك تكون على وعي وعلى اطلاع، الحياة تتعوض، النجاح يقدر ينجح، وإذا ما نجح لا تخسر شخصيته، ولا تجعل معيار الحب للأبناء مشروط بإنجازاتهم. خل حبك لأبنائك حب غير مشروط، حتى تحميه أنه يدخل في براثن التعلق والبحث عن الآخر، أو أنه كلمة واحدة ممكن تؤثر على مشاعره من قبل الآخرين.
1: جميل. هم يقولون طبعا في المثل إذا كبر ولدك خاوة، فهذا
0: صح.
1: نعم. طيب شكرا لك دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي، يعطيك العافية، ونلقاك إن شاء الله في الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا، وشكرا أيضا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. نلقاكم على خير يوم الأحد القادم بحول الله في برنامج المستشار. كونوا على الموعد.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صوت الأماكن.
4: صوت الأماكن.
3: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
2: عزنا برؤيتنا.
5: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة صناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من طفل يرسم علم المملكة إلى شاب يبني فكرة، إلى أب يرى في أبنائه امتداداً لحكاية هذا الوطن، وطن يفتح أبوابه للمستقبل ويحمل تاريخه معه، يمضي بخطى ثابتة وعيناه على الغد. وطن العز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، إلى ليلة هذا الوطن الشامخ، إلى وطن العز، إلى صدى صوت التاريخ الذي صنع المجد، إلى المرآة التي عكست إرادة الشعب، إلى الأمن الذي يحفنا، إلى التكاتف الذي يرفعنا، إلى الإخاء الذي يجمعنا، إلى العطاء الذي يبهجنا، إلى النماء الذي يسعدنا، إلى يوم تتحد فيه كل القلوب تحت راية التوحيد والقيادة الحكيمة التي نرفع لها التهنئة الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي. الناس فوق ثرى أوطانهم سكنوا، ونحن يسكن في أرواحنا الوطن.
3: بسم الله نبدأ، وعلى حب الوطن دائما نلتقي في يوم الوطن. الكلمات مهما كبرت تظل أصغر من شعورنا تجاه أرض احتضنت أحلامنا، وقيادة جعلت الإنسان في قلب التنمية، ووطن كل يوم يكتب فصلا جديدا من الطموح والإنجاز. اليوم نحتفل بالسعودية، نحتفل بهذا الوطن الغالي، بتاريخ نفخر به، وحاضر نعتز به، ومستقبل نمضي إليه بثقة وطموح.
2: الله الله الله، أهلا بالإنجازات، أهلا بالليلة، أهلا بالوطن الذي يجمعنا، أهلا بهذه الذكرى، أهلا بالتعبير الصادق عن صدق الانتماء لهذا الوطن، عن صادق الإخلاص والوفاء لهذه القيادة الرشيدة. نحن في هذه الليلة وفي هذا اليوم نستذكر هذه المسيرة، المسيرة التاريخية، مسيرة التنمية التي عمت هذه البلاد. اليوم واجب على كل سعودي وسعودي أن يعتز بهذه المناسبة، أن يفخر بها. الاعتزاز فيه اعتراف بالبطولات التي سطرها قادة هذه البلاد، اعتراف بالإنجازات التي تحققت المملكة، كل هذا بتوفيق الله سبحانه ثم بحكمة القادة. اليوم الدولة والله الحمد شقت هذا الطريق وخطت خطوات متسارعة نحو الغايات النبيلة بثقة وبثبات، تقدم ملحوظ في كل المجالات، أصبحت اليوم رقم صعب يتجاوزه، لا يمكن يتجاوزه كثير من الناس في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. الأحلام اللي كنا نحلم فيها اليوم أصبحت واقع، انعكس هذا بوضوح في مشاريع عملاقة راهنت عليها المملكة في هذه الرؤية. إنجازات تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اليوم مثلت انتقال ملموس، تحول كبير في هذا التاريخ السعودي المعاصر. هذا العهد سجل أعظم ملامح النمو والتطور لهذه الدولة الحديثة، يمكنها اليوم أن تساير مسجدات العصر ومتغيرات الحياة. هذا يومك يا وطن، يا هوى وعشق وسكن، أنت ما بعدك مكان وأنت ما قبلك زمن.
3: الله الله الله، كل عام وراية التوحيد شامخة، كل عام والسعودية أمن وأمان وعز وازدهار وطموح لا

0: هذا وطننا وهذه أرضنا وهنا حكايتنا اللي ما تنتهي،
1: وهذا شعارنا، عزنا بطبعنا، هذا هو التعبير الحقيقي عن الاعتزاز بالوطن، عن الانتماء. احنا لما نقول عزنا بطبعنا نستمد هذه الطباع والقيم الأصيلة من المجتمع السعودي الكريم. نتحدث عن الشجاعة،

0: الجائزة ليست هي منحة عابرة ولا مكسب طاري، هي ميراث نعيشه اليوم ونبنيه للغد. بكيف؟ بطبعنا. بطبعنا بلادنا مصدر فخر واعتزاز، هذا التاريخ يصنع الحاضر ويقود المستقبل بإذن الله. أهلا بالجميع إلى الليلة التاريخية، ليلة وطن في وطن العز، بالاشتراك مع إذاعة جدة وإذاعة الرياض. أهلا بكم في البث المباشر معكم فيه من الرياض، من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، من الإخراج علي بن جدوع ومحمد الفلاج.
1: نعم، وأيضا فريق العمل من إذاعة جدة، من الإعداد الزميلة ريهام قبوري، تحياتي لكم، أنا مريم العمري، والإخراج لخلود لبني.

0: أهلا يا مريم، كيف الحال؟ كل عام أنت بخير.
1: وإنت بألف خير وسعادة وهنا يا رب، كل عام ينعاد علينا وعلى الوطن الغالي وعلى حكومتنا وشعبنا بألف خير. كل عام أنتم زملائي في إذاعة الرياض بألف خير يا رب.
0: كل عام والوطن في نمو وفي ازدهار وفي تقدم، والوطن دائما يجمعنا يا مريم، ولا لا؟
1: أكيد
0: الرياض وجدة حاضرة في ليالي الوطن.
1: أكيد، من شموخ الرياض إلى نسمات جدة، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرقية، إلى كل شبر في هذا الوطن الغالي، إحنا معاكم. وهي ليلة استثنائية، ليلة العز، ليلة الوطن. وأنا فخورة جدا وسعيدة جدا إننا إحنا نكون في هذه الليلة ونقدم إن شاء الله شيء يليق بمستمعنا الكريم وأكيد بوطننا وبهذه الليلة الاستثنائية. أكيد راح نكون على مدى ساعتين كاملة
0: ما في شك. حتى المستمعين اليوم سعداء مبسوطين بالاحتفال وبهذه الفرحة اليوم اللي عمت شوارع المدن والميادين والمعالم الجميلة. اليوم اللون الأخضر شفناه اكتسح كل هذه الميادين. السعوديون اليوم مبتهجون في هذا اليوم الوطني السعيد. كان في توافق شعبي، في وعي، في تحضر حتى في الاحتفال. اليوم أثبت هذا الشعب الراقي أنه متحضر. لماذا؟ لأنه رفع علم المملكة في أرجاء مدن محافظاتها، وهذه المظاهر أتت عفوية، فيها تعبير صادق عن مدى حب أبناء المملكة، مدى ولائهم لوطنهم، لقادتهم. اليوم وجوه الجميع شفناها ملامح السعادة بهذه المناسبة. اعتلت هذه الوجوه من الصغار والكبار، من النساء والشباب، يعني كانت هذه حاضرة الاحتفالات، وكانوا يؤكدون بهذه المناسبة التطور الذي حصل في المملكة والتحقق الحقيقة من الإنجازات في المجالات. اليوم المملكة ولله الحمد يعني أصبحت نموذج عالمي يحتذى فيه. كل تحقيق الراحة، الرفاهية لأبناء الوطن، والمشاعر لاحظناها كلها مشاعر التفاؤل والسعادة. وعدد كبير من السعوديين كانوا يرددون عزنا بطبعنا احتفالا باليوم الوطني السعودي. عدد اليوم ما شاء الله، وبكرة فيه برامج وفعاليات. الأطفال اليوم سعيدين مبتهجين مع الأسر ومع العائلة في المتنزهات والميادين، الأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر ويرفعون العلم السعودي، يرددون عبارات الحب والولاء لهذا الوطن ولهذه القيادة. كل هذه المظاهر هي ذكرى سنة.

0: بهذه المسؤوليات نحو البلاد، نحاول أن نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، نحافظ على تقدمه في كل الميادين والمجالات، نسعى دائما نشارك في هذه التنمية الشاملة. كل عام وسعف نخلك ظليل، ورايتك للعلياء دليل، وسيفك يهابه كثير.
1: الله. طبعا طلال وكل مستمعينا الكرام، الليلة هذه ويوم الوطن الكل بينتظره زي ما قلت أنت بكل فرحة، الكل قاعد يخطط ويجهز إحنا كيف نبغى نحتفل في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المجيد، في هذا اليوم العظيم. صح. كيف ممكن إحنا نوصل شعورنا؟ كل شخص يحاول أنه يقدم ويصف نفسه ويعبر عن نفسه بالشيء اللي يناسبه، كل شخص في مجاله، حتى لو كان شيء بسيط، حتى لو أنت شاركت. صح. بعبارة، شاركت بمساعدة، شاركت بتنظيم معين. اليوم إحنا كلنا طالعين نحتفل بالأمن والأمان أيضا، وإحنا مطمئنين خلف هذا الشعور. أجهزة أمنية، منظومات تقنية، كوادر بشرية تعمل لحماية الإنسان. اليوم كنا كلنا يعني طالعين نحتفل، وإحنا يعني ننشد الازدهار والخير والمستقبل الكبير لهذا الوطن الغالي. كل شخص موجود على هذا الوطن، على أرض هذا الوطن، سواء من مواطنين أو مقيم شريف، الكل سعيد جدا. اليوم الوطن للجميع، للمواطنين ولكل مقيم ولكل من يحب المملكة العربية السعودية. أكيد
0: ما في شك، يعني كلام جميل يا مريم. في مسألة الاحتفالات ومظاهر الاحتفال العفوية، أحيانا ممكن الأسرة تقدم احتفالها في البيت. نعم. وبعض مستأجرون مثلا شاليه وبسيط، يطلعوا مع الأسرة ومع العائلة ويحتفلون يبتهجون بهذا اليوم الوطني. هو مو مجرد فقط أن نجدد هذه الذكرى، لا، احنا نتحدث عن هذا الاحتفاء والاحتفال في كل عام كأنه تاريخ مضي، ويصع في جبين هذه الأمة التي آمنت بهذا القائد اللي حمل على كواهلة في ذلك الزمان البعيد. يعني إعادة كتابة التاريخ، توحيد الجغرافيا، تحرير الإنسان من قيود الجهالة. اليوم نتحدث عن دولة اليوم حقيقية تقود قاطرة البشرية، ترفع شعار عزنا بطبعنا. اليوم الوطن يستذكر فيه كل الإنجازات الكبيرة تحققت في مختلف القطاعات. اليوم نتحدث عن عمل كبير كأنه نبراس ينير هذا الدرب نحو المستقبل، يحفزنا نحن المواطنين على نبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى نبني البناء المشرق لوطننا، أكثر إشراق ازدهار لهذا الوطن الكبير. نحن على يقين بأن كل فرد منا يسهم في كتابة فصول هذه المرحلة الملهمة نحو التقدم، نحو النجاح. نسعى جميعا أن نكون جزء فاعل في تشكيل الغد المزهر لبلادنا. افرحوا وانبسطوا في هذه المناسبة السعيدة، الكل يسعد ويفرح مع الأسرة ومع الأصدقاء في الميادين والطرقات والاحتفالات. نعم. والشوارع كلها تباشير هذه المساء الجميل. نعم. ونسمات هذا الوطن المعطاء. اليوم نلتقي حتى ما نطوي هذه الصفحة، بل نرويها رواية لكل الأجيال عن صفحات الفخر، ونفتح أيضا هذه المساحة الصوتية لكل الأحبة الكرام أن يشاركون معنا، ويتزين هذه الحلقة بألوان الفرح ومشاعر الانتماء لهذه الأرض المباركة. ما نتحدث إحنا عن محطة مرينا فيها في اليوم الوطني، نتكلم إحنا عن بداية حكاية تتجدد كل يوم، نستشعر فيها حجم المجد الذي بناه قادة هذه البلاد، عن عظمة الإنجاز هذا اللي تحقق. ولا شك الحقيقة نظرتنا دائما فيها من الثقة والتفاؤل والأمل نحو المستقبل.
1: نعم، خلينا كمان ننوه طلال. نعم. إن كل اللي يبغى يشارك معانا اليوم ويسجل كلمات جميلة في حق هذا الوطن الغالي، أكيد خلينا نذكرهم بأرقامنا، أرقام التواصل في إذاعة جدة 012-64-7754، وكمان 012-64-95154.
0: ومن الرياض، أهلا بالمشاركات، أهلا بمشاعر الحب والولاء والانتماء، أهلا بالاتصال عن طريق الهاتف من الرياض 011-40-53. أنا السعودي، رايتي رمز الإسلام، وأنا العرب، وصل العروبة بلادي، وأنا سريل المجد، من بدء الأيام الناس تشهد لي ويشهد لي جهادي.

0: من جديد حياكم الله إلى وطن العز عبر أثير إذاعتي الرياض وجدة. أهلا بالجميع وأهلا يا مريم.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا في هذه الليلة الجميلة الرائعة، ونرحب بكل اللي انضم معنا في هذا البث المشترك بين إذاعة الرياض وإذاعة جدة،
0: ونسعد أيضا بالمشاركين الأحبة الكرام عن طريق الاتصال من الرياض 011-40-53 ومن جدة
1: 012-64-7754 وكمان 012-64-9-5154.
0: اليوم ما شاء الله أنا أشوف وأنا جاي للدوام لإذاعة، شفت ما شاء الله تبارك الله أعلام ولوحات خضراء وبيضاء، وحتى على السيارات وعلى المباني والمنازل، الشوارع، المعالم الرئيسية، حتى بعض الحفلات الموجودة في المقاهي يقدمون بعض العروض، يعني شيء من الترفيه والثقافة، رقصات شعبية، كل هذا موجود، وبعضهم أيضا مقدمين كأنه يمثل طابع المنطقة الخاص فيها، بالإضافة للفعاليات الترفيهية والثقافية. كل هذه أيام جميلة تعكس روح الفرح والاعتزاز الجماعي لهذا الوطن.
1: يمكن قاعدين نشوف إحنا كمان الاستعدادات الكبيرة في كل القطاعات، في كل المجالات، الكل حابب يقدم شيء للوطن. اليوم أنا شايفة يعني صراحة هو من أمس ومن قبل أمس كانت الاستعدادات موجودة والأعلام موجودة، حاسين إنه كأننا إحنا رايحين عرس كبير حقيقي،
0: كأننا عرس وطني.
1: فعلا عرس وطني كبير. اليوم في اليوم الوطني المدن تتزين بالفرح، الميادين، الشوارع، الأعلام ترفرف في كل مكان، في كل ميدان نشوف الراية، في كل شارع نلمح مظاهر الاحتفال على وجوه الناس، نشوف فرحة مختلفة. اليوم كمان خلينا نسأل سؤال طلال، أكيد المشاركين معنا واللي بيسمعونا، خلينا نقول لهم أكيد أنتوا لفيتوا، يعني طلعتوا برا الوطن وسافرتوا، وفي ناس لفت العالم حقيقي، مهما سافرت ولفيت العالم، إيش هو المكان أو التفصيلة البسيطة في السعودية اللي أول ما ترجع لها تحس إنك فعلا وصلت البيت وروحك ترتاح؟
0: الله يمكن
1: يعني فعلا طلال، يعني أحيانا وإحنا مسافرين في لحظة كده وانت يمكن في عز مشاويرك ورحلتك والبرنامج اللي انت حطيته، ابغى ارجع البلد، ابغى ارجع الوطن، ابغى ارجع السعودية، تحس انك تشتاق لأهلك، لشارعك، لوطنك، لبلدك، لكل تفصيلة في البلد تحتاج انك انت تعيشها مرة تانية، وتبغى تنتقل الآن وفورا.
0: صحيح.
1: حقيقي يعني يمكن من الأشياء، يعني خليني أسألك السؤال ده طلال، ايش الشيء اللي فعلا يعني لما انت تسافر تحس انك مشتاق في لترجع فيه وما تلاقي الا في السعوديه، في وطنك، في المملكه العربيه السعوديه؟
0: الرياض يلتقي فيه الترفيه بالشموخ. هذه عاصمه يعني فيها مسرح مفتوح مفعم بالحياه وبالصغب الجميل، في عروض وفيها ايضا تجارب ثقافيه، في فنون، فيها الحفلات الموجوده، يعني منطقه ترفيه موجوده في العاصمه، وكل هذا موجود يعني ومقدم فيه شيء من الحفاوه والتكريم. لكن على بعد دقائق من الرياض وش عندنا؟ عندنا الدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى، هذا متنفس تاريخي. صحيح. عظيم، يعني فيه ثقافة، ويجون كذلك السياح والزوار، حي طريف التاريخي تجولهم فيه بين المباني الطينية المسجلة في قائمة اليونسكو، وهي متوشحة أيضا بالإضاءات، هذا المشهد والله يأسر الباب.
1: صح.
0: بالإضافة إلى مشاهدة
1: ليالي الرياض، أنا دائما أسمع أنه ليالي الرياض حلوة وتغنوا فيها الشعراء والفنانين، ويقول لك ما أرق الرياض ونسيم الرياض وجمال الرياض
0: وقلبي يتولع بالرياض.
1: الله يعني انت
0: يا الرياض.
1: الله الله، يعني انت لما تكون خارج السعودية، خارج هذا الوطن الغالي، تحتاج انك الأكسجين تبع الرياض.
0: صحيح.
1: الأكسجين الوطن. والله انا بالذات كمان لما اكون خارج السعودية والله اشتاق للبحر، لشارع بيتنا، تمام، للخدمات الرائعة اللي احنا والجبارة والكبيرة والضخمة. كفاية انك انت لما تراجع المطار ما توقف في زحمة ولا توقف في أسئلة ولا توقف في شيء، 10 دقائق أمورك مخلصة، جوازك ببصمة العين ينتهي كل شيء. يعني فسهولة الخدمات المقدمة لنا، الترحيب وانت جاي، اللي يقول لك الحمد لله على السلامة، نورت البلد،
0: المطار.
1: أكيد طبعا. ففي تفاصيل
0: صغيرة، شعور وقت الهبوط الطائرة،
1: أكيد
0: إذا لمست الأرض هذا شعور عظيم.
1: الله، لدرجة اللفة حقت جدة كده إحنا عارفينها أول ما تلف الطيارة كده عارفين إحنا ترى وصلنا جدة.
0: صحيح.
1: كل شيء كل شيء في بلدك وفي وطنك والله يوحشك وتشتاق له لما تكون أنت خارج السعودية.
0: صحيح، دي ذكرتي جدة، عروس البحر الأحمر، يعني نسيمها البحري وطابعها المبهج وأجواء الفرح الساحلية الموجودة يعني في الكورنيش، أحيانا فيها احتفالات رحلات بحرية استثنائية، كل هذا موجود يعني في البحر. عندكم أيضا روي كروز طبعاً. هذا موجود الحقيقة في جدة وأجواء عائلية مميزة، مسابقات أحيانا تقدم في بعض العروض أو المهرجانات الموجودة. جدة البلد، جدة تاريخية،
1: جدة تاريخية،
0: تجربة فريدة رائعة أيضا اللي تجول فيها السائح،
1: المتاحف الموجودة،
0: المتاحف،
1: الكورنيش،
0: الرواشين التراثية،
1: نعم، واجهة روشن كمان،
0: والكورنيش، أنغام الفلكلور الحجازية،
1: الفلكلور، الفورمولا عندنا،
0: أيوة،
1: القوارب الشراعية عندنا. إحنا زي كل سنة يا طلال.
0: صحيح.
1: قاعدين نحتفل برا وبحرا وجوا.
0: الله، حتى لو نبعد شوي ها عن جدة وين نروح؟ نروح العلا.
1: نروح العلا، نروح
0: فيها هدوء، فخامة، فيها تاريخ. صحيح. يعني سحر الطبيعة والتاريخ، واحد يستكشف كأن الحجر الموجود في العلا، بالإضافة للمسرحيات الصوتية الموجودة في هذه المحافظة. جولات المنطاد هذه موجودة في العلا، تضاريس طبيعية رائعة جدا في العلا. نريد أيضا المزيد من الأحبة الكرام يشاركونا في هذه الليلة، ليلة الوطن، وطن العز، عن طريق الاتصال من الرياض 011-40-53، ومن جدة
1: 012-647-7154، وكمان 012-649-5154.
0: أهلا بترفة.
2: أهلا، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ كل عام أنت بخير.
2: وأنت بخير والوطن بخير. حياك الله أخوي طلال.
0: الله يبقى.
2: مريم،
1: يا هلا وسهلا يا ترفة،
0: من وين تكلمينا؟
2: هلا فيك. من القصيم.
0: القصيم، ونعم، أهلا وسهلا بترفة، يا مرحبا.
1: يلا يا ترفة، قولي لنا كيف احتفلتي باليوم الوطني؟ إيش مخططة؟ وين ناوية تروحي؟
2: إن شاء الله بكرة نروح نحتفل إن شاء الله في بريدة بإذن الله، ونشارك بالاحتفالات مع عيالي بإذن الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مخططين على مكان معين في بريدة؟
2: على الحضاري، على شوارع، بس هذا اللي مخططين
1: تحتفلوا. طيب تمام. طيب قولي لي طرفة، يعني انت اكيد سافرتي، ايش الشيء اللي تفتقديه لما تكوني خارج الوطن؟
2: الراحة. الانتماء.
1: نعم،
2: هذا اللي تحسه اذا رحت انت عن وطنك وبعدت عنه، هذا اللي تحسه، تحس انك منتمي الوطن، شيء تشتاق له.
1: صحيح،
2: ما تقدر يعني تبعد عنا. الله يديم لنا وطننا بخير.
0: آمين آمين.
2: ومحبة إن شاء الله.
0: أنتوا تحتفلون مع العائلة يا ترفة في البيت ولا تطلعون مكان؟
2: لا، إحنا نبي نطلع إن شاء الله.
0: بكرة تطلعون ما شاء الله مع العائلة كلكم تطلعون؟
2: إن شاء الله.
0: ترى إجازة ما في مدارس يا ترفة، فرصتكم.
2: أي لازم لازم نحتفل، لازم ننمي فيهم روح الاحتفال.
0: صحيح.
2: وحب الوطن.
0: نعم، برافو عليك، الله يحفظك يا ترفة.
2: الله يسعدكم، وكل عام ووطننا بخير وبأمان وبعز.
0: آمين.
2: ظل حكومتنا والله يحفظ لنا بلادنا.
0: آمين. الله يحفظك يا ترفة،
2: ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. شكرا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا يا ترفة. شكرا لك. 011-40-53 اللي حبي يشاركنا من الأحبة الكرام.
1: نعم.
0: وعن طريق رقم جدة يا
1: 012-647-7154. ومعنا عايش، هلا وسهلا يا عايش.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا، عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حيا مساء يا اخ مريم والاخوي طلال من الرياض.
0: الله يحييك يا عايش،
1: يا هلا وسهلا.
3: بس الحقيقه جميل جدا، واحنا نحتفل بهذه الليله الجميله في الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه. هذا الوطن المعطاء، هذا الوطن الذي مهما تكلمنا ومهما عبرنا لن نصل ولن نفي هذا الوطن حقه، ونحن نعيش ولله الحمد منذ يعني وحد هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله، ونحن نعيش من ازدهار وازدهار وتقدم الى تقدم حتى عصرنا الحاضر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الامين، ونحن نحتفل بهذه الذكرى التي من الله علينا بها بنعمة الامن والامان والازدهار والتقدم، ومن حقيقة وطننا يعني على قمم في كل المجالات. وأحدثكم الحقيقة من المدينة المنورة في طلال أخت مريم،
0: ما شاء الله،
3: وسط أجواء احتفالية جميلة جدا اكتست بها ميادين وساحات وشوارع المدينة المنورة ابتهاجا بهذه الليلة المباركة، تجسد روح التلاحم والشعبية لهذا الوطن المعطاء مع قيادته التي قدمت لهذا الوطن الكثير والكثير. ولا شك أخوي طلال أخت مريم أننا نحن نستشعر عظمة هذا الوطن. تحدثتم الحقيقة عندما يخرج أو يسافر الإنسان خارج هذا الوطن و يعني فعلا تشعر أنك تفتقد إلى الراحة النفسية، نعمة الأمن والأمان. يعني نمشي في مساحات وطن الشاسعة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، في أي مكان بأي وقت تمشي وأنت مطمئن. صحيح. على نفسك وعلى عائلتك وعلى يعني وأنت في أي مكان حقيقة تشعر اللي يعني الواحد يتذكر

0: يشعر به لما تكون خارج المملكة.
1: نعم.
0: إنك يعني في المملكة تشعر بالاطمئنان
1: بالأمن والأمان والطمأنينة. صحيح.
0: لا شك ولا شك أن إحنا يعني أهل المدينة لدينا الحقيقة المسجد النبوي الشريف، عندما نغادر خارج المدينة تحن صحيح. القلوب إليه.
2: صحيح.
0: ويعني ما أجمل هذا الوطن وما أجمل الحقيقة. يمكن المشاركين كثير ما باخذ وقت المستمع، لكن الحقيقة عندنا فعاليات كثيرة الحمد لله في المدينة المنورة.
2: طيب أنا بيعرف يعايش طريقة أنتوا احتفالكم في اليوم الوطني، يعني مع الأسرة ولا تطلعون مكان ولا يكون في البيت؟
0: والله غالبا نكون يعني مع الأسرة
2: أي.
0: مع الأطفال نروح في الأماكن ما شاء الله، يعني عندنا أماكن متعددة للاحتفالية. عندنا الحي التراثي في المدينة المنورة قد إن شاء الله في فعاليات.
1: نعم.
0: عندنا حديقة الملك فهد والألعاب النارية الساعة 9، وفي أيضا في مركز حيورك في العزية. يعني ما شاء الله الأمانة وفرت في جميع الاتجاه جميع الأحياء. لما يخرج الأبناء لهذه، نحرص دائما الحقيقة في مثل هذه المناسبات أن نخرج الأبناء والأهل ليستشعر الأطفال أن بنعمة هذا الوطن، نعمة
1: نعم.
0: هذا البلاد على هذا يعني، وهذا الإنجاز العظيم من تقدم هذه البلاد.
1: صحيح.
0: وزرع محبة والانتماء لهذا الوطن المعطاء.
1: تمام إن شاء الله يعني تعيشوا هذه الأجواء الحلوة وتعيشوا الفرحة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب يا عايش. شكرا
0: مريم، كل عام والوطن بخير. وتحية لك مريم، وتحية أخينا طلال اللي دائما مبدع في برنامج.
2: الله يحفظك. شكرا لك يا عايش، تحياتنا لك. أهلا وسهلا بعايش، أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 من رقم جدة يا
1: 012-64-7-7-1-5-4 وكمان 012-64-9-5-1-5-4.
2: يعني عندكم رقمين؟
1: عندنا رقمين.
2: عندكم رقمين. نوال.
1: نوال
3: أهلين مريم، أهلين طلال. عندهم ثلاثة أرقام مو رقمين.
2: أهلاً.
1: أيوة بس أنا اختصرت عشان ما يزعل طلال.
3: حتى أنتوا عندكم ثلاثة أرقام الرياض.
2: الله يحييك نوال، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: كل عام وأنتم بخير، الحمد لله بخير وسلام وسهالات.
2: يا مرحبا يا نوال.
3: وأنتم بخير.
2: وأنت بخير والوطن بخير، دائما يجمعنا الوطن.
1: صديقتنا الجميلة. نوال
3: طلال كلمتك ليلة عيد الفطر وكلمتك ليلة عيد الفطر.
2: الله يحييك، الوطن دائما يجمعنا في مناسبات المختلفة.
3: أي والله صحيح. الله
1: طيب قولي لنا نوال، كيف راح تحتفلي؟ إيش راح تسوي؟ إيش البرنامج؟ وين حتروحوا؟ وين خططتوا في
3: ما شاء الله
1: بكرة؟
3: في الشرقية يعني أشي وايد
1: عندكم
3: يعني.
1: فعاليات أيوة طبعا
3: أكيد وايد، يعني على الكورنيش يعني في بكرة الموروث الشعبي، على كورنيش تيهات، على كورنيش القطيف، على كورنيش الدمام.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله. يعني
2: في مسيرات نوال يعني. في مسيرات عندكم؟
3: والله شوف أنا أكيد في الشباب يسوون، أنا في الزحمة أخاف منها فما أروح.
2: دخلت يعني. زحمة طلعتي زحمة.
3: لا أنا شوف متى أروح طلال على هنتين ونص ثلاث، أخذ لي خرة كده أتحرك أطالع وبعدين أرجع.
2: ممتاز يعني آخر الناس.
3: زحمة ما أحب. بداية النهار مو آخر النهار.
2: بدا النهار
1: من نص الظهر ثلاثة قبل ما يطلعوا يعني يبدأ
3: قبل نص ما يطلع. أخذ أخذ لي فرة كده ساعة إلا ربع أطالع وأرجع، لأن الاحتفال في القلب يا أخوي طلال
2: ما في شك. نعم ما في، بس الواحد لما يطلع يشوف المظاهر، مظاهر الفرح،
3: يشوف المظاهر،
2: يشوف الأطفال الصغار. نعم
3: كفي طلال كفي الإعلام. أنا توني جاي من المستشفى رايح القطيف، كنت قاعدة أشوف الإعلام ما شاء الله وكبرها على امتداد الإنارات ما شاء الله، يعني لون أخضر في الليل قاعد يشع
2: ما شاء الله. مو بعلام وبس أعلام وإضاءات ومعالم وميادين وطرق.
3: عندنا في كورنيش تيهات مسوين خريطة المملكة بالإضاءة.
2: الله
3: يعني جميلة جدا كده، حاطينها عند الدوار وتشوفها في النهار بس مع الإضاءة في الليل لما يشغلون الإضاءة. يا الله خريطة المملكة يعني مضاءة في الليل وجميلة جدا ما شاء الله. يعني الأمانة أمانة الدمام أكيد وأمانة جدة والرياض ما قصروا صراحة، بيض الله وجههم يعني من أجل هذا الوطن.
2: وحلو والله نشوف إحنا فرحة الناس مبسوطين، العائلة والصغار والكبار كلهم متوشحين بالأعلام وبالأخضر والأبيض ويرددون عبارات الحب والولاء والانتماء.
3: يعني نعم أكيد أكيد طلال، لاحظ اليوم يعني بكرة إجازة المدارس، يعني
2: نعم.
3: شوف أبنائنا في الروضة في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية أيه. يعني لما يجون يلونون وجوههم بالألوان أيه. الأخضر صحيح. اليوم الدخوي ملون وجهه فجيت بابوس قال لا قلت له ليش الحين بتروحين لون العلم يقول لي بتروحين لون العلم إذا حبيتيني
2: خايف على
3: الألوان أي والله يعني شوف يعني فتحس تشوف الوطن في عيون الأطفال
2: صحيح يعني هم كأنهم في هذا اليوم مو فقط أنه يعني يحتفلون كأنهم يقولون نحكي قصة نجاح لهذا الوطن العظيم
3: كيف
2: وصل إلى هذه الأجيال يعني جيل بعد جيل
3: وتتداول القصة من أيه. جيل إلى جيل صحيح. يا طلال من جيل إلى جيل
2: وهذا هو الإنجاز الحقيقي هو أساس الفخر أبائنا
3: وجيلنا إحنا وجيل أولادنا وجيل أحفادنا واللي بيجي عقبنا ويبقى ديل الوطن شامخ
2: بإذن الله
3: شامخ صراحة ورايته مرفوعة في السماء
2: بإذن الله على بيره بسواعد أبناء إن شاء الله المخلصين
3: آمين
2: يا
3: آمين والله أنا مجهز خاطرة بس حق بكرة
2: خلاص يلا بكرة الله يحفظك يا نواس شكرا لك على اتصالك
3: الله يرعاك في أمان شكرا أخوي الله يحفظك الله يحفظك يا مريم شكرا
1: شكرا نوال هلا وسهلا
2: هلا وسهلا
1: 011-40-53-0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 وكمان 011-249-5-1-5-4
2: أبو ناصر
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مساك الله بالنور
4: كل عام وانتم طيبين ان شاء الله
2: وانت طيب يا مرحبا يا ابو ناصر من وين تكلمنا
4: الله يسلمك عافيك رحبك انا بكلمك من الرياض
2: الرياض ونعم اهلا وسهلا
1: هلا وسهلا ابو ناصر كل عام انت والوطن بالف خير
4: كل عام وانتم طيبين ان شاء الله
1: طيب ايش مخططاتك لبكره او للاحتفال اليوم او بكره
4: والله الاحتفال كل يوم انا احتفل الحمد لله ما يعني ما تتكلم على اليوم لكن كل يوم احتفل
1: تمام يعني بكرة ما أنت طالع يعني ولا مع الأهل والأسرة؟
4: إيه بطلع إن شاء الله
2: أنت اليوم طالع ولا لا؟ أنت في السيارة
1: أنت برا
4: أنا طالع داخل مدينة الرياض عندي شغلة كذا ايه. لكن إن شاء الله
2: ما شفت طيب الاحتفالات في الشوارع ما شفت الناس محتفلين بالسيارات والبيوت والإضاءات والأعلام
4: جدا جدا من صباح الله خير حتى ايه. في المدارس حتى في المنشآت حتى في كل مكان
2: ما شاء الله تبارك الله
4: الحمد لله
1: طيب ان شاء الله
4: يديم علينا على فرحة ويديم علينا لمن ولا ما
2: امين يا كريم الله يحفظك يا ابو ناصر طول عمرك
4: أيوة. اخوي لو تكرمت بس في موضوع بعيد عن الاحتفاليه
2: طيب خله تحت الهواء خله تحت ايش رايك تحت الهواء يا ابو ناصر
4: صباح اي معك
2: وش رايك تحت الهواء احسن كلم المخرج تحت الهواء افضل شكرا لك يا ابو ناصر تحياتنا لك في امان الله ابراهيم
5: مساء الخير لك حبيبنا ابو عبد الله
2: اهلا ابراهيم مريم.
1: يا هلا وسهلا ابراهيم مساء الانوار
5: اجمل مساء انه نحتفي جميعا ب توطئه ليوم مجيد سينطلق يوم غد وبعده وحقيقه مهما
2: هو سينطلق ان شاء الله يعني بعد ساعتين ونص
5: باذن الله طلال باذن الله
2: من وين ابراهيم من وين تكلمني ابراهيم
5: أنا أكلمك ما بين الرياض والشرقية أنا من أهل الشرقية وعملي في الرياض
2: ما شاء الله تبارك الله الله يحييك
5: وحقيقة ليلة جميلة إنه يحق لنا جميعا على من يعيش على في هذا الوطن من أبناء الوطن والمقيمين أن نفتخر حقيقة بهذا الوطن وأن نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا سعوديين أنا سافرت يا أخوي طلال وأختي مريم ولا يهونون المستمعين في أكثر من دول متقدمة لم أرى حقيقة مثل المملكة العربية السعودية لا في أمنها ولا في رغد عيشها ولا في جودة حياتها ولا في حقيقة يعني لحمة المواطن أو الشعب مع القيادة
2: نعم.
5: في وفاء غير طبيعي بل حقيقة رسمنا ثقافة جميلة مع احتراف اللاعبين القادمين مع الأخوة اللي يعيشون على أرض هذا الوطن مع الحج والعمرة نرسل رسائل حقيقة على أن هذا الوطن هو أعظم وطن على يعني الكون كله الشيء الآخر بأمانة نحن في كل عام ما يبهجنا أكثر أن المقيمين يحتفلون معنا ببهجة وفرحة
2: صحيح.
5: ويعيشون لحظتنا وكأنهم أيضا أبناء لهذا الوطن صحيح. وهذا أيضا نعم. ما يسعدنا حقيقة هذه اللحمة أيضا صحيح. على من يعيش على هذا الوطن
2: كان هذا يعني كان هذا الاحتفال تحول إلى كرنفال شعبي يعني في احتفاء الوطن مع الزائرين والمقيمين الموجودين على هذه الأرض الكل اجتمع فيه شيء من السياحة من التراث من الفنون من أيضا يعني في هذا البلد
5: أي نعم نحن في مدارس
0: في الرياض أهلية، وهي من أكبر المدارس تملكها الدولة. كنا يوم الاثنين في حفل حقيقة من الساعة 6:30 في رحاب المدارس الخارجية. والله يا أخطر فترة ما أسعدني أن السائقين جميعا يحضر الطلبة إلى المدارس كانوا معنا في الأرض السعودية، وكانوا ببهجة وفرحة يحملون السيوف ويشاركون هذه الفرحة بمبادرة منهم حبا في هذا الوطن وانتماء لهذا الوطن في أمنه وأمانه ورخائه وازدهاره.
2: نعم، هو من الرياض، من الرياض، من عبق الدرعية، جوا جدة البحرية، العلا الاستثنائية، كلها وجهات يعني مختلفة. نعم،
0: من كل أنحاء مملكتنا نبتهج حقيقة، لا نقول إلا أننا على البيعة والأهد لمليكنا وولي أهدي، وأن أيضا ماضون في الازدهار والتقدم في مواكبة الدول المتقدمة بإذن الله، وسنكون دائما في الطليعة
1: إن شاء الله بإذن الله يا إبراهيم، وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا وعلى الوطن الغالي بألف خير يا رب.
0: اللهم آمين.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
2: شكرا لك إبراهيم، تحياتنا لك. أهلا وسهلا، في أمان الله. الحقيقة مهرجان يعني شعبي سعودي وطني، نستعيد في ذكرى توحيد المملكة. هذه مناسبة عظيمة فيها الهوية السعودية، تلتقي مع التجربة السياحية، احتفالات، فعاليات، عروض، مطاعم، مقاهي، تسوق، أنشطة ثقافية، كل هذا موجود في مملكتنا.

0: حياكم الله من جديد، اهلا بكم نحن وياكم في وطن العز عبر اثير اذاعتي الرياض وجده. اهلا يا مريم.
1: يا هلا وسهلا في هذه الليله الجميله من ليالي الوطن العظيم، ليله الوطن وطن العز. كل عام والجميع بخير، واكيد احنا مكملين. وخلينا اذكركم بارقام التواصل معنا من اذاعه جده 012-64-77154 وكمان 012-649-5154.
0: اللي يحب يشاركنا أيضا من الرياض 011-40-53. تكلم اليوم عن أجواء اليوم الوطني، شاركونا كل واحد في منطقته، في مدينته، في المحافظة، عن التجارب، عن الفعاليات، العروض، الاحتفال، حتى وإن كان عائلي، يعني داخل الأسرة. نعم. اللي استأجر استراحة ولا طلع شاليه ولا راح الكورنيش مع الأسرة ومع أيضا الأصدقاء والأحبة.
1: نعم، خليني أقول كمان طلال إنه افرحوا اليوم وافرحوا بالكرة وافرحوا كل يوم، احتفلوا وعيشوا يوم الوطن، عيشوا يوم وطنكم، لأنه هذه المناسبة تجمعنا كلنا تحت راية يعني واحدة وقلب واحد. اصنعوا ذكرياتكم في هذه الليلة، صوروا لحظاتكم الحلوة، وثقوا التاريخ لأنها من ليالي الوطن العظيم. طيب اسمح لي طلال وكل مستمعين الكرام، يكون معنا اتصال شاعر. هلا وسهلا يا شاعر.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا، مساء الانوار.
2: معك شاعر نجم القصيم طال عمرك، كيف حالك مريم؟
1: انا تمام الحمد لله.
2: كيف حالكم طيبين؟ والله نحب نهني القيادة في اليوم الوطني الملك سلمان وولي عهده. وانا في الحقيقه الان بس سويت بيتين بمناسبه اليوم الوطني وبشيلها شيله. ممكن
0: سم؟ تفضل
1: تفضل.
2: يا الله انك طول في عمر سلمان، عليك الا صعيبات بيده احلالها، لا شاف المايله جاملها كحيلان، تب حكمته وعرفه قام وعدلها. يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك، شكرا لك يا شاعر. تحياتنا لك، في امان الله. اهلا وسهلا. 011-40-53 هذا هاتفنا الرياض،
1: وكمان 012-64-77154 ومعنا أبو سعود. يا هلا وسهلا.
3: هلا، السلام عليكم.
1: هلا وسهلا.
0: السلام
1: عليكم. السلام.
3: هلا مريم. هلا طلال.
0: هلا هلا يا أبو سعود، حياك الله.
3: أجرنا الليلة على جدة.
0: الله يحييك.
3: كلكم واحد.
1: كلنا واحد طبعا.
3: داري داري، والحمد لله أنا مشارك بجدة كل يوم وشارك بالرياض كل يوم.
0: ما شاء الله عليك، كل عينين في راس طال عمرك. الله يحييك يا أبو سعود.
3: إيه والله، والحمد لله. ونهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتنا الرشيدة والشعب السعودي، وعسى الله يحفظ بلادنا من كل سوء.
1: آمين يا رب.
3: إن بلادنا رساه جلالة الملك عبد العزيز على الدين الإسلامي من 1319 لليوم، حنا بالدين الإسلامي ماشيين، وحنا كل سنة أرفع من السنة الثانية وبين الدول، لله الحمد والشكر، وهذا من فضل الله علينا. ولو إن الرجل يتمنى إن الميت يطلع، تمنينا الملك عبد العزيز يطلع يشوف المملكة العربية السعودية، حيث إن الملك عبد العزيز يقول وردوها هيت وأخطاها الدليلة والموارد غير هيت مقضباتي، ويقول الملك عبد العزيز وأهني الترف من سوء الجديلة ما ضواها الليل دون مغرزاتي، والحمد لله والشكر هيت بالرياض الآن ومغرزاه بالرياض من كبر الرياض الحمد لله.
0: نعم، رجل استثنائي، رجل استثنائي في تاريخ البشرية. نعم. يعني أحيى الصحاري. نعم. الميتة. نعم. وحد القبائل المتفرقة. نعم. أشع بنورها الساطع تلك البقعة المباركة من الأرض.
3: هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى، الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: مشينا لله الحمد على عز ومعزة، كل يوم أعز من يوم الثاني في ظل حكومتنا الرشيدة من تأسيسته عام 19 لليوم، وحنا لله الحمد والشكر والفضل لله من درجة عليا إلى درجة عليا.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: وبارك الله فيكم، الله ينصركم وإن شاء الله يصل حكومتنا ويعينكم أنتم يا المذيعين.
0: الله يحفظك يا أبو سعود. أبو سعود، ما علمتنا طيب، ما عندك شيء بتروح له؟ ما في شيء مع الناس، سواليف مع العيال مع الأحفاد؟
3: والله أنا اليوم وصلت محطة الغزالة حفلة اليوم غريبة. أيه اليوم
0: ما شاء الله.
3: مقدمين الحفلة اليوم محافظة الغزالة.
0: ما شاء الله تبارك
3: يقول
0: الله.
3: يقول لك إن أكثر مسؤولين مطلوبين بحائل الحفلة.
0: الله يهنيكم. الله يهنيكم.
3: مرينا المحافظة وإن شاء الله بكرة أنا والعيال إن شاء الله بالحفل بكرة، وعندنا شعر إن شاء الله مقدمه بكرة بالحفل بحول الله وقدرة الله سبحانه.
0: الله يوفقك يا أبو سعود، يكتب لك الخير. شكرا لك على اتصالك.
3: بارك الله فيك.
0: ليلة سعيدة. في أمان الله. 011-40-53
1: وكمان 012-647-7154 012-649-5154.
0: أم خالد.
1: أم خالد راحت، شكلها مستعجلة تبغى تحتفل.
0: ترجع من جديد إن شاء الله وتشاركنا أم خالد، ونبي نسمع اليوم أجواء الفرح والاحتفالات في مختلف مناطق المملكة. نبي نتكلم اليوم وين راحت الفعاليات، وين راحت الأسرة اليوم، وين طلعت، وين الأماكن، وين الفعاليات، وين العروض. اليوم بعضهم يطلع الكافي اللي حول بيته فيها فعاليات بسيطة وفيها ترفيه وفيها جمعة ولمة، هذه كأن الوطن جمعنا، جمعنا فرحة الصغار قبل الكبار.
1: صح، أكيد أكيد طبعا طلال. إيه؟ اليوم يعني الكل ينتظر هذا اليوم المجيد. هناك من يقدم بطريقة الخاصة، وهناك من يساعد بطريقة الخاصة، هناك من يحتفل. يمكن اليوم الأعلام اللي احنا قاعدين نشوفها هي مو بس زينة، هي انعكاس للفرحة اللي بداخل القلوب. اليوم احنا نشوف شباب وبنات السعودية اليوم أكثر شيء يعني بيلفتنا مو بس حجم الإنجاز اللي كل يوم احنا قاعدين نعيشه، اللي بيلفتنا كمان حجم الطموح. جيل ما عاد يسأل يعني أنا يسأل بس عن الوظيفة، هو يصنع الفرص. إحنا وطن لا ينتظر المستقبل، بل دائما هو من يصنع المستقبل.
0: صحيح، كأنه نبراس اليوم ينير دربنا نحو المستقبل ويحفزنا كذلك على نبذ المزيد من الجهد والعطاء لهذا الوطن. أم خالد.
4: نعم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
4: حياك الله. الوالدة تسمعكم.
0: من معي وش اسمك؟
4: خالد.
0: خالد، يا مرحبا يا خالد، شلونك، عساك طيب؟
4: الله يرضى عليك اخوي.
0: انت وينك في البيت انت الان؟
4: لا والله بالسياره.
0: السياره، انت والوالده واخوانك.
4: الله يطول عمرك. الوالده تسمعكم، ونبي نهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي والحكومه الرشيده.
0: وين رايحين يا ابو خالد؟
4: والله نحتفل بل يوم الوطني.
0: انت والوالده من معك؟
4: لا انا واخوي. الوالده تسمعكم على اذاعه الرياض بالراديو.
0: اي انت وينك فيه؟ انت معها في السياره؟
4: اي انا بالسياره.
0: أيه كلكم؟ الوالده في البيت. الوالده في البيت، ما شاء الله،
1: تحياتنا لها.
4: اي ام خالد،
1: تحياتنا لأم خالد، كل عام وانت بخير إن شاء الله، والوطن بخير، والله يعز هذا الوطن الغالي وحكومة وشعبا، وإن شاء الله دائما تكوني على القوة يا أم خالد. وإحنا سعيدين أنك بتسمعينا على فكرة.
0: شكرا لك يا خالد، وشكرا أيضا، تحياتنا الوالدة الكريمة أم خالد. أهلا وسهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011-40-53. أم عبد المحسن.
5: هلا،
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
5: السلام عليكم. هلا هلا بابوي طلال، وينك؟
0: يا مرحبا شلونك، عساك طيبه؟
5: السلام الماضي ما حصلتك، كلكم خير وبركه.
0: الله يحييك ام عبد المحسن، كيف الحال؟
5: كل عام وانتم بخير، الله يحفظك.
0: وانت طيبه، يا مرحبا، شلونك، عساك طيبه؟
5: والله ان شاء الله اني بخير ورجاء خير من ربي، اللهم لك الحمد.
0: الوطن دائما يجمعنا،
5: علينا الامن والامانه، يحفظ حكومتنا وبلدنا يا رب.
0: امين امين،
5: بلاد المسلمين من كل شر.
0: امين يا كريم.
5: اختصر عليكم الوقت، انا عندي قصيده ان شاء الله أنا تكون معبرة يعني لو بعض الأشياء.
0: أي
5: يعني.
0: سمي تفضلي.
5: تسلم يا بوي. يقول أفديك يا ديرتي بالروح والمالي، وأفدي ترابك بدمي كل ما فيه، داري بلاد الكرم في كل الأحوالي، والله ما شفت بالدنيا بلد زيه، أنا بلادي عزيز ومنزلها عالي، بقلوب شعب كريم وكل طرقية، إذا قالوا المملكة كم ينشر حبالي، ويزداد فخري إذا قالوا السعودية، أحبها حب ما يوزن بالأكيالي، من لا من بحبها ما في حامية، ولا يعرف الوفا ومن العقل خالي، هذا حياته وموته بالتساوية، يلا سألتك عظيم الشان يا والي، تحفظ لنا المملكة يا عالم النية، واحفظ ملكنا الحبيب وطيب الفالي، يا رب نجيه من الأشرار والسيء، واحفظ ولي عهده المحبوب والغالي، وسدد له خطاه وسهل له مساعية، يلا عسى عزهم والنصر متوالي، وتعيش لبنادنا حرة وسعودية.
0: آمين. وسلامتكم. آمين. صح لسانك يا أم عبد المحسن، صح لسانك.
5: المهم إنها واضحة يا
0: واضحة طال عمرك، واضحة الله يحفظك طول عمرك.
5: الله يوفق لك الخير ويعيد علينا وعليكم الأيام المجيدة.
0: آمين
5: ويجعلها إن شاء الله سنين عديدة يا أرحم الراحمين.
0: آمين. أم عبد المحسن تعلمينا وأم تروحين ولا لا أسرار؟ تعلمينا وأم تحتفلين ولا سر خاص؟
5: لا أنا بالرياض بس هي. بعد يومين بروح الزرفي شوي.
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يهنيك توصلين بالسلامة.
5: أهل بلدي هناك الله يحفظهم.
0: تروحي ترجعين بالسلامة.
5: يحفظ الجميع يا رب.
0: الله يحفظ.
5: أول أنا أهني طبعا ولي أمرنا وملكنا الغالي أبونا سلمان، الله يطولنا بعمره ويحفظه من كل شر ومكروه.
1: آمين. آمين يا رب.
5: اللهم أمين ويعزه إن شاء الله ويديم عليه النصر يا ربي ويجازيه على ما يعمل من المسلمين والبلاد كلها، بلادنا وبلاد المسلمين، يجازيه بخير الجزاء.
0: آمين. آمين.
5: ويحفظ ولي عهده وينصره ويسدد له خطاه يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين.
1: آمين. يا رب.
5: وهل الشعب السعودي وكل من يحب السعودية.
0: الله يحفظك يا عبد المحسن يطول عمرك.
5: شكرا يا أبو طلال وشكرا للأخت مريم الله يحفظكم جميعا.
1: شكرا يا عبد المحسن.
5: جزاكم الله ألف خير.
0: آمين وإياك تحية لك. أهلا وسهلا في أمان الله. 011
5: الله يحفظكم.
0: يا مرحبا حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: شكرا لك. 011-40-53 من الرياض ومن
1: تمام جدا. و0126-4-7-7-1-5-4 ومعانا عبد الكريم. هلا وسهلا يا عبد الكريم.
6: يا هلا فيك ويحييكم إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا.
6: يطول بعماركم ونبارك الوطننا هذا اليوم المجيد اللي ننتظره فيه كل عام. الحمد لله على النعمة الأمن والأمان يا رب لك الحمد. ويديم قادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة يا رب لك الحمد.
1: آمين. آمين.
0: من وين يا عبد الكريم؟
6: أكلمك طال عمرك من إسكاك الجوف.
0: ونعم يا مرحبا.
6: الله يحفظك.
1: كيف الاحتفالات عندكم يا عبد الكريم؟
6: صحيح اللهم لك الحمد عندنا احتفالات والآن اللهم لك الحمد الميادين والمنتزهات كلها باللون الأخضر مبتهجة بهذا اليوم العظيم
1: ما شاء الله. طب
6: اللهم
1: فين
6: لك الحمد.
1: وفين تبوا تروحوا؟ وفين قررتوا تروحوا؟ واستعدادكم خططكم لقضاء اليوم الوطني وين؟ فين حتروحوا؟
6: والله إن شاء الله للمنتزهات للكافيهات.
1: نعم.
6: نشارك أطفالنا فرحتهم بالمسيرات رفع أعلام الوطن. اللهم لك الحمد على هذا اليوم العظيم اللي كل عام ننتظره وحنا بفارغ الصبر والشوق لهذا اليوم العظيم.
1: إن شاء الله تستمر أفراح الوطن وتستمر معها حكايات الفخر والانتماء من قلب الإنجازات ومن قلب هذا الوطن الغالي إن شاء الله يا رب.
6: اللهم أمين. اللهم أمين. وعسانا نحتفل إن شاء الله كل عام وحنا آمنين مطمئنين.
1: آمين.
6: ونشكر اللهم لك، نشكر قيادتنا ونشكر رجال أمننا البواسل ونشكر اللهم لك الحمد جميع من يقوم بخدمتنا خدمة الدين والله يطول بعمارهم يا رب.
0: طيب عبد الكريم وش المكان اللي ترتاح فيه في الجوف؟
6: والله اللهم لك الحمد.
0: أي عطنا عطنا أي أماكن كثيرة ما شاء الله. أي.
6: وأثرية اللهم لك الحمد. في عندنا قلعة جعبل فيها منتزهات منتزه الجوف منتزه الديدحان.
0: أي.
6: منتزهات كثيرة يا رب لك الحمد.
0: وتكثر مكان دائما تروح له ترتاح فيه؟
6: والله
0: إذا ضاع
6: عبد مع العائلة.
0: أي وين المكان وين تروح؟
6: مع العائلة طبعا.
0: منتزهات يعني إذا ضاع عبد الكريم القاه في المنتزهات.
6: والله تقدر تقول.
0: ما شاء الله الله يحفظك ويهنيك عبد الكريم.
6: الله يعافيك.
0: طول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
6: الله
0: يرعاك. أهلا وسهلا في أمان الله. 011-40-53
1: وكمان أكيد تقدروا تتصلوا على 012-64-7-7-1-5-4 و012-64-9-5-1-5-4.
0: طاهر
7: يا هلا ومرحبا.
0: كيف
7: حياكم الله.
0: يا مرحبا يا طاهر.
7: الحمد لله تمام. كيف حالك طلال مريم؟
1: احنا تمام الحمد لله. انت كيف حالك؟
7: الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا طاهر؟ من وين تكلمنا؟
7: انا من جيزان ومتجه. نعم. حاليا الى مكه المكرمه.
0: ما شاء الله ما شاء الله توصل بالسلامه.
7: الاحتفالات الجميله للامانه من وقت ما طلعنا من جيزان والاضاءات الاخضراء والاعلام السعوديه
0: الله.
7: ما شاء الله تبارك الله الى ما وصلنا ميقات يا لملم ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله. طبعا اجازه نازلين يعني تستغلوا هذه الايام وتسووا عمره في مكه.
7: إيه نعم.
1: ما شاء الله.
7: اي نعم انا والوالده
1: الله
7: يحفظها. فجلسنا حديثا الوالدة عن هذا يعني الطريق فكان كان العمرة زمان تقول لي كان يا ولدي يعني الأمور كان ضيقة نوعا ما، لكن مع هذا الأمن والأمان وشافت المناطق شوارع تغيرت، فكان تقول الله يحفظ الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على ما تم هذه البلاد من النعم
0: الحمد لله،
7: ومن يعني كل شيء في الزهار للزهار
1: إن شاء الله يا رب آمين. طيب وبعد مكة يا طاهر وين ناويين تروحوا؟ ناويين ترجعوا على جدة ولا تطلعوا الطايف؟
7: لا لا لا, لا لا لا إن شاء الله على جدة ومن بعدها إلى جيزان إن شاء الله، نشارككم في الاحتفالات في جدة ونشوف المسيرات
1: الاحتفالات على قدم وساق، ترى يعني تروح البحر راح تلاقي احتفالات العروض الجوية
7: يا أخت مريم. نعم. من وقت ما طلعنا من جيزان إلى الآن أنا وصلت إلى قريب من ميقات يلملم، وفي احتفالات وفي الأعلام والإضاءات الخضراء والبيضاء العلامات لعلم السعودية ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله إن شاء الله يا رب،
7: والأمطار كذلك.
1: أيوة سمعنا اليوم في أمطار. أيوة صحيح.
7: إيه الأمطار في على خط الشقيق كان في أمطار للأمانة
1: ما شاء الله، إن شاء الله تتهنوا بهذه الأجواء الحلوة
7: اللهم
1: ودائما
7: اللهم
1: إن شاء الله
7: آمين.
1: الوطن بخير وعز ونماء وازدهار يا رب
7: دائما.
1: طيب قل لي طاهر دحين أنت لما تطلع خارج السعودية وترجع إيش الشيء اللي أنت بتفتقده للسعودية كنت تحس إنه
7: للأمانة الأمن والأمان هنا ما يعني قد سافرنا دول كثير لكن الأمن والأمان في السعودية غير.
1: الله يديمه يا رب.
7: إيه والله يديمه
1: آمين يا رب. نشكرك يا طاهر وما نطول عليك وطريق السلامة وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله
7: جميعا.
1: وتحياتنا للوالدة الكريمة.
7: الله يحفظك الله يحفظك.
1: شكرا.
0: شكرا شكرا. حلوة هذه المشاعر والاحتفالات من قبل أحبة الكرام اليوم في السيارات في خط السفر يشاركونا في الأماكن العامة المنتزهات، يعني هو في السيارة والوالدة تسمع في البيت محتفلين جميعا كأن الوطن جمعنا في هذا الكرنفال الاحتفالي الكبير. أبو عبد الوهاب أبو عبد الوهاب
8: أهلا وسهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: نحييكم من الساحل الشرقي أولا.
0: الله من وين بالضبط؟
8: من الدمام.
0: ونعم
8: سمعت الإذاعة ودائما أنا أشارك معكم فجنبت على جنب كذا وأنصت للآراء اللي قاعدين نسمعها.
0: مشاعر هالمشاعر السعودية وطنية بمناسبة اليوم الوطني.
8: نعم وأنا جاي حقيقة من البحرين وجدت إن الأشقاء من البحرينيين محتفلين أيضا باليوم الوطني السعودي، الشوارع منورة باللون الأخضر
0: ما شاء الله. البحرين أهلنا كلنا أهل.
8: نعم فالله يديم اللحم.
0: آمين طبعا. آمين يا كريم.
8: وعندي حقيقة أولا قصيدة إذا تسمح لي أقولها.
0: يسام تفضل.
8: أقول يا موطني يا درة الأزمان يا فخر من سكنوا في سائر الأوطان 96 عاما كلها مجد تاريخ فخر عظيم خالد الشاني أرض الحجاز ومهد الوحي باركها رب العباد فأصبحت بأماني عبد العزيز مؤسس شيد لها طرحا على التوحيد والإيمان سلمان كالسيف فتارا بحدته ومحمد عراض أمجادنا الباني يا موطني ما زلت تسمو عاليا مثل الجبال الشم في الأكوان نفديك بالأرواح نبقى كلنا حصنا حصينا يردع العدوان فاسلم عزيزا طويل الباع يا وطني يا منبع الأمجاد والعرفان.
0: الله لا فضفوك
8: الشاعر
0: عبد الوهاب.
8: نعم يعني
0: شاعر
8: بعد التقاعد تفرغنا للشعر.
0: الشعر الفصيح.
8: نعم
0: هذه جديدة يعني كتبتها ولا في
8: أي نعم كتبتها لي تقريبا 15 يوم قاعد أنقح فيها حتى يعني وصلت لما وصلت
0: ما شاء الله. كيف طريقة احتفالاتكم في اليوم الوطني؟
8: والله شوف احنا كعائلة مرتبين احنا عائلة كبيرة في المنطقة مرتبين احتفالاتنا ان شاء الله بكرة في البيت للرجال وللنساء طبعا في لجنة قائمة على الاحتفالات هذه وطبعا الاحتفالات مع الأسرة يعزز في نفوس الأبناء والأجيال القادمة حب الوطن.
0: صحيح، نغرس في نفوسهم حب الوطن والانتماء، يستشعرون كذلك المسؤولية تجاه المحافظة على مكتسباته، يساهمون كذلك أيضا في مستقبله.
8: بارك الله فيك. نعم
0: وفيك. صحيح. بارك الله. صحيح. الله يحفظك عبد الوهاب. سم
8: شكرا. احنا اليوم اتصلنا على جدة لان خطك مشغول على طول.
0: الله يحييكم. الله يحييكم. كل عينين في راس. يا مرحبا الوهاب، اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لك في امان الله.
1: طيب كمان معنا امل. اهلا وسهلا يا امل.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: السلام.
9: كل عام وانتم بخير.
1: وانت والوطن بالف خير يا رب.
9: الحمد لله. كيف حالك يا استاذه مريم؟
1: انا تمام الحمد لله.
0: اهلا يا امل.

0: تكلمين يا أمل؟
1: من مكة.
0: يا هلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أمل.
1: والله كنت بهني مليكي ولي العهد وهني الشعب السعودي وحكومتنا وأهلي فردا فردا، وليكي وللأستاذ وكل الإذاعات الحكومة والخاصة جميعا. نعم. كل العرب والأمة المسلمة الحمد لله. اليوم ده يوم حلو لكل السعوديين، احنا الحمد لله عايشين في أمن وأمان وبخير ونعمة، واللي ينكر يعني واللي ما يشكر الناس ما يشكر الله، الحمد لله احنا مبسوطين وفرحانين. واليوم إن شاء الله بإذن واحد أحد من نحتفل قاعدين في أدى العائلة، وممكن بكرة إن شاء الله نطلع جدة نشوف الاحتفالات.
0: تعالوا جدة بسرعة عشان إيش لا يفوتكم شيء يا أمل.
1: إن شاء الله.
0: ترى إحنا قاعدين نحتفل في كل لحظة ودقيقة من أمس تقريبا، وإحنا قاعدين نحتفل وما زالت مستمرة الاحتفالات، فلا تفوتوها.
1: حتى في الرياض ما شاء الله في حاجات تجنن
0: في كل مكان، في كل مكان، في كل شبر في هذه الأرض الغالية. هناك احتفالات، كل أمانات مدن المملكة ومناطق المملكة كلها بتقدم الكثير من الفعاليات والاحتفالات.
1: انت قلتي عن شعور الإنسان بعد ما يرجع من السفر.
0: نعم أيوة.
1: وصراحة يعني الشعور هذا يعني شيء ما يوصف. لما ترجعين بلدك مجرد بس الطيارة يقولك وصلت أرض الوطن تشعرين بالراحة، ما حتشعري بالأمن اللي عندنا الحمد لله نحسد عليه هناك. أنا رحت دول يعني الحمد لله يعني كويسة تنبسطين وتفرحين، بس عمرك ما

0: نعم اهلا وسهلا بعبد الله.
1: اهلا بكم.
0: سام انت في السياره ولا لا طالع؟
1: انا والله في السياره وسمعت هل يعني التعليقات الجميله من المواطنين والمقيمين. الله يديمها علينا.
0: امين.
2: وين رايح يا عبد الله؟
1: صحه وعافيه.
2: وين رايح؟
1: والله توني خالصين من العشاء. عشاء كان لذيذ اللهم لك الحمد.
2: بالعافيه صحه وهنا.
1: في الرياض الواحد يعني احتار ما شاء الله.
0: صحيح
2: اكيد طبعا كل شيء موجود وانواع الكافيهات والمطاعم و والأماكن الحلوة طبعاً.
1: أي والله طيب الله يديم ويزيدها.
2: احتفالاتك واستعداداتك لليوم الوطني وين تبغى تروح؟ إيش البروغرام اللي أنت حاطه؟ وين تبغى؟
1: إن حريصين إن يكون احتفالاتنا يعني عائلية ونستذكر هذه الإجازات السابقة والمستقبلية. نعم. بإذن الله
2: إن شاء الله.
1: بالتالي قررنا نحتفل في بيتنا بكل الأعمار ومن كل الأجيال في وقت واحد.
0: ما شاء الله. أنت الآن في الشارع ولا لا؟
1: إيه نعم.
0: كيف شايف الناس وابتهاجهم مظاهر الفرح والاحتفال والصغار والكبار والسيارات؟
1: والله ما شاء الله يعني الاحتفالات جاية بشكل يعني يليق بمستوى اليوم الوطني. صحيح. وشي يعني يشرف والله
0: شيء متحضر والحقيقة نمع وعي وعي كبير
1: درس ما شاء الله.
0: صحيح الله يحفظك يا عبد الله شكرا لك على اتصالك.
1: شكرا شكرا
0: يا مرحبا في أمان الله. فرح
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا وسهلا
0: مريم.
2: مساء الأنوار.
0: معك فرح.
3: أهلا.
2: أهلين يا فرح من فين بتكلمينا؟
3: من الرياض.
2: من فين؟
3: من الرياض. من الرياض.
0: الرياض.
2: من الرياض. يا هلا وسهلا.
3: أهلا فيك
2: فرح. قولي لي يعني أخبارك في هذه الأيام
3: والله
2: الحلوة.
3: والله أشي في البيت.
2: وين رايحة؟
3: أشي توا في البيت ويعني مخلص تجهيزات إن شاء الله طلعت الشارع بكرة.
0: ممتاز.
3: مسابقات كذا
2: مع العائلة طبعا.
3: شوارع الرياض هي من قبل حلوة بس في الإعلام يعني زانت مرة.
0: والإضاءات
3: والإضاءات الأجواء تاخذ العقل يعني الصراحة صراحة مرة يعني
0: كانك انقهرتي يوم جيت البيت.
3: والله كان ودي أرجع بس للأسف مرة زحمة قلت عشان نخلص الأشغال كذا عشان نطلع بكرة
0: يعني بكرة إن شاء الله مع العائلة في الشاليه.
3: إيه
0: فعاليات مسابقات وأجواء وطنية.
3: أيوه فتأكدها كده بكرة إن شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: والهدايا والجوائز كده فقلنا نخلص أشغال.
2: في هدايا وجوائز ما شاء الله.
3: إيه أكيد لازم.
2: طيب لازم. عزموني معاكم يا فرح يعني.
3: حياك الله حياك الله.
2: الله يسلمك.
3: حياك الله.
2: الله يسلمك. طب قولي لي فرح الآن لما أنت تسافري وترجعي على أرض الوطن إيش الشيء اللي أنت تفتقديه؟
3: أكيد.
2: لما تسافري وترجعي لأرض الوطن إيش الشيء؟
3: والله صراحة الأمن. الأمن والأمان هذا الصراحة شيء يعني ما يختلف عليه اثنين أبدا.
2: أيوة يعني الله يديمها يا رب.
3: يعني المفروض ما حد يطلع منها أبدا.
2: أفتخر إن أنا سعودي والله الحمد لله.
3: أيوة والله يعني الحمد لله الله يديمها يعني أمن علينا يا رب العالمين.
0: آمين. الله يحفظك يا فرح وأفراح دائما إن شاء الله مو بس اليوم وبكرة دائما
3: إن شاء الله بإذن الله يا رب.
0: الله يحفظك. شكرا لك يا فرح على اتصال ومشاركة معنا. كانت هذه مشاعر الأحبة الكرام المشاركين معنا من مختلف مناطق المملكة. شاركوا الحقيقة بعدد كبير من الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة. منهم اللي طلع إلى المنتزهات ومنهم في الميادين في الأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر يرفعوا العلم السعودي يرددون عبارات الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن. هذه مظاهر أردناها أن تظهر لكم أيها الأحبة الكرام لأنها مظاهر احتفال بهذه الذكرى العزيزة. إحنا نريد أن نبذل العطاء لهذه البلاد المباركة نجدد الالتزام بهذه المسؤوليات حتى نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء ونحافظ على تقدمه في كل الميادين.
2: نعم احنا اليوم نحتفل بما تحقق وان شاء الله ننظر بثقة لما هو قادم لأن حكاية الإنجاز في السعودية مستمرة وما راح تنتهي أبدا إن شاء الله.
4: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: من جديد حياكم الله إلى وطن العز عبر ثلاثاتي الرياض وجدة وإلى مكة المكرمة مع الزميلة سامية الشريف. أهلا يا سامية.
2: أهلا طلال.
1: كل عام وانت بخير
2: وانت بصحة وسلامة ومريم ومستمعينا ومتابعينا على هذا الأثير المشترك في هذا اليوم المبارك لوطننا الغالي.
3: يا أهلا وسهلا سامية، تفضلي.
2: أهلا بكم. اليوم إحنا بنحتفي في مكة المكرمة ما شاء الله تبارك الله بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، هذا الوطن الغالي وهذه الذكرى العطرة في عامها 96، وننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني في هذا الموقف يعجز اللسان عن التعبير، ونحن نحتفي في جميع مناطق المملكة بهذه الذكرى العزيزة على السعوديون. أنا أتواجد في أحد مواقع الاحتفالات بمكة المكرمة، ومكة مثلها مثل جميع مناطق المملكة في هذه الليلة، وإن شاء الله غدا وبعد غد حتكون هناك احتفالات في مواقع متعددة. وفي هذا الموقع وهذا المساء اليوم سيكون معي عدد من سيدات ورجالات مكة المكرمة، نتيح لهم هذه الفرصة عبر هذا الأثير الطيب للتهنئة والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. دعوني أبدأ مع ضيوفي مباشرة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك أستاذة
4: فاطمة قربان من مكة.
2: حياك الله سيدة فاطمة، تقدم سيدات المجتمع المكي، نعرفك دائما ما شاء الله عليك، أنت يعني دائما للسيدات في مكة المكرمة وحريصة دائما على حضور هذه المناسبات الوطنية. ماذا تقولين للوطن في يوم الوطن؟
4: في البداية أهلا وسهلا بكم وشكرا لك أستاذة سامية. نحتفل اليوم بالذكرى 96 لليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، وفي هذا اليوم نقدم أسماء آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ملكنا الحبيب الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقدم أجمل التهاني والتبريكات لولي عهده أميرنا الباسل صاحب الرؤية السديدة الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. وفي هذا اليوم تحتفل المملكة جميعها شرقها وغربها شمالها وجنوبها بهذه المملكة بهذا الإنجاز، كيف كانت وكيف صرنا، والآن نحن نعيش في العصر الذهبي للمملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، ويديم علينا قاداتنا، ويحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
2: آمين يا رب. سيدة فاطمة، عاجبك الاحتفال الليلة؟
4: طبعا أكيد عاجبني، يعني مشاعر ما تنوصف، حب الوطن شيء ما يوصف بصراحة. لما تشوف المجتمع كله يحتفل، هذا في حد ذاته يبين لك التلاحم الكبير والوطنية الكبيرة التي نحملها في نفوسنا تجاه الوطن.
2: أكيد أكيد، لا شك في ذلك. دعينا ننتقل لضيفنا. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محدثك أحمد حلبي، كاتب صحفي.
2: حياك أستاذ أحمد، وأنت من رجال مكة المكرمة، ونحتفي اليوم معا بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا كسعوديون، ماذا تقول للوطن؟
5: أولا بداية أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء المبارك لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في هذه المناسبة، داعينا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأبعث التهنئة للعائلة المالكة الكريمة في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي ينبغي علينا أن نستذكر فيها ذكريات مضت لأيام وسنين وقرون عاشها الآباء والأجداد بين معاناة وصبر وألم.

0: لكن اليوم يعني أنا أتمنى في مثل هذه المناسبات أن يسعى الأبناء لقراءة التاريخ قراءة جيدة، وينظروا كيف كان آباؤهم يعيشون وكيف يعيشهم الآن، كيف كانت الخدمات الصحية، كيف كان الأمن، كيف كان التعليم، كل هذه الأمور التي كانت في السابق تحمل الكثير من المعاناة، واليوم بهناء واستقرار وأمن وأمان والحمد لله.
1: أكيد شكرا لكم أستاذ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، سعيدين جدا بهذه المشاعر منكم كمواطنين في هذه اللحظات التي تتاح لكم فيها الفرصة عبر هذا الأثير المشترك في الإذاعات السعودية. دعوني أتعرف على شاعر اليوم عنده أبيات يعني تعبر عن هذه الفرحة باليوم الوطني. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاعر الإعلامي حجب العصيمي، في هذه المناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 96 لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية تحت شعار عزنا بطبعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم على وطننا الغالي الأمن في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ويحفظ لنا الوطن الغالي. وبطبيعة الحال مهما قلنا في الوطن فلن نفيه حق، سواء شعراء أو كتاب أو أدباء أو مثقفين، وطننا غالي علينا جميعا. وعندي بيتين في هذه المناسبة أقول: يا ديرتي حبك ترى ما له قياس، أنت بلاد العز دايم عظيمة، حب جرى في الدم والقلب وإحساس، فيت الشهادة ورجال الكريمة، في ظل سلمان الحزم نرفع الراس، وإن مع العالم مهابة وقيمة، يحميت رب البيت من كل الأنجاس، ويكفيت شره للقلوب السقيمة، ويديرتي حبك ترى ما له قياس، أنت بلاد العز دايم عظيمة. وسلامتكم.
1: صح لسانك أستاذ حجاب، يعطيك ألف عافية. بنختم بس مع أستاذ إبراهيم. ما شاء الله عليك أستاذ إبراهيم جبريل، أنت متواجد اليوم في هذا الموقع للاحتفالات، أنت الصحفي والكاتب المعروف في صحيفة المدينة، حياك الله.
3: أيوة، أولا معاكم إبراهيم جبريل برناي، محرر صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة. أشكرك على هذه الاستضافة، وأود أن نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. ونحن اليوم في مكة المكرمة، في حفل أهالي مكة المكرمة، نحتفل بيوم الوطن 96، وتستذكر فيه جهود كسعوديين، جهود الذي تمت خلال هذه المدة في حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من مسافة الدول العالمية، وتعتبر من الدول قمة العشرين، وأيضا من الدول الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، وشاهدنا تأثيرها على مستوى العالمين الإسلامي والعربي وأيضا العالم، محفل العالمي. كسعوديين نفخر بمنجزات وطننا وبرؤية ملهم وبرؤيتنا 2030 وقائدها الملهم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، والله يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يخفف للمملكة وشعبها مزيدا من الازدهار في جميع الميادين وفي كافة القطاعات.
1: يا رب. شكرا لك أستاذ إبراهيم. طلال ومريم، هذه كانت بعض أو جزء بسيط من المشاعر التي يعني رصدناها في هذا الاحتفال أو في هذا الموقع من عدد كبير من المواقع في مكة المكرمة تم تحديدها لإتاحة الفرصة للأهالي بالاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا.
4: ما في شك، يعني كل هذا تجسد يعني في حديث ضيوفك الكرام، هم يتحدثون بفخر بشموخ بانتمام لهذا الوطن العظيم، وأيضا بهذه الذكرى العزيزة اللي جسدت الحقيقة ملحمة بناء هذا الوطن الشامخ، أرسى دعائم قادة حكماء وعز البنيان هذا الشعب الوفي على قيم راسخة، عزيمة، إصرار، خطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.
1: أكيد لا شك في ذلك. شكرا أكيد. بارك الله.
5: شكرا لك الزميلة العزيزة سامية الشريف، اليوم كنت معنا في حفل لمسة وفاء بفرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني. كل عام أنت والوطن بألف خير يا رب. شكرا.
1: بارك الله فيك. شكرا.
5: طيب احنا مكملين وأكيد راجعين، لا تروحوا بعيد.

0: من جديد حياكم الله إلى وطن العز في ليلة الوطن عبر أثير إذاعتي الرياض وجد. أهلا بالشعار عزنا بطبعنا، تعبير عن الاعتزاز بالوطن، على الانتماء. هذا كله جاء من الطباع والقيم الأصيلة للمجتمع السعودي، عن الشجاعة، عن الرؤية، عن الأصالة، عن الهمة، عن الجود، عن الكرم. ولما نتكلم إحنا عن الكرم ولا عن الفزعة ولا عن الأصالة ولا الطموح ولا حتى عن الرؤية اللي تصنع المستقبل، نتحدث عن قيم خالدة فينا. وكثير من الناس ربما أيضا ما يعرف أن جزء من حياتنا ومن تاريخنا الحرف المرتبطة بالتراث، منها صناعة السيوف، ما كانت هي فقط أنها مجرد أداة، كانت جزء من المظهر والمكانة والرمزية والشجاعة والقوة. حتى مع السنوات أصبحت بل تحولت إلى صناعة، حرفة فنية تجمع بين المهارة وبين الدقة وبين الذوق، تحتاج إلى معرفة كاملة متكاملة بمراحل التصنيع، بالتفاصيل، بالخامات، بالتصميم. كل هذا يمر بعدة مراحل، سنتعرف عن هذه المراحل مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبدالله العدواني، مالك مصنع متخصص في صناعة السيوف. أهلا وسهلا بالأستاذ عبدالله.
1: حياك الله أخوي طلال، تحية لك وما أدري مريم معك.
0: مريم نعم،
2: يا هلا وسهلا أستاذ عبدالله.
1: الله يجزاكم خير، شاكرين للاستضافة، وكل عام وطننا بألف خير رب العالمين.
0: وانت طيب، وانت الله يحييك.
2: خير يا رب. بداية أستاذ عبدالله، خلينا نبدأ من البداية، كيف دخلت عالم صناعة السيوف ومتى بدأت فكرة تأسيس المصنع؟
1: والله هو المصنع للوالد الله يطول عمره، فأنا من وعيت هالدنيا يعني أشوف شغف الوالدي في السيوف، وبعدين في السيوف الثمينة، يعني مو بأي سيوف، يعني تتكلم عن سيوف الفضة النجدية الطائفية. فمن وعيت كنت أشوف الوالد شغوف جدا في الأمور هذه. فبعد فترة سبحان الله، الله سخر له أنه فتح المصنع هذا، وتقريبا على يومك يعتبر من المصانع الانفرادية في السعودية في ما يخص تصنيع السيوف النجدية والطائفية الفضة الصافية يعني.
2: ما شاء الله. طيب أستاذ عبدالله، اللي جذبك تحديدا إلى صناعة السيوف وجعلك تتخصص فيها بدل من يعني من غيرها من الحرف، إيش الشيء تحديداً اللي تقول أنا خلاص أبغى أكون متخصص في صناعة السيوف؟ إيش الشيء اللي جذبك؟
1: والله هو شيء شعار سيفين والنخلة بلا شك، يعني كنا دائماً نشوف شعار دولتنا في البيت، في الشوارع، في المدارس، في الدوامات. فالشعار سبحان الله مغروس في أذهاننا. أضف إلى ذلك إنه عادات وتقاليد، تراث في عندنا بالجنوب، عرضاتنا، يعني هوية حقيقية تلامس مشاعرنا. فمن هالمنطلق ابتدت معنا فكرة إنه طبعًا وصلنا مرحلة إنه نبحث حقيقة عن من ينمي الموضوع هذا أو يستثمر فيه، فلم نجد. تبنينا الفكرة أنا ووالدي وما كان منا لأن تم إنشاء المصنع هذا، ويا رب لك الحمد على ما أعطى. أعتبر من المصانع البارزة في السعودية وفي الخليج فيما يخص تصنيع السيوف يعني.
0: وفيها مراحل يعني تصنيع السيوف، وتمطلع عليها بشكل كامل، يعني من اختيار الخامات والتجهيز، التفاصيل النهائية لتعطي كل سيف هويته الخاصة. نبي ناخذ هالجولات في مراحل صناعة السيوف، يعني من داخل المصنع تحدثنا عن الكواليس وطريقة التصنيع حسب نوع السيف وتصميمه.
1: شوف اللي يميزنا طلال، والسعود دائما مميز، إذا مسك شغلة أو إذا استلم زمام أمور وكان يشرف عليها تلقاه يتميز بشكل مبهر أمانة. فاللي يميزنا إحنا إنه نتيح للعميل أن يصنع سيفه من الألف إلى الياء حسب ما يطلب. فاحنا نتكلم عن طبعا كل الجودات اللي عندنا عالية، نتكلم عن السيف من برا دائما يكون عندنا الفضة الصافي، الفضة المطلي ذهب، الذهب الصافي، هذه كلها خيارات العميل، ما عندنا شيء جاهز احنا. لا تجيني تقول ابي طوله كذا، ابي عرضه كذا، ابي حدته، ابي عوجاجه، ابي، فانا اصنع لك، انا اعطيك خيارات، اساعدك، اقترح عليك، بس ها ابي ذوقك انت، ابي سيف يعني يطلع باسمك بشخصيتك انت كمشتري.
0: وما عندنا احنا ما في هويه خاصه سعوديه للسيف السعودي في تصميمه؟
1: لا بلا شك، بلا شك دائما السيف السعودي عندنا يعني له طابعه الخاص اللي هي السيوف النجدية، تجيك القردة، تجيك خفة النصل، خفيف يلعب في يدك،
0: الغمد،
1: الغمد،
0: العوجاج،
1: العوجاج بالضبط. التفاصيل البسيطة هذه اللي دائما حتى نشوفها مع حكام الله يطول عمارهم، هم يلعبون في عرضاتهم، في كذا، في مناسباتهم، نشوف الهوية، هذا الطابع السعودي في خاص، يعني غير سبحان الله ترى عن سيوفها للخليج، قطر، اخواننا في البحرين، في الامارات. فالطابع السعودي في السيوف بارز وهوية واضحة وجلية.
0: ذكرت خامة النصل، هذه كيف يتم اختيارها؟ يعني في معايير واضحة في اختيار المعادن؟
1: النصل عندنا اللي هو حديد السيف، غالبا احنا بالنسبة لنا نستخدم الحديد الستيل العادي او الحديد الالماني. الناس دائما تلعب على فكرة أبيه ثقيل، أبيه وسط، أبيه خفيف جدا يلعب في يدي. أيضا مو معناته أنه خفيف أنه قابل الكسر، لا، أكيد ضد الكسر وشيء يعني معدنه فيه على ما قال. فنتكلم عن جودة عالية في التصنيع. النصل يحدد العميل كيف يبغى خفة النصل، من ثقله من أنه يكون وسط يعني.
2: تمام. طيب أستاذ عبد الله، المقبض والغمد من التفاصيل المهمة في السيف، كيف يتم تصميمها؟ كيف يتم تصنيعها؟ وهل الخامات

0: فيما يخص المقابض عندنا دائما نتيح للعميل عدة خيارات، من ضمنها اللي هو الأقل لها نبدأ البلاستيك العادي، بعد كذا يبدأ العظم، تبيع عظم جمال أو عظم بقر، أضف إلى ذلك بإمكانك تترفع الليفل إلى العاج وهو أغلاهم يعتبر والأثمن بينهم. العاج أوقات الحالة يصل قيمته إلى 6-7 آلاف ريال كمقبض فقط، تخيل. فالعميل يلعب في في في في فكرة إنه كيف يحدد الكواليتي اللي يبغى يخرج منه السيف. الغمد غالبا ما بين الجلد الطبيعي هو الأقل قيمة، بعد كذا نتدرج أو نطلع إلى الفضة الصافي، الفضة مطلي ذهب، الذهب الصافي. في شيء في من الأشياء اللي ما يعرفونها الناس إنه تحت الغمد في شيء اسمه خشب. الخشب هذا بالنسبة لنا إحنا نعتمد خشب الزان الروماني، يعتبر من أجود أنواع الخشب في العالم. بعد كذا يتلبس فضة أو يتلبس جلد أو ما إلى ذلك.
1: تمام. طيب أنا عندي سؤال أستاذ عبد الله، يعني جاء في بالي الآن، يعني هل ممكن، يعني أنت ما شاء الله في خلال خبرتك وتجربتك في مجال صناعة السيوف، مر عليك طلب لسيف كان وراء مثلا قصة شخصية بمواصفات معينة استغربت أنت منه، يعني كده كان سيف فريد من نوعه ما زلت أنت تتذكره؟
0: والله لكل سيف يخرج من عندنا
1: لقصة،
0: سبحان الله، قصة ومناسبة فعلا.
1: نعم.
0: ما بين سيوف الإصلاح وما بين سيوف الزواجات وما بين سيوف الإهداء بين الأخوة، فحقيقة والله ما أبالغ، ما في سيف يخرج من عندنا إلا له قصة، وقصة تثمن أو تكتب بماء الذهب. يعني تتكلم إنه شخص يهدي شخص هدية ثمينة بهذا القدر، تحمل هوية وشعار المملكة العربية السعودية، هو ثقافتنا، المعدن الثمينة اللي فيها الفضة والذهب، وقف على ذلك. فحقيقي ما أبالغ في الوصف، كل سيف يخرج من عندنا له قصة مختلفة. طبعا أستشف القصص هذه من خلال الكتابة على السيف أو النحت على السيف، الاسم أو أوقات اللوحات اللي نكتب فيها الإهداءات، وتعرف من خلال القصص. فكل يوم سبحان الله قصة جديدة علينا.
1: نعم. أصلا يعني وجود السيف وأنه شخص يعني فكرة إهداء أو لسيف ما هي سهلة، وتعتبر من أثمن وأجمل وأغلى الهدايا. طيب اليوم الشباب اللي بيسمعونا أستاذ عبد الله وحابين إنهم هم يدخلوا هذا المجال وهذه الحرفة وهذا التراث، من فين ممكن يبدأوا؟ كيف تنصحهم؟
0: إحقاق للحق من الأشياء اللي أنا بعد أثرت فيني فيما يخص حبي وشغفي لصناعة السيوف. أيام الابتدائي والمتوسط كان في حصة الفنية، سبحان الله المدرسين عندنا كانوا يعطونا زي النحاسية ونقعد ننحت عليها أو ننقط عليها إذا تذكروا، ما أدري والله. فمن ذيك الأيام الأشياء هذه تكبر معي، فكرة أنك تنحت على معدن أو تسوي تشكيل محدد أو نكشة أو ما إلى ذلك، من هنا بديت أحب الفكرة. ففيما يخص سؤالك، للشباب الراغبين السوق متاح والفرصة أمامكم حقيقي. إذا بنتكلم عن البدايات، فيه جهات حكومية داعمة بكل ما تعنيها الكلمة من كلمة داعمة لأي مشروع، فما بالك في مشاريع تعتبر نادرة على السوق السعودي من ضمنها تصنيع السيوف. فحقيقي فيما يخص التطوير، التمكين، المساعدات المالية لبدء المشروع، دولتنا شهادة لله ما تقصر في دعم الشباب اللي حتى لو بس فكر مجرد تفكير في انه يدخل المجال هذا.
2: هو الجميل استاذ عبد الله، يعني هذه الحرفه اللي تمثل هويتنا واصالتنا وتاريخنا تحولت الى مساحه للابداع، صار فيها استثمار اكثر، وهذه اعطت مساحه كبيره ان يدخل فيها الفن وجانب الابتكار فيها. يمكن تحولت يعني هذه الحرفه الى يعني حرفه رقميه، يعني فيها دخول شيء من التقنيه والادوات الرقميه اللي ممكن تساعد في التصنيع.
0: شوف طلال، احنا الى الان ممن يحسدون على ان الى الان محافظين على فكرة ان السيف من الالف الى الياء يتم تصنيعه يدوي
2: للان
0: إلى الآن بالنسبة عندنا مصنعنا، وهذا الشيء اللي يميزنا عن

0: شاء الله.
1: يعني في دول كثير جنبنا بدون ذكر اسماء حقيقي ما بالغ زي ما ذكرت بالضبط. ايه دخلت أجهزة الليزر والتصنيع السريع والكمبيوتر وما الى ذلك.
0: يعني حتى في البشوت في البشوت صاروا الان يحطون الزري هذه الدقه على الكمبيوتر، معنا كان اول يد. لكن ما شاء الله انتم ما زلتم محافظين على الحرفه اليدويه بامتياز.
1: محافظين عليها، والسيف من بدايته الى نهايته يدوي بحت.
0: ما شاء الله تبارك الله. والصناعه اليدويه يعني في فروقات مثلا انه هذا يستخدم في مناسبه، هذا مثلا في عرض ثقافي، في عرض تراثي؟
1: شوف دائما اي صناعه يدويه لها طابعها الخاص سبحان الله. من الافكار اللي تيجي فيها، من النكشات الطبيعيه اللي تيجي فيها، حقيقي تحس ريحه البيور فيها، ريحه الاشياء الطبيعيه فيها، عرفت؟ ف ما بتكلم من بدايه النكش الى بدايه صقل الحديد الى النكش على الفضه الى المقبض، قص السلاسل في المقبض، كل شيء بيكون يدوي. هالشيء انا اعتقد العلامه الفارقه في ان السيوف عندنا يكون لها قيمه خاصه.
2: نعم. طيب أستاذ عبد الله، كم يستغرق تصنيع سيف واحد من البداية إلى أن يصبح جاهز؟ كم المدة؟
1: إذا بتكلم عن مصنعنا وهو اليدوي، نعم، تقريبا بنقول من أسبوع إلى 18 يوم حسب الكواليتي المستخدم في السيف، من فضة صافي إلى فضة مطلي ذهب إلى ذهب صافي. وعن في زبان سبحان الله له طلبات خاصة فيما يخص الانحناء السيف، فيما يخص عوجاجة، فيما يخص حدته، أيضا قساوة السيف، صلب يبي ما يبي ينتني، الأشياء اللي تأخذ معنا وقت بلا شك.
0: في قطعة يعني تاريخية عندكم وسيف قديم، هدية، ذكرى، أو له قصة خاصة، تراثي قديم؟
1: اعتبر من السيوف الثمينة أمانة، لكن لا نمتلك أمانة في المصنع، لكن تعتبر السيوف الجوهر، النفل الجوهر. طبعا واحد من أغلى أنواع النفل أو الحديد على مستوى العالم، مقارب أمانة. واللي حصله أو الزمن هذا يعتبر حصل على كنز، تتكلم عن سلعة قيمتها فوق 150-200 ألف ريال، اللي هو نفل الجوهر هذا. سبحان الله عبارة عن حديد فيه زي أشكال العرق البشري كذا، الشكل غريب وجميل يعني حقيقي، فتنة بكل ما تعني الكلمة. فيعتبر من النوادر اللي نتمنى أن نمتلكها أمانة.
0: كم تقريبا كم عمر السيف؟
1: لا قديم قديم
0: قديم قديم قديم مرة،
1: ما يحضرني التاريخ بالضبط. بس أعتقد فوق، يعتبر من السيوف اللي فوق 100 سنة.
0: 100 سنة
1: اللي فوق 100 سنة.
0: إيه تذكر السيوف الملك عبد العزيز؟
1: سيوف الملك عبد العزيز كانت السيوف
0: الرقبان والصويلح والثويني وياقوت.
1: صدقت فعلا،
0: هو شيء منها
1: إلى الآن سبحان الله. أخوي الطلال إلى الآن فيه العديد من العملاء أو زبائننا يجون يقول لك أبي نفس السيف هذا، ويردنا صورة الملك عبد العزيز الله يحفظه، سيف صورة الملك عبد العزيز سبحان الله. الأمر هذا يأثر فينا كثير، أنه باقي محافظين على تراثنا، على هويتنا، على انتقائنا للشخصية الأعظم بالنسبة لنا كسعوديين.
0: صحيح. هي القطعة النادرة اللي عندك هي كانت من أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه؟
1: لا مو عندي، أنا أقول أتمنى أني أقتنيها. أي والله
0: إن شاء الله بإذن الله. وكيف شايف مستقبل صناعة السوق في المملكة السيوف؟
1: مستقبل صناعة السيوف مبهر جداً. البعض يعتقد أنه شيء يندثر، اللي أحب أنوه عليه أنها هوية لا يمكن اجتثاثها، موجودة في شعار دولتنا، باقية إلى أن يرفع الأرض من عليها. السعودي معروف بأصالته، بسيفه، بإقدامه، موجود السيف في شعارنا مثل ما ذكرت، موجود في لعبنا، في عرضتنا، في هويتنا. فأعتقد أن المستقبل مبهر لصناعة أو حرفة السيوف أو تصنيع السيوف. أوصي كثير من الشباب اللي حاب يدخل في هالمجال بكل أمانة، حرفة فيها الخير الكثير.
2: نعم أستاذ عبد الله العدواني، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم على هذا اللقاء الجميل، وعلى التفاصيل اللي أخذتنا من خلالها إلى عالم صناعة السيوف. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والاستمرارية في هذه الحرفة المميزة.
1: شكرا طلال، شكرا مريم.

0: نعود لكم مستمعين الكرام في ليلة اليوم، اليوم الوطني وطن العز. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا وينضم إلينا الآن، أكيد عبر أثير إذاعة، عبر أثير إذاعة جدة والرياض، هذا البث المشترك. طيب، من عروس البحر الأحمر مدينة جدة، حيث تتزين الشوارع والميادين بالأعلام الخضراء وتتعالى مظاهر الفرح والاحتفاء، نرصد معكم أجواء الاحتفالات الوطنية ونستعرض أبرز الفعاليات والأنشطة التي تعكس مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي. في هذا اليوم نستحضر مسيرة وطن عظيم ونروي حكاية إنجازاته وطموحاته، ونشارك أبناء الوطن والمقيمين على أرضه أجواء الفرح التي تملأ مدينة جدة في لوحة وطنية تجمع بين الأصالة والاحتفال وبين ذكريات الماضي والطموحات المستقبل. سعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة. أستاذ محمد، يا هلا وسهلا بيك، وكل عام أنت والوطن بألف خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: أهلا فيك.
2: أنتم المتحدث الرسمي لأمانة جدة، ولديكم الحقيقة جهود كبيرة في مناسبة اليوم الوطني السعودي.

0: هناك أيضا مشروع بهجة، هذا يعزز أيضا تحسين جودة الحياة، أماكن خضراء، مساحات مفتوحة. أنا بودي بالحديث أيضا قبل المبادرة عن أمانة جدة واستعدادها لهذا اليوم المجيد.
1: الحقيقة الأمانة استعدت مبكرا لليوم الوطني، هذه مناسبة غالية على قلوبنا سواء من مواطنين ومقيمين. بدأت الاستعدادات من الشهر الماضي بتهيئة المرافق العامة والطرق والميادين بزينة اليوم الوطني من الأعلام والإضاءة وغيرها من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في نطاق 11 بلدية فرعية في مدينة جدة، وأيضا في نطاق 15 بلدية من بلديات المحافظات المرتبطة بأمانة محافظة جدة. أيضا تم تنظيم عدد من الفعاليات واستضافتها في عدد من المواقع سواء في الواجهة البحرية، مثل ما لاحظتوا كان خلال 3 أيام الماضية عروض الطيران الجوي واللي كانت يعني من أفضل الفعاليات اللي جذبت عدد كبير من الزوار في الواجهات البحرية، وإن شاء الله باقي مستمرين ببعض الفعاليات المستمرة إن شاء الله طوال هذه السنة.
2: نعم. طيب أستاذ محمد، تحدثنا عن مشروع بهجة يعني أو المبادرة، أهدافها كيف ممكن إحنا نشوفها ونلمسها على أرض الواقع؟
1: مشروع بهجة يعني الحمد لله يعني على مستوى المملكة وعلى مستوى مدينة يعني تم تنفيذ عدد من المبادرات اللي ساهمت في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومساحات الترفيه. تم تنفيذ عدد من المشاريع، منها أبرزها يمكن الفترة الأخيرة كان واجهة أبحر الجنوبية. أيضا إنشاء حديقة الأجواد تعتبر من أكبر الحدائق في مدينة جدة، إضافة مسطحات خضراء على الواجهات البحرية وأنسنة بعض الطرق. كل هذه المشاريع تصب في مشروع بهجة وساهمت يعني في زيادة نصيب الفرد من هذه المرافق الأهم.
0: ممتاز، يعني هذا المشروع الحقيقة سيكون مساحة لتنشيط المساحات الخضراء الموجودة وكذلك مفتوحة.
1: نعم بالتأكيد، هناك في كل حديقة وفي كل منطقة تم تخصيص أيضا مناطق لإقامة الفعاليات، من ضمنها طبعا فعاليات اليوم الوطني وغيرها من الفعاليات الأخرى، فهي مساحة لتحسين جودة الحياة وللترفيه وزيادة نصيب الفرد من هذه المرافق العامة.
2: نعم. طيب أستاذ محمد، كم مرحلة تستغرق المبادرة؟
1: الحقيقة المبادرة مستمرة، هناك عدد من المشاريع تم تنفيذها، وهناك ما ذكرت يعني كان عندنا واجهة البحر الجنوبية، كان عندنا حديقة الأمير ماجد سابقا وحديقة الأجواد مؤخرا، حديقة يعني في هنا عدد من الحدائق الآن مدرجة ضمن الخطة
2: تجديد
1: إن شاء الله سيتم افتتاحها قريبا. نعم، توفر مساحات خضراء وتوفر مساحات للمجتمع لممارسة الأنشطة سواء الرياضية والترفيهية في هذه المرحلة.
0: سيكون في إن شاء الله تجديد للحدائق والمنتزهات العامة أو إنشاء حدائق جديدة؟
1: بالتأكيد في مدينة هناك حدائق يجري صيانتها، وهناك حدائق تم إنشاءها مؤخرا، وإن شاء الله هناك حدائق سيتم تنفيذها مستقبلا.
2: نعم. طيب بالنسبة للتفاعل المجتمع يعني في تفعيل مثل هذه المبادرات، كيف وجدت أستاذ محمد في من ناحية تقديم المساعدة إن استدعت الحاجة، الحفاظ أيضا على هذه المساحات، المشاركة في نجاحها، كيف رأيت ذلك؟
1: الحمد لله يعني تفاعل المجتمع كان جدا ممتاز. أيضا يمكن من الأشياء اللي ساهمت في المحافظة على هذه المرافق مؤخرا الأمانة صارت تنفذ عدد من مراكز التحكم داخل هذه المواقع بحيث أنها تراقب الموقع وتضمن سلامة الزوار والسكان اللي يزورون هذه الحدائق، وأيضا تضمن سلامة المرافق في هذه الموقع سواء في الحديقة أو في واجهات البحرية. أيضا وعي السكان الحمد لله يعني ارتفع في المحافظة على هذه المرافق وساهموا معنا في المحافظة عليها، وإن شاء الله من خلال الفعاليات الأخيرة هذه لاحظنا يعني نتعاون كثير من السكان، وإن شاء الله نطرح في مزيد من التعاون لإقامة الفعاليات في هذه المواقع واستمتاع السكان والزوار بها.
0: جهود مباركة، وفقكم الله. الأستاذ محمد البقومي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، شكرا لك ولحضورك الكريم.
1: شكرا لك.

0: الحقيقة الفعاليات والأفراح ما زالت موجودة في مدن المملكة، في محافظاتها، في قراها. هذه مناسبة اليوم كأنها تحولت المملكة إلى لوحة خضراء وبيضاء، فيها الأعلام على المباني، على السيارات، على المنازل، فيها الإضاءات في الشوارع، بل حتى على المعالم الرئيسية، العروض، الألعاب النارية، الحفلات، عروض ثقافية تراثية، رقصات الشعبية، العرضة. كل منطقة تشارك بطابعها الخاص، بالإضافة للفعاليات الترفيهية والثقافية. هذه راح تستمر أيام، بل حتى الرياضية غدا إن شاء الله انطلاق خليجي 27 في جدة. صحيح. أيضا هتزامن مع اليوم الوطني السعودي. كل هذا انعكاس لروح الفرح والاعتزاز الجماعي.
1: نعم أكيد إحنا نعيش أفراح على أفراح أكيد، وإن شاء الله تستمر وتدوم يا رب ويحفظ بلدنا الغالي. اليوم الوطن والقيادة الحكيمة هي من تستثمر في الإنسان في أي مجال. الإنسان السعودي إنسان يتعلم، يعمل، يبتكر، يطمح. وطن يضع جودة حياة هذا الإنسان وهذا المواطن ومستقبله في قلب التنمية، من التعليم إلى الصحة، من تمكين المرأة للصناعة، من الأمن للتقنية والابتكار، رعاية المواطن في كل الخدمات وأيضا خدمة ضيوف الرحمن. اليوم احنا نشوف مستقبل رائع وباهر يصنع بالعلم وبالإنسان. طلال أكيد
0: ما في شك، يعني ذلك يوم الوطني مهم مجرد تاريخ في التقويم. نتكلم عن قصة شعب اختار الوحدة على الفرقة، اختار الأمن على الخوف، اختار الطموح على الجمود. نتحدث احنا عن هذا اليوم التاريخي، نجدد الشعور. هذا الوطن أمانة، الوطن أمانة، نحافظ عليه وعلى وحدته وعلى قيمه. هذه مسؤولية مشتركة بين الجميع. لما نتحدث عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء المملكة، نستذكر فيه ذكرى توحيد هذه المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وش تحقق بعدها من ذلك التاريخ إلى اليوم. إنجازات عظيمة في مختلف المجالات. حتى السنوات الأخيرة شفنا المملكة تطور كبير في مختلف المجالات، وهذا الفكرة الرئيسية هو اقتصاد. أن نسعى إلى بناء هذا الاقتصاد المنوع على تنمية المجتمع، تعزيز جودة الحياة. نريد أن نرسخ مكانة المملكة على المستوى العالمي. لذلك اليوم الوطني سيبقى بإذن الله هذه المناسبة نجدد فيها الولاء والانتماء لهذا الوطن، ونستشعر نحن أيضا هذه المسؤولية تجاه المحافظة على مكتسباته، نساهم كذلك في بناء المستقبل. الله يحفظ لنا المملكة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويوفق القيادة الحكيمة وشعبها لكل خير.
1: نعم، شكرا لكل من شاركنا فرحة هذه الليلة، وشكرا لكل قلب احتفل بالوطن بطريقة. كل عام السعودية شامخة، كل عام رايتنا خفاقة، وكل عام وطننا وطن العز،
0: ودائما عزنا بطبعنا. أعطل التحايا لكم من فريق العمل من الرياض، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، من غرفة التحكم ناصر العنبر، تحية من التنفيذ والإخراج علي جدوع ومحمد الفلاج.
1: أيضا فريق عمل إذاعة جدة من الإعداد ريهام قبوري، أيضا الإخراج خلود لبني، الإشراف متعب الحربي. لكم تحياتي، أنا مريم العمري.
0: أنتم والوطن في رعاية الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: على هواك.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن.
0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطناً ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
1: عزنا بفزعتنا.
2: في قلب الصحراء حيث تشرق الشمس على أرض وهبها الله رسالة واصطفاها لتكون قبلة للعالمين، ولدت قصة وطن لم يعرف الكرم يوما كخيار بل كفطرة. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لم تكن حدود المملكة ترسم على الرمال فقط، بل كانت ترسم في قلوب البشر، قلوب أرهقها الجوع وأجساد أثقلها المرض وأوطان عصفت بها الحروب. هناك حين ينطفئ الضوء في عيون طفل يظهر ضوء آخر يحمل ختم المملكة، وهنا حين تجف الأرض من المطر تهبط طائرات سعودية محملة بالحياة. ومن هناك من بين أنقاض الحروب يخرج صوت يهمس شاكرا، جاءت السعودية. ومن رحم هذا التاريخ ولد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لم يكن مجرد مؤسسة، بل كان وعدا للعالم أن السعودية ستظل سندا وفزعة وعزا. في اليمن كان الدواء بلسما للجرحى، في فلسطين كان العون درعا للصامدين، في سوريا كان الخبز حياة للجائعين، وفي إفريقيا وآسيا وكل أصقاع الأرض كان العطاء السعودي شريانا يضخ الأمل في عروق الإنسانية. إنها ليست شاحنات تحمل صناديق ولا طائرات تحمل مساعدات، إنها قصة وطن يكتب بالإنسانية سيرته ويرسم بالأمل بصمته ويزرع في العالم يقينا أن النخوة لا تموت. عزنا بفزعتنا، وبعطائنا الذي يعبر الحدود، وبأيدينا التي تمسح دمعة وتطعم جائعا وتعيد قلبا للحياة. هذه هي السعودية، مملكة للإنسانية ووطن حين يفزع معه العالم كله بالأمل.

الحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريبا، لم يكن الضوء آتيا من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سرا عظيما. وفجأة سمعت صوتا عميقا لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق.
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة، من أنت؟ فجاء الجواب حنونا جليلا،
1: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية.
0: ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سوادا من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات واثقة، يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا، رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد، لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية، ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله 40 الذين كانوا كالجدار من العزيمة، لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحن الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد: وبعد أربع جهات، وبعد أربع جهات صار قلبي واحدة.

0: ومرت الأعوام فلم تعد السيوف تشهر بل العقول تستثمر، لم تعد الأصوات صليل خيل بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة.
1: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه.

0: الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
1: عرفت صوته، إنه ولي العهد، يرسم رؤية ويكتب زمنا لم يكتب بعد.

جلست أراقب المشهد. مجلس واحد جمع ثلاثة أزمنة. هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمناً واحداً، بل سلسلة من أرواح متعاقبة، كل جيل يسلم الراية للذي يليه حتى تبقى خفاقة إلى الأبد.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا، فهم الآن يبنونني. فابتسم الوطن قائلا: أنا من جمع بينكم، كتبت التوحيد وبدأت الرؤية، وسأوقع أول عقد على سطح المريخ.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي: السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Reino da Arabia Saudita.
2: Regnum Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى، بل رد عليهم: أنا السعودية، أراكم كما ترونني، وسأكون في قلب مشهدكم القادم. وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده، بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم. أنا الوطن الذي لا يشيخ ولا يركع، دام عزك يا سعودي فأنت أنا.

0: قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن الثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.

0: عزنا بطموحنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الياس نضال آل عبد العال، أحد أبناء هذا الوطن الغالي. درست في جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية ومن بعثة خادم الحرمين الشريفين، وهذه فرصة عظيمة أفتخر بها وأحمل مسؤوليتها بكل جدية. بهذه المناسبة العزيزة اليوم الوطني، أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، على ما يقدمانه من دعم واهتمام ورعاية لأبناء وبنات الوطن، حيث مكنونا من طلب العلم في أفضل الجامعات لنعود ونخدم وطننا في مسيرة التطوير والبناء. أنا تخصصت في علوم الحاسب، وهو من التخصصات المهمة جدا في عصرنا الحالي، خصوصا مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة. هذا المجال يفتح آفاقا واسعة في الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي أجد نفسي شغوفا به، لما له من أثر مباشر في تحسين حياة الناس وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو الابتكار والتقنية في إطار رؤية 2030. طموحي المستقبلي أن أساهم في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تعزز مكانة المملكة عالميا في مجال التقنية، وتساعد على بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي. دمت يا وطني شامخا، ودام عزك ومجدك.
0: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاءها،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار

0: وطنا. عبد العزيز
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهداً على يوم لم يكن يوماً عادياً، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارساً عابراً، بل ملكاً يحمل في صدره وعداً بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطناً واحداً اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزاً للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول: هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

عزنا بطبعنا. صوت الزمن.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم، مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الهبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحان.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلمس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني إنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان، يعني قبل 100 سنة، شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا شهر، 28 يوم في الحدود، على حسب الأجواء، الصيف برد، فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسن،

قال احنا معنا انفس دواب تحتاج انها تاقف وتاكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي. ثم يواصلون رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسة تمر او من العجير. فهذه الاشياء بناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما الى ذلك. ايضا الحج مر عليهم يعني ظروف قاسيه في الحج، سواء عاد من صعوبه الطرق الجبليه والخوف وعدم وجود مراعي مناسبه، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. اتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعد لنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال. السيارات يروحون ياخذونهم اسبوعين ثلاثة وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي وإضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلته في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنهم يمر بصخور وطرق وعرة فتتفجر عليهم الكفرات. حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي، والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق. كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان يالله لك الحمد، يعني الرحلة ساعتين ونص 3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب. وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا، وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا. فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان

0: الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبلة، ويجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء على مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها. ما كان فيه مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله والشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور. التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب. اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء. تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق كانت الحياة فيه صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق. نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا حتى نستشعر هالنعمة، ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام في الشمس، الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض في عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا اللهم لك الحمد الحكومة مجانا، وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعر حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر كيف إن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد مع قل المادة كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون لمكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرب نفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50-60 سنة، يعني نقلة عظيمة إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة، وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت أنها قدرت أنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت أنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه اللهم صلى وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا. وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم.

0: أهله العم بداح محمد الدوسري.
1: أول شيء أقول أشكر الله الحمد لله النعمة إلى شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ أشكر وقول الحمد لله الملبس زين والمنام زين والأكل زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع اللهم لك الحمد والشكر. صعوبة الحياة قاسية مرة، قاسية على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما في مواد غذائية، ما أجيبها إلا بعرين من المينا، من يجيبها؟ يروحون ياخذ شهرين 3 شهور، أما للحساء ولا للعراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعضهم موت من الجوع. قبل عبد العزيز وهم بحالة سيئة، لا على حلالهم ولا على أعراضهم ولا على أي شيء، ها. ولكن بعد ما جاء حكم اللهم لك الحمد والشكر استقرت الأمور، لكن قبل يرثى لهم الواحد ما يسافر يخلي عائلته. والحالة الحين ما تشوف اللهم لك الحمد، تأخذ لك يومين 3 أيام خلي لهيك تكشت تسافر من اللهم لك الحمد والشكر. حتى أنهم بعضهم غادر الديرة، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من أول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قضى ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن ويأخذون أشهر أشهر ما واجد، أخذ بعض أخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى بالنسبة للي راح للهند. وايش يدورون اللقمة دون العيشة؟ البحر منو ترى به بهاكل به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع أكثر ما يجوع اللي بالبر. من أول الناس ما يطلعون الماء من البير إلا على سواني ولا بديهم، ما في آلات، ما في مكاية، ما في شيء، هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبة للحاضرة. البادية مع غنمهم مع بعرينهم مع على أرضهم عليها، على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن على هالريف، صار بهريف زينت أمورهم، ولا إيش صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الله أكبر، الأمور بالتسلسل سبحان الله العظيم. أول شيء مكاين صغيرات الستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طامرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرب وارزاق، والحمد لله وشكر الله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن يا أهلنا وإجدادنا والله العظيم جاهم تعاش يعلمها رب العالمين، الحمد لله هذا من فضل رب العالمين، وشكر لله أن العلم تطور وأنك تهنينا عن طعامك اللي يجيب من برا، والحين منه وفينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب وإن شاء الله أنه مزيد إن شاء الله. الدراسة أنا ما لحست على الأولين، ما لحستهم، ولكن من أول يدرسون بالعقل ويدرسون أكثر ما يمشقها العقل، هالقرى والعقل، يروحون إما على راحلة ولا على دباب ولا على ذاك اليوم أول ما جاء الدبابات، أنا خابرهم بأبو طرفات وبالمنسف وبالنيزلة وقرى هذه، تعال أنت يجي ولدك أبحفظ القرآن ها بهالمعلوم، بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز يعطيه وشو للسنة بالسنة يعطيه أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر إلى المغرب يقريهم على أبو هالطفسة ذي، أما نعجه ولا عنز ولا أو ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطة، دعواهم بسيطة، لجي من أول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاوية البيت يسمونها حجية، يسمونها حجية بزاوية البيت بس، جد فراش، جد فراش الرجال الحرم بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال. هذا بنت هذه يوم القيمان ومال القيمان والحناشل، لكن إنه ما فيه مخيم كسافة حتى بتشعر صغير حالة. أذكر لك سالفة صارت تدل على زواجي الأولين، يقول بواحد أنه

0: اثنين يبون فرسان، ولا في القبيلة إلا هم اثنين بس وشيخ القبيلة. وهنا بنتهم مخباه، يسمونها مخباه، ما تروح ولا تجي، يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريس اثنين، كل واحد يبيها، وكل واحد ما ودي خطم على رفيجه، خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها، انه عزيز عليه رفيجه خويه، هو رفيج ما هو بخو يعني، بس رفيج من القبيله. فلا بغى يغزون، واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، لان خاف انه يجي احد عقب الغزو ياخذ العرب عقبهم. واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، غزا واحد منهم يوم انه غزا طال عمرك وطول بغزوته، ظن انه مو على قيد الحياه، قال اكيد نهلكوا ياهم، قوم وخذوهم. هو يقوم يخطبها من ابوها، خطب البنت من ابوها، اعطاهم اياها ودخلها عليها حجيت البيت. انا اقول لك بيت صغير وحاطني بزاويه، هذا بيت الشيخ الكبير، قال اكبر البيوت، يحطوا له بزاويه البيت ويزوجونه، يدخلون على كل يوم. ولا بجيت اللي غازي، يوم جاوا يمرهم، قال مره يسلم على ابوها ويسلم على امه ويسلم على البنت، الاول الناس كلها خليطيه والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بحث الوليد صغير، قال وين فلانه؟ قال وين في ابوك؟ قال ابوي راح مع غنم. وين فلانه؟ امك؟ قال ضحت نجيب حطب ونجيب راح. وفلانه؟ قال فلانه مع فلان. وشلون؟ قال متزوجين. اللي هو رفيجه. ابا واليوم انه انصدم. هو يقوم ممشي، ولا البيت به مثل ما تقول فتحه، التفت ولا يشوفها بوسط الحجيه دي يسمونها الحجيه، ولا تقى بالعمود مستحي منه، وشايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بيبيات، يقوله العريس ترى فلان بيسوي بشيء الحين، يبي يحط بيبيات، ويقوم وراه ما درى عنه ويغني ذاك. قال له جيني. قال يا من العين سن في حجرها شب، سنه يلوج بحاجر العين عودي، على عشير كل ما جيت رحب، واليوم عني يدرج بالعمودي. غدابها يعرف أقفابها، غدابها اللي كل ما زار فلان طب لصالح السن ملح مثل الرعودي، ولا ماسكن عتراها. قال عقب روعتني، قال أنت دارين عني؟ قال والله ما دريت عنك. قال وتقول هالبيات هذه وانت ما دريت اني وراك؟ قال والله ما دريت. يمدحه، قال والله اني ما عاد الاويها ترى لك. قال يا ابن حالي حرمتك والله اللي كتب والله. قال والله ما ادخل عليها، السلام عليكم. وفعلا خلاها انها استعدت وخذها. يوم يقول غدابها اللي كل ما زار فلان طب، من اول القوم يضربون القوم من حاشيين، اللي يقول غدابها كما زار يطب، هو دون ربعه، هي اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم القوم، يطب اثنين يذندونهم، ما يطب الرجال طيب عرفت، يثندونهم لما يبعدون ربعه، ولا بعده ولا لحجهم طب ثانيه، وقام يكافح دونهم لين يبعدون. يقول غدابها اللي كل ما زار فلان طب، لا صار حس الملح ملح الرمي، لا صار حس الملح مثل الرعودي. وسلامتك.
1: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها أينعت، طيب الله ثرى المؤسس، فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن، من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميضي.

قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخراً، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصناً من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوماً مجرد أرض وحدود، بل كانت قلباً نابضاً بالإنسانية ويداً تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة، وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثرى، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء ودواء تدفق مع كل نداء استغاثة. بلادنا لم تنتظر أن يطرق أحدا بابها، هي التي بادرت دائما وقالت نحن معكم. وحينما يشتد الخطب وتتعالى أصوات الحرب، تظل يد المملكة هي اليد التي تمسح دمعة اليتيم وتواسي الأمة الثكلى وتعيد للطفل كتابه وقلمه ليكتب غده من جديد. في فلسطين يعرفون أن وراء البحر والصحراء وطنا لا يتخلى، وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا فزعتنا وقوتنا في إنسانيتنا. وفي فلسطين سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر وعطاء لا ينقطع وراية لا

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطنا ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
2: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر بـ74 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20,000 متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
3: أرض الخير.
4: عندنا أكبر مستشفى، مستشفى الأمير محمد بن سلمان، يجرى فيه يومياً أكثر من 300 عملية، ويعالج فيه يومياً أكثر من 2000 شخص.
5: سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إغاثية عاجلة.
6: الحمد لله اكتملت العملية بنجاح بصحة وسلام، ولأول مرة نحملهم بأيدينا، وهذه إنجازات هذا الوطن المملكة العربية السعودية. هذه توجيهات هذه القيادة أن نخرج دموع الفرحة والابتسامة على والديهم.
7: فإنني أعلن تأسيس واجه على حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث، إذا مساعدتها ورغم معاناتها تعيش حياة كريمة.

0: مركز الملك سلمان يبنى مدارس، يبنى جامعات، يبنى مستشفيات. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا 1%.
1: عقود من الزمن مرت، وأحداث غيرت وجه التاريخ، وقرارات لونت أحلاما وأيقظت قلوبا وأوقفت جراحا، لاحت في الآفاق ساطعة وأصبحت في قلب السعودية يانعة. البلد الذي تأسس على رعاية الإنسان وإكرامه، والبلد الذي لا يتوانى لحظة في إنقاذ إنسان في أقصى الأرض، يحمل همهم في قلبه كالأم، يحاول أن يغيرهم ليصنعوا مستقبلا لأراضيهم وبلدانهم. الصحراء علمت أبناء السعودية الصبر والسير فيها حتى الوصول إلى الهدف، علمهم معنى الظفر. وبين تلك الحكايات الممتدة عبر التاريخ ولد وطن جديد يؤمن بأبنائه ويعرف أهدافه ويحقق أحلامه ويمد يد العون في كل أنحاء العالم ليحول الواقع الكئيب إلى فضاء رحيب. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والسعودية اتخذت مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين نهجا لها، بإيمانها التام أنه جزء أصيل من الإنسان وديدن راسخ لكل بلد تعرف المعنى الحقيقي للإنسانية. ولتصبح المملكة العربية السعودية من قديم الزمان محورا للتضامن الإنساني ونهرا من العطاء الذي لا ينضب بفضل الله وحكمة قادات السعودية الذين يؤمنون أن العطاء جزء من الإنسان، وأن السعودية يجب أن تكون جزءا في تعظيم أثره من خلال تقديم المساعدات والدعم ومد يد العون لمن يحتاجها بقواعد أرساها الملك المؤسس وظلت ثابتة حتى يومنا هذا. نقطة الانطلاق كانت من عام 1370 للهجرة الموافق 1950 للميلاد، وتحديدا أثناء تعرض المنجاب لفيضانات مدمرة أودت بحياة الكثيرين، إذ مدت السعودية يدها مواسية وباذلة في هذا المشهد. وحرصا على الإنسان حطت السعودية الرحال في فلسطين لتشيد بذلك مدرسة كبرى تتسع لـ500 طالب وتشرف على رعايتهم بشكل كامل، غذاء وعلاجا وتعليما وملبسا ومأوى. وقد رصد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه آنذاك مبلغ 100,000 دولار سنويا لهذه المدرسة، وأنشأ مستشفى حديث يقدم العلاج والدواء بلا مقابل، حرصا من مملكة الإنسانية على رعاية الإنسان ضمن نهجها الممتد للعالم بأسره. خلف كل نجاح نعيشه اليوم فكرة حالمة أمن صاحبها أنها تستحق أن ترى واقعا، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1381 للهجرة، بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم. مساعدات ليس لها حد قامت السعودية بتقديمها للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى نهاية عام 2008، وقد صرفت أكثر من 120 مليار ريال، ودعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي بمبلغ 1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، وتجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 100 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 95 دولة نامية متنوعة، ويمثل هذا المبلغ لأكثر من 4% من إجمالي الناتج الوطني للسعودية، وهي تعد أعلى من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة. وانطلاقا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودشنت أعماله في شهر مايو من العام 2015 بتوجيه ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله.
2: فإنني أعلن تأسيس وضع حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث في ذات مساعدتها ورفع معاناتها تعيش عيشا كريمة.
1: ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية نبيلة ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية، وذلك في عدد من المشاريع والمتمثلة بالأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية والاتصالات في الطوارئ. وضع حجر الأساس لهذا المركز ليكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، وليكون رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية ونقل القيم الإنسانية إلى العالم. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم. وفي إحصائيات عامة للمشاريع المنجزة، فقد بلغ عدد المشاريع 4463 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين دولار و581694 ألف دولار أمريكي، إذ بلغ عدد الدول المستفيدة 113 دولة. البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية يعد البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي انطلق في 31 من ديسمبر من عام 1990 للميلاد، بعد أن نجح فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بإجراء عملية جراحية معقدة لفصل توأم سيامي سعودي من الإناث ملتصق بمنطقة البطن، ويشترك في أغشية البطن وجزء من الكبد.

0: وكان نجاح العملية في هذا التخصص الجراحي الدقيق بمثابة إنجاز طبي سعودي ترددت أصداؤه في أرجاء العالم، فتحول الإنجاز إلى لبنة لتأسيس البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الذي انفتح على العالم واستقبل حالات من دول شتى دون تفرقة.
1: من يعمل لوحده لا ينجح، يجب أن تخلق معك فريق وأن تؤمن بفريق وأن تعطيهم الفرصة. يجب أن لا تجير النجاح دائما لشخص، هو النجاح لوطن.
0: ويتكفل البرنامج بكافة نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إذ قام على مدى 3 عقود باستقبال مئات الحالات من التوائم السيامية من مختلف دول العالم ودراستها وتقييمها قبل إجراء العملية. وهذا البرنامج يضاف إلى ريادة السعودية في الأعمال الإنسانية وسجل المملكة الطبي والإنساني.
1: ترى الشعور غريب، أنت داخل بسرير واحد والأهل هم ينتظرون سرير، وفجأة يشوفون سريرين وتجي تشوف الدموع. يعني أنت تشوف دموع مرتين، دموع الدخول هي دموع حزن لأنهم يقولون قد لا يرجعون لنا، لكن الدموع الثانية جميلة جدا وتتمنى تشوفها اللي هي دموع الفرح.
2: عام 1998 تم بحمد الله فصل توأمين سياميين.
3: الحمد لله تم فصل توأم فاطمة وزهراء.
2: بدأت عملية فصل التوأمين السياميين.
4: تم الحمد لله فصل التوأم.
0: ويحظى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية باهتمام مباشر من قيادة المملكة التي تصدر التوجيهات باستقبال حالات التوائم وإجراء العمليات الجراحية، والتي تتجاوز تكلفتها ما بين 300,000 ريال إلى 1,000,000 ريال سعودي والتكفل بكل نفقاتها المالية. وتنفرد قيادة المملكة العربية السعودية دون غيرها بمنح هذا الاهتمام الإنساني لحالات التوائم السيامية في العالم، ويعد البرنامج جزءاً من جهود السعودية في مجالات العمل الإنساني على المستوى الدولي. واستشعاراً من السعودية بأهمية ذلك، جمعت تلك التخصصات في مكان واحد، وفي هذا الصدد تمكن البرنامج من إجراء أكثر من 70 عملية فصل ناجحة للتوائم السيامية، حيث تزخر المملكة بكفاءات طبية وطنية عالية المستوى وتجهيزات وأجهزة حديثة وفق آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال الجراحي الدقيق. ولتستمر المملكة العربية السعودية في رعاية الإنسان وإكرامه ومد يد العون لجميع العالم.
5: أرض الخير، إعداد وتقديم عبد الملك القليب، إخراج منور البريك.
6: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا، واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها.

أنا الرايه الخضرة لي رزة والعلم، لا رزة الأعلام للأعلام، على علمهم لا إله إلا الله، واسمه هو الغالب على الآس.

الشعب السلامة والهنا، يوم حنا له خيراته لنا، نلتزم بحمايته بارواحنا.

فتوتتنا بقوامنا وفعالنا مكتفينا وخلاصنا نوفيه ولد ولدنا.

0: منها تو ما فاح، ما عاد باقي غير جمله وحيده تطيح روس، ويرق العز ما طاح شامخ يسلمها الحفيد الحبيده.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي سعدها ثم جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب، وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية، أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء

والغذاء والماء لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول: أنتم لستم وحدكم، عزنا، فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، يطلع عليكم عبر هذه أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ويا هلا ويا مرحبا فيكم من الساعة الخامسة كما عودناكم ثلاث ساعات معكم على الهواء حتى الثامنة مساء في مجموعة من الأخبار والتقارير وأيضا حصاد المراسلين لهذا اليوم والفعاليات اللي نغطيها في جميع أنحاء المملكة ومدن المملكة، وأيضا سنركز في هذه الحلقة سلط الضوء على اليوم الوطني واستعدادات المناطق لهذا اليوم الوطني اللي سيكون غدا بمشيئة الله. نقول لكم مساء الخير ومساء الخير تهاني.
1: مساء النور علي، مساء الخير على جميع المستمعين والمستمعات، مساءكم أخضر مستمعينا. بما أنه يعني غدا بإذن الله راح يكون احتفال رسمي باليوم الوطني المملكة العربية السعودية، وحرفيا يعني نقدر نقول بدأت الاحتفالات أساسا من يوم أمس. بالنسبة للمدارس، كثير من القطاعات الحكومية اليوم كان احتفالها باليوم الوطني، منها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويعني غدا راح يستمتع الجميع بإجازة والتجول.
0: مش الجميع ها؟
1: غيرنا يعني
0: غيرنا يعملون في ناس
1: إيه نظامهم يعني أو نظام عملهم الورديات أو الشفتات يحتاج أنه يكون موجود في مثل هذه المناسبات، لكن الأغلب إن شاء الله أنهم بيستمتعون بإجازة وبالفعاليات المقدمة من مختلف المناطق. صحيح. في المملكة العربية السعودية احتفال باليوم الوطني. بداية خلينا مستمعينا نرحب بالجميع، نرحب بفريق عملنا من طبعا الإعداد عائشة الزير ونوفر خيم، من الإخراج محمد الحميضي، وإحنا معكم من خلف المايك طبعا زميلي علي الشهري وأنا تهاني عطيب. بنقعد معهم حتى متى؟
0: إلى 8 إن شاء الله
1: بإذن
0: الله. مساء مشيئة الله هنكون معهم في نقل منوع إن شاء الله، وأخبار حلوة وفقرات جميلة ورائعة بمشيئة الله في هوا بلادي كما عودناهم في هذا البرنامج. لكن نروح إلى فاصل موسيقي جميل من مخرجنا محمد الحميضي ونبدأ انطلاقتنا في هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في انطلاقة جديدة وجميلة ورائعة من هوا بلادي، ننطلقها اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. حنا معكم إن شاء الله، وبعد هالفاصل الجميل من مخرجنا محمد الحميضي يعطيه ألف عافية. وطبعا حنا ذكرنا أنه حيكون عندنا إن شاء الله مجموعة من الفقرات المنوعة، وسيكون عندنا أيضا حصاد المراسلين اللي عودناكم دائما عليه في برنامج هوا بلادي، لكن اليوم يكون في يعني تسليط جزء يعني من البرنامج على استعدادات بعض المدن والمواقع للاحتفاء باليوم الوطني السعودي اللي إن شاء الله حيكون بكرة في برامج خاصة في إذاعة الرياض تغطي هذا الحدث من وقت مبكر بمشيئة الله. ونقول إن شاء الله الجميع استمتع بهذا اليوم الوطني، سواء كان في إجازة أو في عمل، استمتعوا بفرحة هذا الوطن. عام جديد من العطاء والإنجازات إن شاء الله، وعوام دائمة بمشيئة الله. نروح إلى مجموعة من الأخبار. عندنا جامعة جازان تطلق مسابقة أرتاثون للإبداع الفني احتفاء باليوم الوطني السعودي.

قد جامعة جازان مسابقة أرتاثون للإبداع في الفنون تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني السعودي. طبعا الجامعة أوضحت أن هذه المسابقة تشمل عدد من المجالات الإبداعية، هي الفنون الجميلة والتصوير والأفلام والموسيقى والأداء، وأيضا لا ننسى المسرح لإبراز المواهب والطاقات الإبداعية، وإتاحة المجال أمام المشاركين للتعبير عن حب الوطن من خلال أعمال فنية تعكس الهوية الوطنية. ودائما احنا نعرف أنه مع حب الوطن والتعبير عن الوطن حتى القصائد تختلف، حتى الشعر، يعني سبحان الله يجيك أعذب الكلمات إذا قمت تكتب عن الوطن، وفما بالك إذا كان موسيقى أو أداء أو مسرح. فكل الفنون طبعا سبحان الله مع حب الوطن تصبح في عالم آخر، يعني مطوع على كل كلمة دائما وابدا. طبعا بيّنت الجامعة أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية في طلبة الجامعة ومنسوبيها وأبرازها. الهدف من هذه المسابقة هو اكتشاف المواهب الإبداعية، وأيضا مو للطلبة فقط، لمنسوبيها، يعني منسوبي الجامعة يحق لهم المشاركة في هذه المسابقة وإبراز هذه المواهب، أيضا تنمية مهاراتهم الفنية وتأهيلهم للمساهمة في الفعاليات الجامعية والمناسبات الوطنية والدولية، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإبداعي وتشجيع إنتاج أعمال فنية تعكس الهوية الوطنية. وأشارت جامعة جازان إلى أن مسابقة أرتاثون تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الجامعة احتفاء باليوم الوطني السعودي، وإسهاما في توظيف الفنون بوصفها مساحة للتعبير الإبداعي وإبراز الطاقات والمواهب الجامعية وتعزيز حضورها في مختلف الأنشطة والمناسبات.

0: وطبعا نروح إلى جولة مراسلينا ومراسلي الإذاعة في منطقة حائل، زميلتنا سعاد الشمري متواجدة هناك. حياك الله يا سعاد ومساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الخير عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الرياض.
0: حياك الله يا سعاد. أكيد طبعا اليوم الوطني لها يعني احتفاء خاص في حائل، وفي استعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، فكلمينا عن هذه الاستعدادات في منطقة حائل لليوم الوطني السعودي.
1: أكيد إحنا اليوم يعني من أحد المتنزهات الهامة في مدينة حائل، يعني اليوم إحنا في منتزه السلام نتحدث أكيد عن هذه الاستعدادات، عن هذه الفعاليات اللي راح تتزين فيها مدينة حائل، ونتكلم اليوم عن أكثر من 35 موقع هو مجهز أنه يستقبل اليوم المحتفلين من المواطنين وأيضا من المقيمين. يعني حائل عروس الشمال تزينت بأكثر من 3000 علم ومجسم مرتبط أكيد بهوية المنطقة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن أنت في منتزه السلام تواجد الآن؟
1: الآن إحنا في منتزه السلام. حلو. في كافة هذه الاستعدادات.
0: ممتاز، كيف تشوفين الإقبال عليه الآن؟ اليوم آخر يوم كان دوام سواء للطلبة أو بعض الموظفين، فأكيد طبعا هي يستغلوا الوقت يطلعوا أربعاء وخميس الله يهنيهم ويبارك لهم إن شاء الله. تشوفين من الآن بدت مظاهر الفرحة باليوم الوطني، مع أنه أنا أقول أنه الفرحة دائما وأبدا مش مرتبطة في يوم.
1: أكيد والله الآن الطريق يعني الطرق المودية إلى منتزه السلام والميادين والطرق العامة في حائل يعني مليانة بالمحتفلين بشكل كبير، لكن بالنسبة للمنتزهات أكيد هي الآن تستعد تتوشح بكافة التفاصيل والتزين لاستقبال المحتفلين، لكن مظاهر الاحتفال تراها بادية من أمس في يعني دوامات ما خلتهم يوقفون عن الاحتفال، لا محتفلين هم من أمس.
0: 35 موقع مجهز،
1: أكيد.
0: وش التجهيزات؟ يعني هل هي في فعاليات تصاحب هذه التجهيزات؟
1: صحيح، احنا نتكلم عن 35 موقع، يعني هي تتواصل يعني فيها الاحتفالات تبدا ان شاء الله بكره في هذه المواقع من تقريبا الساعة 4:30 المساء في منتزه السلام، ايضا في حديقة الجوهرة، منتزه المغوات، ممشى الفجر. نتكلم عن كل هذه المنتزهات، يعني هذه على ابرز هذه المنتزهات. اليوم في منتزه السلام يعني نتكلم عن عدد كبير من الحفلات الغنائية والفرق والعروض المتجولة.

0: والعرضة هي موجودة في كل المواقع اللي راح تستقبل المحتفلين.
1: ما شاء الله. طبعا الاحتفالات هذه لا تقتصر على المواطنين، يعني في مقيمين ايضا، احنا قاعدين نقول لهم يعني ابدا بالعكس يشاركونا فرحتنا بالاحتفاء باليوم الوطني، هذا مو غريب عليهم لانهم عاشوا على ثرى او تراب هذه البلد. فانت كيف تشوفين الاجانب في حائل او المقيمين في حائل ومشاركتهم هذه الفرحه من خلال زيارتك لهذه المواقع وتواجدهم في مظاهر الاحتفالات؟
0: أكيد أكيد اليوم جانب مهم واحد من أهم المظاهر الاحتفالات اللي نشهدها في كل أيام يعني المتعلقة بالاحتفال باليوم الوطني، مظاهر المقيمين وفرحتهم وتشعر بولائهم بشكل حقيقي في مظاهر احتفالهم، عائلة متكاملة، الأفراد الشباب كل يعني من كافة الجنسيات تجدهم يشارك المواطن السعودي هذه الفرحة، فتكون الفرحة شاملة بين المواطن وأيضا بين المقيم.
1: الأجواء في حائل الأيام هذه كيف يا سعاد؟ هل دخل عندكم الشتاء الآن براد ولا ما زال؟
0: والله إلى الآن الساعات المتأخرة من النهار يعني تشهد برودة ملحوظة، الساعات المتأخرة من الليل فيها يعني بعض من لطافة الأجواء المعتدلة اللي اليوم أكيد أنها تساهم أن تحسن اليوم يعني تحسن الأجواء، راح يساهم بشكل جدا كبير في يعني وجود هذه الاحتفالات، أيضا يكون الجو مناسب أكيد للمناطق والمنتزهات الخارجية اللي رح نشهد فيها إن شاء الله احتفالات كبيرة مميزة إن شاء الله من يعني أمانة المنطقة، وأكيد تجهيز هذه المواقع إن شاء الله للاحتفال بمشيئة الله.
1: يعطيك ألف عافية سعاد الشمري من حائل، وصفت الاستعدادات منطقة حائل للاحتفال باليوم الوطني السعودي، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك.

طبعا مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في جميع انحاء المملكه مشيئه الله سيبدا رسميا غدا، ولكن المظاهر بدات منذ يومين تقريبا، تزيين الشوارع والإنارات واللون الأخضر في كل مكان، تشوف الأعلام في الطرق والمسارات، وأيضا الإضاءات الخضراء تزين وتزين الطرق، والرايات السعودية علم السعودية يرفرف عاليا ولله الحمد، وهذا شيء يسعدنا والله العظيم. يعني يا ربي لك الحمد هذا الاستعداد، وانت لما تشوف العلم علمك يرفرف علم بلدك، وهذه الإضاءات الجميلة وانعكاساتها على المباني وعلى الطرق السريعة، وحتى المنازل تزينت بهذه الألوان، يعني في بيوت حطوا إضاءات خضراء وأعلام. فدمت يا وطني إن شاء الله عاليا شامخا جميلا رائعا، هذا الوطن يستحق منا كل شيء، كل العطاء لهذا الوطن من أبنائه وأيضا حتى المقيمين عليه. فنقول الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا وقادتنا، واستمر العطاء إن شاء الله أعواما وفترات طويلة بمشيئة الله لهذا الوطن. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع. محمد يلا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في بداية ساعتنا الأولى ونتنقل من منطقة للثانية لتغطية احتفالات اليوم الوطني والاستعدادات من المناطق للاحتفال بهذا اليوم، ونروح لعسير وزميلنا سعيد مشهور. حياك الله سعيد.
1: يا مساء الخير يا تهاني، وحقيقة البلد في كل مناطق المملكة محتفلين بهذا اليوم السعيد، سواء من إدارات حكومية ومن قطاع خاص ومن محلات تجارية ومن المجتمع ككل، والله حتى أيضا من الأجانب هنا في منطقة عسير، وأنا متأكد أنه حتى في المملكة العربية السعودية الله يحفظها بما تضم وتحوي وتساعد جميع من سكن في السعودية.
0: أكيد أكيد. اليوم وين متواجد يا سعيد؟
1: والله في إحدى المواقع، حقيقة لفت انتباهي وجود عروض جميلة ومشاركات من بعض التجار حقيقة لمن وهم مستمرين، ولكن هذه المناسبة السعيدة عندما تكون من القلب حقيقة تصل للقلب، فحقيقة بأخذ ضيفي.
0: نعم،
1: وأرجع لك إن شاء الله يا تهاني.
0: أبد، خذ راحتك.
1: بداية حقيقة أتشرف أن أرفع أسماء آيات التبريك والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. ألتقي مع أحد الأخوان، أتعرف عليك حبيبنا، وشايف عندك ما شاء الله أنت مهتم في هذا الموقع وهذه الأعلام السعودية، الله يديمها مرفوعة أمد الدهر. تعرفنا وكل لنا ما هي مشاركتك في هذا الموقع.
2: حياك الله أخي الغالي، وحيا الأداء السعودي. طبعا الـ اسم ابو عامر الغاندي، طبعا متواجد في منطقه

0: تأسيس منذ 24 عام، وكل عام لله الحمد والشكر أعلى تخفيضات يناسب تريم الوطني، وهذا اليوم غالي على قلوبنا جميعا الحمد لله والشكر له. و
1: ايش تحب تشارك انت؟ ايش بتقول؟
0: والله انا افخر بهذه القياده الحكيمه التي جعلت ابنائها في رخاء وفي عزه. انا دائما والله الحمد اجول العالم في تجارتي، وافتخر كل ما رحت بلد والله الحمد والشكر افتخر بالمميزات اللي نحظى بها في المملكه العربيه السعوديه. نسال الله العلي العظيم يديم علينا هذه الحكومة الرشيدة، وأن يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادة حكيمة.
1: أمين يا رب العالمين. تقدم عروض ما شاء الله عليك للناس، وهذا يعني مختص في اليوم الوطني، وحسب كلام الإخوان جيرانك أنه أنت مبالغ في الخصومات ما شاء الله.
0: والله يا أخي هذا شيء بسيط نعبر عن فرحتنا في وطننا الغالي، لأن الوطن أعطانا الكثير، فنبغى نبادر للأخوان على اساس نبين لهم انه الوطن يستاهل منه التضحيه في المال وفي كل شيء حقيقه، شيء نرد به يعني نعبر به للمجتمع عن شيء قليل نرد به للوطن، لانه الوطن اعطانا الكثير للامانه.
1: حقيقه مدى رضانا وفضل الله علينا في المملكه العربيه السعوديه، قيادتنا الحكيمه وهذا الشعب المتلاحم المتكاتف مع القياده، هذا بحد ذاته يعني أقوى سلاح حقيقة نقابل به جميعا.
0: أنا والله لا أخفيك، أنا أمتلك يمكن 6 فروع، بعض الفروع في الحدود السعودية مع دولة اليمن الشقيقة. والله أننا نحظى بأمن وأمان ولله الحمد والشكر، كأننا في يعني في الرياض في جدة الحمد لله، فهذا من فضل الله على هذا البلد، ومن فضل سيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي يعني يولي جميع مناطق المملكة الرعاية والاهتمام حقيقة.
1: أكيد حقيقة من أبهى البهية وبهذا المجتمع، وأيضا لنا إن شاء الله خلال هذه الليلة وغدا بإذن الله التغطيات في هذه المواقع التي تشارك الوطن الغالي هذه الفرحة من الشعب السعودي. شكرا جزيلا ضيفي الكريم، عودة إليكم تهاني، ونتواصل معكم إن شاء الله في البرامج القادمة بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، أدامها الله.
2: هاني. أيوة سعيد معك.
1: شكل كلامي وصل قلبك عشان كذا أنت.
2: الله يسعدك حقيقة. قاعدين نشوف
1: وظيفي ومن يتحدث عن الوطن، والله كلام من القلب إلى القلب، والله لا نبالغ ولا نفخر ونسعد بالمملكة العربية.
2: أكيد أكيد وأكيد، وهذا هذه المشاعر في يعني قلب كل سعودي اليوم، وحنا نتحدث عن اليوم الوطني احتفاء واحتفالا بهذا اليوم وبهذه الذكرى الجميلة الحقيقة للمملكة العربية السعودية. طبعا سعيد شكرا لك على مشاركتك اليوم معنا، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا يا تهاني، ونتواصل معكم إن شاء الله في برامج اليوم الوطني.
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد. وما زالت تغطيتنا لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني واستعدادات هذه المواقع لتقديم يوم مميز غدا بإذن الله. نروح للقصيم وزميلنا سامي الشبرمي، حياك الله يا سامي.
1: أهلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سامي، تفضل.
1: الله يحييك تهاني. اليوم أنا من القصيم وتحديدا من البكرية ومن أحد الوجهات والمنارات السياحية في القصيم، تحديدا مثل ما ذكرت في محافظة البكرية، وجهة سياحية بكل أمانة مشرفة هنا في مقصورة الراجحي التراثية،
0: ما شاء الله،
1: اللي أعاد بناؤها بناء أسرة الراجحي من خلال إعادة تأهيلها وفتحها للزوار ليشاهدوا من خلالها التاريخ، ولتحتضنهم أكيد من خلال مضافة يومية مفتوحة للزوار. أيضا مقصورة الراجحي أكيد تشارك الوطن في يوم الوطن وتحتفي بهذا اليوم من خلال عدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة هنا في المقصورة. الحديث أكثر وأكثر، يسعدني أن أرحب بالأستاذ يوسف الراجحي، أحد أبناء أسرة الراجحي والمشرف على المقصورة، واللي نقول له حياك الله أستاذ يوسف، مساك الله بالخير.
2: مساك الله برضا عافية، حياك الله، أهلا وسهلا. نشكركم أول شيء على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء المبارك، والحقيقة احنا نحمد الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بالخير والصحة والعافية من بداية تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مغفور الله بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومن بعد أبناء البرة رحمهم الله وخادم الحرمين الشريف يحفظه الله وسمو ولي عهد الأمين، وكذلك تحت قيادة وراية سمو أمير منطقة دكتور فيصل بن مشعل صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده. فاحنا الحقيقة نفخر بهذا اللقاء ونفتخر فيكم ونتشرف في لقائكم.
1: الله يحييك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، خلنا نتحدث في البداية عن مقصورة الراجحي، أحد الوجهات السياحية. أول شيء مقصورة الراجحي، من خلال هذه المقصورة اللي يحضر لهذه المقصورة وش ممكن يشوف من خلال هذه المقصورة؟
2: طبعا المقصورة تعرف هي من المباني التراثية التاريخية التي يعنى لها بالتاريخ وإرث التاريخ القديم، وليقصد يزورها ينظر إلى حياة الماضي والإرث الماضي، وكانت مقاصير هذه تبنى بمناطق خارج سوار المدينة كحماية لهم، لا ما يوجد أمان زي الوقت الحالي الحمد لله وشكر الله. اللي يجي الآن ينظر تاريخ حياة الأباء والأجداد، ينظر إلى استخراج الماء الموجود عن طريق السواني، ينظر إلى مباني التراثية الطينية وحياة السابقة، ينظر إلى المسجد التراثي والمكان الصلاة، فهذا كله يجي يتفاعل مع الأماكن التراثية حياة السابقة.
1: جميل. بالنسبة يعني ما شاء الله شوف مجموعة من المباني داخل المقصورة، كم مبنى تقريبا داخل المقصورة وكم تاريخ، يعني متى بنيت تقريبا هذه المقصورة؟
2: طبعا المقصورة انشأت عام 1190 هجري، وهي مكونة من مبنى المقصورة وقهوة الضيافة وهي تكون خارج المبنى، والمسجد والبير والسواني، وكان في مباني بس زيلت، ولكن الأساس هذه الموجودة، مباني تراثية سكن لأبناء الأعمام رحمهم الله، ولكن زيد بقي البيت الجد ناصر اللي هو المقصورة هذه، هو بيت الجد ناصر أول ما جاء البكري بناها واستقر بها المكان هذا.
1: جميل. طبعا المباني الموجودة هي كما كانت بالسابق، يعني ما طرأ عليها أي تعديل لكن فقط تجديد.
2: نعم، المباني نفسها نفس طراز السابق، لم الحمد لله لم البكرية يميز بنيانها الطيني، ما تأثر بالهدام، فيعني نفس طرازه السابق ونفس بنيانه يعني نفس تشييده، ولكن فقط رممت مثل ما يقول أول مشت أو يعني وضع عليها زي جددت وادخل فيها الإضاءة والأشياء الحديثة، فقط الأشياء اللي تحافظ على المبنى وتحافظ على جودته وتحافظ على أرثه التاريخي.
1: جميل. اليوم مقصورة الراجحي ما شاء الله تبارك الله أحد الوجهات السياحية، تفتح أبوابها للزوار طوال أيام العام، مضافة يومية للزوار، مضافة خاصة بالرجال، مضافة خاصة بالنساء.
2: نعم، أوقاف العائلة جزاها الله خير المشرفة على هذا المكان، وهي اللي أشرفت على ترميم على هذا المكان، وهي قائمة على ضيافة اليومية يعني للمقصورة، ضيافة يومية من بعد صلاة العصر مفتوحة لمتنوع الناس وضيوف اللي يجون وأهالي المنطقة وأهالي المحافظة، ومن يعني يمكن من دخل كانه يعتبر منزله أو بيت أو مكانه، فنحيي بالرأب الجميع، والأخوان جزاهم الله خير دائما مبادرين بإدخال السرور بقلب أخوك المسلم، فيقدمون ضيافة من أجل أنواع ضيافة واهتمام فيها، لأن هذه من أحد الوجهات الأساسية في المملكة العربية السعودية وخاصة في المحافظة ومنطقة القصيم خاصة.
1: قبل لها وكنت سولف أنا وياك تقول حتى اللي عنده ضيوف يجي المحل محله.
2: نعم نعتبر المكان مكان الجميع، وحنا بالعكس حنا نعتبر أنفسنا حنا ضيوف عنده ونتشرف بخدمتهم. فمن جاء مع ضيوف نتشرف فيها، الله يحيي الجميع. وهذا تعرف الضيافة يوميا بعد عصر طول السنة.
3: اليوم الوطني السعودي أكيد المقصورة تحتفي باليوم الوطني السعودي ما شاء الله تبارك الله، فيه عدد من الفعاليات اللي راح تحتضنها المقصورة، وعدد من يعني نقول مجموعة من الفعاليات المختلفة والمتنوعة اللي راح تعيشها المقصورة مع الزوار غدا احتفاء باليوم الوطني السعودي.
2: نعم الحمد لله هذه يعني ذكرى اليوم الوطني، لابد أن نشيد بهذا اليوم الحمد لله الوحدة المصحة على هذه البلاد. وحن نقيم يعني بهذا المكان لاحتفاء بهذا اليوم بما يناسب المكان بما يلائم المنطقة من سيارات تراثية واستعراض بالخيول العربية الأصيلة والضيافة الموجودة يوميا. فهذا يعني لابد أن نثبت تاريخنا ونثبت إرثنا ونثبت حياة الماضي الموجودة فيها، وتشوف عدد أطفال مبسوطين، وهذا من أهداف الوقف إدخال السرور بقلب أخوك المسلم.
3: جميل. بالنسبة للاحتفال غدا إن شاء الله، متى رح يبدأ الاحتفال ومتى رح ينتهي؟ أبرز الفعاليات، ذكرت عندكم عدد من المسابقات أيضا.
2: نعم الاحتفال إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله بإذن الله مفتوح الاحتفال إن شاء الله أذان العشاء، وفيها مسابقات الأطفال يعني المسابقات الشعبية والألعاب الشعبية والقهوة السعودية وبعض الهدايا الموجودة، كذلك تقديم بعض المأكولات الشعبية الموجودة مثل الكريج والمعمول والآيس كريم وكذلك الأكلات الموجودة اللي يتشرف فيها الأطفال يفرحون فيها والأهالي يفرحون بمجيئهم.
3: الله يعطيك العافية، موفقين يا رب ومن نجاح إلى نجاح. شكرا لك سيد يوسف،
2: حياكم الله ونشكركم الله ونشكركم كلكم على إتاحة هذه الفرصة، وندعو الجميع للقدوم لهذا المكان ومشاركتنا وكذلك أي يوم يعني لحضور هذا المكان.
3: الله يعطيك العافية، شكرا أستاذ يوسف الراجحي المشرف على مقصورة الراجحي هنا في محافظة البكرية، أحد الوجهات السياحية المشرفة واللي تفتح أبوابها يوميا طوال العام وتستقبل زوار المحافظة زوار المنطقة حتى من خارج المنطقة أيضا غدا، اللي يحب يحضر المقصورة ويعيش مجموعة من الفعاليات اللي راح تعيشها المقصورة هنا لي وتقيمها لضيوفها احتفاء باليوم الوطني السعودي.
0: يعطيك العافية زميلنا سامي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. وإحنا اليوم يعني فعلا نتكلم عن يعني مقصورة الراجحي وهذا المكان اللي نوعا ما يعتبر وجهة، بما أنه أصلا يعني زيارة مفتوحة وكذلك يعني اعتدتم زيارة هذه المقصورة. شكرا لأبناء الراجحي على إعادة طبعا إحياء هذه المقصورة، وشكرا كذلك لك زميلنا سامي على هذه التغطية.
3: حياكم الله، يعطيكم العافية، شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: مستمعينا الكرام، طبعا مثل ما عودناكم ما زلنا في ساعتنا الاولى وما زالت التغطيه مستمره علي لفعاليات طبعا اليوم الوطني،
1: وحيكون في ان شاء الله فقرات منوعه في برنامجنا مثل فقره هوايه وفقرات استكشف السعوديه وفقرات كثيره ان شاء الله سنسلط الضوء عليها ان شاء الله في هذه الحلقه. لكن نروح فاصل جميل قصير من مخرجنا محمد الحميد ونرجع استكمال هذه الحلقه.